0: نصف صباحا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تنتظر دائماً الظروف المناسبة لتتغير، وتجد نفسك تفعل عكس ما تريد تماماً. الجواب تكشف بريانا وايست في كتابها الجبل هو أنت. العدو الأكبر الذي تواجهه ليس الظروف الخارجية بل التخريب الذاتي. السر الذي تتناوله كاتبة الجبل هو أنت يكمن في التوقف عن اختلاق الأعذار ومواجهة مخاوفك الدفينة بشجاعة. فالتغيير الحقيقي يبدأ عندما تتحمل المسؤولية الكاملة عن أفكارك. تذكر، أنت لا تحارب العالم، أنت تحارب نسختك القديمة التي ترفض التطور، كما يذكرنا كتاب الجبل هو أنت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: بالعكس،
3: أحيانا كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات، كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلا بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم تكمل يومك وكل شيء تمام، بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلا تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعليا يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم، يعني ممكن أنت تقول أموري تمام تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: تخيل انت تقول لجوالك ابي هالكتب، وتوريه صورة فيها قائمة الكتب، وخلاص هو يبدأ الشغل عنك. هذا واحد من الأشياء الجديدة اللي جوجل قاعدة تسويها حالياً مع جيميناي انتليجنس على أندرويد. الفكرة أنه الذكاء الاصطناعي ما عاد بس تسأله سؤال ويعطيك إجابة، لا، الحين يقدر ينفذ لك مهمة كاملة وينتقل بين أكثر من تطبيق عشان يخلصها. يعني مثلاً يشوف قائمة الكتب من صورة عندك، يبحث عنها، وبعدها يضيفها لسلة التسوق وإنت تقريباً ما سويت شيء. وطبعاً إذا قلنا يدخل تطبيقاتي ويشوف معلوماتي، أول سؤال بيجي في بالنا

0: طيب والخصوصية؟
1: جوجل تقول لك إنه الميزات اللي تحتاج للوصول لمعلوماتك الشخصية تعتمد على إذنك وتحكمك فيها. يعني باختصار الذكاء الاصطناعي في جوالك ما عاد بس يقول لك وش تسوي، صار يسويها عنك بكبسة زر.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: ليش نسوي كذا؟
4: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أن البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: أحياناً كثير نقول إنه أنا خلاص تعودت أنام 5 ساعات. كم مرة سمعنا أحد يقولها؟ ويمكن فعلاً بعد فترة تحس إنك أنت تعودت، تقوم تداوم، تكمل يومك وكل شيء تمام. بس المفاجأة بالعكس، إحساسك إنك أنت تعودت على قلة النوم ما يعني إنه جسمك فعلاً تأقلم معها. الدراسات تقول على نقص النوم المتكرر، لقت إنه الشخص ممكن مع الوقت ما يحس بزيادة النعاس بنفس الدرجة. لما يقيسوا أدائك فعلياً، يظل التركيز والانتباه بيتأثر مع استمرار نقص النوم. يعني ممكن أنت تقول أموري تمام، تعودت، بس أدائك يقول شيء ثاني. في المرة الجاية إذا قلت أنا جسمي متعود على 5 ساعات، ترى بالعكس، جسمك اتعود على الإحساس لكن مو على قلة النوم.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة FM. قصص رياضية.
1: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية،

ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
4: مستعد للحماس؟
5: أي كرة قدم؟
4: متشوق للمتعة والإثارة؟
5: أي متعة؟
4: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
6: تيكي تاكا
1: تيكي تاكا مع عبدالله الحار.

0: الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
1: يمتعبك كل الناس انا مو حاس سوى في قلبي اللي بدايدك وتسارعت الانفاس جاني احساس ان

يا حلوك ويا حلو حبك والوقت يسحر وانا جنبك سعادتي توهك تملت يوم التقى قلبي بقلبك يا حلو.

0: قلبك.
1: جدة اف ام على هواك.
2: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
3: أخوتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. احترام الآخر إحدى القيم الرئيسة في الدين، وسلوك المسلم في مجلسه واجتماعه مع الآخرين يجب أن يتضمن احتراماً لهم وتقديراً لشأنهم، وقد نظم الدين ذلك من خلال عدد من السلوكيات الراقية والأخلاق الكريمة. فعلى المسلم أن يحفظ للآخر مكانه إذا قام وتوقع رجوعه، ولا يحل له أن يفرق بين اثنين في المجلس، أو أن يقيم ضعيفاً أو فقيراً ليجلس مكانه. مثل هذه الآداب أو التعاليم وإن كانت بسيطة، لكنها ترمز إلى أمور كثيرة، ويكون لها أثر تربوي في تهذيب النفس والرقي بسلوكها في جميع المواقف. فمن تربى على الإحسان إلى الآخرين واحترامهم في أدق الأمور، يصعب عليه أن يتكبر أو يتعالى عليهم في الأمور العظيمة. ويمكن لإشارة واحدة فقط من عدم الاحترام أن تتسبب في انفراط عقد الجماعة. أكدت السنة النبوية هذه السلوكيات، فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كنتم ثلاثة لا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. هذه جملة من الأحاديث التي تنظم للمسلم مجلسه مع الآخرين على أسس الاحترام المتبادل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن، أي الشاة السمينة التي لا تخرج للمرعى، وهي في دار أنس بن مالك، وشيبة، أي خلط لبنها بماء من البئر التي في دار أنس. فأعطي الرسول عليه الصلاة والسلام القدح فشرب منه، حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فقال عمر وخاف أن يعطيه الأعرابي: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فأعطاه الأعرابي الذي على يمينه، ثم قال: الأيمن فالأيمن. في هذا الحديث تدريب على احترام القيمة والإخلاص للمنهج الأخلاقي. فالأعرابي لم يكن ينكر لو أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فهو صاحبه المقرب ويستحق التكريم والتقديم لما قدمه من تضحية وفداء للدعوة والمسلمين. وقد حاول عمر أن يشير على رسول الله بتقديم أبي بكر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستجب له، فأعطى الأعرابي وقدمه لأنه كان على يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، والسنة أن يعطي الأيمن فالأيمن، ومن يعطى احتراما ينال احتراما. في هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم نوع من التنظيم الاجتماعي، ومثله الآداب التي شرعت لتنظيم الاجتماع على الطعام والشراب، فكلها آداب تحقق قيم العدل والاحترام بين الناس. فالطعام يسير من يد رئيس الحلقة إلى من على يمينه، سواء كانت رغبته في ذلك أم لا، وسواء كانت رغبة الحاضرين في ذلك أم لا، وسواء كان قدر الجالس في اليمين أشرف أم لا. وهذا أدب يبعث على الشعور بالرضا والإيمان بالعدالة والمساواة في هذا الدين. من آداب المجلس المهمة الاهتمام بالنظافة الشخصية. يجب أن يحترم المسلم ذاته ومظهره بين الخلق. يجب أن يحترم شعره فيسرحه، ويحترم ثوبه فيغسله. وجعل الإسلام ذلك من آداب المجلس. هي أمور يسيرة ليس فيها تكلف، ولكنها تعبر عن احترام الإنسان لنفسه، وتعكس شعوره بالعزة والكرامة، وتلك أولى خطوات احترامه للآخرين. آداب المجلس من الأمور الهامة التي تساعد على نشر روح الإخاء والألفة بين أفراد المجتمع، فينشأ على الوحدة والقوة والتناغم والانسجام. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه إن أراد أن يهلك المسيح

مَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ

يا رب أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك. لا إله إلا أنت ولا مالك للعالم غيرك ولا معبود سواك. أنت الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء وجعلت كتابك مرشدا حكيما.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. خلاصة.
1: تظن أن النجاح يحتاج إلى قفزات كبرى، وتكتشف لاحقاً أنك تتراجع لنقطة الصفر. السر في عكس ذلك تماماً. الجواب يوضحه لك جيمس كيلر في كتابه الشهير عادات ذرية. النجاح ليس ثمرة تغيير جذري فجائي، بل هو نتيجة تراكم تحسينات بنسبة 1% يومياً. السر الذي يؤكده كتاب عادات ذرية يكمن في بناء أنظمة عمل واضحة وسهلة وممتعة، لا مجرد التركيز الأصم على الأهداف البعيدة. تذكر، أنت لا ترتفع لمستوى أهدافك، بل تنحدر لمستوى أنظمة عاداتك اليومية، كما يعلمنا كتاب عادات ذرية. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
3: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
4: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
3: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
2: طيب وش الصح؟
5: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
6: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
7: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك. ريشة.
1: كان مونيه شغوفا برسم الضوء أكثر من الأشياء نفسها، وفي هذه اللوحة نرى كيف يتغير لون البحر والرمال مع انعكاس الشمس، وهو ما جعل الانطباعية مدرسة فنية مختلفة.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: أنت تستمع إلى جدة اف

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك. وتشاركنا

0: في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: بالعكس،
2: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تيجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
4: ليش نتمسك بالعلاقات المؤذية؟ أحياناً نتمسك بعلاقة نعرف إنها متعبة ويصعب علينا الابتعاد عنها. السبب إنه الدماغ يفضل المألوف حتى لو كان مؤلم، لأنه المجهول عنده أخطر من الألم المعروف. كمان العلاقات المؤذية غالباً فيها لحظات سعادة متقطعة، وهذه اللحظات تخلق ارتباط قوي

0: نتعلق فيها وننتظر رجوعها، تماماً مثل ما نتعلق بأي شيء يعطينا مكافأة غير متوقعة. كمان الشعور بالوحدة والاستثمار اللي حطيناه في العلاقة، نحس إن الانسحاب فيها خسارة، لكن الحقيقة إنه البقاء في العلاقة تستنزفنا، لذلك لابد إنه نوقف ونسأل أنفسنا بصدق، هل هذه العلاقة تضيف لي أو تاخذ مني؟ هل أنا أفضل معاها أو بدونها؟ ونتعلم إنه اختيار أنفسنا مو أنانية، هو وعي وحب للذات. اتذكر، أنت تستاهل علاقة تريحك، مو علاقة تتعب فيها.
1: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية، وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: بالعكس،
3: لازم نشرب 8 كاسات موية. 8 كاسات موية في اليوم دائما نسمعها كثير، لدرجة صارت كأنها رقم سري للصحة. 7 ناقصك، 8 ممتاز، 9 أنت محترف. بس بالعكس، ما في رقم واحد يناسب كل الناس بنفس الشكل. احتياج جسمك للسوائل يتغير حسب أشياء كثيرة: نشاطك، الجو اللي انت فيه، جسمك، وحتى أكلك. والأهم، السوائل اللي يحتاجها جسمك مو كلها لازم تجي من كاسات الموية نفسها، جزء منها يجي من المشروبات والأطعمة اللي ناكلها. 8 كاسات ممكن تكون هدف بسيط وسهل تتذكره، لكن هو مو قانون يقول إن كل إنسان لازم يشرب نفس الكمية بالضبط. يعني جسم يمشي ويتمرن في عز الحر مو مثل جسم قاعد في مكان بارد طول اليوم. كلنا نحتاج ترطيب، بس مو كلنا نحتاج نفس الرقم. 8 أكواب يومياً هدف سهل التذكر، لكن ليس احتياجاً موحداً للجميع. الحاجة للسوائل تختلف حسب النشاط والبيئة وعوامل أخرى. كمان السوائل تجي من ضمنها وداخلها الطعام والمشروبات أيضاً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة FM. قصص رياضية.
3: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009 كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: خلاصة.
2: تشعر أحياناً أنك محاصر بقدرات محدودة وغير قادر على تجاوز واقعك؟ الجواب يضعه بين يديك توني روبنز في كتابه أيقظ العملاق الذي بداخلك. قراراتك هي وحدها لا ظروفك ما يحدد مصيرك المستقبلي. السر الأبرز في كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك يكمن في إعادة برمجة معتقداتك القديمة واستغلال قوة الألم والسرور لتوجيه فعلك نحو الأهداف الكبرى. تذكر، في اللحظة التي تتخذ فيها قراراً حاسماً يبدأ تغيير حياتك فعلياً، مثلما يؤكد كتاب أيقظ العملاق الذي بداخلك. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
4: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: قصص رياضية.
5: في ربع نهائي كأس العالم 1986 بين الأرجنتين وإنجلترا، كانت المباراة مشحونة للغاية. فجأة ارتقى دييغو مارادونا القصير أمام حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون الذي يفوقه طولا بمراحل. في أجزاء من الثانية سكنت الكرة الشباك بلمسة يد ذكية وخفية لم يلاحظها الحكم، ليعلن الهدف وسط اعتراضات إنجليزية صاخبة. عندما سئل دييغو مارادونا بعد المباراة عن تلك اللحظة التاريخية، أجاب بعبارته الخالدة: الهدف سجل بقليل من رأسي والقليل من التوفيق الإلهي، لتصبح واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ كرة القدم.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟

لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: ذاكرة الإيقاع.
2: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل، تدخل معه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح، يعلن بدايته. المزمار.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: بالعكس
2: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة، إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله، لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
3: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
4: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟

كتير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحلى السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا صباح الخير، يا صباح الجمال، يا صباح البدايات اللي كلها حماس وسعادة وفرح. بدأنا يومنا في ابدأ صح من إذاعة جدة.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا دائما. ننطلق معكم من الآن وعلى على مدى 3 ساعات ونص نكون معكم في مشاوركم الصباحية. انطلقنا في برنامجنا الصباحي كما تعودتم دائما ابدأ صح على أثير جدة إفا.
1: أجمل التحايا أكيد مقدمة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد، ومني إيمان بحيدرة. أجمل التحايا وتحية أيضا من مخرجنا عبد الله الكعيب.
2: أكيد ما تحلى حلقتنا إلا بكريم مشاركاتكم. تقدروا تشاركونا على الواتساب على 800-244-28-28، أما الاتصال على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-5544.
1: العديد من الفقرات كالعادة، لكن وقفة أولى ومحطة

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس ليوم الاثنين الموافق 14 من سبتمبر. بمشيئة الله تعالى لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة تؤدي إلى جريان سيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، شازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي تبوك الرياض، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر والخليج العربي.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. نبدأ مشوارنا معاكم الصباحي، نبدأ بتصبيحاتكم كما تعودنا دائما. سعيد الدوسري كعادته أول التصبيحات يصبح علينا، يعطيك العافية سعيد، أهلا وسهلا فيك.
1: أيضا من عبد الواسع العزيب من اليمن، صباحك ورد يا عبد الواسع.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة جميلة من عبد الرحيم الثبيتي، أهلا وسهلا فيك يا عبد الرحيم.
1: أبو فؤاد صباحك سعادة يا رب، وكل أيامك أنت واللي بيسمعنا خير.
0: يا هلا وسهلا فيك يا عماد، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على تصبيحتك وكلماتك الجميلة وأيضا فنجان قهوتك.
1: محمد أيوب صباح الورد والخيرات، ويقول قولوا لبعضكم وللناس اللي تحبوهم صباح الخير. شكرا يا محمد أيوب.
0: صباحك أنوار. أيضا مريم من القصيم صبح علينا، يعطيك العافية يا مريم، تقول الله يزين
1: احنا الزينين.
0: والله ما شاء الله
1: احنا الزينين،
0: شكرا جزيلا لك
1: يا شيخ انت الزينه،
0: مع انه لسه ما صحينا بس يعني زينين ان شاء الله اننا زينين. يعطيك العافيه يا مريم. غازي شولان ايضا يقول اسعد الله صباحكم وصباحك يا هلا وسهلا فيك.
1: ايضا عبد العزيز عسيري صباح النور والسرور وصباحك سعاده
0: يا هلا وسهلا فيك. يا صادق ادم يصبح علينا ايضا، اهلا وسهلا يا صادق.
1: ابو تهاني يقول لكم صباح الخير.
0: وايضا عبد الهادي عمران ايضا يصبح علينا، اهلا فيك يا عبد الهادي.
1: وعندنا بشير محمد بيقول لكم صباح الورد والفل والياسمين وصباحك أجمل يا بشير.
0: أبو عمار من جدة يصبح علينا أيضا بكلمات ودعاءات جميلة، شكرا جزيلا لك ولك مثلها يا أبو عمار.
1: علي بركات بيقول لكم أسعد الله صباحكم بالخير والبركة وصباحك.
0: أيضا الطيب عبد الله يصبح علينا ويقول صباح الخير، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: صباح يشرق بالأمل، هذه من روبن، نتمنى لك أنت كمان التوفيق يا روبن.
0: أيضا فيصل الثقفي يقول صباح حكم سعادة وراحة بال، أهلا وسهلا فيك.
1: سليمان الدبيان بيصبح عليكم وصباحك خير يا سليمان.
0: فهد العتيبي أيضا يقول صباح الخير للجميع، يا هلا وسهلا فيك.
1: شادية السيد بتصبح عليكم وبتقول صباحكم سعيد، شكرا يا شادية.
0: أيضا أحمد دهمشي صبح على الكل والجميع ويتمنى التفاؤل إن شاء الله يكون يوم مليء بالتفاؤل يا رب. يعطيك
1: صباح الخير من يحيى أحمد وصباحك أجمل.
0: أيضا مبارك الحضرمي صبح علينا ويقول صباح الخير، صباحك أنوار.
1: عندنا تحية صباحية من يزيد، صباحك ورد يا يزيد.
0: أيضا عندنا تصبيحة من فؤاد، شكرا جزيلا لك يا فؤاد.
1: أحمد أيوب من أبو عريش بيصبح عليكم على السادة المستمعين، وبنصبح عليك يا أحمد أيوب.
0: أيضا من ضمن التصبيحات كذا كلمات شعرية من عادل عباس، شكرا جزيلا لك يا عادل.
1: شكرا أيضا من عوض السالمي، صباحك ورد يا عوض السالمي.
0: عاقل المحمدي صبح علينا أيضا، أهلا وسهلا فيك يا عاقل.
1: صباح الخير من نورة العصيمي.
0: أيضا كمان تصبيحة من أبو إلاف، أهلا وسهلا فيك يا أبو إلاف.
1: أبو علي الصيعري بيصبح عليكم ويتمنى لكم السعادة والخير.
0: أيضا عندنا أبو نبأ من سيهات يصبح علينا، أهلا وسهلا فيك يا أبو نبأ.
1: أيضا عندنا أبو حازم بيقول لكم صباح الفل وصباحك أجمل يا أبو حازم.
0: غازي شولان يصبح على الفريق، ولكن اليوم معنا عبد الله الكعيد وليست سعارة، يعطيكم العافية، شكرا لكل التصبيحات صبيحات يعطي للي صبح علينا، اهلا وسهلا فيكم. نبدا بلغزنا،
1: يلا حماس،
0: ركزوا
1: حماس.
0: الله الله،
1: حتى عبد الله متحمس.
0: عبد الله طار، مو متحمس، طار. نعم. شفتوا كيف اللي شجع كوره؟
1: انت تستطيع يا عبد الله.
0: ترى عبد الله ما سمع اصلا، ما سمع حتى اللغة، مو ما يعرف الاجابه.
1: حماس البدايات.
0: اي والله
1: حماس البدايات.
0: طيب خلينا نبدا في لغزنا اليوم. لغزنا نبات، ركزوا كويس. النبات يقول أنا نبات أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، أوكي؟ مع أني لست دواء لكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟
1: حلو،
0: تمام؟ نعيد. يلا. أنا نبات أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، مع أني لست دواء لكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟
1: أكيد متحمسين نسمع أصواتكم الحلوة على أرقام التواصل. كل اللي حابب يشاركنا بالصوت على 012-64-77-154 012-64-95-154 012-64-78-544 وأكيد كل اللي حابب يشارك برسائل مكتوبة عن طريق الواتساب 800-244-2828. وفي شيء غلط؟ عندنا أشياء كده مع إحنا ودينا نحب نسوي حركات كده من خلف المايك. بس خليني أذكر بتطبيق الإذاعات السعودية، الكل اللي حابب يشاركنا حابب يشوفنا صوت وصورة حملوها على جوالاتكم سعودي راديو بلاس، وكذلك البث المباشر من خلال منصة إكس. كمان تقدروا تشاركوا في هاشتاج برنامجنا في منصة إكس، هاشتاج ابدأ صح.
0: طيب خلينا نعيد اللغز، ركزوا كويس. اللغز يقول: أنا نبات اعتبرت جواهر لمن يعشق ألواني. ألواني اللي جاوبته ألواني، ركزوا. مع أني لست دواء، لكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد، فمن انت؟

0: الجو ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا فيكم، بدايات الحماس ما شاء الله، يعني بدأت تجينا الإجابات على الواتساب، لكن نذكر باللغز ونستقبل اتصالاتكم ونسمع أصواتكم. اللغز يقول: أنا نبات اعتبرت جواهر لمن يعشق ألواني، مع إني لست دواء ولكن من عرف داخلي انبهر، عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين

0: الموائد فمن أنا؟
1: يلا خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. صباح الخير يا فؤاد.
2: هلا هلا.
1: صباح الخير يا فؤاد.
2: يا الحريم.
1: صباح الخير يا فؤاد.
2: هلا هلا هلا والله هلا.
1: أول شيء صوتك بعيد، ثاني شيء بلاش غنى. يلا كيف حالك؟ تمام؟
2: ما شاء الله بغني يعني.
1: صباح الخير يا فؤاد. يا فؤاد يا فؤاد.
0: إيش بفؤاد؟ أرجع فؤاد. إيه؟ أرجع طيب. فؤاد قل لنا الحل.
1: نروح لمازن. صباح الخير يا مازن.
3: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة. يا هلا.
3: الله يصبحكم بالخير جميعا.
1: يا هلا وسهلا فيك.
3: الله يسلمكم يا رب.
1: يلا يا مازن.
3: الحل؟
1: إيه؟
3: الجائزة الشيء؟
1: ما في جائزة.
3: يا الله. طيب.
1: ها.
3: أصواتكم والمشاركة جاء أكبر جائزة.
1: الله يسعدك.
3: أنا أقول الورد إن شاء الله بإذن الله.
1: الورد.
3: الورد. حلو.
1: متأكد؟
3: إن شاء الله. وأحلى باقة ورد للأستاذ عبد الله.
1: يا سلام يا سلام يا عبد الله، يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك يا مازن. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب نشوف الإجابات.
0: نشوف إجاباتكم على الواتساب. أول إجابة جاتنا من أحمد الدهمشي يقول الفطر.
1: أوكي. كمان نبيل غزوان يقول زهرة اللوتس.
0: حبيت حبيت. أيوه. جميلة. أوكي. أبو عمار من جدة يقول الطحالب.
1: أيضا بشير يقول، بشير محمد يقول زهرة اللوتس.
0: وفي عندنا إجابة من غير اسم، أكتب اسمك لو تكرمت عشان يقول إجابتك.
1: أيضا أبو تهاني يقول الرز.
0: وعندنا إجابة من أحمد أيوب يقول زهرة اللوتس.
1: أيضا دعاء. طيب شاركينا يا دعاء.
0: صباحك وردي دعاء.
1: صباح النور يا دعاء. شاركينا.
0: ناصر العولق يقول الخوص.
1: الخوص؟ مصدي ما عرفت شو
0: الخوص. الخوص اللي هو سعف النخل. لما
1: سعف النخلة. أوكي أوكي.
0: لما
1: طيب عندنا هنوف تسأل تقول يطبخ. صحيح بدأ يعني صار يطبخ، أول ما كان يطبخ. يشرب الآن. إيوه يشرب. صار يستخدم في الصناعات. الصناعات لا، بس مجالات، في مجالات كثير استخدم فيها. تمام.
0: فوزية الزايدي تقول نبات البردي. حلو. أوكي. يا فوزية حلو.
1: البردي إيش هو؟
0: اللي هو اللي كانوا يكتبوا عليه الفراعنة. الرسائل.
1: صح صح. أوكي. طيب عندنا غازي قال زهرة الإيه؟
0: اللوتس.
1: اللوتس كده؟
0: اي
1: اللودز.
0: اللودز.
1: اللودز. وماشي. تمام تمام ماشي.
0: دكتور صحابي يونس أيضا زهرة اللوتس.
1: طيب تمام. أنا حقول معلومة.
0: أي قولي معلومة. يا ريت.
1: ولا إجابة
0: معلومة.
1: صحيحة. ولا
0: الله.
1: إجابة صحيحة.
0: الله عليك.
1: خالد قحطاني برضو قال الكركديه. ولا إجابة صحيحة.
0: هنوف تقول قصب السكر.
1: وبرضو ما في إجابة كمان؟ صحيحة. يلا أعطونا إجابة. أعطونا. نروح ليزيد.
0: هلا وسهلا بيزيد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. سمعت إيش قالت؟ ولا إجابة صحيحة. لا تكرر لنا ما قيل.
1: ها
0: ايش يا يزيد؟
4: كيف تمام اخباركم؟
0: كله تمام زي الفل. كيف حالك؟ زي سهر زي زهرة اللوتس. الحمد لله. احنا
4: والله زهرة اللوتس صغيرة ما عندنا.
0: يا عمي تقول لك غلط
1: غلط غلط غلط. ما في ولا إجابة صحيحة إلى الآن. ركزوا لأنكم ما بتسألوا. ما في حد بيسأل.
0: أسأل أسأل.
1: اسألوا
0: أسأل.
4: لا ما عندنا غير اللوتس.
1: طيب تمام.
0: ما عنده غير اللوتس.
4: أفكر.
0: اللوتس.
1: أوكي.
0: طيب يا يزيد.
1: يا حالة.
0: هي يعني إيش الحل؟
1: هنقول لك.
0: أنا ممكن أحل. طب أنا ممكن أحل.
1: شو إبراهيم. إبراهيم. مخرجنا يقول ممكن الحل نطلع فاصل.
0: طب أنا ممكن أديكم حل.
1: قولي.
0: حلي زي هنوف.
1: هنوف الله. تقول الشاهي.
0: الشاهي وأنا أقول.
1: طيب
0: الشاهي.
1: على فكرة أي لغز أكتبه نبات. إيمان دائما جاوب الشاهي. أي لغز أكتبه. والله سويتي زي محمد الحرب اللي يقول اي لغز طماطم.
0: اي انا شاهي. انا مقتنع انه شاهي.
1: طيب هو ما هو شاهي.
0: انا مقتنع انه شاهي.
1: ما هو شاهي.
0: طيب
1: ما هو شاهي.
0: اوكي
1: تمام. يلا نعي. عندنا اتصال ولا ناخذ الا محمد ابو هاشم. يلا صباح الخير.
5: صباح النور.
1: يا هلا وسهلا فيك.
5: انا اقول الزعفران.
1: زعفران. متاكد؟
5: متأكد. بس
1: يعني ألواني
5: يحصلوه ألوانه جميلة حمراء.
1: ألواني. فكر. ألواني. لست دواء. لست دواء ولكن دواخلي مبهرة. استخدم في أشياء كثيرة في المستنقعات قديما يعني رفيق. اليوم صرت على المائدة. بس ركز. له ثمرة. أيوة في سؤال جاني. ثمرة. هو ثمرة. هو ثمرة.
0: نفس النبات ثمرة.
1: أيوة النبات.
0: طيب
1: ثمرة.
0: يا جماعة أسألوا دي الأسئلة الحلوة.

0: أيوة أسأله عشان تقدروا توصلوا. عبد الرحيم التبيتي يقول هل هو نوع من أنواع الزهور؟ لا
1: يلا ريحناكم،
0: ما في له زهرة.
1: شيلوا بوكيهات اللوتس،
0: شيلوا بوكيهات الزهور اللي انت حطيته. هاي محمد.
2: ها ما يزرع في المستنقعات غير الرجل؟
0: ما يزرع في المستنقعات. هو أوكي في المستنقعات، بس ركزوا عشان تقدروا توصلوا. نحن قلنا ثمرة، الرز ثمرة؟
2: لا.
0: طيب
1: في سؤال جاكي،
0: ايه
1: هل يشرب حار ساخن؟
0: لا
1: يعني
0: لا هو قصده الشاهي. لا
1: ايوه لا. هل له لون واحد ولا الوان متعددة؟
0: الوان له انواع كثير والوان كثير،
1: اعتقد
0: اكثر من.
1: يلا ابو هاشم سمي لي، تبي تغير على الزعفران؟ ممكن على الواتس.
2: طيب
1: شكرا يا ابو هاشم.
0: يلا الزعفران حنحط الاجابه ونغير على الواتساب. عندنا الهنوف تسال حجمه كبير او صغير؟ صغير ممكن.
1: تمام حلو. اهي عندكم مفاتيح.
0: ايوه حجمه صغير ما هو كبير مره. لا
1: يعني كان دينا متساهله قد اليوم.
0: كان اقدر اقول لكم احجام زي العاده، احجام متعدده، الوان متعدده.
1: يعني صراحه ما عمري شفت دينا متساهله زي اليوم.
0: خلاص
1: خلينا نطلع فاصل عشان اضغط على دينا واعرف الاجابه.
0: طيب قبل لا نطلع الفاصل، انا نبات اعتبر جواهر لمن يعشق الواني، الوان كثير صراحه، مع اني لست دواء لكن من عرف دواخلي انبهر بها. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء، وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، معنا اللغز، عندنا أسئلة دينا، يلا استعدي للأسئلة.
2: طيب بس نقول اللغز،
1: قولي اللغز عشان عندي أسئلة بقول لك عليها.
2: يلا اللغز يقول: أنا نبات أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، مع أني لست دواء لكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟
1: في سؤال قال لها ثمرة، جاوبتينا أنه هي أصلا ثمرة.
2: هي أصلا ثمرة.
1: طيب عندنا سؤال يقول لك: هل
2: في أحد سأل من الفواكه
1: هل هو فواكه؟ عبد الرحيم السبيتي.
2: فاكهة.
1: إذن هذا مفتاح مهم. يسألك يحيى أحمد: يزرع في كل مكان ولا في بعض الدول؟
2: الآن صار في كل مكان. أوكي. الآن صار في كل مكان فعليا.
1: حلو. النبات من الأوراق؟
2: لا،
1: قلنا
2: زهرة،
1: ثمرة وفاكهة.
2: ثمرة فاكهة.
1: طيب إذن هذه هي كانت الأسئلة. خلينا نرجع نذكر بالأرقام: 01-264-77-154 و-012-649-154. مين معنا؟ يا هلا بعاقل.
2: صباح الخير.
1: هلا وسهلا
2: عاقل، صباح الخير، كيف حالك؟
3: هلا اختي، صباح النور.
2: صباحك انوار يا هلا.
3: الله
2: يحفظك. عاقل، راجعت نفسك يا عاقل، لانه اجابتك على الواتساب ما كانت كويسه.
3: ما عندي غيرها.
2: يا راجل يا راجل،
3: بحثنا يعني.
2: قول.
3: الكستنة يعني ابو فروة.
2: الكستنة ابو فروة. طيب انت ما سمعتني وانا اقول ما في اجابه صحيحه، ما جاتنا اجابه صحيحه،
3: بس ما حد جاب الكستنة.
2: طيب ابو فروة، خلاص الكستنة.
3: نقدر
2: هي حلوة والله، أنا أحبها صراحة،
1: لذيذة هي والله.
2: هي لذيذة صراحة.
3: صحة وعافية.
2: الله يعطيك. أي والله عندي في البيت. طيب خلاص عاقل، راجع نفسك يا عاقل، أنا أقول لك الحين راجع نفسك. تمام.
3: طيب فاكهة موسمية؟
2: فاكهة تعتبر أيوة تعتبر موسمية، ويتم تخزينها أحيانا يتم تخزينها.
3: شتوية ولا صيفية؟
2: صيفية. ايش رايك فيني وانا بجاوب كذا بكل بساطه؟
1: لا يا جماعه، يعني لا تخلوا دينا تقول كل شيء، هدوء. نقطه نظام.
3: بنفكر نرجع ان شاء الله.
2: طيب انا ححط لك ابو فروة.
1: تتجفف
2: احيانا. ايوه احيانا تتجفف. شو حتى عبد الله
1: يقول لي دينا قولي الاجابه، خلاص باقي تقول الاجابه.
2: عبد الله ايه؟ ها
3: المشمش.
1: الله احبه، يتجفف يصير قمر الدين.
2: اوكي تمام، خلاص.
3: نعم
2: يلا المشمش. يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. يا هلا يا هدى.
1: هلا وسهلا بعادل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، صباح الورد. هلا يا عادل.
3: طيب يا امام،
1: بخير؟ عساك بخير، كيف حالك انت؟
3: ان شاء الله بخير الحمد لله. انا حالي زي حال دينا اليوم.
1: ايه دينا اليوم الحمد لله فل شويه، وتقول لكم الاجابه. لا صراحه اليوم دينا في تساهل غير عادي معاكم.
2: انتوا ما يعجبكم العجب. ما يعجبكم العجب. ايوه.
1: فكرت في السؤال.
3: والله فكرت الواحد جاب صغير، قلت انت مضبوط.
1: ايوه
3: ما في انه حجم كبير.
1: ايوه
3: والله شوف، انا راح بالي للعليق او التوتي معنا دق.
1: العليق
2: حلو.
1: حسستني اني قاعد اقرا روايه.
2: حبيت العليق
1: والله، حبيت حتى انا.
2: ايوه حلو العليق.
3: أنا غلط ولا
1: ما عارف. انت خليك
2: انت وضميرك، انت وضميرك، انا مالي علاقه.
3: طيب انا اقول التوت.
1: طيب عادل يقول التوت. شكرا يا عادل.
3: لا
2: ابو عزام، صباح الخير يا ابو عزام.
4: صباح النور. يا مرحبا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، شلونك يا ابو عزام؟
4: تمام نحمد الله.
2: يا هلا، من وين تكلمني يا ابو عزام؟
4: من الرياض.
2: من الرياض، اهلا وسهلا باهل الرياض. يلا يا ابو عزام.
4: وش الجائزه؟
2: ما في جائزه يا ابوي، ما في جائزه.
4: جائزه معي.
2: نحن نمزح، نحن نلعب مع بعض، نصحصح مع بعض في الصباح، نتونس مع بعض. عبد الله لا تعلق، شكرا لك. ابو عزام يلا قل لي يا ابو عزام.
4: اتوقع التين.
2: التين. حلو، متاكد؟
4: ان شاء الله.
2: ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه، شكرا لك. يا هلا وسهلا ومرحبتين، يا هلا فيك. ها كمان عندنا اتصال،
1: نشوف مين معانا. محمد النجار يا هلا. محمد النجار.
5: صباح الورد والفل والياسمين.
1: صباح الورد والسعادة والحماس.
2: يا هلا فيك يا عم.
5: صباحك معطر بعطر الورد والكاد.
1: شيخ الله يسعدك. يلا ايش رايك في لغز اليوم؟
5: والله انا اقول شجرة السدر ان شاء الله.
1: السدر؟ السدر. شجرة السدر.
5: ايوه.
1: شكرا يا محمد.
5: عفوا يديكم العافية.
2: طيب خلينا نشوف بعض الاجابات ولا نطلع فاصل ولا ايش يا مخرجنا؟
1: مخرجنا عنده اتصال.
2: عنده اتصال.
1: طيب قبل ما نشوف الاتصال خلينا نرجع للاجابات.
2: ها نهال صباح الخير. نهال
6: السلام عليكم. صباح الخير.
2: صباحك انوار. يا هلا وسهلا ومرحبتين.
6: اول مشاركه ان شاء الله والاجابه صحيحه توت باذن
2: الله. الله الله الله الله الله. نهال اول مره تشاركيني؟
6: اول مره.
2: اول مره تطلعي معانا؟
6: والله اول مره يعني
1: قربت
6: للبيت ووقفت على الجنب
1: علشان
6: اشارك.
1: الله الله الله الله. احلى تحيه احلى نهال. شايفين؟
2: طيب
1: تعلموا من نهال. تعلموا.
2: متاكده انه توت ولا لا؟
6: باذن الله. والله خمنا على حسب المعطيات.
2: على حسب المعطيات.
6: وان شاء الله اجابه صحيحه.
2: ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك العافيه. انا اتمنى انه اجابه صحيحه لانه بس عشانك اول مره تشاركينا.
6: حبيبه قلبي.
2: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا وسهلا فيك.
1: انا ابغى الكل يشوف نهال. نهال اول حبيب. مره متحمسه وجنبت وشاركت. انتوا كمان شاركوا.
2: طيب نعيد لغزنا.
1: نعيد لغزنا. انا نبات اعتبر جواهر لمن يعشق الواني. مع اني لست دواء لكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات. قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد فمن أنا؟

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم من جديد. أنا نبات أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، مع أني لست دواء، ولكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء، وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟ طيب، نروح لزين. صباح الخير يا زين.
2: هلا يا زين.
3: ورحمة الله وبركاته.
2: يا حلو. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
3: حبي عليكم جماعة إن شاء الله.
2: وأحلى صباح لأحلى زين.
3: أقول لك هذا تسوي عصير
2: ان شاء الله.
3: تسوي عصير
2: ان شاء الله. مو دينا قالت فاكهه
1: يشرب ويؤكل،
2: فاحس اي فاكهه تناصر. صح،
1: اي فاكهه تناصر. التوت
3: الحين من الاول، الرمان، بس التوت خلاص.
1: التوت
2: ليش التوت؟ ليه مو الرمان؟
3: بغيت اقول الرمان اول.
2: طيب
3: خلاص التوت.
2: اكيد زين. يمين يسار؟
3: خليها التوت خلاص.
2: والله خلاص توت خلاص. براحتك.
1: يعطيك العافية زين. يا هلا
2: يا زين.
1: يا هلا وسهلا. نروح لمحمد المري. صباح الخير يا محمد.
4: صباح الورد. هلا استاذة دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
4: هلا والله، صباح الخير عليك. وهلا استاذة إيمان.
2: هلا بك يا محمد. هلا.
1: هاي محمد.
4: أنا أقول التوت إن شاء الله.
1: التوت متأكد؟
4: ألف مليون في المية.
1: أوكي طيب، هو مشكلتنا النسب دي كبيرة. طيب يعطيك العافية محمد، شكرا لك. يا هلا.
2: يسعد صباحك.
1: هلا وسهلا فيك.
2: يسعد صباحك يا محمد.
1: أوصاف.
2: هلا بأوصاف.
5: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام. هلا ومرحبا.
5: صباح خلتكم جميعا يحتيك العافية.
2: صباحك سعادة وفرح.
5: وصل الإجابات ولا ما وصل؟
2: كيف يعني
1: وصلت؟ جات اجابات صحيحه.
2: احنا كم مره نقول؟ أيوة. كم مره نقول كل واحد يطالع في ورقته؟
1: أيوة والله خلاص.
2: يعني الا وقف الاختبار.
5: لا بس حبيت يعني اسال اشوف، يعني في كثير اجابات.
2: انت اديني بس اجابتك وسيبك من الباقيين.
5: والله انا بسال. يعني شجرتها كبيره؟
2: شجرتها كبيره.
5: يلا بس خليني اقول العنب. خلاص
2: العنب. العنب. أيوة. العنب. طيب يا أوصاف. شكرا لك.
1: يا هلا وسهلا. خلينا نروح لعلي. صباح الخير يا علي.
6: صباح الخير يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا علي؟
6: صباح الخير لي ما.
2: صباح الخير.
1: يا هلا فيك. يلا يا علي.
6: يا صباح أنا أقول إن شاء الله تعالى. والله إني محتار والله، لكن بقول إجابة التوت.
1: التوت.
6: التوت
1: مع الناس يعني.
2: طب محتار بين إيش وإيش؟ معلش.
6: أيوة يا إيمان، هنا السؤال. يا سلام. برافو على بنت مكة المبدأ.
2: شكرا. يلا دينا.
1: يا أخوي أخلص.
2: ما في شيء تاني.
1: يا أخوي أخلص. يلا.
2: ما في شيء تاني.
1: ها يا علي.
6: المشمش والعنب. المشمش والعنب برضو يعني فيه يعني.
1: طيب نثبت على التوت ولا العنب سريعا؟
2: ولا المشمش؟
1: ها.
6: سمتي على التوت
1: وخلاص. التوت
6: وخلاص. الفوز هو
2: المشاركة. بس حبيت طبق الفواكه الصيفية اللي شوية.
1: يلا خلينا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
7: السلام عليكم. صباح الخير يا دينا.
1: صباحك أنوار. يا هلا.
7: إيمان كيف؟
2: صباح الخير. هلا.
1: أعطينا إجابة.
7: هو شجرة كبيرة ولا الأرض؟
1: كبيرة.
7: كبيرة. انا بغيت اقول البطيخ، بس ما دام انه كثيره.
1: من كم يوم جبنا البطيخ؟
2: صح.
1: هاي سود
7: كبيره.
1: ايوه شجرته كبيره.
7: ورمان جبتيه قبل فتره انت صح؟
1: مو قريبه، من زمان جبنا الرمان.
7: ممكن تكرروا كمان اللغز مرتين؟
1: لا كده ورا بعض اكيد لا. هاي سود.
7: التوت.
1: خلاص آخر كلام.
7: كلام خلاص.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك يا سعود. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
2: هلا بوفاء.
8: صباح الخير عليكم يا إيمان.
2: صباح الورد. هلا يا وفاء.
8: يا وفاء من الجنوب.
2: هلا بك يا وفاء.
8: يا هلا. أنا عندي إجابتين للغز.
2: طيب إيش الإجابتين اللي محيرتك؟
8: والله أنا بين العنب وبين التوت، بس إذا هو ينشرب ويستاكل وله أكثر من لون فدائما هذا اسمها التوت لها اكثر من لون معروف.
2: طب والعنب له اكثر من لون؟
1: والعنب له اكثر من لون.
2: طب ما العنب له اكثر من لون
1: شارب نفس
2: الشيء ونفس
8: التوت. التوت لها شعبيه من زمان
2: التوت. والله انا احب العنب اكثر من التوت.
8: خلاص التوت زين بالمواد
2: عادي براحتك يعني لا تقولي ما ساعدناك. يلا يا وفاء. طيب يا وفاء
1: تمام يعطيك العافية. خلينا نروح لبندر. صباح الخير يا بندر.
9: سلام. صباح النور والسرور.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
9: سؤال يطرح نفسه لها شواك؟
1: لها شواك. في أنواع ممكن يكون. في أنواع ممكن يكون.
9: طيب. الأناناس يلا.
1: الأناناس؟
2: الله عليك.
9: إيه.
1: اوكي اننا لا بعدين كذا يلا يلا
2: احلى يعني فاكهه في الحياه هي الاناناس وال والمانجا.
1: حلو
9: رجال ايامكم اناناس كلها
2: ويجعل ايامك مانجا ان شاء الله يا رب. حلوه كذا مانجا عويسي مصري درجه اولى.
1: يعطيك العافيه يا بندر.
2: ايش بقول الاناناس حلو ترى انا هذه فاكهه رقم واحد في حياتي.
1: طب ليه
2: رجاء لا تتنمري لا تتنمري على فاكهتي اللي احبها
1: والله تجيب اي والله حموضه قسما بالله. ايش الاناناس. يلا عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
10: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمه.
10: الفاكهه التفاح.
1: التفاح
10: نعم
1: والله انت مقرد في شجره بالحالك
2: والله انك فنان.
10: الله
2: يعطيك العافيه. شكرا.
10: جابه ولا كيف؟
1: والله ما ندري
2: ايش يقول.
1: جات اجابه.
2: انتوا خليك في ورقتك يا عبد الله. خليك ورقتك سيب الإجابات في حالها.
1: والله إيمان
2: يا حلالك يا عبد. لا أنا كنت معلمة شديدة وقت الامتحانات
1: والله كنت شديدة. اكتشفت أنه إيمان كان
2: ما أحب الغشش وما أحب أحد يلاغي أحد. كله كله في حاله.
1: يعطيك العافية. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك.
2: هلا يا أحمد. أحمد
11: نعم صباح الخير.
2: صباح الورد. يا هلا
11: أهلا وسهلا. إن شاء الله تحت الرمان بإذن الله.
2: الرمان بإذن الله.
11: نعم.
2: طيب يا أحمد أنت من فين تكلمنا؟
11: أنا والله ماسك قط القصيم الرياضي.
2: يلا توصل بالسلامة إن شاء الله.
11: الله يسلمكم.
2: هلا هلا بالحزام وانتبه من ساهر. شكرا.
11: إن شاء الله. الله
1: يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك.
2: طيب. عليكم السلام.
1: هلا. خلينا نروح فاصل صغير راجعين من جديد. فكروا كويس. الإجابات بدأت تتخبط وفي ناس بدأت تغير إجاباتها والحوسة بدأت يعني تدخل إلى قلوبكم فانتبهوا. أنا نبات اعتبر جواهر لمن يعشق ألواني مع أني لست دواء ولكني من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد فمن أنا.

0: حياكم من جديد. الحماس مليون، سعيدين بالكم الهائل من المشاركات المتنوعة. ما عندنا شك أكيد في ذكائكم، في طريقة تفكيركم الحلوة، لكن حابين نسمع أكثر اتصالاتكم على 012-647-7154 012-649-5154 012-647-5144 وأكيد على الواتساب 800-442-8
1: أنا نبات أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، مع أني لست دواء ولكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟ خلينا ناخذ عبد الله. صباح الخير يا عبد الله.
2: صباح النور والسرور أستاذة دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين عبد الله. بس إيش العيلة عشان بس أميزك عن عبد الله اللي قبل؟
2: الثقفي.
1: اهلا وسهلا فيك يا عبد الله والنعم. طيب يا عبد الله قل لي ايش الاجابه.
2: والله شوفي تقريبا التوت.
1: تقريبا التوت
2: لانه اقرب شيء. نعم
1: متاكد.
2: اي من كلامك انك تبين حجم صغير وما في الا التوت.
1: عندك اشياء كثير حجمها صغير.
2: لا لا ما في حجم صغير. نفس
1: العنب الرمان هذه كلها حجمها صغير.
2: اي بس لا بس مو نفس المعطيات ونفس الدلائل اللي في
1: خلاص اكيد متاكد.
2: اي ان شاء الله.
1: يلا يعطيك العافيه. شكرا لك يا عبد الله. يا هلا وسهلا.
0: هلا يا رشيد. رشيد
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا ومرحبا.
3: يعطيك العافيه.
0: يعطيك العافيه. اول مره تكلمنا.
3: ايوه اول مره.
0: حياك. سعيدين والله بهذا الاتصال الحلو.
3: شكرا شكرا. الله يسعدك.
0: ايش رايك في لغزنا اليوم؟
3: التوت.
0: التوت؟
3: نعم.
0: كل الناس قالت التوت تسوي زيهم يا رشيد.
3: أنا متحير بين التوت وبين المشمش.
0: رشيد من فين تكلمنا؟
3: من الدمام.
0: من الدمام. أثبت لك أي إجابة؟
3: شو رأيك أنت التوت ولا
0: أنت شو رأيك؟ إيش رأيك أنت؟
3: خلاص التوت. يلا
0: التوت. التوت. سعيدين بتواصلك معنا إن شاء الله تكون دائما صديق لنا.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: شكرا رشيد.
1: يا هلا فيك. طيب عندنا عون البيش يقول النخيل. النخيل.
0: النخيل.
1: طيب
0: عشان لي ألوان الثمرة.
1: طيب النخيل ونحن نقول حجمه صغير.
0: أي طب التمرة صغيرة.
1: التمرة صغيرة.
0: تمرة
1: صح
0: صغيرة. صح. وملونة.
1: صادق.
0: نبيل غزوان يقول الكستنة.
1: أيضا عندنا مهاوي قالت التوت البري.
0: وعندنا فيصل الثقفي يقول التوت.
1: أبو خالد قال الفلفل.
0: هناء الفيصل تقول التوت.
1: أيضا عندنا عبد الله غزوان قال الرمان.
0: وعندنا أبو رهف قال العنب.
1: أيضا من ضمن الإجابات محمد الدريع قال الزبيب اللي هو العنب يعني.
0: ومحمد أبو هاشم قال التوت.
1: هنوف أيضا قالت أول سألت قالت الثمرة لها قشرة صلبة أو رقيقة. ما لها قشرة هي. تمام. فجاوبت التوت.
0: طيب طيب
1: التوت له قشرة ولا ما أدري.
0: أعتقد يعني تختلف القشور بس أكيد في قشرة في كل الفواكه.
1: أيوة أيوة أنا
0: يعني أيوة. أشوف إنه كذا. سعيد الغامدي يقولك الكرامبيري الأحمر اللي يسمى بالتوت. عارفة إيش قصده؟
1: كرامبيري
0: الأحمر. أيوة. كرامبيري. أيوة. الأحمر هذا قصده.
1: شو أنا التخصص دائما أعطيني مقاس. أيوة. أعطيني رقم كذا يعني أحس إنه لازم التخصص أكثر يصير.
0: من الظهران.
1: صح؟ يعني
0: سعيد الغامدي.
1: طيب يعني ايش يعطينا تفاصيل اكثر الظهران.
0: بعدين يقول لك اهل الظهران كذا يعني دائما دقيقين.
1: دقيقين صح.
0: ايوه دائما دقيقين. أيوه. تحيه لك يا سعيد الغامدي. صح. انت وكل صديقاتي اللي في الظهران.
1: والله والله يا ايمان يعني انت لاحظت انك يعني تعرفي كل منطقه ايش يتميزوا فيها. يعني انا مثلا
0: من عشت هناك.
1: انا من الجبيل بس ما اعرف انه هذه المعلومه
0: عشانك ما عشت في الجبيل.
1: عشان ما عشت في الجبيل. صحيح. طيب ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا. عمرو
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. يا هلا. يا أهلا وسهلا يا عمر.
4: نقول التوت إن شاء الله.
1: التوت. يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
0: عندنا إجابة من خالد القحطاني يقول العنب. بعد كثير من المشاورات والمداولات بينه وبين نفسه خالد ثبت على العنب.
1: طيب عندنا مشاعل الجريد تقول التفاح.
0: بندر الجعيد يقول الأناناس.
1: أيضا يحيى أحمد قال الموز.
0: ويزيد يقول آخر إجابة الرمان.
1: أيضا عندنا سعيد الدوسري قال التوت البري.
0: عندي إجابة من أحمد يا أيوب يقول التوت البري الأحمر. شوفي أوكي. متخصصين الشباب.
1: أيوة مرة الأحمر. مرة بزيادة، عشان كذا أقول أعطونا أرقام، رقم الصندوق، رقم هذا يعني اللوكيشن حق هذا يعني مرة. طيب عندنا نوف قالت العنب،
0: وعندنا إجابة من صبرينا الهندي تقول التوت.
1: أيضا من ضمن الإجابات نهاد من جيزان قالت الرمان، ولكن سألت سؤال ذكر في القرآن، نحن قلنا ما حنجاوب على الأسئلة لها علاقة بالدين يعني في القرآن، والله لا يعني مكة أشياء لها علاقة دينية أو كذا ما حنجاوب عليها.
0: وعبد الله بركات يقول التوت.
1: أيضا عندنا نهال تقول التوت.
0: لا هذا علي يقول، عشان نهال معلش يا علي ممكن تعتمد على
1: علي
0: نفسك.
1: مو علي، غازي.
0: غازي غازي شولان.
1: غازي شولان. إيش دخل نهال في
0: يعني الموضوع؟ نهال إيش قالت؟ هو يقول لا معلش اعتمد على نفسك ودينا إجابة خاصة فيك لو سمحت.
1: صحيح خليها وشتك إيمان تستاهل. طيب عندنا أم صالح قالت الفرولة.
0: عندي إجابة من محمد أسامة قال الليمون، بعد كده غير إلى الرمان.
1: والله شوفي أنا بقول بس شغلة يعني من عشر القوم صار منهم إيمان، صرت هاوشكم زي ما أنا هاوشكم.
0: لا أنا هاوش ترى
1: بس ما من أو لا من أول ما كنت
0: والله كنت هاوش
1: ولا كنت
0: بس لسه ما أخذت عليهم واجب.
1: دحين إيمان صارت تهاوشكم
0: خلاص حبيبتي، هي 3.5 شهور معاكم خلاص أخذت وجهه بزيادة
1: وكترت. فوزية الزايدي تقول التوت البري. طيب نروح لفوزية الزايدي.
0: لا عزيزة.
1: عزيزة
0: صح. هلا يا عزيزة.
5: يا أهلين صباح الخير.
0: صباح الورد والسعادة، هلا وسهلا.
5: يا هلا إن شاء الله التوت
0: كله توت توت توت
5: إن شاء الله.
0: كده ما صراحة إجابات الاتصالات ما فيها حماس أبداً. إجابات الواتساب والله كلها حماس.
1: الواتساب فازوا عليكم الواتساب.
0: إيش رأيك يا عزيزة؟
1: والله
5: إن شاء الله توت البري
0: مصرة، ما في غير رأي عزيزة. طيب يا عزيزة نهارك سعيد يا حلوة.
1: والله الواتساب فازوا على
0: صراحة عجبوني في الواتساب
1: صراحة مرة انبسط منهم. إسماعيل أو لا صالح السفياني قال العنب،
0: وإسماعيل من جدة يقول العنب.
1: أيضا عندنا محمد الحربي الطماطم، ما عنده إلا الطماطم محمد الحربي يعني كل الإجابات الطماطم.
0: فاكهة فاكهة فاكهة قلنا يا محمد الحربي.
1: ما هو الطماطم يعتبر فاكهة
0: طيب
1: علميا يعني سوى فاكهة.
0: مريم

0: والأتوت.
1: أيضا عندنا محمد اليامي سأل سؤال برضو قلنا ما حنجاوب على الأسئلة الدينية لها علاقة بالقرآن لها علاقة بكذا ما حنجاوب عليه. طيب فيصل أحمد قال التوت.
0: وعندنا إجابة من أبو عمار من المدينة يقول العنب.
1: أيضا عندنا إجابة من غير اسم حتستبعد. عندنا خالد صالح قال التوت البري.
0: وعندنا يوسف القصير يقول العنب.
1: أيضا الجريح قال التوت الأزرق.
0: أنا ما عجبني حكاية التلوين دي. إشي أزرق وإشي أحمر وإشي
1: في طيب. في بيربل يا شباب جيبونا إياه.
0: في توت أسود
1: إيوه هو البيربل هو الأسود هذا الموف كده.
0: عبد الواسع العزيب يقول الرمان.
1: جميل. أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد العزيز عسيري قال التوت.
0: دكتور صحابي يونس راح للتوت.
1: أيضا أبو سطام قال العنب.
0: وطبعا فاطمة من الجبال قالت التين. بعد كده قالت أبا أروح مع الجماعة والتوت. يعني ليه تقلدي؟
1: ما
0: خليكي في إجابتك.
1: هم اللي حيندموا
0: بكيف.
1: هم اللي حيندموا. طيب ناخذ اتصال نقول مرحبا. آمنة صباحك أنوار يا هلا وسهلا فيك يا آمنة.
2: أنا أقول التوت. فاطمة تقول العنب.
1: فاطمة تقول العنب. أنت تقولي التوت. أكيد خلاص.
2: خلاص
1: أوكي. أوكي يعطيك العافية شكرا لك.
0: أحمد الشريف يقول العنب.
1: أيضا عندنا عيلة الدوسري كلهم تحية للدواسر كلهم يعطيكم العافية. بنبدأ بفيصل كله. الدوسري قال التوت. زياد الدوسري قال الرمان. نواف الدوسري قال المانجا. وأيضا بدر الدوسري قال الكرز. رنا الدوسري قالت الأناناس.
0: يعني أجمل تحية لكم والطبق الفواكه المميز
1: اللي حطيت.
0: يعني كل اللي قالوه شيء لذيذ. أنا مثلا مرة أحب الأناناس أحب الكرز أحب المانجو. هاتوا الصحن ده عجبني آل الدوسري عجبني. تحية لكم.
1: تحية للدواسر يعطيكم العافية. أيضا عندنا سليمان الدبيان قال التوت.
0: وأبو صالح يقول الرمان.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا عبد العزيز الكريديس قال زهرة البابونج بعدين غير للعنب.
0: وعندنا أبو قيس يقول الفجل كده. وش
1: الفجل وين الفاكهة في الموضوع؟
0: هو ما اعتبره فاكهة.
1: حلو.
0: فجل.
1: ياسر أبو عمار قال أول شيء قال القرع بعدين راح للموز.
0: وربيع محمود قال الفراولة.
1: طيب ناصر السعود قال الرز. وين الفاكهة فيه يا ناصر؟
0: شادية السيد تقول التوت.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا العنود راشد قالت العنب.
0: وعندنا إجابة من سليم الربيعي من الطايف يقول صباحكم توت. ما سمع اللغز لكن سمع المتصلين يقولوا توت فهو معاهم توت.
1: طيب
0: صباحك توت يا سليم.
1: أيضا من ضمن الإجابات عندنا الجوهرة قالت العنب. نواف قال الأناناس. خالد قال الموز. وخالد غير برضو راح للتوت البري.
0: وأبو بكر إجابته التوت وصباحك.
1: طيب عادل حمزة قال العنب.
0: والله مغشوش فيه يا زيد.
1: ماشي حالك. زكريا الوجيه قال العنب.
0: وعبد العظيم إبراهيم يقول التوت.
1: أيضا عبد الرحمن أبو عبد الله قال الرمان الهندي.
0: مو أي رمان.
1: الهندي.
0: هندي بالتحديد.
1: أيوة.
0: طيب الهندي منه.
1: طيب
0: عندنا إيمان لا تعصبي خلاص التين التوت قصده. يعني خلاص غازي بكيفك. تبى توت براحتك.
1: ما فهمت بس انه
0: يعني يقول لي اول شيء قال التين بعدين رجع للتوت.
1: طيب تعرف انا ما احب الكلام
0: خلاص غادي. اللي تبغى
1: ناصر العولقي يقول التوت.
0: وعندنا مقرن ابو مبارك صباحك ورد ربي يسعدك يقول التوت.
1: طيب عندنا سؤال من هاشم فيصل قال له مواسم. صحيح له مواسم قلنا له مواسم فعلا.
0: فاطمه القرني تقول العنب.
1: حلو. أيضا من ضمن الإجابات محمد بن فهد قال العنب.
0: عماد يهديكم أغنية العنب. العنب
1: فاضي أنت يا عماد فاضي.
0: طيب
1: طيب خلينا ناخذ
0: نادر. هلا يا نادر.
3: السلام. يا هلا والله.
0: هلا والله بنادر.
3: سعيد يا رب.
0: صباحك سعادة وخير. من فين تكلمنا نادر؟
3: من حفر الباطن.
0: هلا بك يا هلا. سمعت لغزنا؟
3: سمعت اللغز وأعتقد الإجابة الأرز ولا
0: الإيه. حدد لي إجابة واحدة.
3: الأرز.
0: سعيدين بمشاركتك معنا إن شاء الله دائما نسمع صوتك. شكرا نادر. تحياتنا.
1: شوفوا إيمان حتى صارت ما تساعد.
0: لا وانت اليوم ما شاء الله ما خليتي شيء ما قلتي.
1: عبد المنعم أبو عزب قال التوت. زعلانة إيمان
0: مرة اليوم دينا متساهلة بقوة. هاشم فيصل يقول

0: التوت.
1: مريم قالت اللوتس.
0: وعندنا إجابة من عماد.
1: طيب خلينا نشوف الإجابات.
0: ما عليك في الزحمة وغني العنب العنب زي ما تبي يا عماد.
1: طيب خلينا نروح خلاص ننهي لغزنا ولا نطلع فاصل؟
0: لا نطلع فاصل. نطلع فاصل.
1: يلا نطلع فاصل قبل لا أو بس بعد ما نرجع من الفاصل هو حيكون الفاصل الأخير. أوكي بعدها حنحل اللغز. أنا نبات أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، مع أني لست دواء ولكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟

0: عودة، رجعنا لكم من جديد في الجزء الأخير من لغزنا اليوم. اليوم بنتكلم نبات أعتبر جواهر. هذا النبات يقول أنا أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، تمام؟ مع أني لست دواء، لكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما عرفت أو كنت قديما كنت رفيقا للقدماء. إيش الرفيق للقدماء؟ وما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟
1: إجابة من عبد العزيز الدوس، عبد العزيز العسيري، غير من التوت للعنب.
0: حلو. طيب عندنا من ضمن الإجابات عبد الله من عبد الله بن محمد يقول التوت.
1: عندنا إجابة من أبو فراس الجهني يقول
0: ما أنت كاتب العنب. لحظة، ما كتب اسمه.
1: هو أبو فراس الجهني.
0: لا، هذه إجابة قديمة. طيب عندنا أيضا إجابة من عبد الرحمن أبو عبد الله، قال آخر شيء التوت.
1: طيب عندنا
0: شالر للرومان الهندي،
1: خلاص أوكي، راح للتوت. أبو خلاد راح للأرز.
0: نحن قلنا فاكهة يا ناس، فاكهة، كيف الأرز فاكهة؟ طاهر عبد العزيز قال زهرة أحلى اللوتس.
1: أحلى تحية لك يا طاهر عبد العزيز، لأنه من أول دقيقتين قلنا مو زهرة.
0: إيه طيب، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا لمن شاركنا.
1: ايوه يزيد، روح اسمع البرنامج ودينا رايك. يلا طيب دينا
0: يا اخي، انا في اكره في جاتك إجابة اللي في النص دي. اكره الفواصل.
1: جاتك اجابه حلوه من ناصر السعود يقول التمر.
0: التمر فاكهه؟
1: التمر فاكهه وملون. بس ما هو عند المستنقعات. صح،
0: ما ادري. ما أدري، هذا اللي موجود عندك. طيب أبو فراس الجهني، أوكي، يعطيك العافية، شكرا لك. طيب هذه هي الإجابات اللي وصلتنا. نرجع نشوف لغزنا وهل ينطبق عليه وننهي اللغز. اللغز يقول أنا نبات أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، مع أني لست دواء، ولكن من عرف دواخلي انبهر. عشت طويلا بين المستنقعات، قديما كنت رفيقا للقدماء، ما زلت أزين الموائد، فمن أنا؟ يلا ايش الإجابة؟
1: قولي الإجابة.
0: قولي.
1: أقول الإجابة. الإجابة هي التوت
0: البري.
1: توت بري.
0: التوت البري.
1: توت محلي.
0: المهم نحن حنحسب لكم كلكم صح، وهي توت. أنا أقصد فيه التوت البري لأنه هو الموجود عند المستنقعات أو الرطوبة، خلينا نقول. أما أنواع التوت الباقية فعلا موجودة في أماكن أخرى، ولكن برضو تعتبر من نفس العائلة التوتيات هي. طيب أعتبر جواهر لمن يعشق ألواني، أتوقع أنها واضحة. التوت لو ألوان مرة كثير، مع أني لست دواء، في مضادات أكسدة مرة كثير.
1: صحيح.
0: وأيضا دخل في أدوية معينة وغيرها. وإيش كمان؟ كنت رفيقا. ترى القدماء أو أوروبا وأمريكا اعتمدوا على التوت بشكل كبير، أنه هو الغذاء الأساسي عندهم. وبعدين بدأ يدخل في أصناف أخرى، اعتمدوا عليه أنه يطبخ في الصلصات الساخنة اللي هي المالحة
1: أو المربيات.
0: المربيات جات بعدين. بس قديما كانت الأكل المالح، كانوا يضعوا في التوت البري والتوت العادي طبعا. وطبعا من سلسلة التوتيات اللي هي بدأنا في الفراولة وغيرها، لأنها بدأت تهجن، فدخلنا في فواكه أخرى. حاليا التوت صار يعصر، صار يدخل في المربيات، صار يدخل في الحلويات، صار يدخل في أشياء مرة كثير. التوت دخل في مجالات أخرى زي دواء التجميل، دخل ينطحن، يصير باودر، يصير يعني
1: يجفف.
0: أشياء مرة كثير ويجفف. طبعا هذه المعلومة قلناها من أول أنه هو يجفف، في أحد ذكرها أنه هو مجفف ولا لا. هذا هو إجابة، هذه هي إجابتنا اليوم. خلونا نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا.
1: إجاباتكم على الاتصالات، كان أول شخص جاوبنا صح هو عادل.
0: يا برافو.
1: برافو يا عادل. بعد كده نهال، مع إنها لأول مرة تشاركنا، مبروك نهال، إجابتك صحيحة. بعد كده زين، محمد المري الواثق دائما، عندنا علي النجعي، سعود، وفاء، وعندنا عبد الله الثقفي، رشيد، عمر، عزيزة، وآمنة. وهذول كلهم جاوبوا إجابة صحيحة وهي التوت.
0: طيب بالنسبة للواتساب، ما شاء الله كلكم يعني كثير منكم جاوب التوت، ولكن في ناس اللي كانوا هم الأوائل واللي اعتمدوا على نفسهم فعليا هم اللي كتبنا أسماءهم. أما الباقي يعني إن شاء الله في فقرات أخرى. يقول لك أول إجابة جاتنا صحيحة من مهاوي. مهاوي يعطيها العافية أول وحدة، بعدها فيصل الثقفي، هناء الفيصل، محمد أبو هاشم، الهنوف اللي تسأل كثير، هنوف برافو عليكي، تسأل مرة كثير اللي انت تجيب الإجابة، سعيد الغامدي، سعيد الدوسري، وعندنا أحمد أيوب، صابرين الهندي، سمير هوساوي، عبد الله بركات، عبد الواسع اللي غير إجابته، عبد الواسع أتوقع صح؟
1: لا اللي غير إجابته دوسري،
0: عبد الواسع قال الرومان ولكن غير إجابته صح، قال التوت،
1: قال التوت
0: أيوة. أما أم خالد، فيصل الدوسري، فوزية الزايدي، تركي، عبد الله، جلال حداد، عادل الدبيس، فيصل أحمد. أما الباقي يعطيكم العافية جاوبتوا إجابات صحيحة ولكن توالت الإجابات، ولكن هذول اللي كانوا في الأوائل. طيب بكذا ننهي لغزنا، أكيد عندنا فقرات كثير، نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لدراسة، دراسة شوية غريبة بس خلونا يعني نفكر فيها يعني بتمعن أكثر، وخلينا نشوف الدراسة إيش تقول. الدراسة تقول لما التفكير بصوت مسموع يساعد على ترتيب الأفكار وزيادة التركيز. طيب لما تفكر بصوت مسموع، والله أنت قاعد تفكر وقاعد تتكلم، كثير من الناس ممكن تقول هذا تصرف غريب، أو هذا الشخص لا ما هو منطقي، أو غير، أو ما هو يعني تصرفه غريب من العجائب، لا المفروض ما يسوي كذا، لا أكيد عنده مشكلة نفسية أو غيرها. ولكن خصوصا لما يكون الإنسان بالحاله، يعني أنا بالحالي وقاعد أتكلم بصوت عالي، دراسات في علم النفس تشير إنه هذه العادة هي وظيفة ذهنية مفيدة تساعد على تنظيم أفكارك وتوجيه انتباهك والتركيز على المهمة اللي أنت قاعد تقوم فيها أو ناوي حتى تقوم في هذه المهمة. تتحول الفكرة الموجودة في الأذهان لما تحولها لكلام مسموع تقدر تسمعها، هذا يعني هنا هذه العملية يصبح الموضوع أسهل، إنك كيف تتعامل، كيف ترتب خطواتك، إيش الخطوة الأولى، إيش الخطوة اللي بعدها. وهذا قد يلاحظوا إنه اللي بيعملوها يعني يلاحظوا نفسهم تلقائياً أثناء البحث على شيء مفقود أو غيرها، أو حل مسألة مهمة، أو محاولة في تذكر مهمة معينة، أو حتى يبغى يحل مشكلة معينة وقاعد يتكلم بصوت عالي، تمام؟ فلما والله أنا ضيعت المفاتيح مثلا، فبيقول بصوت عالي ضيعت المفاتيح، لا أنا كنت شفتها هنا، لا حطيتها هنا، مع نفسه بيتكلم، اللي يشوفك حيقول عليك مجنون، ولكن هي عملية علميا هي صحيحة لترتيب أفكارك. الأبحاث قالت إنه تكرار اسم الشيء اللي نبحث عنه بصوت مسموع يساعدك على البقاء حاضرا والانتباه، وبالتالي تسريع عملية البحث عنها حتكون أسهل في بعض المواقف. الأمر لا يقتصر على التركيز بس، بل على الحديث الذاتي بطريقة إيجابية، مثل تذكر نفسك بهدوء، وأيضا على قدرتك على إنجاز مهمة صعبة، وممكن كمان تستخدمها أيضا كوسيلة لتنظيم المشاعر أو التحفيز النفسي. وجدوا يعني شافوا في ناس يعني فعلا لما شافوا نفسهم منهم يتحدثوا أثناء العمل أو الدراسة، كان كثير منهم يستغربوا، يعني اللي حوالينهم يستغربوا. وقد تكون هذه ببساطة أحد الطرق التي يستخدمها الدماغ لترتيب الفوضى الموجودة من حولك، وهذه الخطوات تكون أسهل في تنفيذ مهمة معينة. يعني نستنتج أو الخلاصة من هذه الدراسة إنه أي أحد يتكلم بصوت عالي فهو فعلا يركز ويلفت انتباهه لنفسه فقط، أو المهمة اللي هو قاعد يعملها، أو الفكرة اللي هي جاته في راسه، ويبعد عن التشتت اللي حاصل حوالينه. يعني زيه زي الدراسة، لما تتكلم بصوت عالي أو تسمع لنفسك بصوت عالي تقدر تتذكر المعلومة وتثبت في ذهنك. فيعني التصرف غريب شوية، ولكن لما نفكر فيه بطريقة علمية فهو ليس غريباً.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: حياكم من جديد، أكيد من جديد التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبرنامجكم الصباحي ابدأ صح. الآن عندنا كده سالوفة نبغى نسولفها معاكم. أي كده ندرد شوية
1: سالوفة.
0: خليني أقول لك على
1: موقف
0: حلو، ومن هذا الموقف
1: من هذا المنبر
0: في خلاصة تقول لك الحديث مع الغرباء مريح. بناء على إيه طلعت هذه الكلمة أو هذه الفكرة؟ أنه تكوني ساعات في غرفة انتظار عند طبيب، مطار، أي مكان أنت جالسة بتنتظري دورك أو خدمة تقدم لك، وفي هذا المكان في صالة انتظار وحولك العديد مثلا من النساء،
1: نعم.
0: إما نساء بأطفال إما نساء لوحدهم، ودائما تشوفي في سيدات يبداوا ياخذوا يده مع بعض، يبداوا يتحكوا مع بعض، هم ما يعرفوا بعض ومو شرط انهم رايحين لنفس الطبيب او نفس الخدمه. في صوالين التجميل النسائيه لاحظ دائما انه يصير في حوار حتى لو صغير. طيب هل هذه الحوارات فعلا كما تقول المقوله انها مريحه، بتخليك تطلع اللي جوتك لأحد أنت ما تعرفيه، وبمجرد ما حتخرجي من هذا المكان علاقتك بيه تنتهي؟ هذا الإنسان لا تعرف أنت مين، لا تعرف خلفيتك الاجتماعية، عملك، حياتك، ما أبدا. يعني إيش ما قلتي لها راح إدراج الرياح.
1: حلوة راح إدراج الرياح. اليوم بتبهريني
0: بالكلمة. أكتب يا جماعة، أكتب ولا تفوتكم هذه
1: صراحة.
0: الحكم
1: إدراج الرياح
0: هذه ما تجي ذهبة مع الريح.
1: هو ذهبة مع الريح معتادة، ولكن إدراج الرياح كبيرة دي، معتمد عليها يعني صراحة، يعني كبيرة.
0: نسيت السالوفة
1: صدقي. أنا كمان
0: طيب إيش رأيك في الفكرة؟
1: والله ممكن، ولكن أنا من الناس اللي لا أطبقها.
0: ما تحبي؟
1: لا صراحة.
0: طب ولو هي جات كلمتك فتحت معك موضوع؟
1: أرد، بس أرد باختصار يعني ما أعطيها تاريخي. عرفتي؟
0: ماني من النوع
1: اللي هذا. شوفي خلينا نكون شوية صريحين. أنا مع عن نفسي، أنا حقيقة يعني دينا تحصل معي كثير مرة كثير.
0: إيه لأنه الحريم بيسالفه.
1: لا مش الحريم اللي بيشوف، اللي طالع وجهي يعرف أنا من مين، بيت
0: إيه. إيه عشان الشبه.
1: عشان
0: أنت شبه فلان.
1: أيوة.
0: أنت
1: أيوة.
0: شبه.
1: يعني يتكلموا معايا من باب الشبه أكثر شيء. بس في سيدات يكونوا كبار، أول شيء ما أدري ليش يشوفوا وجهي يسألوني عن أي شيء موجود في المكان.
0: يحسبوك من المسؤولين.
1: كنت في النادي، أنت مدربة؟ لا. طيب أنا في العيادة، اسمعي متى يداوم الدكتور؟ أنا ما لي علاقة في الدكتور. طيب أنا أكون والله في المطار، أقول متى الرحلة الجاية؟ ما أدري يا شباب.
0: شكلك يعطي إحساس بالمسؤولية.
1: شكلي إيوه شكله.
0: طيب أيوة بس بالفعل لما تسمعي رأيي.
1: بس يعني ما أحكي. بس ترى يحكوني
0: هو يعني هم مرتاحين لك وبدأوا
1: يحكوني صراحة.
0: بس هي فعلا حكاية ورايحة في حالة.
1: أيوة.
0: يعني ممكن تكوني أنت مضغوطة وفي أمور ما أنت قادرة تتكلمي مع أحد فيها، لكن بتاخدي وبتدي من باب الفضفضة.
1: والله تصدقي ما جرب، بس يعني ممكن
0: تجرب.
1: والله بجرب يعني، لأنه صراحة ما
0: بس لا تقولي لهم أنت مين.
1: ما حقول لهم، المشكلة لما نتكلم يقولون عشان كذا ما أتكلم.
0: حديث الغرباء
1: أشر.
0: وصوتك صوتك
1: أنا، ما هو ما عشان كذا
0: صوت أتكلم. شكل دينا ختم آل يونس ما في فايدة. تحية طبعا لآل بكر يونس. أبغى أسأل عبد الله، هل هذا الشيء متداول عند الرجال أيضا؟ عند النساء مليان، ما في حريم ما يجلسوا مع بعض في أماكن عامة إلا ما ياخذوا يده. يعني مثلا عبد الله يقول لك ما يحب يتكلم، بالذات هو تعبان رايح طبيب، حسب المكان ممكن ياخذ يدي.
1: بس صدقي انا ما ادري، يعني عبد الله يصلح لي المعلومه، انا احس انه عند الرجال اكثر.
0: لا احس عندنا اكثر،
1: لانه هم بيتكلموا اشياء عمليه، يعني هم في الورشه الا والله شفتوا ده الا
0: يعد. احس لا ما يتكلموا زي الرجال،
1: ما الا معلومات، يقولوا البعض معلومات بس مش سواليف. الحريم يقولوا سواليف. ايوه يعني ايوه ترى اقول له كذا، ترى لا يضحك عليك، ترى صح. يعطي معلومه الرجل، بس السيده لا تقول سالفه في بيتهم.
0: صحيح.
1: فهذه مصيبه.
0: اولادي كذا تعبوني. أيوة. في كذا مثلاً. انا عندي ولد
1: والله
0: كذا،
1: والله زوجي لما طلقني. ايوه كذا.
0: لا
1: على طول
0: يحكوا الحريم، ممكن حكاوي خاصه، ممكن اشياء من وسط بيتهم. تجارب شخصيه، فهي بتنقل لك التجربه، انه تعلمي من تجاربي. صح. طب هل هذا الشيء برايكم مريح صحيح؟ هل تتحدثوا مع الغرباء؟ لا تفضلوا انه حتى لو كلموكم ما تردوا، قولوا لنا ايش خفايا الموضوع عندكم.
1: والله يعني ابغى اجرب صراحه الموضوع.
0: جرب الدين
1: وديني. ايوه لا بجرب الموضوع هذا. في والله واحده حصل معي موقف وانا جايه كنت في

0: المطار في المطار وجات تكلمت معايا بكل أريحية الحياة بكل أريحية الحياة، وكيف حالك وطيبة وإيش أخبار. أنا قلت يمكن تعرفني، أنا قلت يعني لدرجة مرتاحة لدرجة أنا قلت يمكن تعرفني، وكيف حالك وطيبة وإيش أخبارك وأنا أشتغل في المكان الفلاني وخذي هذا لا وبعدين خذي رقمي
1: يمكن تفيدك يوما ما، خذي الكارت.
0: والمشكلة ما أدري مين هي.
1: طب مدتك أدتك رقمها؟
0: لا لا لا أدتني رقمها، ما في كروت الحين، أدتني رقمها في الجوال. طيب. حتى لو بدور في الجوال ناسي اسمها.
1: أيوة.
0: أصلا ما أدري من هي فعليا، ويعني مرة انبسطت علي وكذا و...
1: جربيها جربيها يا دينا.
0: بس شوفي للأمانة أنا ما أدري ليش يحبوني الأطفال والأمهات،
1: لأنه عندك إطلالة مريحة حلوة يعني، لك حضور وقبول ما شاء الله تبارك الله.
0: قولي لي حلوة كمان أم أنبسط منك يا إيمان؟ بكرة ما خليك تداومي، أنا داومي
1: طبعا حلوة ما فيها
0: بكرة كلام. إيمان ما حداوم، أنا حداوم بالحال عشان إيمان مدحتني أوريها مو تقول، هي تقول الأسد بغرورين وكذا، أطلع الأسد ده حطلعه من عيون إيمان، حطلعه من عيونه
1: ودوه السيرك الأسد ده لعب أشوفه
0: طيب موضوعنا اليوم بنتكلم عن الحديث مع الغرباء، هل فعلا ترتاح في الحديث مع الغرباء؟ هل تؤمن بهذه النظرية أن لما أتحدث مع الغرباء نفسيتي ترتاح أكون أحسن، ولا لا تشوف أنه الحديث مع الأقارب أو الأهل هو المريح أكثر لأنه حيتعطوني حلول، يعرفوا إيش خلفيتي، يعرفوا فين المشاكل، يعني من هذا القبيل. فشاركونا أكيد
1: أكيد على الأرقام 01-647-7154 012-649-5154 012-647-5544 وأكيد على الواتساب 800-242-8828 واللي حابب أكيد يشاركنا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، حملوه على جوالكم وشوفونا واسمعونا صوت وصورة من أي مكان داخل المملكة وخارجها. حديثكم مع الغرباء حابين نعرف رأيكم فيه.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
0: ابدأ صح على جدة FM.
2: عودة ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا الحديث مع الغرباء، هل هو مريح بالنسبة لك؟ إيوة ولا لا؟ هل أنت من الناس اللي تنبسط تتكلم مع الغرباء ما يعرفوك ما تعرفهم وتفتح حديث عشان تضيع الوقت، ولا لا لا يستهويك هذا الموضوع وتفضل أنك تكون ساكت مضيع وقتك والله في جوالك، مضيع وقتك في كتاب، مضيع وقتك في أنك والله تطالع الساعة، تطالع والله التلفزيون اللي يحطوه في غرفة الانتظار؟ فبالنسبة لك إيه ولا لا، مريح ولا لا، هذا هو موضوعنا اليوم. خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول أفراح صباح الخير.
3: هلا يا أفراح.
4: صباح الأنوار، يا هلا والله، والله مرة مرة مرة وحشتوني.
3: فينك؟ أنت كويسة؟ أمورك تمام؟
4: يا رب لك الحمد، صارت معايا ظروف.
2: الحمد لله، الحمد لله،
3: رحمة الله،
2: الحمد لله،
3: عظم الله أجركم.
4: الله يجزاكم.
3: طيب أفراح، كنا بنتكلم عن حديث الغرباء لما تكوني في صالة انتظار في مكان عام وجنبك سيدة أو جنبك فتاة أو جنبك شابة وبدأتوا تتكلموا، هل أنت من الناس اللي ترتاحي في الحديث مع الغرباء ولا ما تفضلي تاخذي وتعطي معاهم وتعتبريه يعني كسر لخصوصيتك؟
4: والله شوفي، هو مو دائما اني مريحه، انا ما بقول لك ما بتكلم، انا بتكلم لكن ما بعطيها قصه حياتي، ما بعطيها كل حاجه عني. مثلا يعني بسال الطبيبه هذه كيف شغلها وزي كذا، بسالهم عنها. هم تكلموا معايا برد، فاللي حصل معايا لسه انا طالبه في اولى متوسط ورحت مع ماما كذا عشان اكشف على عيوني، كنت تعبانه، فجات واحده سلمت علي وزي كذا، قاعده تتكلم معايا فين تدرسي زي كذا، اعطتني رقمها. طيب بعد كم يوم دقيت أخذنا الكلام وزي كذا، طلعت بنتها معايا في نفس المدرسة.
3: إيه.
4: فقلت سبحان الله.
3: يعني اعتبرتيها حادثة جميلة، معرفة خير.
4: معرفة خير، هي فعلا معرفة خير.
3: هل أنت تفتحي مواضيع وأحاديث يا أفراح ولا لما يكلموك تردي؟
4: لما يكلموني أرد.
3: لكن ما تفتحي مواضيع.
4: لا ما بفتح، لأنه مع الأهل والأقارب أشوفها أحسن شيء.
3: أيوة، إذن أنت مع رأي إنه الحديث مع الغرباء لا تفضلي.
4: لا ما أفضل، لأنه قلت لك مو دائما مريح.
3: طيب طيب، شكرا يا أفراح، وإن شاء الله يا رب دائما تكونوا بخير.
2: نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
5: صباح النور.
2: أهلا وسهلا.
5: صباح الخير.
2: كيف حالك؟ تمام
5: الحمد لله.
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي يا أحمد، هل تفضل الحديث مع الغرباء؟ فعلا تؤمن بمقولة أنه مريح ولا لا؟
5: هو هيبقى مريح طول ما هو الشخص غريب، لكن لما يوصل معايا المرحلة أن هو أن أنا أخليه من الأقرباء أو
2: لا، أنت ما خليته من الأقرباء، أنت كنت في جلسة والله تكلمت معاه في موضوع يخصك.
5: هي بتيجي إزاي؟ إحنا بنتكلم كلام بيجيب في كلام، بيجيب في كلام، فإحنا بنرتاح. طب خلاص والله إحنا ممكن نتقابل بعد كده ونتعرف. بدل ما هو بدأ أن هو غريب، بدأ في مرحلة التعارف، فأصبح أنه هو خد حاجات خطوط معينة.
2: دايما يصير كده يا أحمد معك، توصل لمرحلة أنه تعارف؟
5: لا، أنا أقول لحضرتك، حضرتك قلتي أن الستات هم اللي بيتكلموا أكتر من الرجالة في الأمور.
2: صحيح.
5: إحنا بالنسبة لنا بندي فعلا معلومات، إحنا بنتكلم. صح. يعني مثلا ممكن نتكلم في البيزنس، ممكن نتكلم في معلومات في الحياة.
2: صح. صح.
5: معلومات في تربية الأولاد. حاجات اللي هي السطحيات.
2: نعم.
5: العامة.
2: العامة.
5: لكن المشكلة السيدة بيخشوا في الدواخل بزيادة، فلما ترتاح بزيادة أصبح إن الغريب قلب.
2: بس أعطيك معلومة تانية يا أحمد، السيدات إيوة يدخلوا في دواخل ولكن ما يرجعوا يقابلوا بعض تاني، يعني ما تخليها مقربة، لا ما تتعرف عليها.
5: أيوة،
2: ما
5: أقول لحضرتك دي أهم نقطة. أيوة. إحنا نتكلم بس يكون الكلام سطحي وما نوصلش لمرحلة التقارب، لأن
2: حلو.
5: التقارب مع الغريب أنا ما عرفوش إلا من المقابلة، فأصبح إن في خط أحمر، في خطورة شوية، لكن إحنا مش هنعزل نفسنا عن الناس.
2: 100%
5: يكون في حرص، يكون في تفكير في اللي بيخرج مني، في اللي انا بقوله، ما يكون كلام مظبوط، ما يكونش كلام في نقط ضعفي او لاولادي. صح. او لاسرتي او لاي حد او معلومات تاذيني في شغلي او في اي شيء، حاجات سطحيه وما يوصلش لمرحله التقارب.
2: حلو جميل، يعطيك العافيه احمد، تسلم، شكرا جزيلا لك، يا هلا وسهلا فيك.
3: يا هلا بسليمان. سليمان
6: والله اللي هلا، اختي ايمان اختينا،
3: هلا بك يا سليمان.
6: يا هلا بك والله والله، هلا الف مليون ما يكفي ما يكفي.
3: الله يسعدك يا شيخ. طب قول لي، تحب تتكلم مع الغرباء؟
6: والله يا اختي انا احب اتكلم مع الناس كلهم،
3: مع الناس كلها
6: قسما بالله. بالبقاله انا كون صداقات في البقاله،
3: حتى في البقاله
6: والله في البقالة يا أختي من. ليش قولي ليش؟
3: ليش ليش؟
6: للناس يا خير، والناس كلها حلوة والناس طيبة.
3: والله يا سليمان الله يا ربي يجعلك دائما ما تقابل غير الناس الحلوة اللي زيك.
6: قسما بالله يا أختي من، والله أقول لك أن أفضل صداقتك وأنت في البقالات.
3: سبحان الله. طيب يعني أنت شايف أنه الحديث مع الغرباء شيء جميل؟
6: الحديث مع الناس حلو، والكلام مع الناس الطيب حلو، وكل شيء يطلع منك حلو يرجع لك حلو.
3: شكرا يا سليمان، يسعدك ربي، شكرا لك،
2: يا هلا. طيب خلينا نشوف عبد الله بركات عندنا، يقول انا بالنسبه لي اتكلم مع الغرباء بحدود، بس بما يخص العمل او المكان المتواجد فيه اهم شيء ما يسالني اسئله خاص شخصيه ويسوي نفسه يمون بزياده. انا عاد عندي الميانه مشكله دي.
3: ويلكم تو كلب، تعال لنادي دينا لعدم الميانه، نبي نحط سؤال عن الميانه
2: والله لازم دينا. لازم نتكلم عن الميانه، لانه صراحه انا عندي مشكله صراحه، اللي ياخذ وجه بزياده ولا يمون بزياده هذا مشكله عندي. اكس اكس اكس كبير عبد الله يقول اسال مجرب، عارف عبد الله عندنا حكايات انا وعبد الله برا الاذاعه.
3: طيب طيب خلينا نشوف عبد العزيز. هلا عبد العزيز.
2: ما هو معنا راح،
3: ما هو معنا راح.
2: طيب نطلع فاصل،
3: نطلع فاصل، نطلع فاصل. حديث الغرباء،
2: الحديث عن مع الغرباء هل هو مريح ولا لا؟ انا صراحه عجبتني الفكره يا ايمان والله،
3: انه
2: عجبتني الفكره انه اكون مع احد وهم اتكلم معه، بس ما حتكلم اشياء شخصيه كثيره، بس حتكلم مثلا اقول له حكايه.
3: جربي مثلا خذي رايهم. شوفي انت ايضا كمان قلتي لي نقطه حلوه، قلتي لي ايمان انا احيانا لما اسمع الحكاوي في الاماكن العامه تكون بالنسبه لي محتوى اعلامي صح. او محتوى البرنامج صح. هذه نقطه جدا حلوه، لانك انت بتقيسي شعور الناس من وسط المكان، من وسط الحياه،
2: او القصه،
3: من وسط المجتمع. أيه. هذه جدا نقطه جميله.
2: ايوه، فانا فعلا باخذ راي الناس، بس باخذها بطريقه يمكن اعلاميه، بس خلينا نسويها بطريقه زي العالم والناس. يعني مثلا انا ممكن اقول له انه والله ممكن أتكلم عن أنه والله نشتري السيارة الفلانية ولا نشتري السيارة الفلانية، إيش رأيك في الصيني مثلا ولا نتكلم فيها. والله ممكن أقول والله يعني أشياء بسيطة،
3: أي يعني أمور عامة.
2: أيوة،
3: كلنا في حياتنا وبيوتنا بنعاني منها، مثلا
2: جارتنا تتكلم كثير مثلا، نشوف

0: يعني زي كذا
1: في المول دخلت تشتري عباية البنات اللي بيشتروا عبايات
0: يعني بروح السينما وانا قاعدة حلو. بروح قبل السينما بوقت
1: حلو اقعد مع الناس اللي برا
0: اللي برا لين ما يجي وقت الفيلم
1: كمان حلو
0: نشوف ايه. تعرفي مين اللي يتكلموا معاهم
1: مين
0: اللي دائما ينفتح حديث لما يكون في الطيارة اوريدي احنا في الطياره
1: اللي
0: خلاص اوريدي محبوسين
1: يعني. اللي جنبك ايوه
0: طبعا هذا اللي جنبك ازعج للي يكلمني بس انه دحين حبدا اغير اغير اغير
1: ادينا الفيدباك حقك
0: ايوه لا انا حسافر رايك. ان شاء الله حسافر بعد كم اسبوع فحاعطيك الفيدباك لما اكون في الطياره اتكلم مع اللي جنبي في وحده والله طلعنا معها الطياره عرفنا قصه حياتها كلها وعرفنا هي من بيت مين واولادها ايش يشتغلوا كلهم وكذا
1: هي كل شيء حلو سوته بس ما هذا انها ما ادت هي مين كان مفترض عليها انها ما تدي هي
0: لا قالت إيه. قالت عائلتها وقالت هي مناسبة مين ومين زوجها لا هنا كده ايش يشتغلوا
1: لا وكدا. انصحك عزيزتي المنفعلة مولتي الدرجة
0: هي باي منفعلة هي مبسوطة
1: ما تقول اسمها
0: هي قالت اسمها وقالت كل شيء
1: يمكن انا عشان احب الحرص
0: إيه اكيد كل على حب الحرص والخصوصية ولكن يعني الفلانية. هي قالت اسمها قالت شجرة العيلة كلها
1: شوية حتى قلت تشتكي يعني من سلايف
0: انا والله انا
1: ومن حريم اولادها
0: انا من كتر ما حكتني هي ست كبيرة شوي انا من كتر ما حكتني قلت يمكن تبغى تناسبنا
1: ممكن لان عدتك الحلة والناس
0: ايوه صراحة عدتني كل شيء صراحة وقالت عيالها ايش يشتغلوا كلهم قلت يمكن تبغى تزوجني واحد منهم يعني ما فهمت القصة بس انه الطيارة كلها سامعتنا مو مش انا بس
1: هي ارتاحت لك ببساطة
0: بس ايوه حست ان انا دكتور نفساني طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد لا تروح مين حقول لك تحت الهوا هي مين يلا

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. الحديث مع الغرباء. هل أنت من الناس اللي تشوف أنه مريح أنك أرتاح أني أتكلم مع الغرباء ما عندهم خلفية عني، أسألهم في موضوع معين أو أذكر لهم موقف معين ونسولف مع بعض كذا بطريقة بسيطة لطيفة من غير ما ناخد تفاصيل كثير، منها تضيع للوقت ومنها أنه أنا أرتاح أقول اللي في خاطري من غير ما حد يحكم علي. ولا تشوف لا مش ضروري، أنا ما أحب أني أتكلم مع الغرباء وليش أتكلم معاهم ومش مهم أبدا الموضوع. هذا هو موضوعنا اليوم، تقدر تشاركونا على 800-244-28-28.
1: الآراء تباينت في الأشخاص اللي قالوا لا الحديث مع الغرباء جميل ومريح والناس كلها حلو أننا نتكلم معها، والبعض قال حسب المكان وحسب المواضيع، والبعض قال لا ما أفضل أنه أحد يدخل في حياتي أو في دائرتي حتى وإن كان في مكان عام. هلا وسهلا بمين معانا؟ عبد العزيز، يا هلا وسهلا. أبو ريان،
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، هلا ومرحبا.
2: كيف حالكم؟ طيبين؟
1: خير الله يسلمك، بشرنا عنك.
2: والله الحمد لله، وربنا يجعل هذه الأشياء اللي أنت بتعملوها الآن في ميزان حسناتكم يا رب.
1: اللهم أمين. شكرا لك يا أبو ريان. أبو ريان، الحديث مع الغرباء برأيك؟
2: الله، أنا أحلى حاجة عندي لسه قبل يومين أنا جاي من مكة ورايح على جدة وراكب في القطار، وفي ناس جايين من الإمارات، يعني
1: حلو
2: جابوا العمرة، وأنا دوام لما أطلع في أي محل يعني رايح أتكلم مع اللي جنبي، ما في أي مشكلة. إيش يعني اللي يحصل؟ حتى لو سلام عليكم، عليكم السلام، اسمك إيش، أنت من فين، أنت هنا، لكن زي هادول جابوا العمرة ونازلين على، لدرجة أنا أبغى أنزل في المطار في السليمانية القطار، والله ولا أدري نفسي اللي أنا قدني في المطار في محطة القطار اللي في المطار.
1: أيوة معاهم. أيوة. من السواليف راحت عليك المحطة. أيوة. وكملت
2: والحمد لله، يعني بالعكس، يعني الناس لبعضهم، وبعدين الواحد له نظرة، أنا لي نظرة، مو أي واحد يجلس جنبي أتكلم معه.
1: أيوة، هذه نقطة مهمة يا أبو ريان، أنه أيوة كمان أنت تختار مع من تتحدث وتفتح. نعم. هذه المواضيع.
2: أيوة، الناس لستعمدوهم جايبين العمرة ومبسوطين وراجعين على الإمارات وجلست أتكلم معهم،
1: ما شاء الله الله يتقبل.
2: إيه، فالحمد لله. والإنسان يعني بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابتسامتك لوجه

0: أخوك المسلم صدقة.
1: الابتسامة يا أبو ريان ترى ما هو سواليف
2: سواليف حلوة
1: ما هو السواليف الابتسامة بس.
0: أنا شوفي صلى على النبي يا أختي
1: السلام.
0: الواحد لما أنت تبتسم له ابتسم يعني أنه متقبل، لكن لو ما واحد تبتسم له يقول لك في والله صار لي أنا في أمريكا هناك واحد ماشي ضحكت في وجهه قال لي مش لأنا وين تعرفني كم
2: أيوة. ليش تضحك لي؟
0: ليش
2: هي يعني نتفق يا أبو ريان إنه الناس أنواع، ولكن أنت بشكل عام تفضل الحديث مع الغرباء إذا وجدت إنه هذا الشخص عنده قبول. جميل
0: الله
2: جدا
1: يعطيك العافية. شكرا يعطيك العافية يا هلا فيك. نروح لنوال. صباح الخير يا نوال.
3: صباح الخير
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيكي. نوال تتحدثي مع الغرباء ولا لا؟
3: أول الحين لا.
1: وش اللي تغير؟
3: ما أدري وش صار فيني الحين دينا. أنا إيه ما تخبرش
2: متى. خير عساك بخير يا نوال.
3: طيب. ما أدري وش اللي صار فيني. أول صحيح كنت أتكلم عادي أدش مع الكبير والصغير، ويوم كنت صغيرة كنت أحب يعني أمس ما قلت دينا أنا أبغى أدخل جو الكبار السن.
1: أنا
3: يوم كنت صغيرة.
1: عاد أنتوا لا تمسكوها عاد يا شباب قلناها بس لا تمسكوها.
3: لا أقول أنا حين بقول لك يعني اللي كنت أسويه يعني إيه؟ نفس اللي قلتي أمس يعني مو القصد إن أذكر الله يرحمه أمي كانت لما تأخذني أي مكان إياها في حريم كبار أحب أسولف وياهم وأتكلم وياهم وأستانس لما يقولوا لي نوال قوم صبي لنا شاي.
1: يا ربي خربتوا علي السالفة.
2: يمشوها
1: إلا صار إلا والله. طيب نوال يعني أول كنتي لما تحكي هذه الحكايات هل أنت من الناس اللي ترتاحي لما تتكلمي مع يعني مريح بالنسبة لك أنه أنا حكي حكاية مثلا عندك ظرف في البيت لما تكوني في العيادة مثلا وتلاقي حرمة ما تعرفيها أو راحت نوال.
2: طيب خلينا نقرأ مشاركة أميرة الحويطي من تبوك. نعم. تقول بالنسبة مع الموضوع حلو عجبها، هي من الناس اللي شخصيتها تتوتر في الانتظار ما تحب تنتظر، فإذا لقيت أحد معاها تحب تتكلم معاه تبي تقضي الوقت عشان تفضي غالبا هذا التوتر، وتلاقي الوقت يخلص على طول بسرعة وهي تحب أنه توترها تخففه لأن هي ما تحب تنتظر. أوكي. فتلاقي أنه في مجال أني أنا أتكلم مع اللي جنبي وأضيع هذا الوقت.
1: نعم.
2: والانتظار الزيادة يوترها أكثر. هي بتقول أتكلموا مع الناس فضفضوا معاهم شيء حلو. أنتوا داخلين مثلا عيادة الواحد بيجي مضغوط أحيانا شايل هم متضايق في أشياء مكدرته، فالفضفضة مع الناس اللي ما تعرفيهم حاجة مرة حلوة بتفضي التعصيب والتوتر.
1: طيب تمام
2: شكرا أميرة.
1: خلينا نرجع لنوال. نوال
3: هلا
1: نعم إيه تفضلي كملي نقطتك.
3: إيه على يعني أقولش كان أول يعني الحين لما أشوف أشخاص يعني كلامي معهم يكون مثلا يعني السلام عليكم السلام يعني أطالحهم كده أقعد أجلس النابض الشخص اللي قدامي أو الإنسان اللي قدامي قبل ما أتكلم معها قبل ما أخذ وعطي معها. ففي ناس يعني تاني خصوصا إذا كان سفر وياش ناس طبعا تلتزمين الصمت طول الوقت لازم بتتعرفين على الناس وبتشوفينهم يعني بس ما راح أدخل ياهم في العميق.
1: أيوة بس يعني من المبدأ أنك تتكلمي يعني معهم.
3: أتكلم حلو. يعني نتكلم يعني بس ما يعني الحين لما أطلع مكان أو شيء ما لي خلق أتكلم مثلا رايحة مكان مثلا تقعد جنبك وحدة من هي بتمنى انتين من هي أماش
1: أيوة يعني من يوم ما تقولي لي أنت مين ومين أمك أكيد جاي تخطبيني أكيد يعني واحد ما في غيره صراحة. إيش يعني من أنت وإيش ذا الكلام؟
2: لا يمكن أنت بتشوف في قرابة بينكم ولا لا؟
1: ما أسأليني سؤال واضح.
3: لأن تدرين إيمان لأن متغطي أنتين كامل فما يعرفي منها هذه اللي قدام اللي قاعدة
2: صح عشان الغطاء الغطاء ما يخليها تشوف.
1: أيوة
3: بس أنا مش صوتي معروف مجرد ما أقول سلام عليكم انتي نوال مريحل
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
3: بدون ما يشوفون وجهي عشان انا اسكت ما اتكلم عشان لا احد يعرف. تدرين هنا مره من المرات طالبات يعرفوني وانا متغطي
2: طبعا طبعا صوت بلتهم ما ينسوا
3: يقولون يعرفوني من هيئتي.
1: شوفي سبحان الله انا يعني رغم اني من يعني يعني أشتغل في الإذاعة، فالصوت يهمني أو أتعرف على الصوت أو نغمة الصوت أو حدة الصوت، بس برضو ما أميز بالصوت
2: والله؟ يعني لا أنا أجيب.
1: لا إيمان لاحظت
2: لو أحد كلمني بالتليفون
1: يجيبها.
2: أنا مين؟ هقول لها حجيبك بس أيوة. أقعد كده شوية وأجيبها على طول.
1: أنا أبدا يعني يمكن أنا خلقي ضيق من يوم ما تقولي أنا مين.
2: شوفي
1: حتقولي ولا نقفل كده.
2: خليني أعلق فعلا على هذه النقطة اللي قلتيها دينا، واللي نوال كمان قالتها. نوال تقول أنا كنت أحب زمان والآن لا. أنا أعتقد يا جماعة إن هي كمان هل عندي طاقة صحيح. كلامية ولا صحيح. طاقتي مستنفذة، عشان كده ما بدي أتكلم مع أحد.
1: استنفذ.
2: أنا أعتقد هي راجعة كمان للطاقة.
3: والله خلاص يعني ما عنديش طاقة. ممكن أنتم كمذيعات أساس أن الكلام وايد أنا
2: إيه خلاص تلاقينا
1: أنا ساعتين ترى ما أتكلم ساعتين ما
3: أتكلم طول الوقت في الدوام ترجعين ما
2: فعلاً
1: صح. يعطيك العافية يا نوال، يعطيك العافية، تسلمي، شكرا لمشاركتك، دائما ننبسط في مشاركاتك حبيبتي،
2: تحياتنا لك يا نوال.
1: طيب عندنا شادية السيد تقول أتأكد أن الشخص متاح إذا بابتسامة، إذا بدأ بابتسامة خفيفة ودودة تبعد عن الشكوك أو الآراء، الحديث طويل بس يكون حدود حتى ما يكون ممل. أوكي
2: شو هذا ذكاء اجتماعي على فكرة إنه أنا أشوف هل فلانة قابلة أني أفتح معها حديث ولا لا، يبان على تعابير الوجه. يعني مثلا تجي واحدة تفتح معك موضوع وانت باين على وجهك ما تبي تتكلمي او تجيبي اجابات مقتضبة صغيرة ترجع تفتح سؤال
1: تعيد.
2: خلاص يا اختي هي البنت ما تبي تتكلم،
1: هذا ما عندها ذكاء، هذه ما عندها
2: ذكاء الاجتماعي، هذا مهم. لما يفقد تصير هناك مشكلة.
1: صحيح 100%.
2: يعني والحلو انه شادية تقولك يعني ابتسامة خفيفة اشوف هل الشخص اللي امامي عنده قابلية ولا لا، كمان عشان ما
1: يعني شادية من الناس اللي تبغى تحب يعني.
2: اي بس تختبرك اول هل عندك مجال ولا لا، وكثير حلو منها انه ما تفرض نفسها على الاخر. مهم جدا انه ما نخترق ونكسر خصوصيات الاخرين عشان لا يصير في ملل، عشان لا تلاقيها فشلة. ترى لو قامت من جنبك وراحت قاعدة بيت فشلة انه ما بدي اتكلم معاكم.
1: انا سويتي؟ احيانا اسويها
2: حول ولا
1: احيانا
2: ان شاء الله ما الاقيك في
1: صالة الانتظار. لا ايمان انا اعرفك دحين خلاص، بس من اول لو تسولفي كثير لا ما حقد.
2: يعني لازم تعرفي الاحد عشان تسولفي معه.
1: ايوه بالضبط، يعني بالقليلة عندي أعرفه شوي.
2: حبيبتي أنا مثل سليمان الله يسعده أتكلم مع أي أحد.
1: إيمان تتكلم حتى مع اللي يعني يوصلها تطبيقات التوصيل
2: دولة حكاوي لأني أعتبره محتوى. يعني أخذ منه يعني يا فلان أو يا فلانة أخذهم، يعني هم للحق ما يتكلموا بس أنا أنكش الناس عشان في بالي أبغى أعرف شيء، أبغى أجمع معلومة حول شيء، أبغى أخذ دي استطلاع رأي للناس في هذه القضية أو في صح. هذه المعلومة صح. أو في هذا الشيء.
1: خلينا نأخذ آسيا. آسيا
2: هلا وسهلا يا آسيا.
4: هلا مرحبا، كيف كمان ودينا؟
2: كيف حالك يا آسيا؟ بشرين عنك.
1: يا هلا يا هلا،
4: الحمد لله بخير.
2: طيب إيش أخبار الحديث مع الغرباء عندك يا آسيا؟ مريح ولا غير مريح بالنسبة لك؟
4: شوفي الحديث مع الغرباء أنا ودي أنا صار أنا زيك أسلم مع الغريب، أحس لا ما ينفع.
2: لازم تكوني أحد تعرفيه أو قريب منك عشان تتكلمي معه.
4: شوفي حتى لو كان قريب بعد لازم نكون يعني محددين بالكلام، يعني بالحدود يعني مو كل شيء نسولف فيه أو نتكلم.
2: لما تواجهي هذا الموقف آسيا، مثلا في صالون تجميل، في عيادة طبيب، في صالة انتظار عامة، وتجي واحدة جنبك تبي تفتح سواليف وتتكلم، كيف تكون ردة فعلك؟
4: أنا عادي أصرف زي كذا، بس المشكلة إذا تقعد تسأل مثلا صار موقف طيب وتنبش ليش كذا وليش كذا، أنا من النوع اللي ما أعرف أزبط ولا أعرف أقول إيش تسألك.
2: أيوة يعني أنت تحسي إنها تدخل في خصوصيات ما لازم هي تدخل فيها.
4: أيوة يعني مدني أقول إيش تدخلك، بس إنه
2: تستحي تقوليها
4: أجامل وأعطيها جوها. أي
2: يعني حلو مجاملة حتى يعني مجاملة انك ما تبي تزعليها.
4: كل شيء يعني اذا انت تكلمتي مثلا جبرتك انك تتكلمي بالخصوصية طيب مو حلو تندمين انك قلتي لها. طيب ترى الاحلى شيء لما تقولين ايش دخلك او تقولين ما ادري دخلها في السوالف ودي اطبق ذا الشيء ماني قادره. لكن اذا جاء مثلا انا مثلا اقول يا ايمان والله انا ضروري متى احتاج اني اقدر اتكلم معك، اقول يا ايمان ولا يا دينا انا اباك باستشاره مثلا استفسار ولا اي شيء تمام عادي انا هنا يمكن اخذ منك معلومه يمكن تعطيني تحسيني بحاجة.
2: يعني أنت تطلب الحديث وأنت تطلب المعلومة وتحطي.
4: أحيانا أطلب الحديث، شوفي أحيانا أطلب الحديث لما أبغى مثلا متورطة بشيء أبغى معلومة خاصة لأن تعرفين الواحد لما ينزلك مو عارف يتصرف.
2: أيوة أنا أحب استشير.
4: أيوة لكن في ناس تطلب طيب ايش رايك بالدكتور الفلاني دخلتي عنده.
2: ايه هي المواضيع العامة دي، حتى هذه المواضيع انت عادي تمشيها.
4: ايه ولكن المشكلة لما تجي المواقف المحرجة مرة هي اللي في الصالون ولا في اي مكان، فما ادري كيف تبدل الموضوع.
2: تمام يا آسيا، شكرا لك،
1: يعطيك العافية. طيب عندنا مهيب محمد يقول أنا أغلب الناس تيجي تفضفض لي من دون ما أعرفهم أو يعرفوني، خاصة إذا كنا في سفر يتكلمون معي وكأني بيني وبينهم معرفة قديمة. يعني أنت مريح زي يا مهيب،
2: نفس الفكرة في حضور، في تكونوا ناس مريحين فالأشخاص اللي أمامكم يرتاحوا إنهم يتكلموا معاكم، وهي أشياء سبحان الله زي ما نقول كيمياء. كيف هذا الشخص انجذب لروح هذا الشخص الآخر.
1: طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد لسه باقي فقراتنا في إبداع صباح.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. يا هلا وسهلا فيكم اكيد مستمعينا واصدقاء برنامجنا ابدأ صح على موجتنا الغالية جدة اف ام، مكملين معاكم فقراتنا المتنوعة. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم في 14 من سبتمبر في عام 1752، تم اعتماد التقويم الميلادي بصورة الحديثة في بريطانيا بعد الانتقال من التقويم اليولياني.
1: عام 1886، تسجيل براءة اختراع للشريط الآلة الكاتبة باعتماده على الحبر ضمن التطورات اللي أسهمت في تحسين أدوات الكتابة المكتبية.
0: في عام 1956 طرح أحد أول الأقراص الصلبة التجارية في خطوة مهمة في تطور وسائل تخزين المعلومات.
1: 1985 صدور لعبة سوبر ماريو في اليابان لتصبح لاحقا واحدة من أشهر ألعاب الفيديو عالميا.
0: وفي عام 2000 إطلاق نظام تشغيل جديد للحواسيب الشخصية حمل اسم ويندوز ميلينيوم ضمن مرحلة تطور أنظمة الحاسب المنزلية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة الحديث مع الغرباء، هل هو مريح أو لا؟ هذا هو موضوعنا اليوم. نبدأ معاكم اتصالاتكم، نقول صباح الخير يا محمد.
1: أنا صباح الخير أختي، كيف حالك؟ طيبة؟
2: بخير جالك، بخير.
1: كيف الأختي إيمان؟
3: هلا بك يا هلا.
1: أنا مع الموضوع في شقين.
3: تفضل.
1: اللي أنت حتتكلم معاه،
3: إيه
1: يعني هي بداية القبول في الوجه.
3: إذا هذا رقم واحد، لازم يكون في قبول يا محمد.
1: يا سلام. وقبلها كده طبعا السلام عليكم. عليكم السلام. وهنا يكون الرد إيجابي سلبي ويعتمد على النقاش. في بعض
3: نعم.
1: الناس ترتاح تتكلم معهم يعني.
3: صحيح.
1: من جلسة، من بشاشة، من كده. وفي ناس لا، تتحاشى أنك تتكلم معهم.
3: يعني حسب الكيمياء وحسب القبول.
1: ايوه نعم نعم.
3: طيب صار في كيمياء وصار في قبول يا محمد، طبيعة المواضيع، هل عندك حدود في المواضيع؟ مثلا ما تفضل تتكلم عن الأمور الخاصة العائلية، ولا لأنك ما تعرفه ممكن تتكلم؟
1: لا لا، طبيعي إن مع الأمور الخاصة العائلية لا يمكن نتكلم فيها أبدا.
2: يعني تقول مثلا عندي 4 أولاد، عندي والله أنا متزوجة 2، يعني زي كذا.
1: لا لا، الموتيفر يعني المشكلة ما هي هنا، المشكلة إنه نوع النقاش إيش حيكون. هل في نقاش تدخل فيه في أمورك العائلية أو لا؟ يعتمد كمان في نفس الوقت، يعني الواحد يكون متحفظ بس لا قدر
2: صح.
3: هل تشوفها باب من أنواع الفضفضة لما الإنسان يكون مثقال، مهموم، حابب يتكلم مع أحد ما يعرفه ويقول شيء ما يقدر يقوله لأقربائه؟
1: أكيد ممكن تكون هذه نقطة برضو حلوة، وممكن تتناقش فيها وتستفيد أو ترميها.
3: حلو يا محمد، شكرا لك.
1: نهاركم سعيد.
3: نهارك سعيد. تسلم.
2: يعطيك العافية يا محمد. طيب عندنا أم فهد تقول والله أنا ما أحب أتكلم. جميل. يا أم فهد تقول أنا ما أحب أتكلم مع أحد ما أعرفه لأنه ما له داعي.
3: خلاص
2: اختصرت الموضوع. عندنا كمان فاطمة تقول أنا أفضل الصمت وعدم الكلام، وما أحب أتكلم إذا أحد أتكلم معايا، أختصر الإجابة وأسكت، ما أحب أتعرف وأتكلم.
3: تقوم تدي له من طبع أنه أنا ماني حابة أطول في الكلام. إيوه.
2: أيضا عندنا غادة تقول على حسب المكان، وحنا بطبعنا النساء نحب نسأل ونستفسر بأي مكان، وإذا جاء سؤال أرد، إذا جاني سؤال أرد، إذا أعرف غيره، إذا أعرف غيره أجلس، إذا ما أعرف يعني أجلس ساكتة، وإذا بنفس المكان أحد يعرف أعطيه هو اللي يتكلم، يعني عادي ما عندها مشكلة، يعني هي بس ترد على أسئلة،
3: يعني إجابات واضحة مختصرة
2: واضحة صريحة. أيوة واضحة صريحة.
3: نرجع نقول إنه كيف شخصياتنا، كيف نظرتنا للأمور، كيف نظرتنا أيضا للأشخاص اللي حولنا. في ناس ما تحب أبدا تتعامل مع ناس ما تعرفهم، ما تحب. أنت مين عشان أنا أتكلم معك؟ ولا أنت مين عشان تفتحي معايا حوارات؟
2: ليش تتدخل؟
3: أنا ما أحب.
2: بس شوفي، ترى في جانب من النظرية هذه إنها صحيحة، اللي هو إيش؟ نحن بالنسبة لنا السيدات تروحي الصالون تسوي أظافرك تخري كل اللي تعرفي
3: دائما. صح؟ الصوالين النسائية، حتى الكوفرات
2: حتطولي. لا أنت حتطولي تسوي أظافرك، تطولي ساعتين

0: عشان تسوي ظهرك عرفتي، فحقلت تقعد عاد تحكيه وانا عاد ارجع انا هنا اتكلم صدقيني اتكلم لاني اعرف البنت.
1: انت بتقعد تسوي اظافرك ساعتين وشوي؟
0: ايوه لا وبعدين اعرف البنت خلاص يعني خلاص اتعرفت عليها كم سنه وانا بسوي لي اظافري.
1: اه الكوافيره أيوة. نفسها
0: ايوه البنت أيوة اللي أيوة تسوي لي
1: فكرت لا اللي جنبك بتسوي
0: لا لا لا اللي بتسوي لي اظافري نفسها. هذه بقى هذه دكتور نفساني حلال فيها الفلوس اللي تسوي اظافري.
1: دول كمان الكوافيرات انا اجزم بانه عندهم قصص العالم كلها
0: مو معقول
1: كلها
0: مو معقول أصلاً من يوم ما أقعد تقول لي ها إيش الأخبار، بس هي تقول إيش الأخبار،
1: تعالي حكيكي
0: تعالي حكيكي ترى مرة أبوي قالت والله إخوان وعمل وبابا ما أخذ الدواء يعني على طول نمزلت
1: فضفضة
0: على طول
1: ساعة فضفضة.
0: أي والله ساعة فضفضة حلال فيها كل ريال تاخده دي حقة الأظافر دي ساحة.
1: نشوف مين معانا.
0: مرام صباح الخير. يا هلا
2: صباح النور
0: كيف حالك؟
2: خير.
0: تروحي تسوي أظافرك؟
2: الحمد لله.
0: ولما نسوي اظافرك تحكيها ولا لا؟
2: عادي احكي معها.
0: اي تسولفي والله اولادي قالوا كذا وعملوا
2: على حسب.
0: لا على حسب
2: احيانا اصلا هي مي
0: بحولك. ايوه مو بحولك تبى تخلص بس.
2: صحيح
0: إيه.
2: بس انا اتكلم بخصوص الموضوع ترى عادي، انا من الناس اللي عادي اتكلم مع الناس
0: والله
2: دام في حدود. حتى لو سافرت برا احب اتكلم مع ناس من جنسيات ثانيه.
0: برافو.
2: يعني الواحد ياخذ ويعطي بالكلام بس انه عنده حدود.
0: حلو. يعني انت مثلا ما على حسب يعني انت في قاعة انتظار او حتى في المطار مثلا تفتحي مواضيع او المواقف اللي حولك بس انه ما تدخلي في العميق.
2: اي لان ترى احيانا تصير مواقف انه بالذات المطارات والاماكن
0: ايه
2: انه تصير مواقف يعني احيانا تضر بالشخص.
0: برافو.
2: بس انا اعرف انا عندي يعني اعرف الاشخاص خلاص احط حدود، واذا حسيت انه الشيء مو مريح اقفل السالفه بالطريق خلاص.
1: طيب
0: برافو عليك
1: مرام. بالعادة سم الله عدوك، بالعادة لما تكلمينا حماس ونشاط وضحك وروقان، ايش دعوة اليوم؟
0: ايش فيك؟
2: اليوم راكدة صح؟
1: ايش فيك؟ كيف؟ ايش رايك؟
0: اكيد ذاكرينك يعني هو ذاكرينك.
1: لا شخص طريقتها في الكلام مختلفة تماما.
2: صراحة متنكرة فابغى اشوف تعرفوني ولا لا.
1: كيف بس؟
0: يا بنت الحلال ما في احد
1: دينا وإيمان معاكي.
0: انا اقول لك شغله
1: دينا وإيمان معاكي يا مرام
0: عشان نكشف لك سر من الاسرار. انت لما تتصلي يعني الكنترول او المخرج عندنا يعطيهم العافيه بياخذوا رقمك، فانت رقمك مسجل عندنا فيقولوا لنا مين بالضبط الشخص اللي
1: يتكلم معنا. لا بس قلنا مرام بس هي تفكر انه ما حنعرفها.
0: ما عرفنا فلا لا نحن على الهواء نسوينا ما نعرفكم.
1: اخت مرام الجميله رجاء هذه الشخصيه مو لايقه عليك. ارجع لمرام الحلاله.
2: ما هي صح. نرجع صراحه انا كنت اقول كل اسرار بيتي وكنت انا واضحه جدا بس غيرت الامانه.
0: برافو عليك
1: هذا الصح
0: والله برافو عليك.
2: اي صرت يعني خلاص
1: اكثر حذرا طبعا.
2: نفس كلامكم يعني شفتوا لما تكون انت عندك عندك يعني تعرف انه هذا الشخص ما يبي يسولف. في ناس نفسيه ما يبون يتكلمون او مو بشرط نفسيه كذا ناس هاديه
1: وما عنده قدره على الكلام. اليوم ما حد يعرف ظروفه نفسيته
0: ما له خلاق.
2: وإذا أحد يبي يفضفض لي عادي بس أنا بالنسبة لي ما أحب أفضفض لحد لأنه لما تقابل الناس بشكل سريع ودك بس تقول شيء إيجابي وتعكس شيء حلو
0: تمشي. صح
2: فتوضح دكتور نفسي ولا أكتب ورقة.
0: يعطيك العافية يا مرام. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. نروح لأبو هزاع.
1: نهارك سعيد. هلا يا أبو هزاع.
3: السلام عليكم. أسعد الله صباحكم الجميع والجميع المتصلين.
1: يا هلا وسهلا أبو هزاع من فين تكلمنا؟
3: أكلمكم من محافظة العلا.
1: يا هلا بك. يا هلا. يلا حابين نسمع وجهة نظرك في موضوع اليوم.
3: والله شيء طيب لما أتكلم مع أشخاص يعني ما أعرفهم هو شيء منها يعني تتعرف على شخصية جديدة وكذا.
1: نعم.
3: وأحيانا ممكن تستفيد من الشخص يعني تستفيد حاجات على حسب يعني على حسب القبول في الشخص.
1: نعم.
3: أنا كيف أتكلم معه وكيف أتصرف معه بس في حدود يعني في حدود العام. أكيد. يعني مو بحدود الخاص.
1: أكيد.
3: حدود العام.
1: يعني ما تنزعج من هذا الموضوع لو واحد فتح معك سواليف في مكان عام.
3: لا لا أبدا أبدا. أنا والله قبل فترة كنت في الحلاق.
1: أي.
3: وكنا نسولف يعني أشخاص يعني شخص أنا ما أعرفه يعني فدخلنا في السواليف وكذا. أنا طلعت من الحلاق رحت اشتريت سيارة من شخص
0: عشان أخذت منه معلومات.
3: أيوة أخذت منه معلومة ودلني على رجال يعني عنده السيارة الفلانية وكذا يعني منها تطلع ببيعة بشروة شيء كذا.
0: جميل.
3: أشخاص تستفيد.
0: حلو جميل. يعطيك العافية. أيوة. وهذا
3: ممكن في هذا الوقت ممكن في هذا الوقت انا اعطيه رقمي هو يعطيني رقمه زي
1: كذا يعني في ممكن تصير استفاده
0: لهذه المراحل
1: يعني شوفي
3: ايوه
1: ناكد ملاحظتكم ملاحظتك دينا انه الرجال دائما يعطوا معلومات وفي استفاده من وراء الموضوع صحيح. النساء نعم مواضيع
3: نعم
1: عامه
3: نعم والناس ترى فيها خير الحمد لله يا رب لك الحمد
0: طيب يعطيك العافيه ابو هزاع شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا فيك يا هلا يا هلا فيك يا هلا
1: حياك يا هلا
0: طيب يعني ما يستفاد من هذا اللينك انه الاغلبيه قالوا ايوه نتكلم بس في حدود معينه نعم. الرجال اخذوا المصلحه في الموضوع النساء اخذوها فضفضه بس انا يعني بعد ما اعتزل الاعلام شكلي بشتغل اظافر تصدقي عشان اخذ سواليف الناس والله دحين والله اعطيتيني
1: مشروع كارير يكلموكي تقولي لهم لا لا لو
0: لا
1: سمحتي
0: لا عشان انا ما حتكلم
1: لو سمحتي ما ابغى اسمع صوتك
0: لا تعرفي عشان انا ما حتكلم
1: فتسيبيها هي تتكلم
0: فتسليني ايوه فتسليني عرفتي
1: من الشخصيات انت اللي تدي افكار حلوه وتدي حلول حلوه فاتوقع مجال الـ المجال الاجتماعي والارشاد الاجتماعي يمشي معك
0: أوه على كيف
1: صراحة كيف. إيوة
0: على فكرة ترى إيمان من يوم ما جات البرنامج هي مستغلتني بس أعطيها حلول أعطيها أفكار وتقعد
1: يا حبيبتي أنت لازم تنبسط لأنه أنا ما أخذ رأي أحد في الحياة أنت أنا وصلتك لمجد ما حد يوصل له
0: أقول لك حطتني برواز ونورتني كل يوم تقول لي نفس الكلام يا دينا أنا حطتك في برواز ملون يا بنت الحلال وصلتك
1: مرحلة ما حد يوصل لها
0: كل يوم إيمان
1: لازم تكوني مبسوطة
0: لا أنا مبسوطة أنا مبسوطة بس أقول لكم استغلتني أسوأ
1: استغلال لا بس من جد فكر فيها مجال الاستشارات الاجتماعية
0: يعني أخذ دورات رائع. في الموضوع وأصير
1: رائع من غير دورات ما شاء الله تدي استشارات
0: طيب يعني لا بس عشان أصير معتمدة
1: بس هذه حقيقة
0: عشان أصير معتمدة
1: يعني حتذكريني يوما ما فيها
0: خلاص أنا حصير أدي استشارات وإيمان أكون اعتزلت الإعلام إيمان تستضيفني عنده تمام
1: ما حاعتذر حفضل
0: أيوة أنت يقعدي
1: حفضل
0: أنت يقعدي صامدة
1: إن شاء الله أكون الإعلامية السبعينية في المملكة
0: طيب خلينا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد

0: صح على جدة اف ام.
1: حياكم مستمعينا، وصلنا لفقرة محليات واللي حنتكلم فيها اليوم عن انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي 2026 في مدينة جدة، واللي حيستمر خلال الفترة من 14 إلى 16 من سبتمبر 2026 بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة إلى جانب الجهات الأكاديمية والبحثية. المنتدى يناقش مستقبل الصناعة الوطنية، أبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، وبيسلط الضوء على سبل تعزيز الشراكات والتكامل بين مختلف أطراف المنظومة الصناعية، وبيسهم في دعم النمو، نمو القطاع طبعا، وتطوير قدراته وتعزيز تنافسيته. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد آل عثمان، رئيس تحرير صحيفة الحدث والمتحدث المركز الإعلامي للمنتدى السعودي للصناعة 2026. يا هلا وسهلا أستاذ أحمد.
2: السلام عليكم، الله يحييك.
3: يا هلا وسهلا فيك أستاذ أحمد، يعطيك العافية، شكرا لوجودك معنا في برنامج أبدأ صح للحديث عن النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودية 2026. بداية خلينا نتعرف على إيش المزايا أو ماذا يميز هذه النسخة، وإيش أبرز الأهداف منها؟
2: حقيقة نحن اليوم نشهد حدث يعني كبير، وهو

0: في كل نسخة من النسخ لابد أن يكون هناك تطورات أو تنوع أو تجديد. ما يميز النسخة الثانية هو اتساع نطاق المشاركة، لدينا أكثر من 200 جهة عارضة وأكثر من 80 متحدث. طبعا هذا يعزز الحوار بين مختلف أطراف المنظومة الصناعية. بالنسبة لأهداف المنتدى، طبعا هو له الهدف الأساسي واستعراض ومستقبل الصناعة الوطنية والفرص الاستثمارية وبناء الشراكات.
1: طيب أستاذ أحمد، أبرز الملفات أو القضايا اللي بيركز عليها المنتدى خلال أيام الثلاثة ما هي؟
0: غالبا هو طبعا المنتدى سيركز على مستقبل الصناعة الوطنية والفرص الاستثمارية واستعراض التجارب والمبادرات اللي من خلالها يمكن يعني أن تسهم في رفع كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي.
2: نعم جميل جدا. يعني المنتدى يشهد أكيد مشاركة واسعة من جهات حكومية وأيضا خاصة وكمان أكاديمية. كيف يسهم هذا التنوع دعم التطور في صناعة في القطاع الصناعي بالعموم؟
0: طبعا أكيد هذا التنوع له دور كبير، لأنه يجمع صناع القرار في مكان واحد.
2: نعم.
0: والمستثمرين أيضا وكذلك الخبراء والباحثين اليوم أيضا، حتى الجامعات من خلال الأبحاث و خلال المشاركة في هذا المنتدى لها دور وإسهام كبير في هذا الحدث. نعم.
1: طيب برأيك أستاذي، عذرا، أبرز الفرص الاستثمارية اللي اليوم يسعى المنتدى لتسليط الضوء عليها ما هي؟
0: غالبا هي الاستثمارات اللي تسهم في توطين الصناعات الوطنية وتعزيز التنافسية الوطنية.
1: نعم.
0: كمركز صناعي واستثماري، وطبعا تطوير الصناعات الوطنيه وسلاسل الامداد، رفع القيمه المضافه للمنتجات.
2: نعم جميل جميل جدا. طيب خلينا نتكلم عن انه كيف او ايش امكانيه انه المنتدى يعني عزز هذه الشراكه الوطنيه في الصناعه، في قطاع الصناعه، يعني المشاركات اللي وجدت والشراكات اللي عملت هل هي فعلا مؤثره؟

0: نعم، هناك عدد من ورش العمل وكثير من الندوات، أيضا بعض العروض التي تقدمها كثير من الشركات. الحضور غير مقتصر على، طبعا أكيد أنه حيكون حضور كبير من المهتمين والمختصين في القطاع الصناعي والاستثماري، ولكن أيضا الباب مفتوح أيضا للزوار.
1: كيف طريقة التسجيل أستاذ أحمد؟
0: آلية التسجيل هي عن طريق الرابط اللي تم إنشاؤه. هذا الرابط طبعا، من خلال هذا الرابط يتم التسجيل كزائر أو كضيف أو كعارض.
1: نعم.
0: أو كإعلامي.
1: الموقع فين؟
0: الموقع طبعا هو موجود على، طبعا على، من خلال البحث عليه في الانترنت سيكون موجود، يعني مجرد
1: نعم.
0: ما تكتب المنتدى السعودي الصناعاتي يكون فيه.
2: طيب جميل. استاذ احمد، قبل لا نختم معك ابغى منك رساله يعني تبغى توصلها لكل المستثمرين او المهتمين بالصناعه الوطنيه. ايش حتقول؟
0: والله الرساله اختي العزيزه هي اولا انه نستثمر مثل هذه الملتقيات او هذه المنتديات في توسيع رقعة التواصل وتعزيز الشراكات بين القطاعات سواء الخاصة أو حتى القطاعات الحكومية. هذه الترابط وهذا هذا هو طبعا يوصلنا للأهداف اللي نرجع من خلال هذا المنتدى وغيره من المنتديات.
1: طيب. نعم. الله يوفقكم إن شاء الله في كل ما تفعلوا من أجل خدمة هذا الوطن، وأكيد الصناعة الوطنية السعودية هي رقم واحد اليوم في العالم.
0: يعطيك العافية.
2: يعطيك العافية وأهلا وسهلا فيك. كان معنا أستاذ أحمد العثمان، رئيس تحرير صحيفة الحدث، متحدث المركز الإعلامي لمنتدى الصناعة السعودية 2026. شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
0: شكرا
1: لك. شكرا لك.

عودة ورجعنا لكم من جديد في فقرة ترند. ترند يعني بعد ما حظى إعلان أمانة منطقة الرياض بإطلاق الدورة الثانية عن جائزة عزوة للمشاركة المجتمعية بالاهتمام برواد، ثم أكيد رواد منصة إكس بتداول عدد كبير من المستخدمين خبر الجائزة وأهدافها الرامية إلى دعم المبادرات المجتمعية والتطوعية وتحفيز الأفراد والجهات الحكومية والخاصة والغير ربحية على تقديم المبادرات النوعية وتسهم في خدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في مدينة الرياض. تأتي الدورة الثانية امتداد للنجاح اللي حققته الجائزة في نسختها الأولى اللي شهدت تكريم 17 فائز من أصحاب المبادرات المتميزة، وتركز الجائزة على إبراز النماذج الملهمة ونشر الممارسات الفاعلة في العمل المجتمعي، بالإضافة لتعزيز الشراكة بين السكان والقطاع البلدي بما يسهم في تطوير الأحياء وتحسين البيئة الحضرية. وعبر منصة إكس برز الاهتمام بأهمية توفير مساحات تحتفي بالمبادرات المجتمعية وبتمنح أصحاب الأفكار فرصة لإبراز تجاربهم وأثرها، إلى جانب التأكيد على أن العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية أصبحوا عنصرين مهمين في تنمية المدن وصناعة أثر مستدام يتجاوز حدود المبادرات الفردية.

0: ابدأ صح على جدة اف ام. عودة في الجزء الأخير، وصلنا لدقائقنا الأخيرة في برنامج ابدأ صح. شكرا جزيلا لكل اللي شاركنا، سواء بالمسجات سواء بالاتصالات، شكرا لكل اللي كان معنا حتى بالاسم استماع أو حتى كان يشاهدنا صوت وصورة عبر إكس أو التطبيق على سعودي راديو بلس.
1: كان حلوغزنا اليوم التوت، وروح كل توت أشرب توت لأنه فعلا غني بفيتامينات ومضادات أكسدة. وبعد كده دردشتنا كانت إجاباتكم جميلة فيها، شكرا لكم المشاركات الحلو، شكرا لأنكم أنتم بتثروا الحلقة بهذه الآراء وبهذه الأفكار.
0: طيب بكذا فعلا نكون ختمنا حلقتنا اليوم، شكرا جزيلا لكم، في أمان الله، نلتقيكم بإذن الله في نفس الموعد غدا. باي باي.
2: ابدأ صح على جدة FM.

لو في مرة زعلتي من أحد لدرجة إنك تاخدي بعضك وتسافري، مو بس تطلعي من البيت، لا تسافري من بلد لبلد، وبعدين وانت هناك يوصلك صوت الشخص اللي زعلك يقولك قصري بعد المسافة لا تطولي، وبعدين يقولك ما تبين من عيوني بس قولي وش تبين. هنا السؤال، حتسامحي وترجعي زي ما عملت السيدة مها عبد العزيز، ولا خلاص خلي اللي زعلك يتحمل النتيجة؟ دقيقة، أكيد حتسألوا مين هي مها عبد العزيز ومين اللي قال لها هذا الكلام، وهنا حتبدأ حكايتنا. مها كانت زوجة الفنان طلال مداح، وفي مرة زعلت منه، زعلت زعل خلاها تسافر مصر. طلال هنا ما طاردها بالكلام ولا جلس يتصل عليها ويقول لها أرجعي، لا راح لصاحبه الشاعر شريف منصور وحكاله عن اللي صار بينهم وعن المسافة وعن سفرها. شريف أخذ الحكاية وحولها الكلمات، وفي نفس الليلة لحنها طلال، وتاني يوم اتصل بمها، ما قال لها أرجعي ولا قال لها متى حترجعي ولا شيء ولا عاتبها، بس سمعها الأغنية. مها إيش عملت؟ رجعت في نفس اليوم، عشان نعرف إنه بعض المسافات ما تقصرها الخطوات، تقصرها كلمة من شخص قلبك ينتظر صوته. ومها وصلها صوت طلال وإحساسه، فالأكيد إنه بعض الأغاني ما انكتبت عشان نسمعها، لا انكتبت عشان شخص يحس فيها.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة:
2: تسعى دائماً لتكون إيجابياً طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماماً. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهراً على جدة FM.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر الفائي.

0: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.
1: بين جبال الحجر الرملية الشامخة التي نحتتها رياح الزمن على مدى آلاف السنين، وتحديدا حيث ترك الأنباط أسرار واجهتهم المعمارية الفذة على صخور الحجر، تنهض العلا اليوم بوصفها متحفا عالميا مفتوحا يعيد صياغة مفهوم السياحة والثقافة على مستوى الكوكب.

لم تعد العلا مجرد واحة أثرية غارقة في القدم، بل تحولت عبر المخطط الشامل الاستراتيجي المعتمد لمشروع رحلة عبر الزمن الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا إلى ورشة تنموية واقتصادية كبرى تغطي مساحة جغرافية هائلة تبلغ 22,561 كيلومترا مربعا. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يسهم مشروع تطوير العلا ب 120 مليار ريال، أي ما يعادل 32 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مستهدف استقطاب مليوني زائر سنويا وتوفير 38 فرصة عمل جديدة ومستدامة لأبناء الوطن.

وعلى صعيد الهندسة المكانية والتشغيل المستدام داخل العلا، يعتمد المخطط تقسيم المنطقة ببراعة إلى 5 مراكز حضرية وتراثية رئيسية تتوزع على طول الوادي التاريخي لتشكل تجربة متكاملة تبدأ من واحة البلدة القديمة بقلبها المجتمعي النابض، مرورا بواحة دادان عاصمة ممالك دادان ولحيان ومعهد الممالك العالمي، ثم جبل عكمة الذي يمثل أكبر مكتبة صخرية مفتوحة للنقوش الأثرية، مرورا بالواحة النبطية ووصولا إلى تتويج الرحلة إلى مدينة الحجر الأثرية، أول موقع سعودي يسجل رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. يتكامل ذلك مع خطط لتقديم أكثر من 9400 غرفة فندقية فاخرة مصممة بأعلى معايير الهندسة البيئية لتتناغم تماما مع الطبيعة هناك.

أغلق عينيك قليلا وتخيل نقوش ددان والحيان وهي تروي أسرارها تحت ضوء النجوم الساطعة في سماء صحراء العلا الصافية، وهدوء واحة النخيل العتيقة وهي تداعب حواس السائح بظلالها الوارفة. هنا يتجسد إعجاز الطبيعة وصلابة الإنجاز البشري.

0: في آفاق رؤية السعودية 2030 تثبت العلا أن التراث الإنساني العريق يمكن أن يتحول إلى قوة اقتصادية مستدامة تعانق العالمية بكل ثقة واقتدار. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين واحات العلا وواجهات الحجر الخالدة. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM.

0: هناك. الله الله.
1: كل شيء في غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
2: قصص رياضية.
3: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر، ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس، الثانية ظهراً على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM. بالعكس،
4: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
1: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع

0: تضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ريشة.
2: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
0: يا ما كان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: هي حقيقة ولا خيال؟ يا ما كان. واليوم احنا حنسافر الى قرطبة حين كانت الأندلس تضج بالعلم والحضارة والشعر والمناظرة. عاش فيها فقيه من أكثر علماء عصره صرامة في الحجة، يعني ما حد يقدر يحاججه في أي حجة. من هذا الفقيه؟ أكيد لما حنقول اسمه الكل حيعرفه، هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. المفاجأة إنه هذا الفقيه كتب كتاب يعتبر واحد من أرق كتب اللغة العربية عن الحب، أكيد عرفته، طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. في قصة عجيبة بيرويها وبيحكيها وبيقولها لنا ابن حزم إنه شاهدها بنفسه. دخل يوم على صديق له، يعني كان يوم رايح وشاف واحد من أصحابه يسمى أبا السري عمار ابن زياد، وجده مهموم وشارد لا يهنأ بشيء. سأله طبعا الصديق شال هم صاحبه، فسأله ما بك ما بالك؟ تردد الرجل اللي هو مين؟ عمار بن زياد. اتردد عشان يخبر صاحبه الخبر، اتردد، وبعد يعني إلحاح من ابن حزم رد عليه صاحبه وأخبره إنه رأى في منامه جارية ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها. تخيلوا، هو شاف منام، شاف فيه سيدة امرأة، لأنه إحنا بنرجع للكتب فنأخذ الكلمات كما صيغت فيها، جارية يعني فتاة في هذا الزمن. ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها امرأة ما يعرف اسمها، ما يعرف بيتها، ما يعرف حتى بلدها، ولا حتى هل هي موجودة أصلاً أم مجرد خيال. مع ذلك استمر وجده فيها أيام كثيرة. وجده يعني عشقه وشغفه وأحبها، اشتعل الحب في داخله طبعا أكثر من شهر بحسب طبعا خبر ابن حزم. إنه الرجل جلس يفكر في هذه الإنسانة، في هذه المرأة، وشغلته يعني شغلته بحبها. فعاتبه ابن حزم طبعا، هو خاف على صاحبه، أتدري من تكون؟ فهو بيجاوب لا، يعني أتدري أين هي؟ لا. فهو جالس يستخدم مع أسلوب التساؤل والإجابة، أتدري من تكون؟ لا. أين هي؟ لا. هل رأيتها يقظة؟ برضو لا. ومعنى عتاب ابن حزم إنه أنت بتعذب نفسك وبتقودها للهلاك بصورة فقط صنعها المنام وصدقت أنت الخيال. طبعا ظل يحدث حتى بدأ الرجل يسلو. الحمد لله، هنا نيجي لدور الأصدقاء، وقفتهم مع أصدقائهم ويعرفوا كيف يدخلوا في تفاصيل حياتهم بشكل جميل وينسوهم الحزن ودائما يستبدلوا حزنهم بفرح. طبعا يسلو يعني ينسى هذا الحب وتهدأ نفسه. القصة أعزائي بتترك لنا تساؤل كبير عن النفس البشرية، هل فعلا نحن دائما بنحب الأشخاص مثل ما هم، أم إننا أحيانا نصنع لهم صورة في أذهاننا ثم نقع في حب هذه الصورة الوهمية؟ يعني إحنا بنحمل أحباءنا فوق طاقتهم لأنه نصنع لهم صورة معينة، تصرفات معينة، بعد كذا صدم بالواقع، أو نحب أصلاً شخصيات غير موجودة أو خيالية، أو إنه إحنا بنحط في بالنا إنه فلان أو فلانة بتحبنا وتعشقنا وهم أصلاً مش في هذه الفكرة نهائياً أساساً. ف

0: أكيد لابد أنه إحنا نكمل حياتنا وننتبه لهذه الأشياء في النفس البشرية، لا نجعل الخيال أقوى من الواقع. الآن أصبح عندنا شيء اسمه الواقع الافتراضي، فلا بد أنه نفرق بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. لابد أنه إحنا نحسن اختيار من نحب إذا قدرنا، وفي نفس الوقت لا نحمل من نحب أعباء الصورة الداخلية أو الخيالات اللي إحنا نرسمها ونبنيها، لأن الصورة اللي إحنا بنصنعها في الخيال غير موجودة أصلاً. فلا بد إنه إحنا ننتبه، يعني شوفوا اشتد حبه ووجده وانشغل فيها وشغل صاحبه معاه وصاحبه انشغل فيه وفكر فيه وشال همه، وأصبح الرجل يعني شارف إنه يمرض من كثر ما بيفكر في إنسانة غير موجودة. فالحكمة اليوم في أما كان، كانت المرأة في الحكاية مجرد حلم وخيال أصبحت في داخل هذا الشخص، لكن الحزن كان فعلا حقيقي. وربما قبل أن نسأل لماذا لم يكن هذا الإنسان كما توقعنا، يجدر بنا أن نسأل هل نحن أحببناه هو كما هو، أو أحببنا الصورة اللي رسمناها له في خيالنا. وتذكروا نفرق بين الحقيقة والخيال. كنت أنا معاكم في يا مكان، نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي. صحة ولياقة الآن على جدة FM.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا، رحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد إزهراني وزميلي عبد الله الكايت، راح نتواصل إن شاء الله معكم من الآن وعلى مدى الساعة القادمة. حين تشخص المرأة بمتلازمة تكيس المبايض، غالبا ما تبدأ رحلة طويلة من النصائح: امنع السكر، اقطع النشويات، جرب الكيتو، ابتعدي عن الحليب، تناولي هذا المكمل أو ذاك، حتى يصبح الطعام نفسه مصدر للحيرة والقلق. لكن ماذا يقول العلم فعلا؟ متلازمة تكيس المبايض ليست مجرد مشكلة في المبايض، بل هي حالة معقدة قد تتداخل فيها الهرمونات مع مقاومة الإنسولين والوزن، وقد تظهر أيضا آثارها على الدورة الشهرية والخصوبة وحتى البشرة والشعر. هل يوجد بالفعل نظام غذائي خاص بالتكيس؟ وهل يجب على كل مصابة أن تخسر وزنها؟ وهل الكربوهيدرات هي المتهم الأول؟ وماذا عن الكيتو والصيام المتقطع والمكملات التي يكثر الحديث عنها؟ في حلقتنا اليوم مستمعينا، نضع تغذية متلازمة تكيس المبايض تحت المجهر، ونفصل بين ما تدعمه الأدلة العلمية وما تروجه وسائل التواصل، مع ضيفنا الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، ومؤلف أيضا لكتيب تغذية متلازمة تكيس المبايض. حياك الله دكتور متعب من جديد، صباحك الله بالخير.
3: أهلا وسهلا أخوي محمد، وسعيد أكون معكم ومع المتابعين الكرام.
2: يا مرحبا فيك، ونحن نسعد في إطلالتك معنا بشكل أسبوعي دكتور. طيب دكتور، خلنا الآن ندخل في التغذية. ما هي متلازمة تكيس المبايض ببساطة؟
3: طبعا أخوي، متلازمة تكيس المبايض في السابق كانوا يعتقدون أنه موضوع يتعلق بالتبويض وحالة الخصوبة عند السيدة، لكن الحين وجدوا أنه الموضوع أكبر، لأنه يتناول أجزاء كثيرة من الجسم وليس فقط جهاز التبويض عند السيدة. هي باختصار هي متلازمة هرمونية أيضية، يعني تتعلق بالأيض وتمثيل الغذائي في الجسم وفي توازن الهرمونات، ويمكن أننا نشخصها عند السيدات من خلال ثلاث أشياء رئيسية. الأول يكون عندي اضطراب في الدورة الشهرية عند السيدة، رقم 2 يكون عندي رخبطة في الهرمونات وتكون ظاهرة إما في التحاليل أو في الأعراض الموجودة عند السيدة، وليس لازم دائما تكون موجودة في التحاليل. رقم 3 لما نجي نعمل أشعة صوتية على منطقة الحوض، نجد أن السيدة عندها حويصلات أو زي ما نقول إحنا أكياس صغيرة في المبيض. هذه الثلاثية تخلينا نشخص سيدة بأن عندها تكيس المبايض.
2: يعني وجود الأكياس على المبايض شرط لتشخيص المتلازمة، ولا هذا الاسم فقط؟
3: هذا يكون واحد من المجموع.
2: واحد.
3: عشان كذا عندنا اختلاف كبير.

0: تغييرات في الأعراض في المتلازمة.
1: طيب الـ ليش صارت عندنا متلازمة تكيس المبايض من الحالات الشائعة عند النساء دكتور؟
0: والله هو شوف في المجتمع فعلا هي حالة شائعة وتحتاج فعلا إلى دراسة. يعني أنا شخصيا عيادتي اللي تكون من حب الشباب وساقط الشعر تقريبا على الأقل ربعهم عندهم أكتشف أن عندهم المتلازمة هذا هم وهم عارفين. السبب هو طبعا دائما ينطلق من الاستعداد الجينات الوراثية اللي يتكون عندها المشكلة هذه، ثم تأتي العوامل الخارجية وهذه لها دور كبير لا يقل عن 65% من الأسباب. والعوامل الخارجية هذه تنقسم إلى قسمين، إما في نمط حياة الإنسان وهذا هنرجع له ثاني مرة اللي هو يتعلق بالغذاء والحركة اليومية. الشيء الثاني مصطلح جديد بدأ يطلع اللي يسمونه المواد المؤثرة على الهرمونات أو يسمونه هرمون disrupting substance، وهذه أخوي تدري أكثر مكان ممكن يكون موجود فيه إيش هو؟ مواد التجميل اللي توضع على الجلد. وهذه مع الوقت يمتص الجسم كميات بسيطة من مواد التجميل، هالمواد الكيميائية الموجودة في مواد التجميل، فعلى فترة طويلة تتجمع في الجسم وتؤدي إلى لخبطة هرمونات تظهر بشكل مفاجئ للسيد.
1: بس في دراسات أثبتت هالشيء دكتور؟
0: وطبعا الحين الناس كلهم برا الحين قاعد يتكلمون عن الموضوع هذا. عشان كذا الآن ما أبسط الأشياء اللي الآن بدأوا يتكلمون عليها السن بلوك اللي هو واقيات الشمس. الآن يقول لك ترك كل واقيات الشمس الكيميائية والانتقال لواقيات الشمس اللي يسمونها المعدنية. وعشان تعرف كيف حوالي 85% من الموجود في السوق في العالم هو كيميائي.
1: طيب وش الأعراض دكتور اللي تخلي المرأة أنها تشك أن عندها مثلا وجود تكيس؟ في أعراض معينة؟
0: صحيح، دائما الأعراض اللي احنا نقول فيها عندنا أعراض أساسية نلخصها فيما يلي. رقم واحد، يكون حب شباب في وقت متقدم من العمر، غالبا حب الشباب يكون في بداية العمر يعني في 15-16 سنة إلى عمر 21، بعد كذا تقل نسبة الإصابة فيه. فإذا نجد واحدة سيدة كبيرة مثل 35-36 وعندها حب شباب، رقم واحد. رقم اثنين، ظهور شعر سميك أسود يعني يشبه شعر الرأس في اللحية في منطقة الشنب أو في أعلى الصدر. رقم ثلاثة، أن يكون عندي دهنية في البشرة، البشرة دائما تكون تلمع حتى لو ما كان عليها كريم. الرابع، سقوط الشعر، الشعر يبدأ يسقط بشكل مستمر لفترة طويلة. آخر شيء، تأخر الدورة الشهرية أكثر من 35 يوم. هذه الخمسة أشياء هي اللي تخلي السيدة لازم أنها تروح تراجع الطبيب بأسرع وقت.
1: يعني في علاقة باضطراب الهرمونات مع الموضوع؟ سامعني دكتور سامي الله عدوك، هل في علاقة باضطراب الهرمونات بتكيس المبايض؟
0: صحيح صحيح. هي الأعراض تطلع متأخر بعد ما يحدث الاضطراب.
1: طيب وين تدخل مقاومة الأنسولين في هذه المتلازمة؟ يعني هل كل امرأة مصابة بالتكيس ضروري عندها يكون مقاومة أنسولين؟
0: لا، هي مقاومة الأنسولين هنا إيش اللي يحدث؟ لما يكون في مقاومة الأنسولين حسب التعريف إنه الجسم يرفع هي ليش معنى مقاومة؟ يعني جسمك يرفع إنتاج الأنسولين لأن الكمية الطبيعية ما عاد تكفي، فيحتاج في مقاومة، فيحتاج يتجاوز المقاومة بأنه يزود نسبة الأنسولين في الدم. هذه النسبة إيش تعمل؟ تروح للمبيض وتزود اللي هو إنتاج الهرمونات من المبيض، هذا رقم واحد. رقم اثنين، تزود التستوستيرون الحر اللي هو هرمون الذكورة عند السيدة اللي يكون حر في الدم، بالتالي تبدأ الأعراض تطلع على السيدة.
1: طيب المصابات بالتكيس دكتور عندهم زيادة وزن؟ يعني في علاقة وثيقة بين زيادة الوزن وبين التكيس؟
0: صحيح فيه. طبعا إذا تحب تشرح كيف، الآن السمنة تسوي مقاومة أنسولين،

0: رقم اثنين، اضطراب الهرمونات. اضطراب الهرمونات يخلي التمثيل الغذائي زي ما نقول احنا الحرق المواد الغذائية أبطأ مقارنة بالإنسان الطبيعي الآخر. فبالتالي قدرتها على حرق الطعام وخسارة الكالوريز اللي هي تأخذها والسعرات الحرارية أبطأ من الشخص الثاني. فالجسم يعمل إيش؟ يبدأ يسوي لها تجميع داخل الجسم، ففقد الوزن يتأخر، وأيضا زيادة الوزن تكون سريعة.
1: طب أجل وش السبب دكتور إن في امرأة نحيفة أحيانا تكون وتعاني من تكيس المبايض؟
0: في الحالات هذه طبعا احنا قلنا ممكن ما يكون عندها السمنة في الفترة هذه. مقاومة الإنسولين ما تتعلق بالوزن. على فكرة في ناس يكون نحيف جدا لكن عنده مقاومة إنسولين عالية. في نفس الوقت التمثيل الغذائي عندها هل هو يعني ضعيف يعني قليل أو هو طبيعي، بمعنى أنه جسمها إذا أخذت كمية من السعرات الحرارية تقدر تحرقها تتخلص منها في نفس الوقت، أو أنها ضعيفة تحتاج وقت أطول لحرق السعرات الحرارية الجديدة.
1: ممتاز. طيب قبل ما أروح فاصل دكتور ودي أسألك بس يعني وش اللي خلاك تألف كتاب متخصص في تغذية متلازمة تكيس المبايض؟
0: أجاوب الحين أو بعد الفاصل؟
1: الحين.
0: والله شو صراحة من كثر ما شفت في العيادة يعني للأسف السيدات عندهم متلازمة تكيس المبايض يدوروا ويروحوا لأكثر من طبيب ولا هم عارفين كيف يتعالجوا، وبعض الأطباء للأسف يعتقد العلاج دوائي يعني يعطيها مجموعة من الأدوية وخلاص، بينما الموضوع لازم تغير حياتها كلها بالكامل. وذلك حبيت يكون في مرجع مجاني أنه ترجع له المريضة وتتعامل معه كبرنامج أو خطة على مدار يعني سنة على الأقل للتخلص من المرض.
1: جميل جدا. طيب خلينا نتوقف مع فاصل نرجع كمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
0: الله يحييك.

0: الخمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
4: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. وضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن موضوع متلازم أو تغذية متلازمة تكيس الموبايل. طيب دكتور، عندما تسألك مريضة تقول لك دكتور وش أكل عشان أعالج التكيس، وش تقول لها دكتور؟
5: نعم طبعا، الأكل عندنا يعني لابد نقول أنه ركن أساسي من الحل. بدون تحكم في الأكل أخوي لا يمكن صراحة أن نتعامل بشكل مناسب مع متلازمة التكيس الموبايل. فدائما احنا نقول لهم الآن تستطيع أنك تحسب الاحتياج اليوم بدقة وبدون الحاجة إلى مدربين عن طريق اللي هو الذكاء الاصطناعي. لو دخلت السيدة حطت العمر والوزن والنشاط اليومي، ممكن يحسب لها كم سعرة حرارية تحتاجه في اليوم. فباختصار نقدر نقولها الآن عندنا أهداف أساسية هي إنقاص الكمية الكربوهيدرات اللي تأخذها السيدة في اليوم، هذا رقم واحد. رقم إذن عندنا الكمية، ورقم اثنين عندنا النوعية، يعني النوع اللي تأخذ منه مصادر الكربوهيدرات أيضا يكون محدد، لأنه في أنواع من الطعام ترفع الإنسولين أو السكر في الدم بسرعة، وهذه نسميها الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي العالي. يعني خلال فترة بسيطة بعد أخذ الوجبة الإنسولين يرتفع والسكر يرتفع في الجسم، وهذا شيء عكسي. وإنما اللي يحتاجه الأغذية اللي يكون فيها كربوهيدرات ولكنها تتفكك ببطء في الجسم، وبالتالي يرتفع السكر ببطء في جسم الإنسان. نحتاج في الحالة هذه أنه يكون عندنا الكمية والنوعية، هذه النقطتين رئيسيتين في الموضوع. ما في نظام مثبت أنه أفضل من غيره. طبعا الحين واحد لما يروح للإنترنت بيقول لك مثلا النظام الكيتو، نظام الصيام المتقطع، نظام الخفض الكربوهيدرات، كلها ما في نظام أفضل من آخر. إذن وش النظام اللي يصلح لي؟ اللي يكون فيه عاملين. العامل الأول أنت تقدر تستمر عليه سنة ولا لا؟ أنا أسأل المريض تقدر تستمر سنة ولا لا؟ الشيء الثاني، هل هو مناسب لميزانيتك أو غير مناسب لميزانيتك؟ لأنه بعض الأغذية غالية شوية وبعض الأطعمة غالية شوية، فما يقدر أنه يستمر عليها فترة طويلة. فالنظام اللي يحقق الاستمرارية ويكون قادر عليه الشخص من ناحية مالية هو النظام الأفضل بالنسبة للشخص هذا.
4: طب وش الهدف الحقيقي دكتور من التعديل الغذاء؟ هو انقاص الوزن ولا تحسين المؤشرات الأيضية والهرمونية أكثر؟
5: لا، تحسين المؤشرات الأيضية والهرمونية. زي ما قلنا إحنا ارتفاع الإنسولين بشكل مستمر راح يزود عندنا إنتاج الهرمونات. رقم اثنين، زيادة الوزن المستمرة راح تزود لنا مقاومة الإنسولين. رقم ثلاثة، وهذه ربما أنا ما تكلمت عنها، متلازمة تكيس المبايض وجدوا أنها تترافق مع متلازمة الأيض. متلازمة الأيض هي باختصار إيش هي؟ هي لخبطة الدهون في الدم اللي هي الكوليسترول والدهون الثلاثية، زيادة ضغط الدم، وزيادة الدهون في منطقة الوسط، وهذه بتأثر على القلب.
4: اي بس
5: عشان كذا
4: تفضل.
5: هي انا خطتي على قدام اني احمي القلب والجسم وليس فقط موضوع تكيس المبايض.
4: يعني بس هو سؤالي دكتور، يعني التغذيه ممكن تحسن اعراض التكيس حتى لو ما نقص وزن كثير؟
5: إيه نعم تحسن.
4: طب اذا كانت المراه بوزن طبيعي تحتاج اصلا الى حميه مثل هذه؟
5: طبعا تحتاج. لانه الان هي ممكن تكون غذائها يعني عالي الكربوهيدرات وما زالت وزنها جيد، لكن الغذاء عالي الكربوهيدرات والجسم قاعد يقاوم ويعاني من ارتفاع الكربوهيدرات.
4: طيب يعني الان لو سالتك دكتور وش اهم 3 تغييرات غذائيه تشوف انها تستحق ان تبدا فيها المصاب الان؟
5: ممتاز. طبعا بالنسبه للغذاء خلينا نقول بشكل عام ممكن نعطي نموذج تطبيق عملي. اول حاجه ان نستبدل المشروبات المحلاه مثل العصائر والمشروبات الغازيه كلها نستبدلها بشرب الماء، زين، او المشروبات المفيده مثل ايش الشاي الاخضر ومشروب النعناع او البابونج. هذول مشروبات تكون يوميا بديلة للمشروبات المحلة وبديلة للقهوة. الشيء الثاني نقولها ابدأي شوية شوية بإضافة البروتين لكل وجبة. البروتين بيعطينا طاقة ولكن ما يرفع السكر بشكل أو السعرات الحرارية الكربوهيدرات ما يرفعها بشكل عالي في الجسم. الرقم 3 اللي هو ندخل اللي هو الخضار والدهون المفيدة مثل اللي هو الدهون اللي يكون مصدرها زيت الزيتون مثلا. نبدأ ندخلها في الطعام بشكل تدريجي.
4: يعني حمية البحر الأبيض المتوسط تعتبر مناسبة لهم دكتور؟
5: جدا جدا. كذا هم يقولوا جب للسيدة إذا كنت ما تبغين تقرين ولا تشوفين شيء جيبي طبق اقسميه بالنص، نص حطه فيه يكون كله خضار، النص الثاني اقسميه نصين يعني ربع وربع، الربع حطي فيه بروتين، البروتين هذا ممكن يكون دجاج، ممكن يكون سمك، ممكن يكون بروتين أيا كان مصدره، اللحوم الحمراء مثلا مرة إلى مرتين بالأسبوع. الكربوهيدرات هنا يكون ربع فقط، يكون مصدرها زي ما قلنا عن طريق إما يكون رز أو يكون البطاطس الحلوة أو المخبوزات المعجنات المصنوعة من الهول ويت أو القمح الكامل الحبة يعني.
4: ممتاز جدا. طيب دكتور نسمع كثير من المصابات بموضوع التكيس يقولون ناكل قليل ومع ذلك وزني ما ينزل، في علاقة دكتور مباشرة؟
5: في طبعا. أول شيء في الحالات هذه نقولها لازم تعمل تحليل للغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي اللي يتحكم في الأيض في الجسم والتمثيل الغذائي وحرق للسعرات. قد تكون السيدة عندها بداية كسل في الغدة الدرقية هي ما تدري. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مقاومة الإنسولين للأسف يترافق معها السمنة، فيكون التمثيل الغذائي زي ما قلنا أقل من الإنسان الطبيعي. فخسارة الوزن عندهم ليست يعني مستحيلة أو نقول لهم أنها ما في خسارة، لا، لكنها بطيئة. عشان كذا لابد يعطون نفسهم وقت، لازم يعطون نفسهم وقت، لأنه أنا أقدر أخسر 4 كيلو في الشهر مثلا، أنت ما تقدرين تخسرين إلا مثلا 1.5 كيلو، فمعناته استمري وليس توقفي.
4: بس هو مقولة يوم يقولون التكيس يخلي المرأة خسارة الوزن عندها أصعب فعلا، هذا يعتبر مبالغ فيه؟
5: لا صحيح
4: صحيح
5: صحيح، لأن احنا قلنا رقبطة الهرمونات قد تشمل الغدة الدرقية، أيضا أحيانا يترافق معها الاسترس هرمون اللي هو الكورتيزول. زيادة الكورتيزول هذه أيضا واحدة من عوامل تراكم الدهون عند الإنسان خصوصا في منطقة الوسط.
4: طيب دكتور وش المقدار من النزول اللي يمكن أن يحدث فرق صحي عند المصابة بالتكيس؟
5: طبعا دائما احنا النزول هو انك تصل الى المعدل الطبيعي لكتلة الجسم. الان كتلة الجسم نقول لهم طريقة بسيطة انك كيف تحسبها، اللي هو تشوف وزن الطول تحسبه بالمتر وبعدين تضرب الطول مربع الطول على الوزن بالكيلوغرام، وبعدين تشوف أنت كم عندك الكتلة الموجودة عندك. الكتلة عند الإنسان المفروض تكون ما بين اللي هو 25 و 24، هذا الأفضل.
4: أوكي.
5: إذا زادت عن 25 هنا نقول إحنا دخلنا في الأوفر ويت اللي هو زيادة الوزن. فوق 30 تكون أنت دخلت في السمنة، ثم بعد كذا يقسمون السمنة إلى سمنة مبدئية وسمنة يعني متوسطة وسمنة مفرطة اللي فوق 40 لكتلة الجسم.
4: طيب الجمع هنا دكتور بين المقاومة والكارديو أفضل من الاعتماد على الرياضة المشي مثلا لوحدها في خلال هذه الرحلة؟
5: لا، احنا نقول لها تبدأ أولا بالكارديو، أول شيء تبدأ فيه كارديو، لأن المقصود هو في الفترة هذه حرق السعرات الحرارية وزيادة لياقة جهاز القلب والدورة الدموية. الآن أغلب السيدات تكون جاية من بيئة يعني الحياة فيها حياة راكدة أو خاملة، فلما أنت تقول لهم مثلا تبدأ بمقاومة تبدأ بكذا، هنا غالبية الناس ربما يفشل لا يستمر. فدائما نقول لهم ابدأي بالأسهل والأبسط وزيدي كل شوي، يعني بداية 30 دقيقة 3 مرات في الأسبوع، هذه أول ما نبدأ فيه 30 دقيقة مشي 3 أيام في الأسبوع، تختارها سواء تكون في الصباح الباكر أو في آخر النهار. بعد فترة من تصبح هذه عادة عند السيدة، ممكن في الحالة هذه نبدأ نزود إلى مقاومة، تمارين المقاومة حتى تقدر تسويها في المنزل، يعني بالأدوات الموجودة في المنزل مثل الدمبل مثل الحبال، أشياء موجودة في المنزل مرتين.

0: أسبوعيا، فيكون عندي 3 أيام مشي ومرتين في الأسبوع تمارين مقاومة. دائما أنا أركز أخوي أنها تكون في بأبسط ما يستطيعه الإنسان، مو شرط أنها تروح سجل. في بعض الناس ما عنده نادي قريب،
1: أي نعم.
0: في بعض الناس يقولك والله النادي غالي علي أنا ما عندي فلوس، أقولك المشي في الشارع، والحمد لله الآن في أشياء أماكن كثيرة جدا مخصصة للمشي، وتمارين المقاومة في المنزل باستخدام أدوات البسيطة الموجودة في المنزل، أو حتى الحبال الضاغطة نقدر نشتري ست كذا بسيط ونبدأ فيه في البيت.
1: طيب في عجالة دكتور، وش الأهم من المصابة، الحمية ولا النشاط البدني؟ إيش الأهم أكثر شيء؟
0: الأهم رقم واحد هو الحمية.
1: حمية ولا أوكي. طيب خلينا نتوقف مع فاصل دكتور ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
0: الله يحييك.
2: يا شباب عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8 مساء على جدة FM.
6: مستعد للحماس؟
7: أي كرة قدم؟
6: متشوق للمتعة والإثارة؟
7: أي متعة؟
6: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6 مساء على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
1: أحييكم من جديد مستمعينا، أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكعيد، وضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن تغذية متلازمة تكيس المبايض. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتور متعب، ودي الآن أسأل السؤال الأشهر، هل يجب على مريضة التكيس أن تقطع الكربوهيدرات نهائيا؟
0: طبعا هذا السؤال مهم. الكربوهيدرات مصدر مهم جدا للدماغ. الدماغ سبحان الله العظيم يحب السكريات البسيطة المكونة من الجلوكوز فقط كمصدر أساسي لإنتاج الطاقة في الدماغ. لذلك احنا نقول منع الكربوهيدرات بشكل كامل هذا خطأ. المقصود حاجتين، الكمية تكون مضبوطة والنوع من وين تأخذينها. ولذلك احنا دائما هنا نحفزها انه اكل الفاكهة هذا مسموح فيه، بحيث تكون فاكهة طبيعية وليس العصير. يعني العصير دائما يجيب لك فقط مشروب السكر ويترك من الفوائد الاخرى. اخذها من التمر، التمر راح يعطيها كربوهيدرات وسكر صحيح، لكن راح يكون معها فيتامينات ومعادن وبوتاسيوم ما هي موجودة مثلا في الحلا أو الحلويات المصنعة مثلا. فده الكربوهيدرات مهمة، ولكن احنا نتكلم عن الكمية والنوع نفسه، لأن لما كل ما تاخذيها من مصادر طبيعية كل ما يكون الفائدة أفضل بالنسبة لها. هذا هو الجواب.
1: يعني
0: الكامل
1: معلش عفوا
0: ممنوع.
1: ايوه يعني الأرز والخبز والمكرونة هذه ممنوعة ولا ما هي ممنوعة؟
0: لا ممكن هي تاخذها. أيه. لكن عندنا مثلا الرز ممتاز ترى. الشيء الثاني المعجنات ممكن هي تحرص على اللي تكون مصنوعة من البر، اللي يكون حبة القمح كاملة. فيها.
1: أي نعم.
0: لأنها بتعطيني الألياف وبتعطيني الكربوهيدرات نفسها أصلا. لكن مثلا المكرونة هذه ما لها أي فائدة. يعني المكرونة هي طعام يعني مضر بكل الأشكال، لأنه مصنوع فقط من الدقيق الأبيض.
1: أي نعم.
0: فهو بس يعبي بطنك ويعطيك الشعور هذا.
1: مع أنه في قمح كامل، في مكرونة قمح كامل اليوم حتى يعني موجودة يعني.
0: أيوة لو قلنا للواحد اقطعي بالكامل نكون عمليين ما راح تقطع هي بالكامل، راح تصل إلى منطقة تنتكس فيها. فأقول قلل فقط.
1: طب السكريات الموجودة في الحلو في الفواكه بشكل طبيعي هذه ما في نوع معين إنه يمتنعون عنه صح؟
0: لا لا، الفواكه غالبا هي بتعطيك الكربوهيدرات البسيطة اللي هو الجلوكوز والفركتوز، وفي نفس الوقت بتعطيك الألياف والمعادن والفيتامينات الموجودة في الفاكهة نفسها.
1: طب بالنسبة للسكر بشكل عام يفضل قطعه السكر العادي؟
0: طبعا السكريات اللي سريعة مثل السكر في الشاهي هذا المفروض يقطع،
1: والحلا والكيك
0: والله شوف دائما ما نقدر أقوله يقطع، لكن نقولهم دائما حصتين في الأسبوع، يعني مرتين بالأسبوع أنت ممكن تأخذين قطعة حلا. والآن والميزة الآن أخوي أنه الوزارة تطلب من المطاعم والمقاهي يحطوا السعرات الحرارية على الأشياء، فأنت تقدرين تعرفين أنا اليوم مثلا أحتاج 1500 سعرة حرارية بناء على العمر والوزن الحالي والنشاط البدني مثلا. الآن في بعض الحلويات تجدها مكتوبة في عليها 500 سعرة حرارية، 500 يعني أنت قد ثلث احتياجك اليومي حبة حلا اليوم. معناته أنك أنت الحين باقي لك فقط ثلثين
1: راح،
0: بس تتجاوز طبيعي تبي تتجاوز الكمية المسموح بها في اليوم، وراح يبدأ ينعكس على شكل زيادة في الوزن ويجعلك تشعر بالإحباط أنك أنت وزنك ما هو قاعد يتحسن.
1: طيب الكيتو اليوم دكتور يسوق بكثرة لمريضات التكيس، هل فعلا يستحق هذه الشهرة؟
0: شوف الكيتو في إشكالية عندنا مدى الالتزام، الكيتو من أصعب الحميات على فكرة، لأنك أنت هنا تعتمد بشكل رئيسي على الإنتاج من الدهون الطاقة عندك، فكثير من الناس اللي بدأوا بالكيتو ما قدروا يتحملونه فترة أطول. وارجع ثاني مرة وأقول أنت كشخص إذا كنت تستطيع أن تستمر على حمية معينة لمدة سنة وميزانيتك تناسب هذه الحمية فاستمر عليها بغض النظر عن الاسم. الكيتو في صعوبة أيضا ترى على فكرة، الكيتو ممكن يسبب أشياء أخرى، يعني ممكن يؤدي إلى طفح جلدي يشبه حب الشباب يسمونه الكيتو راش. أيضا القطع المباشر والسريع للكربوهيدرات أحيانا يترافق معه أعراض انسحابية تشبه الأعراض الانسحابية اللي تحدث مع الدخان لما نوقف الدخان. فهذه أحيانا بعض الأطباء ما ينتبه لها، المريض يعاني فيصل إلى نقطة وينتكس مباشرة ويستسلم.
1: طب الأنظمة منخفضة الكربوهيدرات
0: كذلك أخوي لما يقول لك مثلا وقفي الألبان كلها والجبن والمشتقات الألبان والحليب، هذه فيها أيضا إشكالية أيضا، لأنه الآن لما ننظر إلى إحنا نظام الأكل عندنا في المملكة الكالسيوم وفيتامين دال المصدر الأساسي منه منتجات الألبان، ويأتي بعدها البيض، يعني كنظام أكل عندنا في السعودية. فإذا ما تقول أنت لا تأكل المنتجات الألبان أنت منعت أهم مصدر من مصادر الكالسيوم وفيتامين دال للسيدة، فإما أنك أنت تعوضها أو تعطيها بديل، وإما أنه نظم أخذ الألبان بالنسبة لها علشان إيش ما تدخل في مشكلة هشاشة العظام المبكرة.
1: بس بشكل عام دكتور أنظمة منخفضة الكربوهيدرات تعتبر علاج لهم؟
0: نظام منخفض الكربوهيدرات
1: اللوكار
0: يعتبر ممتاز. طبعا إذا أنت قللت الكمية أخذت المصدر الصحيح زي ما قلنا إحنا مثل من الفواكه، أو الكربوهيدرات المعقدة زي ما إحنا قلنا زي الشوفان زي المكسرات زي البطاطس الحلوة، كل هذه مصادر ممتازة.
1: طب القهوة الكافيين بشكل عام دكتور مناسب ولا مو مناسب لهم؟
0: عادي جدا، استغني عن السكر فقط.
1: طب نقدر نقول اليوم في أطعمة معينة محددة انها تعالج التكيس، ولا هذا ليس له اساس من الصحة؟
0: لا، ما في مبادئ، في دائما في مبادئ زي ما قلنا تقليل الكربوهيدرات، حساب السعرات الحرارية للجسم، عدم تجاوزها، وضبط نظام حمية يستطيع المريض أن يمشي عليه فترة طويلة.
1: ممتاز.
0: المسميات هذه أغلبها للأسف يدخل في التسويق والبروباغاندا أكثر من ما أنه يعني مبني على أبحاث.
1: جميل جدا. طيب خلنا نتوقف أيضا مع فاصل دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
7: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
9: جدة أف أم على هواك.
3: صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. وضيفنا اليوم الدكتور متعب العتيبي، استشاري الجلدية والتجميل والليزر، وحديثنا عن تغذية متلازمة تكيس المبايض. دكتور متعب، الآن ندخل إلى صميم تخصصك في الجلدية والتجميل والليزر، اللي هو كيف يظهر تكيس المبايض على الجلد والبشرة والشعر عند المرأة يا دكتور؟
0: صحيح، طبعا أهم سبب والأشياء اللي هي حبوب الشباب، وهذه تكون متأخرة زي ما قلنا، يعني سيدة في الثلاثينات ممكن يطلع عندها حب شباب متكرر، وهذا الحب سبحان الله يتركز في منطقة اللحية، يعني منطقة اللي يكون فيها منطقة اللحية عند الرجل، وسط الوجه والشعر وعفوا والظهر والصدر يكون غالبا خالية من حب الشباب. هذه واحدة من العلامات. الدهون، إفرازات دهنية تخلي المسام واسعة والبشرة دهنية، مع أنه في السابق ما كان هذا الشيء موجود. أيضا من الأشياء المهمة الشعرانية، اللي هو ظهور شعر في منطقة اللحية أو الشنب يكون واضح وأسود وثقيل، تحتاج السيدة أنها تشيله. الرقم 4 وهذا أهم شيء، التساقط المستمر للشعر عند السيدات. هذه أهم 4 علامات لتكيس المبايض عند
1: بس وش علاقة تساقط الشعر دكتور بالتكيس؟
0: أيوة، الآن ارتفاع الهرمونات، منها هرمونات التستوستيرون، زين، بيأثر على الشعرة يسوي لها ضعف وسقوط، فعشان كده يسمون التساقط الشعر الهرموني، فتبدأ الشعرة تطيح مع بسبب الارتفاع المزمن لهرمونات الذكورة. أيوة، اللي هي في الأخير بتطلع من الأكياس في المبيض.
1: أوكي. طيب دكتور أيضا يعني استفسار، هو ليش مرتبط التكيس بحب الشباب عند بعض النساء؟
0: أيوة، هو سبحان الله هرمون الذكورة، هرمون الذكورة هو المسؤول عن هذه الأشياء. طبعا الهرمونات اللي تطلع من المبيض مش كلها هي هرمونات ذكورية، لكن بعض الهرمونات لما يكون نسبتها عالية في الجسم، الجسم بيحولها ثاني مرة إلى نوع آخر من الهرمونات، فتتحول مثلا الاستروجين يرجع ثاني مرة يتحول إلى هرمونات ذكورية مرة أخرى.
1: أيه.
0: هذه الآن الغدة الدهنية الموجودة في البشرة تتأثر بشكل كبير جدا بهرمون الذكورة، فترتفع لما يرتفع الهرمون يبدأ الإفراز الدهني يزيد، وما يتعلق به من مشاكل مثل سعة المسام

0: 10% من الوزن هي نفسها راح تحس بتحسن، وحيشجعها على 10% الثانية والثالثة وهكذا حتى نصل مع السيدة إلى كتلة الجسم الطبيعية زي ما قلنا.
1: طيب
0: فتأثير الوزن مهم جدا على أساس أنه ينظم الهرمونات وأيضا ينظم حساسية الإنسولين وينزل المقاومة.
1: ممتاز ممتاز جدا. طب دكتور بالنسبة للاستمرار الرقبة والإبطين اللي مرتبط أيضا عند بعض المصابات بتكيس المبايض، هذا وش وضعه؟
0: صحيح، هذا يمكن نسيت أقوله، اللي يسمونه بالمصطلح الشواك الأسود. الشواك الأسود هو سواد وخشونة، مع خشونة في ملمس الجلد، وغالبا بيكون فين؟ في منطقة الأبط وفي منطقة الرقبة. الشواك الأسود الآن هو واحدة من العلامات اللي تعطينا انطباع عن وجود مقاومة إنسولين، ممكن تكون هذه المقاومة مرتبطة بالتكيس أو غيره. علشان كذا مثلا أي شخص مباشرة نشوف عنده الاستمرار هذا، حتى عند الرجال على فكرة ممكن يكون عندهم مقاومة إنسولين، ونبدأ نفحصه فورا، نطلب منه يسوي سكر الصائم و اللي هو تحاليل الدهون الثلاثية والكوليسترول علشان نطمن ما عنده مشاكل في الأيض.
1: اوكي طيب، خلينا نتكلم ايضا دكتور على يعني قبل ما نخلص حديثنا وناخذ اسئله المستمعين على موضوع المكملات والخرافات ايضا حول هذا الموضوع، يعني مرتبطه بالتكيس. يعني مثلا يعني قرات انه في شيء اسمه الانوزيتول اصبح من اشهر المكملات المرتبطه بالتكيس، وش في ادله فعليا عليه دكتور؟
0: صحيح. طيب شوف، الان هو رقم واحد، السيده هتاخذ ادويه من الطبيب اللي هي الأدوية العادية اللي تخفف من الهرمون في الدم، وهذه تنقسم، أنا أقسمها للمرضى إلى قسمين. القسم الأول اللي هي الحبوب منع الحمل، وهذه حبوب معينة وليست كل الحبوب الموجودة في السوق، في حبوب معينة تخفض هرمون الذكورة عند السيدة، فممكن تأخذ فترة من الزمن تنظم فيها الدورة والهرمونات.
1: حلو.
0: رقم اثنين، الأدوية اللي ما هي حبوب منع الحمل، وأشهرهم مادة دواء الدكتون. الدكتون هذا هو دواء يقلل من هرمون الذكورة ولكنه لا يتداخل مع اللي هو الدورة الشهرية، بمعنى أن الدورة تستمر كما هي، فدائما تبدأ بالعلاج الدوائي. رقم ثلاثة اللي هو الميتفورمين اللي يسمونه منظم السكر، هذا حجر أساسي في العلاجات لأنه بيحسن مقاومة الإنسولين عند السيدة وبالتالي بيخفف كثير من المشاكل الموجودة عندهم. نجي الحين خلصنا من الدواء، نقول لها برنامج غذائي مناسب لك ولميزانيتك. رقم ثلاثة، نشاط رياضي مدرج، يعني تبدأ من تحت على فوق، ما تروحين فوق على طول. رقم أربعة، هنا نجي للمكملات الغذائية. المكملات اللي الآن يعني فعلا عمل في الدراسات أثبتت أنها تأثر بشكل ممتاز، عندنا رقم واحد الإنستول هذا. والإنستول أو مشتق منه مادة اسمها مايو إنستول، كلهم زي بعض، هذه من الأدوية اللي وجدوا فعلا أنه ممتاز جدا لتحسين مشاكل الهرمونات عند السيدة. رقم اثنين، فيتامين دال، كثير من السيدات عندهم لما تفحص نقص واضح وشديد في فيتامين دال عندها، وهذا أيضا بيأثر على توازن الهرمونات. رقم ثلاثة عندي الأوميغا 3 اللي هي الدهون، أو زي ما احنا نقول الأوميغا 3 معروف عند السيدات، بس انهم بيقول لك ايش حبوب زيت السمك. أنا شخصيا أفضل يأخذون أوميغا 3 من مصادر نباتية وليست المصادر اللي هي زيت سمك. زين، للأسف اللي الآن قاعد يصير إيش، بعض الشركات اللي تأخذ الأوميغا 3 من زيت السمك وجدوا أن فيه معادن ثقيلة زي الزئبق وغيره موجود فيها. ليش؟ لأنه السمك داخل البحر ما تضمن من وين مصادر التغذية عنده، ممكن يأكل من أي مكان ويكون مليان بالزئبق، فلما يأخذ زيت السمك ما يكون عندي ثيرد بارتي أو ما يكون عندي جهة عليا تعمل شكل الزئبق هذا الموجود فيها. فعشان أريح رأسي

0: يأخذ أوميجا 3 من النباتات الموجودة. آخر شيء اللي إحنا قلنا الأسيتال سيستين، وهذه مادة مضادة للأكسدة كبداية، لكن وجدوا إنها بتحسن اللي هو نسبة الهرمونات. وعلى فكرة اللي هو الأسيتال سيستين والإنوسيتول يحسن الخصوبة عند السيدة، لأنه من مشاكل اللي هو تكيس المبايض تأخر الإنجاب.
1: أي نعم.
0: ما يجيها إنجاب للأسف. هذا وجد أنه له تأثير ممتاز على تحسين الخصوبة. بعد كذا نجي للمكملات الأخرى اللي مثل عندك الكروم ومادة البربرين. هذه المواد تجي لوحدها أو تجي مجموعة مع بعض، البربرين والكروم تحسن من مقاومة الإنسولين هنا، وبالتالي تساعدها في الوزن وفي التحكم بالوزن.
1: طب في جزئية مهمة دكتور ودي قبل ما ننهي النقاش تنوه لها، اللي هي موضوع الأعشاب والخلطات والمشروبات اليوم منتشرة، يعني عناوين مثل تنظيف المبايض، تنظيم الهرمونات، هذه وش ويرد تحذر المستمعات بس منه دكتور إذا في؟
0: أي طبعا أنا دائما أقول لابد إحنا ده في النهاية كلنا نرجع للعلم، إذا في شيء مثبت علميا نقبل فيه، أشياء غير مثبتة علميا ما نقبل فيها. لذلك إنه الآن أغلب أو الخلطات والإدعاءات تأتي بالمصادر غير موثوق فيها. يعني لما يكون شخص يظهر ويقول لك هذا الخلطة مناسبة أو غير مناسبة، يفترض يكون السؤال الأول كيف أنت عرفت أن هذا يناسب السيدة اللي عندها تكيس مبايض؟ هل سويت تجربة؟ هل جبت مجموعة من السيدات وقستهم وتابعتهم لقيت أن عندهم تحسن؟ ما نجد الشيء هذا. وإنما مثلا كلام أغلب ما يكون يتحدث مع العواطف وليس مع العقل.
1: طيب نأخذ الأسئلة دكتور بشكل سريع عشان الوقت.
0: بالعكس تفضل.
1: طيب. في أملين من القصيم تقول صباح الخير، أنا عندي تكيس من سنوات وكل دكتورة أروح له أو دكتورة أروح لها تقول أول شيء تقولي نزل لي وزنك، والمشكلة أني فعلا أحاول الوزن ينزل بصعوبة شديدة، هل التكيس نفسه يبطئ نزول الوزن ولا ممكن المشكلة في طريقة أكلي؟
0: في الحالة هذه نقول لها تقيس الغدة الدرقية، إذا أمور الغدة الدرقية كويسة في الحالة هذه إحنا زي ما قلنا تكيس المبايض بيخلي تمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية أبطأ من الإنسان الطبيعي. رقم اثنين، إذا السيدة السائلة هي تمر بضغوط نفسية، عندها مشاكل نفسية بسبب السمنة وبسكل، هذا بيزود الكورتيزول عليها خلاص، فبالتالي بيخليها تبطأ بشكل أكبر في موضوع خسارة الوزن. أنا أنصحها أنها تحسب هي في نفسها في شات جي بي تي، تحسب كم الاحتياج اليومي، تحاول تنضبط بالاحتياج اليومي السعرات الحرارية، تدخل الأشياء اللي احنا ذكرناها، عندك الفربرين، عندها الكروم، وممكن إذا هي عندها ستريسز وكذا تدخل مادة الأشواغاندا.
1: طيب.
0: وتأخذهم على فترة مع الحمية لمدة 6 شهور وتشوف إيش النتيجة إن شاء الله.
1: طيب هدى من الطائف تقول أنا أكثر شيء بتعبني في التكيس شعر الوجه وأعمل ليزر لكن الشعر يرجع، هل لازم الموضوع يحتاج علاج هرموني؟
0: صحيح، غالبا الشعر هيستفيد من الليزر لكن هيكون أبطأ. يعني إذا السيدة العادية تحتاج 6 جلسات أنت تحتاجين 12 جلسة، فنحتاج أنه تستمرين على جلسات الليزر الوجه، في نفس الوقت تستمر تاخذين علاج هرموني، ومثل ما قلنا ممكن يكون على شكل حبوب من حمل او ممكن يكون على الشكل العادي زي الالدكتون او السبايرونو لاكتون. ايضا في كريم لكن يحتاج يطلب من برا اسمه فانيكا. فانيكا كريم هذا دوره فقط يبطئ الشعر انه يطلع. زيت السعد ايضا من الزيوت الموجوده عند العطارين يبطئ ظهور الشعر، فممكن أنت تستخدمين واحد منهم بين جلسات الليزر علشان تبطئين ظهور الشعر.
1: طيب في سؤال من ميساء دكتور تقول أنا نحفت فعلا وتحسنت دورتي كثير لكن ما زال عندي شعر زائد وحبوب، هل هذا يعني أن الحمية ما نفعت ولا بعض الأعراض التكيس تحتاج علاج منفصل؟
0: لا، هي الآن الحمية نفعت والدليل دورة تنظمت، لكن أحيانا وش اللي قاعد يصير، ما زال المبيض ينتج الهرمون، فإنتاج المبيض لهرمون الذكورة ولو بنسب بسيطة هو اللي قاعد يسوي لك المشكلة هذه. أبسط حل من حلول تبدأين مباشرة بمضادات الهرمون، سواء زي ما قلنا

0: هو الحبوب الألدكتون أو حبوب موانع الحمل مثل عندك ديان أو ياز.
1: ممتاز، سعدت جدا باستضافتك دكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، ما قصرت على هذا الموضوع المهم. إذا حابت تنهي بشيء ما سألناك عنه تفضل يا دكتور.
0: الله يعطيك العافية، بالعكس أنا أتمنى من السيدات بس يفهموا شغلة مهمة، متلازمة تكيس المبايض هي متلازمة تتعلق بالجسم كله، ترفع من نسبة حصول خفضة الدهنيات، ارتفاع سكر الدم، ارتفاع الضغط، وبالتالي تأثير على القلب، ولذلك لابد تخزينه على أنه برنامج حياة يتكون من الغذاء والدواء الاكسرسايز أو النشاط والتمارين مع المكملات الغذائية، مربع من أربعة أضلاع. الكتاب موجود مجاني في الانترنت، وإن شاء الله إن شاء الله مع الصبر راح تحصلين على نتائج جدا جدا ممتازة.
1: يعطيك العافية دكتور متعب العتيبي استشاري الجلدية والتجميل والليزر، شكرا جزيلا لك. إذن وصلنا مستمعينا لنهاية حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة اف ام، تقبل تحيات زميلي معتز بخش، ألقاكم إن شاء الله على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
3: 1000 ريال، بس هي مو دايماً 1000 ريال. لو أعطيتك 1000 ريال اليوم وأعطيت شخص آخر 1000 ريال قبل 10 سنوات، يا ترى هل أعطيتكم القيمة نفسها؟ إيش رأيك بقول لك إنه نعم، ولكن بالرقم. أيوة بالرقم نعم، لكن اقتصادياً ليس بالضرورة. وهنا ندخل إلى مفهومين مهمين اللي هم القيمة الإسمية والقيمة الحقيقية. القيمة الإسمية يا سادة هي الرقم كما هو، يعني واحد بيحلف بيقول والله أنا أعطيتك 1000 ريال وأعطيت أخوك 1000 ريال، أعطيتكم زي بعض، بس يا جماعة أنت اديتني 1000 ريال قبل 10 سنوات وأنت اديتني 1000 ريال اليوم، بتفرق رقميا صح، ولكن القيمة الحقيقية اختلف. راتبك 10,000 ريال هذه قيمته الإسمية، لكن القيمة الحقيقية تسأل ماذا يستطيع هذا الراتب أن يشتري. مثلا لو ارتفع راتبك 10% خلال عدة سنوات لكن الأسعار ارتفعت أكثر من ذلك أو مواكبة للارتفاع 10%، فهل أصبحت أغنى فعلا؟ ليس بالضرورة. قد يكون الرقم في الحساب أكبر لكن قدرتك على شراء السلع والخدمات ما تحسنت، عفواً يعني. ولهذا عندما يقارن الاقتصاديون الدخل بين فترتين لا يكتفون بالأرقام الإسمية، يعني مو مجرد أرقام 10,000، 100,000، 20,000، لا، بل يهتمون بالقيم الحقيقية بعد أخذ تغير الأسعار في الاعتبار، يعني يشوف القيمة الحقيقية لهذا الدخل. ومن هنا نفهم أيضاً العائد الإسمي ليس دائماً هو العائد الحقيقي. يمكن أنه تقول اشتريت أصلاً ب10,000 وبعته بعد عدة سنوات ب15,000 ريال، يعني أنت مثلاً اشتريت ذهب وبعت اليوم، اشتريته قبل 10 سنوات ب10,000 وبعته ب15,000، فأنت بتقول أنا والله ربحت، لكن فعلياً إيش اللي صار للأسعار خلال هذه الفترة نفسها؟ هذه هي القصة الحقيقية. المال له وجهين، رقم نراه وقوة شراء نشعر بها، وهذا أحد أهم الأبعاد الاقتصادية في حديثنا اليوم. أنا معاكم نهى الجديبي وزميلتي سعاد طنطاوي، وتذكروا دائما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد سيتحقق إن إحنا فهمنا.
2: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: الشهر العالمي لمرض الزهايمر.
1: حين يصاب أحد أفراد الأسرة بألزهايمر، فإن رحلة الرعاية لا يعيشها المريض وحده، بل تشارك فيها أسرته يوماً بعد يوم. ولهذا يحتاج مقدمو الرعاية إلى الدعم والتقدير والمساندة، فهم يبذلون الكثير من الوقت والجهد من أجل من يحبون. دعم أسرة مريض ألزهايمر جزء من دعم المريض نفسه، فكن عوناً واصنع أثراً.

0: باقي المرحلة الثانية إن شاء الله وأفوز.
1: جوري، أنت باقي على الأيباد؟ حتعطيني هو ولا أسحبه منك وما عاد تشوفي؟
0: ماما، خليني شوية، بس شوية.
1: وبعدين معاكي، صلك أكثر من ساعة بتلعبي في الأيباد.
0: ماما بليز، لسه ما انتهى

0: اللعبة. بابا الله يخليك كلمها.
1: خلاص خلي معاها ليبان، المباراة الحين تبدأ، تراكم ازعجتوني.
2: يعني المباراة أهم من صحة بنتك؟
1: أوه لا تشغليني، أنا قاعد أتفرج وبعدين هي جالسة تلعب ومبسوطة، إلا تبغيني أزعلها.
2: يا سلام، يعني أنا اللي أبغى أزعلها. البنت صار كل وقتها على الأيباد وأنا خايفة عليها. بالله عليك خليك من المباراة واسمع معايا الدكتور إيش يقول.
3: استخدام الأجهزة اللوحية سواء آيباد سواء حتى الأجهزة الهاتف السمارت فون عادة يتسبب في ضعف الانتباه والتركيز متى ما استخدمت لفترات طويلة. هذا الأمر أيضا يؤثر بشكل صحي على صحة العينين، على إصابتها بالإجهاد باعتبار أنه تستخدم هذه الأجهزة لفترات طويلة، مشكلات أخرى تتعلق بصحة العينين، قصر النظر وما إلى ذلك. عادة استخدام هذه الأجهزة لفترات طويلة وبشكل خاطئ في ناحية الجلوس الأطفال يؤثر بشكل أو بآخر على فقرات العمود الفقري، يؤثر أيضا على الكتفين، على الرقبة، مفاصل اليدين. هذه الأمور لا شك أنها تتأثر بطول الفترة. يتعرض الأطفال من خلال استخدام الجوال، استخدام الأجهزة اللوحية مثل ما ذكرت في السابق، الشعور بالصداع النصفي. الأطفال أيضا يتأثرون لهذا الأمر نتيجة التركيز في هذه الأجهزة لفترات طويلة. أمر آخر، استخدام الأجهزة لفترات طويلة يكون مساعد على تكون السمنة. الطفل يحتاج إلى الحركة في هذه المرحلة العمرية، والبقاء بوضعية معينة لفترات زمنية طويلة ما في شك أنه يعطل عملية تفريغ الطاقة وبالتالي احتمالية السمنة بشكل كبير.
2: سمعت إيش يقول؟
1: أوه كلام خطير.
4: المنع الدائم للأطفال عن استخدام التكنولوجيا بدافع الخوف عليهم، والمنح المطلق بدافع الحب لهم. في الحالتين تعامل متطرف نتائجه سلبية، والصحيح نكون وسطيين دون إفراط أو تفريط من خلال الرقابة والتقنين والتوجيه.
5: جدة FM على هواك.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف

0: مدينة المنورة، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. ترك المخلفات القابلة للاشتعال أو الزجاجات في المناطق البرية قد يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق. حافظ على نظافة المكان وخذ مخلفاتك معك، فالمحافظة على البيئة تبدأ من التفاصيل الصغيرة.
2: معاً لسلامة الغطاء النباتي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
4: جمهور الشعر واهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم.
0: مع اطلاله موسم جديد
2: شاعر الرايه
0: في حيث يلتقي الشعر باهله.
3: شاعر الرايه،
0: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
5: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
6: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
7: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
8: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
9: الدوريان، الفاكهة اللي ناس تعشقها وناس تهرب منها. تخيل إنه في فاكهة ممنوعة في بعض الفنادق ووسائل النقل العامة، والأغرب من كده إنه نفس هذه الفاكهة بيسافر بعض الناس مئات الكيلومترات بس عشان يتناولوها. طيب إيش قصتها؟ حلقتنا اليوم عن الدوريان، واحدة من أكثر الفواكه إثارة للجدل في العالم. الدوريان بتنمو في دول جنوب شرق آسيا كتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وسهل نتعرف عليها من أول نظرة بسبب حجمها الكبير وقشرتها اللي تشبه درع من الأشواك، لكن شهرتها الحقيقية ما لها أي علاقة بالشكل. كل الحكاية تقريباً بدأت من الرائحة. فرائحة الدوريان قوية جداً لدرجة إنه بعض الفنادق ووسائل النقل بتحط لافتات تمنع إدخالها للأماكن المغلقة، مو لأنها خطيرة ولكن لأنه رائحتها ممكن تبقى لساعات حتى بعد ما الواحد يغادر المكان.

0: وهنا يبدأ السؤال، إذا كانت رائحتها بهذه القوة، ليش في ناس بيحبوها لهذه الدرجة؟ في ماليزيا مثلاً كثير يسموها ملكة الفواكه، وينتظروا موسمها كل سنة زي ما في ناس بتنتظر موسم فاكهة مفضلة أو فعالية مهمة. وحتى لدرجة إنه في أشخاص يسافروا مسافات طويلة بس عشان يتذوقوا نوع معين من الدوريان، لأنهم يشوفوا إن لكل نوع نكهته الخاصة والمختلفة. وهنا بتظهر المفارقة، فاكهة ناس بيهربوا منها وناس يعدوا الأيام عشان يتناولوها. خبراء التذوق يقولوا إن الدوريان مو من الفواكه اللي تقدر تحكم عليها من أول تجربة. اللي يحبوها يوصفوها بأنها كريمية وغنية بالنكهات، ويقولوا إنه فيها طعم يشبه الفانيليا أو الكراميل أو اللوز، أو حتى يشبهوها بالأفوكادو. وفي المقابل في ناس ما يقدروا يتجاوزوا الرائحة من الأساس، وبالنسبة لهم تنتهي التجربة حتى قبل ما تبدأ. وهذا يذكرنا بشيء مهم، نحن ما نتذوق الطعام بألسنتنا وبس، حاسة الشم لها دور كبير، وأحياناً الذكريات كمان لها دور أكبر. ولما تتدخل الذكريات، فكروا في أكلة تحبوها من أيام الطفولة، غالباً أنتوا بتحبوها مو بس لأنها لذيذة، ولكن لأنها مرتبطة بالعيلة والمناسبات أو الأشخاص المقربين. وهذا بالضبط اللي يصير مع الدوريان في كثير من دول جنوب شرق آسيا. بالنسبة لهم الدوريان مو مجرد فاكهة، هي جزء من ذكريات العائلة والتجمعات والمواسم اللي بيستنوها كل سنة. أما اللي جربها لأول مرة فهو بيدخل التجربة بدون أي ذكريات مرتبطة فيها، وعشان كده ممكن شخص يشوفها من ألذ الأشياء اللي ذاقها في حياته، وشخص ثاني بيستغرب كيف الناس بيقدروا ياكلوها. وحكاية الدوريان ما تنتهي هنا. اليوم ما عادت فاكهة بتنباع في الأسواق وبس، ولكن صارت تدخل في صناعة الآيس كريم والحلويات والمشروبات وحتى بعض المخبوزات، وتحولت إلى جزء من صناعة غذائية كبيرة في عدد من الدول الآسيوية. ومع انتشار برامج السفر والطعام ووسائل التواصل الاجتماعي، صار كثير من الناس حابين يجربوها، مو لأنهم ممكن يحبوها، لكن لأنهم حابين يعرفوا السر وراء كل هذا الجدل. ويمكن هذا أكثر شيء بيميز الدوريان، هي مو مجرد فاكهة بطعم مختلف، هي تجربة كاملة فيها ثقافة وذكريات وآراء متناقضة. فاكهة واحدة قدرت تجمع بين المنع وبين الشهرة وبين النفور وبين التعلق، وبين اللي يعتبروها ألذ فاكهة ذاقوها في حياتهم، وبين اللي يتمنوا إنهم ما يقربوا منها مرة ثانية. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة نكهة جديدة.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.
1: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكرا وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوما هم المشوار والانتظار. فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والاستحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان، إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة FM مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟

0: في 60 ثانية.
1: قطاع الصحة يشهد قفزة نوعية بتوطين معامل التعديل الجيني لفتح أبواب صناعة العلاجات المتقدمة في المملكة. عاصمة المال والأعمال الرياض تفتح أبوابها للنسخة الثانية من مؤتمر ماني 20/20 الشرق الأوسط بمشاركة 38 ألف مبتكر. صندوق التنمية السياحي يطلق النسخة الخامسة من برنامج علو السياحة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة. جامعة الملك فيصل تحصد جائزتان عالميتان في مؤتمر إيسو كارد 2026 بالصين تكريماً لبحوثها المتميزة. أخيراً أمانة منطقة الرياض تطلق النسخة الثانية من جائزة عزوة لتحفيز المبادرات المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة.
0: في 60 ثانية
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: استدامة الآن على جدة اف ام.
3: أهلا بكم. هل يمكن أن تتحول شمس الصحراء إلى من تحدي للزراعة إلى جزء من الحل؟ وهل نستطيع وتستطيع الأرض نفسها أن تنتج الطاقة والغذاء والغطاء النباتي مع استهلاك أقل المياه؟ في الصين لم تعد بعض مشروعات الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية تقتصر على إنتاج الكهرباء، إذ ظهرت تجارب تجمع بين الألواح الكهروضوئية ومكافحة التصحر واستعادة الغطاء النباتي، وفي بعض المواقع الزراعية والرعي ضمن النموذج يسعى إلى تحقيق أكثر من قيمة من الأرض نفسها. تجربة تفتح أمامنا سؤالاً مثيراً للاهتمام في المملكة العربية السعودية، فلدينا مورد شمسي هائل ومساحات واسعة وبرامج طموحة لمكافحة التصحر واستعادة الأراضي المتدهورة وزيادة الغطاء النباتي، لكن أيضاً لدينا تحدي لا يمكن تجاوزه، ندرة المياه. فهل تستطيع الزراعة الكهروضوئية أن تقدم نموذجا أكثر كفاءة لاستخدام الأرض والمياه في المملكة؟ وما الذي يمكن أن نتعلمه من التجربة الصينية؟ وما الذي لا يصلح نقله إلى بيئتنا؟ المحاصيل، النباتات الأنسب، ماذا لو نقلنا هذه التجربة ولكن بقالب سعودي؟ من الصين إلى الصحراء السعودية، نبحث اليوم عن أجوبة وعن نموذج. النموذج لا يزرع الأرض على حساب الماء، وإنما يجعل الشمس جزءا من الحل. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استدامة بعنوان حين تزرع الشمس من شمس الصحراء إلى أرض منتجة. يسرنا متابعتكم لنا عبر جميع القنوات المتاحة، سواء كنتم في المكتب أو السيارة أو في أروقة المنزل، عبر ترددات الإذاعة أينما كنتم، أو عبر منصة صوتا وصورة، وكذلك تطبيقي سعودي راديو بلس والأولى. فأهلا بكم، نهى الجديبي ومناهل دحمان.

0: تقرير وخبر.
1: في مواجهة التصحر وندرة المياه، تتجه التجارب الحديثة إلى إعادة النظر في العلاقة بين الطاقة والزراعة، فالأرض التي تحتضن ألواح الطاقة الشمسية قد لا تكون مساحة مخصصة لإنتاج الكهرباء فحسب، بل يمكن أن تصبح جزءاً من منظومة تدعم الزراعة وتحمي التربة وتزيد كفاءة استخدام المياه. وفي الصين برزت تجربة لافتة في بعض المناطق الصحراوية جمعت بين إنتاج الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر وتنمية الغطاء النباتي، فيما تشير تجربة حديثة من الأحساء إلى إمكانية الاستفادة من مفهوم الزراعة الكهروضوئية في البيئة السعودية. فكيف تعمل هذه المنظومة وما الذي يمكن أن نتعلمه من التجربة الصينية؟ التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي تقدمه لنا الزميلة روان عاشور.
2: من شمس الصحراء إلى أرض منتجة، في صحراء كوبوتشي بمنغوليا الداخلية ومناطق صحراوية أخرى، طورت الصين نموذجاً يجمع بين إنتاج الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر واستعادة الغطاء النباتي في محاولة للاستفادة من الأرض نفسها في أكثر من وظيفة. وتقوم الفكرة على تركيب الألواح الكهروضوئية ضمن تصميم يسمح باستغلال المساحات الواقعة تحتها وبينها، إذ يسهم الظل وتغير حركة الرياح في تعديل المناخ الدقيق المحيط بالتربة، ما قد يساعد وفق ظروف الموقع على خفض التبخر والحد من تعرية التربة وتهيئة ظروف أفضل لنمو بعض النباتات. وفي بعض المشروعات الصينية امتدت الاستفادة إلى زراعة الأعشاب والنباتات والرعي المنظم بين الألواح، فيما تبنت الصين خلال السنوات الأخيرة توجهاً رسمياً لدمج مشروعات الطاقة الكهروضوئية مع مكافحة التصحر في مناطق الصحاري وغوبي والأراضي القاحلة. لكن نقل التجربة إلى المملكة يرتبط بتحدي أكثر حساسية، المياه. ففي البيئة السعودية شديدة الجفاف لا تقاس استدامة استصلاح الأراضي بمساحة الأرض المزروعة وحدها، وإنما بقدرة المشروع على زيادة كفاءة استخدام كل متر مكعب من المياه مع الحد من الاعتماد على الموارد الجوفية غير المتجددة. وفي هذا السياق قدمت تجربة ميدانية حديثة في الأحساء مؤشراً مهماً على إمكانية تطبيق مفهوم الزراعة الكهروضوئية محلياً، فقد أظهرت الدراسة التي اختبرت زراعة الفلفل تحت ألواح شمسية مرتفعة انخفاض مياه الري بنحو 29% إلى جانب خفض حرارة الهواء والتربة وتحسين كفاءة استخدام المياه. ورغم تسجيل انخفاض محدود في إنتاج المحصول، فإن الجمع بين الإنتاج الزراعي وإنتاج الكهرباء وتوفير المياه رفع كفاءة استخدام الأرض ككل، وهو ما يفتح المجال أمام دراسات أوسع على محاصيل ونباتات محلية أكثر ملائمة للبيئة السعودية. وبين التجربة الصينية والمؤشرات السعودية الأولية تبرز فرصة لتطوير نموذج سعودي للزراعة الشمسية لا يقوم على استنساخ تجربة أخرى، وإنما على اختيار الأراضي المتدهورة المناسبة والمحاصيل الأقل استهلاكاً للمياه والنباتات المحلية المقاومة للجفاف وربط الطاقة المتجددة بالري الذكي واستعادة الغطاء النباتي لتصبح المعادلة المستقبلية أكثر استدامة: طاقة من الشمس، إنتاج من الأرض، وكفاءة أعلى في استخدام الماء.
0: لقاء الأسبوع.
1: إذن مستمعين الكرام، طبعا هذه التجربة الصينية، التجربة التي أبدعت حقيقة في استعادة الأراضي وأصبحت الطاقة أداة لاستعادة الأراضي. ومن الصين إلى السعودية، أرض الخير وأرض العز وأرض التجارب التي دائما تثري الاستدامة. نرحب بسعادة المستشار البروفيسور الباحث البيئي دكتور علي عشقي. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
3: أهلا بك يا نهى.
1: حياك الله دكتور علي. يعني بداية، ماذا فعلت الصين تحديدا يعني في المناطق الصحراوية، حتى في التيك توك، حتى في البرامج والتطبيقات والسوشيال ميديا الناس بتتناقل هذا الأمر، بيقولوا طيب ينفع إحنا نعمله ولا لا؟ فهذه التجربة الصينية تحديدا في المناطق الصحراوية التي أقامت فيها مشروعات الطاقة الشمسية في الصين، نتحدث عنها ونعرفها للناس.
3: شوف يا بنتي، الأساس كل تقدم هو التعليم. يعني الصين يعني دفعت دم قلبها في تعليم أبنائها، يعني العمال اللي عندهم بيحملوا شهادات بكالوريوس في الهندسة، لذلك نهضت الصين لانه البنيه الاساسيه ولا الانفراستراكشر حقت اي تقدم في اي مجتمع هو التعليم. انا تجربه الصين في مكافحه التصحر حقيقه تجربه ناجحه.
1: نعم.
3: بس ما نقدر احنا نطبق الشيء اللي هم طبقوه عند ونطبقوا عندنا، اللي احنا ظروفنا البيئيه
1: نعم.
3: تختلف عنهم حتى
1: نعم.
3: بالنسبه لداخل ظروفنا احنا في مناطق الصحراويه مختلفه من منطقه لمنطقه، بمعنى انه بعض المناطق الصحراويه يعني تكون نسبه الامطار اللي تعطل فيها اكثر من منطقه اخرى. في مناطق عندنا في الربع الخالي يعني يمكن 10 سنين ما تشوف قطره مطر فيها.
1: نعم.
3: فاحنا لازم عشان نكافح التصحر لازم ندرس الصحراء اللي عندنا يعني بطريقه علميه دقيقه وتعرف ايش مقوماتها وايش سلبياتها.
1: نعم، يعني احنا ما زلنا نبغى نتحدث اكثر عن التجربه الصينيه، وبعدين في المحور الثاني نتحدث عن المفارقات بين البيئه السعوديه والبيئه الصينيه. يعني كيف انتقلت الفكرة، يعني عشان نعرف الفكرة للناس، من مجرد مجرد فكرة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى الجمع بين الطاقة ومكافحة التصحر؟ يعني الفكرة في حد ذاتها كانت مجرد إنتاج للكهرباء ألواح شمسية في الصحاري.
3: شوفي يا نهى، أنت بتخلط بين موضوعين. بين الطاقة الكهربائية اللي بتساهم في عملية التنمية الزراعية للمحاصيل الزراعية اللي معروفة، وبين تداعيات التصحر. التصحر
1: نعم.
3: شيء والزراعة شيء ثاني. يعني الاثنين موضوعين مختلفين مرة واحدة. الزراعة في ماء متوفر الماء، لكن الماء غير متوفر بصورة كبيرة جدا، لذلك ندخل التقنية في الكهربائية ولا اللي يسموها الفوتوفولتيك طاقة الانرجي في عملية ان التقليل من كميه صرف تبخر الماء او صرف الماء او استخدام طرق اخرى زي مثلا الهيدروبونكس الزراعه المائيه.
1: نعم.
3: اللي بتحجم حجم الماء حقيقه لدرجه كبيره، يعني 10% من الماء الانتاج طن واحد مثلا من الطماطم مثلا 10% من المياه اللي تصرف على الزراعة النمطية اللي على في الأراضي فقط تحتاج أنت في الهيدروبونيك إلى 10% من كمية المياه. فهنا أنت بتتكلم عن توفير كبير جدا في المياه. بس المشكلة أنه إلى الآن للأسف الشديد إحنا ما برعنا في الشيء هذا بدرجة كبيرة بحيث نعتمد عليه. يعني الهيدروبونيكس هذه صناعة زراعية يعني مفيدة جدا، أول مرة هي مستدامة.
1: نعم.
3: وثانيا كمية المياه ما فيها، بعدين المشكلة الثانية أنه ما فيها مبيدات حشرية، ما فيها سماد.
1: طب يعني ممكن تعرف لنا دكتور الهيدروبونيك هذه يمكن تكون بديل لتجربة الطاقة الألواح الشمسية اللي استخدمتها الصين؟
3: إحنا الطاقة هي ليست هدف.
1: نعم.
3: إنما الطاقة وسيلة. إحنا بنستخدم الطاقة عشان ننتج الموية. فالهيدروبونيكس هي عبارة عن تصميمات أنابيب تصنف بطريقة معينة ويستعاض عن التربة بالماء في زراعة المحاصيل.
1: زراعة
3: مائية. خلال دورة يعني مكتملة للمياه والتحكم فيها. هذا هي الهيدروبونيكس، هذا اللي احنا بنطالب انه نتوسع في زراعه الهيدروبونيكس لانها توفر كثير في المياه.
1: نعم. طيب دكتور، يعني احنا نبغى نعرف اليوم للساده المتابعين والمشاهدين، يعني الصين الشيء اللي هي عملته، يعني نبغى نعرف المستمع عن تجربه للاستدامه في يعني مكان اخر في العالم، ولكن حابين الناس بتشوفها وبتتابعها حابين يعرفوا المعلومات كامله. يعني الصين مسكت بعض الاراضي اللي في بعض المناطق التي تعتبر صحراويه عندها، راحت عملت ألواح شمسية، وبعدين سوت زراعة تحتها خففت التبخر، وفي نفس الوقت أنتجت كهرباء. يعني في كذا علاقة، عملت كذا علاقة، وفي تجربة في الأحساء يعني لاقت نجاح، نفس الفكرة، زرعوا فلفل، استخدموا ألواح شمسية، أوكي إنه قل يعني منخفض الإنتاج، لكن إنتاج الفلفل كمحصول

0: مقارنة بالأراضي العيدية يعني، ولكن في إنتاج طاقة أصبح، يعني هم يضربوا عصفورين بحجر.
1: شوف يا الموضوع الهيدروبونيكس، ولا الصينيين لما بدأوا هم يقولوا الحاجة أم الاختراع.
0: نعم صحيح.
1: الصينيين لاحظوا أنه جراحة جوبي في صحراء جوبي وكابوتشي، نعم. أنه الكثبان الرملية بدأت تسعف على المناطق المدنية والزراعية،
0: نعم.
1: وكان لابد من يتدخلوا وأنهم يوقفوا زحف الكثبان الرملية هذه. هم في الحقيقة في الأول سوى محاولات كثيرة وغلطوا،
0: نعم.
1: يعني هم غلطوا، يعني هم زرعوا أشجار في البداية نموها سريع، لكن بتستهلك مياه أكثر،
0: نعم.
1: وفشلت الطريقة، فبدأوا تاني من جديد في البحث عن نباتات نموها بطيئة نعم، لكن استغلالها للماء قليل جدا ونادر جدا، لذلك هم نجحوا. بعدين هم ايش اللي عملوا بالنسبة للحركات الرياح؟ هم عملوا جريد، عملوا شبكة كبيرة من الخوص، من الخوص، من القش حملوها، وعملوا زي ما تقولي كده أكياس من الرمل عشان تحمي المناطق اللي هم بيحاولوا يستصلحوها من تحرك الكثبان الرملية،
0: نعم.
1: وسووه على هيئة مربعات. خلال هذه المربعات زرعوا نباتات لا تستهلك في ريها مياه كثيرة جدا،
0: نعم.
1: يعني استقرارها ضعيف جدا في المياه،
0: نعم.
1: وعملوا الأحوال الألواح الشمسية، الألواح الشمسية هذه بتوفر الظل لبعض النباتات وتقيها من حرارة الشمس وتزيد في معدل نموها. الشيء الثاني انهم جو واطلقوا مليون ارنب.
0: ايوه
1: يعني جميل، اطلقوا مليون ارنب في المنطقة هذه،
0: يعني حياة متكاملة.
1: ايوه حياة نظامية متكاملة،
0: نعم.
1: ما تقدر اساسا تسوي نفس نظامية. اطلقوا مليون ارنب، المليون ارنب هذه الفضلات حقتهم زادت سماد التربة
0: مجانا.
1: ايوه، وبعدين كمان دحين في طريقه ثانيه انهم بيربوا نوع من الطيور الداجنه القادره على انها تتحمل شويه البيئه القاسيه عشان تاكل الحشرات الموجوده
0: والأفضل.
1: في المنطقه هذه والديدان اللي قد تاثر على هذا. هو هذا النظام المتكامل البيئي،
0: نعم.
1: هذا السستينبل انفايرمنت، هي هذه البيئه المستدامه. انا ما اقول بس اكافح حتى التصحر بس، يعني مكافحة التصحر طيب، بس كيف انت بتكافح التصحر؟ لازم يكون عندك نظام بيئي متكامل عشان تكافح التصحر
0: ويناسب طبيعتك ويناسب مكانك
1: ويناسب الطبيعة طبعا، نعم. يعني انا مثلا عندي هنا بدي اسوي، انا عندي مصدر كبير جدا واحنا هاملينه حقيقة اللي هو مياه الصرف الصحي، يعني
0: فعلا.
1: يعني انا اتخيل انه التقنية اللي حتكون عندنا حتقوم على مياه الصرف الصحي، يعني مثلا. وبعدين بالنسبة للفضلات حقت الحيوانات، الدجاج، الأبقار، كلها مصدر ثروة. يعني انت لما تيجي منطقة مثلا تزرع زرعة في الصحراء، تحفر حفرة مثلا عمقها متر وقطرها مثلا 50 سنتي، وتمليها بالفضلات هذه بعد طبعا تعقيمها،
0: نعم.
1: وتحط فيها مويه وتخلطيها مع شويه السفنج التربه هذه، وتحط المويه تجلس عندك الى 3-4 شهور، ما يحتاج انت ابدا، لانه النبات اللي انت حطيتيه نبات قادر على مقاومه الجفاف،

0: تنجح الطريقة. لكن الطرق اللي بشوفه أنا حقيقة أحفر وحط سجل وراحوا تاني يوم نسيوها وانتهى المسألة. فلازم يكون في مانجمنت إدارة واعية، والإدارة هذه تكون لها الاستمرارية.
1: نعم.
0: يعني مو بس للبروباغندا الإعلامية، لا، يكون تنظيم معين وإدارة مانجمنت تكون واعية للشيء هذا.
1: يعني التجارب البيئية لا تنقل بحذافيرها من دولة إلى أخرى. وإحنا في استدامة يعني دائما بنكرر هذه المعلومة وهذه الكلمة، إنه فما ينجح في صحراء مثلا صينية، أسترالية، تركية، إسبانية، أيا تكن، قد يحتاج إلى تصميم مختلف تماما في صحراء المملكة. مو معناته ما راح ينجح، لا، راح تنجح عندنا تجاربنا الخاصة، وإحنا ناخذ الأفكار إنه هم فكروا في استدامة واستعادة الأراضي المتدهورة، وغير كده استفادوا من الأشياء الموجودة عندهم. يعني عندهم شمس، إحنا عندنا شمس أقوى، عندهم رياح، إحنا برضو نشوف إيش مشكلتنا في الرياح اللي عندنا. يعني
0: شوفي المكافحة التصحر تتم بناء على معطيات كل بيئة. أنت تستغل يعني مثلا إحنا عندنا نباتات صحراوية زي السدر، زي العشر، زي يعني نباتات كثيرة جدا، زي الزيزفون، هذه كلها نباتات
1: وبعضها منتجة عطرية وبعضها منتجة لفواكه. يعني
0: احنا ما بنطل، هدفنا هنا مو زراعة، لا، هدفنا هو إيقاف التصحر.
1: نعم، إذا الهدف الأول إيقاف التصحر.
0: فعندنا نباتات صحراوية مستعدة أنها تتحمل الجفاف لمدة شهور طويلة. فإحنا نجيب النبات، يعني ما ينفع أجيب نبات من الصين أزرعه هنا، لا
1: طبعا
0: أخذ النباتات الصحراوية اللي عندي وأعمل لها مشاتل كبيرة وأطلع منها 100,000 شجرة في البداية.
1: نعم. يعني يمكن إحنا الآن نتوجه بهذه الحلقة إلى صندوق الاستثمارات العامة، إلى وزارة البيئة، إلى المركز الوطني لمكافحة التصحر والغطاء النباتي، المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر، طبعا اللي هو تحت يعني تحت منظومة وزارة البيئة. وصندوق الاستثمارات العامة يبحث عن كل الأفكار التي تواكب الاستدامة وتواكب طبعا الرؤية الطموحة. يعني دكتور، إحنا اليوم لما نتكلم البعض أول ما يجي يكون مثلا سلبي، يقولك إحنا مناخنا صحراوي حار جاف قاسي. طيب، هذا الأكيد لكل شيء قاسي في باطن ورحمة، في شيء من الإيجابية. فلو نتكلم الآن عن البيئة السعودية مثلا والبيئة الصينية، لو نعمل مقارنة من ناحية المناخية، إلى أي مدى تتشابه المناطق الصحراوية الصينية مع البيئة السعودية مثلا؟ وإيش هي الاختلافات الرئيسة في درجات الحرارة وكثافة الأمطار والرطوبة ونوعية التربة؟
0: شوفي يا بنتي، أنا لي اجتهاد في الموضوع هذا بحكم رجل بيئة. إحنا عندنا الأمطار في المملكة العربية السعودية بتختلف من منطقة أخرى، يعني المناطق الجنوبية الغربية ما شاء الله أمطارها بتكفيها.
1: نعم.
0: لكن معظم الصحاري، إحنا مساحتنا تقريبا 2 مليون، أكثر من 2 مليون متر مربع. نعم. 95% منها صحاري، لذلك كان المفروض إحنا نكون أكثر الناس دراية وعلما.
1: نعم.
0: بمكافحة التصحر.
1: نعم.
0: فأنا اللي أشوف إنه في المطر أثناء هطول الأمطار، يعني تتخيل كمية الأمطار هذه لو كانت مثلا 25 ملي نسبتها.
1: نعم.
0: 25 ملي انت بتتكلمي على تقريبا 250 طن في الهكتار الواحد،
1: يعني
0: 250 متر مكعب في الهكتار الواحد، يعني تقريبا كأنك الهكتار الواحد يعني مساحة 100 متر في 100 متر انت بتحط فيها تقريبا 14 غاية موية. لما تيجي ثاني يوم بعد هطول المطر تلاقي الأرض نشفت.
1: نعم. وراحت للبحر ولا سحبت،
0: يا اتبخرت يا مسيت وادي وراحت على البحر،
1: أو شكلت يعني تربة طينية كده وسوت مشاكل شوية، مهدرة يعني، هذه من الموارد المهدرة والماء أثمن من أنه يهدر صراحة.
0: هنا المشكلة إن نحن كيف نحافظ على كمية الموية هذه من التبخر.
1: أيوة.
0: ولا لا لا أنا, أنا, أنا في رأيي أنه نحن لازم نتبع الطريقة اللي تبعوها الصينيين.
1: نعم.
0: بس بي بي بي بالمواد اللي عندنا إحنا.
1: أيوة. ببيئتنا.
0: إحنا نستخدم المواد العضوية اللي عندنا.
1: نعم.
0: مع شوية اسفنج ونحر ونحط فيها حفر ونزرع الشتلات هذه.
1: نعم.
0: ونتابع التشلات هذه والموية. الأمطار لما يكون في جنب سيل صغيرة ماشي أنا أعمل له سد.

0: له صهريج يحفظ المويه الكثيره فيه. عشان على فكره النباتات اللي عندنا الشوكيه ممكن تستنى الى تقريبا 6-7 شهور من غير ماء.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: الماء مره ضعيف.
1: يعني احنا نقدر نستفيد من هذه النباتات. وفي تصنيف الان وزاره البيئه تعمل عملت على تصنيف للنباتات اللي عندنا، النباتات اللي بتكون اساسيه حقت بيئتنا، وفي نباتات يعني انه هذه نباتات غازيه وهذه نباتات من اصل البيئه نفسها، يعني زي المعجم للنباتات، يعني تعريف بالنباتات تبع بيئتنا. طيب دكتور، إذا حضرتك في الآن يعني جو قالوا لك دكتور علي عشقي نبغى من حضرتك الفكرة تطبق في السعودية بالموارد السعودية، ويمكن أكبر مورد عندنا اللي هو الشمس، متوفر ما شاء الله المورد الأكثر حساسية، والمياه اللي بتنزل في فترات يعني مثلا مناطق الجنوبية وكده، أو في فترات مواسم هطول الأمطار، وإحنا مقبلين على مواسم هطول الأمطار، إيش راح يعني كيف ممكن نستفيد ونقولب التجربة ونعمل تجربة سعودية؟
0: شوف يا بنتي، الشمس ليست أداة لمعالجة التصحر، الشمس هي مسبب التصحر.
1: نعم.
0: كيف نستغل الشمس في مكافحة التصحر؟
1: أيوة هنا السؤال، كيف ممكن
0: يعني نسوي مثلا سولر
1: الواح الشمسية،
0: الواح الشمسية نسويها وناخذ منها الطاقه اللي ممكن نستخدمها مثلا في ضخ المياه من الابار اذا كان ممكن يعني.
1: نعم.
0: لكن الشمس هي سبب وليست هي الحل الا اذا عرفنا
1: كيف نستخدمها صح. طب دكتور، هم عملوا الواح وضللت يعني هم لعبوها بذكاء، عملوا الالواح وضللوا بعض الشجيرات، وبعدين زي ما تفضلت انه عملوا هذا الجزء الكبير اللي هو زي الحصير عشان يتحكموا في حركة الرياح اللي هي بتعمل كمان زحف للرمال، فهم يعني عملوا زي مصدات للرياح بس بطريقة مبتكرة غير اللي درسناها في المدارس. وبعدين الطاقة الشمسية اللي تولد زي ما تفضلت إنه هي ممكن تسحب الموية من الآبار، ممكن تعمل يعني تعمل صوبة يعني لغرف اللي هي حقة الزراعة، أماكن يعني أماكن لهؤلاء المزارعين فين حيعيشوا، لازم يكون في مكان يكون يعني منازل زي اللي هي تعتبر شلتر، ال بتكون الأماكن اللي بتكون يجلسوا فيها يعني حياة، تكون في حياة لهذا الشخص.
0: شوفي يا بنتي، إحنا بنتكلم عن الشمس كمصدر للطاقة.
1: نعم.
0: لكن الشمس مصدر للطاقة متعب.
1: أوكي.
0: يعني الألواح هذه لابد يكون لها صيانة مستمرة وتنظيف يومي.
1: مو عشان كده يا دكتور، هم
0: لما يكون عندك مثلا 1000 لوح عشان تنظفيه، هذا يبغى له عمالة. عشان كده بقول لك إنه الشيء هذا يبغى له إدارة.
1: نعم.
0: مستمرة ومتواصلة. لكن طيب، احنا عندنا مصدر للطاقة أفضل من
1: بس أوضح الشمسية. بس سمحت لي دكتور علي أوضح نقطة، هم إيش سووا الصينيين لما عملوا الألواح وعارفين إنه هذه بتواجههم المشكلة إنه الألواح في منطقة رملية حيصير يبغى لها تنظيف، قاموا قالوا للمزارعين إحنا نعطيكم الأراضي هذه بس انتوا لو سمحتوا اعملوا تنظيف للألواح ورشوا الموية عشان تتساقط على نباتاتكم، احنا ما طالبكم بشيء في هذه الأراضي. فهم جعلوا العلاقة بهذا الشكل، اديتك أرض بس مين اللي بنى هذه الألواح الشمسية ووفر الموية وساعدهم، بس طلبوا منهم انهم يشتغلوا عليها يعني كعمالة في هذه الأراضي.
0: شوفي يا بنتي، العامل لا يمكن انه يقوم بإدارة محطات الطاقة الشمسية.
1: نعم.
0: لابد يكونوا ناس متخصصين وفاهمين في الشيء.
1: نعم.
0: الشيء الثاني اللي انا بقوله انه احنا عندنا مصدر ثاني للطاقة غير الطاقة الشمسية اللي هي طاقة الغاز. احنا عندنا مياه الصرف الصحي. يعني ما عندك مدينة جدة مثلا يمكن في اليوم الواحد بتعالج اكثر من 2 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، ومكة والطائف والهذه هذه كلها لو تجمعت وصارت العلاج المياه الصرف الصحي بالطريقة الطبيعية
1: نعم.
0: وبدنا نحصل زي ما بيصير في أوروبا وفي أستراليا.
1: نعم.
0: أنا بابا قال لي في شيء من عندي.
1: أيوة هذه التجربة تستحق إنه فعلًا إحنا عندنا المقومات إنه نأخذ هذه التجربة وننقلها.
0: ونأخذ الغاز هذا ونحوله لطاقة كهربائية، وديك الساعة نقدر نخلي الصحراء إحنا جنة. ممكن نسوي الهيدروبونيك في الحالة هذه.
1: نعم.
0: لأن أنا عندي طاقة. وأقدر أحط تكييف داخل الهيدروبونيك عشان أضبط درجة الحرارة للنباتات.
1: نعم. يعني أزرع مو شيء معين.
0: نباتات في غير أوقاتها الموسمية، طالما إني أنا عندي القدرة إني أتحكم في درجة الرطوبة والحرارة والضوء والحاجات هذه. هذه الحاجات هي الحاجات هذه اللي توضح مدى تقدم الشعوب والأمم.
1: نعم.
0: إحنا يعني أنا للأسف لما نجي يوم الشجرة وأشوف يوم الشجرة بعده بيومين ثلاثة انتهى.
1: نعم. يعني يوم الشجرة مو نطلع يقعد
0: يستمر على طول.
1: أيوة بس إنه مو بس نزرع الشجرة، لازم نهتم فيه الشجرة. وأنا أشوف يوم الشجرة مو بس أروح أغرس شجرة وأخذ الأطفال في المدرسة، لا، أروح للشجرة اللي زرعتها السنة اللي فاتت وأتابعها وأشوف إيش صار فيها، هي سقيت، هي زرعت، هي زادت، ولا إيش الموضوع، هي أنتجت فسائل ولا أهملت يعني. فهذه النقطة أنا ما أقلل ولا أهمش من المجهودات التي تمارس، لا بالعكس. يعني يوم الشجرة حتى في طفولتنا أيام ما كنا في المدارس كان من أجمل الأيام.
0: يا نهى يا بنتي، اللي يقوم بالشيء هذا ليس أفراد إنما مؤسسات.
1: نعم.
0: مؤسسات ذات خلفية علمية وذات دراية بالمواضيع.
1: صح.
0: مؤسسات بموظفين، لأنه أنت بتتكلم عن مشكلة خطيرة بتهدد نظمنا البيئية.
1: نعم.
0: فما أجي يوم الشجرة أجيب طلبة مدارس أقول لهم أزرعوا شجرة، لا، يعني المفروض يكون في هيئات مبثقة عن وزارة البيئة مثلا أو وزارة الزراعة معنية بالشيء هذا.
1: نعم.
0: وزارة خاصة بالشيء. نعم. هذا
1: يعني تحت مظلة مسؤولية كبيرة هذه. أمن
0: الموضوع ما هو موضوع سهل
1: أكيد.
0: لا، الموضوع كبير مرة واحدة، لكن ردوده الاقتصادية كبيرة جدا على البلد، ردوده البيئية كبيرة جدا وممتازة على البلد. يعني أنا أقول لك، أنا ممكن يعني بالهيدروبونيكس هذه أنا أعمل اكتفاء ذاتي للمحاصيل الزراعية.
1: طيب
0: ولا أستورد 80% من المحاصيل اللي بستوردها أوقف توريدها.
1: طيب
0: وأنا ممكن أسويها عن طريق الهيدروبونيك.
1: طيب دكتور، إيش رأيك بعد الفاصل نتحدث عن الهيدروبونيك، وكمان ممكن نستعرض تجربة الأحساء في استخدام النظام الشمسي الزراعي، يعني نتكلم عن هذه النقطتين وأنواع المحاصيل الزراعية. بس ناخذ فاصل ونرجع لحضرتك.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
2: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
2: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
4: تيكي تاكا،
5: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام

0: جدة اف ام على هواك. استدامة.
1: حياكم الله من جديد ومرحبا بكم مستمعين الكرام عبر أي طريقة لمتابعتنا، سواء كانت عن طريق المذياع، في السيارة، في المنزل، في المكتب.

0: أو عن طريق الإنترنت أو عن طريق التطبيقات اللي هي تطبيق سعودي راديو بلاس وتطبيق الأولى أو من خلال منصة إكس تتابعوننا صوتا وصورة. أهلا ومرحبا بكم من جديد في استدامة. واليوم إحنا بنعرج على التجربة الصينية وعلى تجارب أخرى محلية وأفكار في ذات السياق. نرحب طبعا بسعادة البروفيسور المستشار والباحث البيئي الدكتور علي عشقي. أهلا ومرحبا بكم من جديد دكتور علي.
1: أهلا بك يا بني.
0: دكتور علي الله يعطيك العافية، كنا قبل الفاصل بنتكلم عن تجربة الأحساء والهاي الهايبرو بونيك، صحيح؟
1: مضبوط.
0: نعم. طيب دكتور، لو تكلمنا عن تجربة الأحساء، يعني حتى لو كانت تجربة متواضعة، إنه هم عملوا التجربة دي تبع الألواح الشمسية ونجحت يعني 29% تحت النظام الشمسي، فإيش رأيك؟
1: والله يا نهى، انا ما اعرف، ما عندي خلفيه عن الموضوع، بس اللي انا فهمته من الموضوع اللي سواه انه هو مينلي يعني اساسا هو لتوليد الطاقه الشمسيه.
0: نعم، هو يعني هذا الهدف الرئيسي.
1: هي الهدف الرئيسي هو توليد الطاقه الشمسيه وليس مكافحه التصحر او نعم. الارتقاء مستوى الزراعه اللي بنتكلم عليه احنا.
0: نعم. ف يعني هم يعني زي ما يقولوا ضربنا عصفورين بحجر، الهدف الرئيسي هو الطاقة الشمسية، لكن ما تحتها حطوا الإيش عشان الموية اللي تنزل لما يغسلوا الألواح استفادوا منها للزراعة للمنتجات، بس تطلع المنتجات يعني بسيطة لأنه الهدف الرئيسي هو إنتاج الطاقة. طيب دكتور، نتكلم عن فكرتنا إحنا الهايدروبونيك. أيوة الهايدروبونيك، كيف ممكن إحنا نطبقها في السعودية ونستفيد منها
1: بكل سهولة؟ والله يا بنتي ما عندها هي الأساس، المشكلة كلها هي الماء. والماء أنت يعني ماء ممكن تحصل على الماء بكميات كافية وزيادة عن الكفاية كمان عن طريق معالجة مياه الصرف الصحي بالطرق الطبيعية. يعني هذا موضوع دحين الناس اللي احنا منتجهين للأسف الشديد معالجة مياه الصرف الصحي بالإلكتروميكانيكال، يعني الحاجات الكهربائية الميكانيكية المكلفة ونبنيها داخل المدن وداخل المطارات، الكلام هذا عفى عليه الزمن. العالم الحين تطور، صارت البناء المحطات الصرف الصحي خارج المدن مو داخل المدن، مو
0: وسط المدن، عشان دكتور ايش الرائحة والمساحات الشاسعة اللي نحتاجها.
1: يعني احنا يعني بغض النظر، يعني انت عندك مثلا لو انت سويت محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالطريقة الطبيعية اللي تعتمد على الشمس وعلى الضوء فقط وعلى البكتيريا والطحالب، كلها حاجات طبيعية تعالج بها مياه الصرف الصحي، تكلفتها لا تصل الى 2% من تكلفة المحطات الالكترو الكهربائية الميكانيكية هذه اللي والعالم كله الآن، خاصة في الدول اللي زينا عندنا ما شاء الله مساحات شاسعة أراضينا، يعني لابد أن نكون عندنا الأردن، اليمن، مصر، كل العالم متجهة للاتجاه هذا، إلا إحنا هنا مصرين على معالجة مياه الصرف الصحي بالطريقة المعقدة هذه.
0: نعم. طيب دكتور علي، إذا اليوم طلب من حضرتك وضع النموذج حقيقي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالطرق الطبيعية، فين ممكن تختار المكان وقد إيش التكلفة وإيش طريقته؟ ممكن تشرح بالتفاصيل ما هي الطريقة الطبيعية؟
1: بالنسبة للتكلفة، التكلفة هذه أنا ما أقدر أقدرها لأن فيها أمور هندسية، لكن أنا كنت عملت اقتراح قبل كده ودراسة وقدمتها اللي على أساس معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة شمال يعني شمال جنوب شرق الخمرة،
0: نعم،
1: يعني ونوصل مياه الصرف الصحي نعالجتها لمدينة جدة ومكة والطائف كلها في منطقة واحدة.
0: نعم.
1: وحددنا المنطقة وحددت المنطقة أنا بالأقمار الصناعية على أساس إنهم يعملوا من الطائف بايب كبير ومن مكة ومن الجموم ومن
0: جدة كبير.
1: وكلها تتلاقى في المنطقة هناك وتم علاجها بطريقة طبيعية. إحنا لو عملنا الشيء هذا أول مرة إحنا نكتفي عمليات التلوث هذه، وثانيا التكاليف والباهظة اللي بتندفع على الصيانة، وبعدين يا ريت إحنا

0: يعني قائمين بالموضوع هذا بطريقة صحيحة، انك يعني تشوف دحين انهر في جدة مياه صرف صحي والبحارة عدمت، فلابد اننا نقلع عن الموضوع هذا ونتجه للاتجاه اللي يضمن بيئة مستدامة. يعني احنا دحين خايفين انه عملية الغازات السامة اللي تطلع من المحطات المعالجة هذه تأثر على المناطق السكنية المحيطة بيها، وعلى الله تعرف انه الجراثيم حقت السلج اللي هو الحمأة هذه فيها البكتيريا ممكن الهواء نقولها الى مسافة 15 كيلو.
1: يعني الحل بالطريقة الطبيعية، وانه يعني في المكان اللي زي ما حضرتك يعني ذكرته، وان يكون في انابيب ضخمة بتوصل لهذه المنطقة من الطائف ومكة وطبعا جدة،
0: كلها تتلاقى حتى مشاعر الحج.
1: نعم.
0: كلها تتلاقى في النقطة هذه وتعالج معالجة طبيعية في أحواض بتقنية معروفة ومحسوبة ولها معادلاتها الرياضية. نعم. ولها كل أمورها والأوتكم النتيجة في النهاية مياه معالجة ثلاثية تقدر تقوم عليها أي مشاريع. يعني أنت لما تعالج مثلا 3 أو 4 مليون متر مكعب في اليوم، تخيل كمية المياه هذه، أنت تقضي على الصحراء كلها في المناطق هذه.
1: نعم، يعني وفرت مياه للزراعة بشكل حتى الدكتور التكلفة، أنا ما أبغى أقول تكاد صفر، لا ما في شيء اسمه تكاد صفر، ولكن مقارنة بالطرق الصناعية والكيميائية التكلفة فرق. الشيء الثاني دكتور، في بنفيت عندنا، حيطلع لنا غاز الميثان وحتطلع لنا غازات نستفيد منها.
0: هي التكلفة يا بنتي في الصيانة ما في تكلفة ولا 1% من صيانة المحطات الكبيرة. السعر ما لها قيمة أبدا، يعني إلا في العمليات الحفر وعمليات تمديد المواصير فقط.
1: أيوة في البداية في عمليات الإنشاء. نعم.
0: بس هو هذا الشيء اللي هذا، لكن بعد كده هذه أمورها يعني معروفة، عملية تصميمها وعملية عملها كيف وتصميمها وكل يشوف الآخر. وحتى المسطحات المائية البعت، يعني مثلا عندك في واحدة من البحيرات اسمها الميتيوريشن بانس اللي هي أحواض النضوج، تكون الموية نضجت خلاص، يكون مساحتها تقريبا 1 كيلومتر مربع مسطح مائي كبير ومياه نظيفة، ممكن الطيور تجلس فيها، ممكن نأخذها للزراعة، ممكن يعني أنا ماني فاهم ليه إحنا مصرين الإصرار على المعالجة بالطريقة هذه.
1: طيب دكتور، ممكن تشرح الطريقة تبع الهايدروبونيك خطوة بخطوة، تبسطها للسادة المستمعين؟
0: هي بنتي عبارة عن 3 أنواع من الأحواض.
1: جميل.
0: الأحواض الأولية، وهذه الأحواض الأولية تتحط فيها المياه الصرف الصحي البدائية الأساسية يعني، وتترك فيها لمدة 24 ساعة صحيح. وعن طريق البكتيريا في البكتيريا غير الهوائية في الأحواض هذه تقوم تهضم المواد العضوية وتطلع غاز الميثان. هذا غاز الميثان اللي ناخده إحنا عشان نستخدمه كطاقة، وبعدين تروح بعد 24 ساعة تروح لأحواض تانية ثانوية.
1: نعم.
0: تجلس فيها من 6 إلى 7 أيام يتم هضم أكثر للمواد العضوية. ثم بعد ذلك المرحلة النهائية اللي هي الأحواض

0: مساحة المشروع دكتور قديش تكلف؟ قديش نحتاج مساحة؟
1: يعني 2 كيلومتر مربع.
0: ما هي مساحة يعني مرة زيادة عن اللزوم مساحة؟
1: بالنسبة للبنان وقطر ممكن تكون، لكن بالنسبة لنا احنا
0: الحمد
1: ولا
0: شيء. لله ولا شيء ولا شيء، 2 كيلومتر ولا حاجة أصلا. طيب دكتور، يعني نواتج هذا المشروع اللي هو الهيدروبونيك، مياه معالجة ثلاثية صالحة طبعا للري وحتى للشرب.
1: إذا عندك سويت النظام هذا، أنت عندك الطاقة، طاقة الغاز حولها الطاقة الكهربائية، تعالج مياه الصرف الصحي معالجة يعني رباعية خماسمية قابلة للشرب. لأنه حيكون عندك طاقة تعقم المياه بالألترا وبايلوت،
0: يعني المشروع بيشتغل على نفسه.
1: إيه عندك أنت طاقة تتصرف على كيفك، يعني تطلع الماء، يكون عندك أنواع، نوع مثلا للشرب، نوع لزراعة الخضروات الورقية، لأنه عندك طاقة. نعم. توفر الطاقة بعد في مشكلة أبدا.
0: نعم نعم صحيح، وكمية مياه وفيرة جدا ما شاء الله،
1: وكمية مياه وفيرة.
0: نعم، وتحقق لنا هدفنا الأساسي اللي هو مكافحة التصحر وزيادة الغطاء النباتي.
1: هو هذا معنى البيئة المستدامة.
0: نعم،
1: هي هذه البيئة المستدامة اللي أنت تنفع البيئة والبيئة تنفعك. لا نعم. أنا أضر البيئة ولا البيئة تضرني.
0: نعم طبعا، هذا
1: هي هذه البيئة المستدامة،
0: هذه البيئة المستدامة. وبعدين يعني ترى مياه الصرف تعتبر مشكلة لابد من حلها بالطرق الطبيعية السلمية للاستدامة، وإحنا الآن كل العالم يتحدث عن الاستدامة، والسعودية تتحدث عن الاستدامة، ونتحدث أيضا كل الفترة الماضية دكتور كل الكلام والحديث عن المياه، وإنه ندرة المياه ولابد من استمرارية المياه وتوفير المياه.
1: يا بنت الله يقول في كتابه وجعلنا من الماء كل شيء حي، ونحن نطالب السعودية الخضراء، طالب السعودية الخضراء لابد أن نعمل خطط استراتيجية علمية عشان ننفذ هذا الهدف اللي كلنا حقيقة نصب. يعني أنا بقول لك لما نجيك الطماطم من الهيدروبونيكس، أنت آخذ الطماطم هذه بتكليها وأنت مرتاحة، لا فيها بيستسايد ولا فيها مبيد حشرات ولا فيها أي حاجة ولا فيها كيميكال، ومزروعة في بلدك، وكل الخضروات الثانية.
0: نعم. طب دكتور سؤال، ماذا لو جاء مستثمر وقال أنا بدي أعمل هذا المشروع الضخم؟
1: جاء مستثمر، والله يا بنتي في واحد مستثمر جاني بس ما رضي يدوله مياه الصرف الصحي.
0: ولكن
1: في مستثمرين كثير يسوي الشيء هذا،
0: والله حتى الأطفال الآن يتكلموا في الموضوع ده.
1: لأن المشكلة لأنه المياه الصرف الصحي يعني ملك الحكومة، فيقول لك لا لازم في إجراءات معينة عشان نديك المويه.
0: ابن الوز عوام، انا ابني عمره 14 سنه طوال الوقت، بس الناس ما هي راضيه تستوعبه، بيقول انا بسوي مشروع الصرف الصحي، طول الوقت بيردد هذه الكلمه، وبيقول من مياه الصرف الصحي احنا بنقدر نشغل الكهرباء للبيت دائما.
1: هذا كلامه مظبوط،
0: مظبوط، ما حد يفهمه يا دكتور.
1: انت تعرفي كم كيلو، اقل ما فيها حتطلع الكهرباء، اقل ما فيها 1000 ميجا وات.
0: هو دائما بيقول هذه الكلمه، بيقول انا بشغل الكهرباء في البيت من مياه، من يا ماما يعني عفوا بيقول من المياه حقت البلاعه، من مياه الصرف الصحي يا ماما. فهو فعلا يمكن سابق زمانه، او ابن الوز عوام بيتكلم في الاستدامه وفي البيئه، وانا فخوره فيه عبد الاله، فمحتاج بس انه واحد يفهمه زي الدكتور علي. الله يعطيك العافيه.
1: الله يخليك. والله المفروض الحاجات هذه تتبناها الجامعات يا بنتي
0: إن شاء الله،
1: وتسوي فيها دراسات وترفعها للديوان.
0: أنا برفعها الآن، نرفعها لولي العهد، نرفعها لصندوق الاستثمارات العامة. أنا مؤمنة جدا إن صندوق
1: إحنا يا بنتي أفراد، إحنا ما حد يسمع لنا، لكن لو ارتفعت عن طريق مؤسسة علمية.
0: نعم.
1: زي معاهد الأبحاث، زي الجامعات، وصلت فيها محاضرات، المسؤولين عندنا يتقبلوا الحاجات هذه، يتقبلوا الصدر، رحبوا بها. لكن لما نجي واحد فرد يقول لهم انا اسوي، يعني حيقولوا ما حد يسمع له ابدا.
0: نعم، وكمان انه ما يكون، انه حضرتك بدات الحلقه بكلمات جميله جدا لما حضرتك ذكرت انه الصين اهتمت بتعليم جميع أبنائها، فتلاقي حتى العامل متعلم. هنا هي رسالة نوجهها لصانعي القرار إنه

0: لا تستفتفه أي فكرة بتقال من طفل أو من شخص أنت بتشوفه تستصغره أو هو صغير أو أفكاره خارج الصندوق. إحنا نحتاج هذه الأفكار اللي خارج الصندوق، لأنه هذه الأفكار هي التي تصنع المستحيل وتصنع الإبداع.
1: والله العظيم يا نوح بنتي، أنا شوفي قضيت حياتي كلها في التعليم وإلى الآن أنا بتعلم، إلى شوف قدام الكتب وأنا بتعلم، لكن والله العظيم أحيانا أستفيد من أحفادي، مو عيالي، من أحفادي أستفيد منهم لما يقولوا كلمة وتعجبني أبحث فيها. يعني حقيقة لا نهمل أبدا قدرات أطفالنا أبدا، بل نشجعهم على الشيء هذا
0: بإذن الله تعالى. طب دكتور، يعني بما أنه مياه الصرف الصحي هي ملك للحكومة، فمن يتحمل تكلفة إنشاء الهياكل المرتفعة وإنشاء هذه الأشياء يعني اللي خاصة بالبنية التحتية للهايدروبونيك؟
1: يا ستي سووا شركة مساهمة.
0: نعم، شركة مساهمة،
1: سووا أسهم.
0: فكرة حلوة.
1: الناس لما يقتنعوا بالمشروع يساهموا.
0: صح، الناس مقتنعة أتوقع.
1: أقل يعني خليها تصير شركة مساهمة.
0: نعم،
1: يعني صندوق الاستثمار يتبناها ونزيلها كمناقصة.
0: جميل. طيب دكتور، إيش الآن خلينا نقول البينيفيت، نكلم بلغة التجارة للناس، يعني للصندوق الاستثمارات العامة فرضا، إيش البينيفيت اللي بتجي لهم وللفرد كمان؟ عشان أنا روح أشتري سهم كمان، إيش اللي حيجي لنا؟ يعني التلوث حيقل، صح؟
1: لا، احنا نتكلم على الفرد، لا نتكلم على التلوث، خلاص احنا قضينا عليه.
0: طيب،
1: لكن
0: أوكي.
1: هو شخصيا ايش يستفيد؟
0: ايش حيستفيد الفرد؟
1: المردود المؤدي له.
0: ايوه. طب دكتور، ما حيشم ريحة مش سيئة، يعني حيشم حاجة كويسة، يعني ما حيشوف شوية نيران تتولع كده من عشان الصرف الصحي، يعني برضه هو حيلمس اشياء في حياته، حيشوف الزرع والخضار زاد.
1: انت بتشوفي انت المنتجات اللي حتطلع عن الهايدروبونكس يعني قيمتها مرة عالية. النخيل اللي يزرع، يعني انت ممكن تزرع الى اكثر من 2,000-3,000 نخلة، وانت عارف النخلة يعني ما تشرب مويه كثير.
0: ايوه،
1: يعني الحاجات هذه هنا يعني ممكن تزرع الجوافة، لانه منطقة فيها جوافة، تزرع في جدة.
0: نعم.
1: ممكن تزرع المانجا، كلها بتطلع هذه الحاجات، هذه نجحت زراعتها في السعودية.
0: يعني سواء حنزرع اشياء محاصيل زراعية ممكن يصير في مزارعين عندنا ومزارع في جدة اكثر، او انه توجد تصبح.
1: لا هي اللي كان شيء تتولاها شركة.
0: نعم،
1: شركة يعني تتولى الامور هذه كلها،
0: يعني من A to Z.
1: من A to Z هي تتولى كل شيء، وانا مستعد لوجه الله تعالى اتعاون معهم.
0: الآن الدكتور علي عشقي أطلق هذه المبادرة صراحة، بتاخذ عبد الإله كمان، يعني عشان يستفيدوا أجيالنا المستقبلية. طيب دكتور، الآن حضرتك يعني أعلنتها إنه حضرتك الآن مستعد من أجل الوطن ومن أجل الأجيال المقبلة إنه تعمل على هذا المشروع وتضع يعني النوافي بإذن الله تعالى. أرجع وأقول، إيش البنفيت والمنافع اللي تستفيد منها سواء كان صندوق الاستثمارات العامة أو أي شركة أخرى طبعا تحت مظلة الحكومة، وإيش مستفيد الفرد العادي؟
1: شوف، بالنسبة للبيئة ما في شك أنه الجو حيتحسن في المنطقة.
0: نعم،
1: وبعدين التلوث قضينا عليه خلاص. نعم، ما عاد في تلوث
0: وما في زحف أتربة ولا رمال.
1: بعدين مصدر قوي للطاقة.
0: كيف هذه؟
1: يعني
0: عشان الغاز.
1: أيوة. الطاقة، يعني انت بتكون طاقة، يعني تخيلي.
0: نعم.
1: الحوض البرايمري لجون ولا الحوض البداية هذا.
0: نعم.
1: قديش حيطلع كمية وكم حوض حيكون، قديش حيطلع ميثان.
0: نعم، غاز الميثان يا جماعة. أيوة. هو ترى الغاز اللي يستخدمه في البيت هو
1: الطاقة
0: نفسه،
1: الطاقة تكون عليها الكثير من الصناعات الزراعية. يعني انت بتزرع كل المحاصيل اللي تبغيها.
0: نعم، يعني انتجنا طاقة.
1: الهيدروبونيك داخل صوبات زجاجية متحكم فيها بدرجة الحرارة والرطوبة، بتهيئ الظروف المناسبة لأي نبات لنموه.
0: يعني احنا كده قضينا على التلوث، أحدثنا مصدر طاقة، يعني قنبلة من الطاقة، يعني كمية طاقة مهولة بإنتاج غاز الميثان، أنتجنا مياه معالجة سواء ثلاثية أو رباعية أو خماسية، يعني الدرجة الأولى الثلاثية اللي هي حتكون مياه للري، مياه للزراعة، للزراعة، يعني حتصير عندنا زراعة، حنشوف الزراعة في كل مكان. وإذا كنا نحتاجها للشرب أو لزراعة المحاصيل الزراعية الإنتاجية اللي بناكلها، حنزود عملية المعالجة، صح دكتور؟
1: رباعي. كلام مضبوط. أهم شيء في الموضوع الأمن الغذائي يا بنتي.
0: الأمن الغذائي والأمن المائي دكتور.
1: الأمن الغذائي والأمن الغذائي، وإلى حد ما الأمن المائي، إن الدولة بتعالج متر المكعب الواحد بيكلفهم تقريبا 3-4 ريال، يعني حيوفروا كثير جدا
0: بهذا
1: كثير جدا في عملية تحلية المياه.
0: نعم. طب دكتور احنا كيف نصمم هذه التجربة السعودية، وانه تكون مو بس مثلا في دحين في منطقة جدة اخترت مكان، ولكن في مناطق المملكة ممكن تنفذ في عدة مناطق، تصير مناطق مركزية
1: يعني مثلا عندك لو احنا ضمينا جدة ومكة والطائف كلها في موقع واحد يعني يبقى، وبدأنا فيه وإن شاء الله ناجح بإذن الله.
0: بإذن الله.
1: تلك الساعة ممكن نسوي في الرياض.
0: نسوي في الرياض.
1: وعندهم هناك في الرياض عدد سكان الرياض أكثر من جدة بكثير.
0: نعم.
1: فأكيد عندهم مياه صرف صحي كثير. فين بتروح مياه صرف صحي هذه؟
0: هي أزمة.
1: بالطريقة الإلكتروميكانيكال هذه اللي بتتبعوها. نعم. لأنه كم هائل من المياه ويبغالوا يصرفوا دم قلبهم عليها عشان ولا يمكن يوفوا أبدا. وبعدين المشكلة الثانية الصيانة يا بنتي.
0: الصيانة نعم.
1: الصيانة والحياة المحطة لا بد إنه كل يوم إشراف مهندسين ومراقبة على صرف يضع، يعني مشكلة كبيرة جدا.
0: لكن الطريقة اللي تبعتنا الهيدرو بونيك هذه طريقة معالجة طبيعية وتكلفتها منها وفيها، لأنه حتى في البداية فقط إنشاء وبعد كده
1: طريقة المعالجة بتي اسمها الاستابليزيشن بونز، أحواض الاتزان.
0: أحواض الاتزان.
1: أحواض الاتزان. والهيدروبونيكس هي الصوبات الزراعية اللي يتم فيها داخلها الزراعة بالتحكم داخلها بالظروف البيئية من درجة الحرارة والرطوبة وإلى آخره.
0: يعني إحنا الآن طريقة المعالجة أحواض الاتزان، طريقة الزراعة الهيدروبونيك.
1: الهيدروبونيكس.
0: نعم.
1: لا مو بس الهيدروبونيكس، ممكن التجارة الكبيرة تزرعيها برا.
0: أوكي.
1: يعني زي النخيل مثلا ممكن تزرع 1000 نخلة 2000 نخلة، ممكن تزرع مانجا، ممكن تزرع جوافة، ممكن طالما الطاقة والمياه متوفرة عندك خلاص كل شيء
0: نقدر نصنع كل شيء.
1: ايه؟
0: الطاقة والمياه هم الأساس، وإذا كما تفضلت يعني صار الأمن الغذائي عززناه بشكل أكبر إن شاء الله بإذن الله تعالى من خلال استدامة اليوم معك دكتور علي عشقي بإذن الله تعالى في الأيام المقبلة نعمل لقاء إنه التجربة السعودية نجحت بإذن الله تعالى وأصبحت على أرض الواقع في هذا الموضوع اللي ذكرته حضرتك، استخدام أحواض الاتزان ومعالجة المياه الصرف الصحي بالطرق الطبيعية والاستفادة من ذلك في الطاقة وتوفير المياه لطبعا تعزيز.
1: وعلى فكرة بدي أقول لك نقطة مهمة.
0: فضل.
1: يعني عندنا المعالجة بطريقة الأحواض الاتزان كل الظروف حقاتها متوفرة.
0: نعم.
1: عندنا ضوء الشمس ما شاء الله تبارك الله، يعني إذا كانت المعالجة في الأحواض البدائية تأخذ مثلا 3-4 أيام في أوروبا، عندنا تأخذ 12 ساعة و 24 ساعة
0: 6 ساعات يا دكتور ما شاء الله حتأخذ، ما حتطول ما شاء الله. ابدا ابدا. طيب دكتور كلمة توجهها في الختام، في ختام هذه الحلقة، لو قررنا انه احنا فعلا حنبدا المشروع، ايش الكلمة اللي بوجهها الدكتور علي عشقي؟ وكيف وبعد كده حنصدر هذه التجربة السعودية؟ يعني أكيد
1: يعني أنا بقول يا ناس ترى إحنا التلوث ترى غرقنا فيه كثير، ونسبة الأمراض ارتفعت في مجتمعنا، وطبعا ما حد يقدر يقول ما لها أسباب، وأسبابها الرئيسية هي التلوث.
0: نعم.
1: التلوث في الغذاء اللي نأكله وفي الماء اللي نشربه وفي الهواء اللي نتنفسه. أنا لأننا ننظر بعين الرحمة لنظمنا البيئية ونحاول نتجنب بقدر الاستطاع التلوث
0: بإذن الله تعالى. طبعا احنا اليوم كنا في البداية استعرضنا التجربة الصينية، ومن التجربة الصينية وصلنا إلى التجربة الصينية السعودية وصنعناها بالقول اليوم، صنعنا هذه التجربة، فقط باقي علينا التنفيذ. إذن حين تزرع الشمس من شمس الصحراء إلى أرض منتجة تدوم الحياة وتدوم الاستدامة أكيد بإذن الله تعالى، وهذه التجربة السعودية القابلة للتنفيذ بإذن الله تعالى لزيادة وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الطاقة والماء اللي هم وجهان لعملة واحدة.

0: توفير الطاقة والماء ستستصلح الأراضي الزراعية والمنتجات والمحاصيل الزراعية بشكل أكبر. شكرا لك دكتور علي عشقي حقيقة على هذه الحلقة.
1: شكرا على استضافتي يا بنتي وشكرا للإذاعة السعودية.
0: شكرا لحضورك دوما معنا وتجديد الأفكار المستدامة بحضورك دوما. شكرا جزيلا لكم دكتور علي عشقي.
1: السلام
0: عليكم. وعليكم السلام. بدأنا من الصين ولكن رحالنا دائما في قلب الصحراء السعودية وفي قلب كل مدينة سعودية وفي قلب كل فرد وكل فتى وكل أجيالنا القادمة الذين دائما يعالجون أفكارنا بالعلم كما قال الدكتور علي عشقي في مطلع الحلقة اليوم من استدامة. بالعلم تدوم الاستدامة وتستصلح الأراضي وتتجدد الاستدامة وتستمر، وطبعا لا يكون هنالك أي تدهور للأراضي، بالعكس يكون هنالك استصلاح للأراضي. بالأفكار التي عرضها اليوم الدكتور علي عشقي معنا في الحلقة بإذن الله تعالى تصبح على أرض الواقع، نعزز أمننا الغذائي، نعزز الطاقة والمياه بشكل أكبر، والنتيجة تكون في جيوبنا بإذن الله تعالى استثمارات، وفي طبعا مدننا اخضرار وتوسع في الاخضرار بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم، كنت معاكم نهى الجديبي إعدادا وتقديما، ومناهل دحمان شركة النجاح إخراجا. وتذكر دائما مع استدامة تحلو الحياة وتصبح أجمل وأكثر جودة. كل خميس يتجدد معكم اللقاء. في أمان الله، مع السلامة.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: تجوال الآن على جدة اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال في هذه الجولة الأثرية المتجددة التي ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بالسادة المتابعين لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر صوتا وصورة، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس وكذلك تطبيق الأولى، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، يسعد بصحبتكم في حلقة اليوم من تجوال. معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. ومعكم من أمام المايك مقدمة البرنامج نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميل اليوم أحمد سعود الشيخي. أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، يسرنا طبعا أن نبدأ تجوال باستعراض سريع كالعادة لأبرز وأهم عناوين الأحداث. فلنبدأ. تحت رعاية أمير منطقة مكة المكرمة، انطلاق أعمال النسخة الثانية من منتدى الصناعة السعودي 2026 اليوم. أمير منطقة القصيم يرعى الليلة الذهبية لكرنفال بريد الدولي للتمور. برعاية وزير المالية، اليوم انطلاق أعمال النسخة الثانية من مؤتمر ماني 2020 الشرق الأوسط بالرياض. محافظ الأحساء يرعى حفل ختام معرض اللومي الحساوي 2026 ويدشن مشروع مدينة الليمون 2. الأمير سعودي بن مشعل يتوج الفائزين في ختام مهرجان ولي العهد للهجن. بمشاركة 194 دولة، الرياض تستضيف منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. اليوم انطلاق قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية. منشآت تطلق أسبوع القانون بمركز دعم المنشآت بجدة. هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن فتح باب التسجيل لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2026. مؤتمر طب الطوارئ بجدة يستعرض أحدث التطورات في الرعاية الحرجة والذكاء الاصطناعي. إنبثون إمارة منطقة الحدود الشمالية يشهد مشاركة أكثر من 90 مشاركا في يومه الأول.

أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، انتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ مشروعين لشبكات المياه لخدمة عدد من أحياء محافظة خميس مشيط بمنطقة عسيرة، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج جودة الحياة. وأوضحت أن المشاريع تضمنت تنفيذ شبكات مياه بإجمالي أطوال بلغت نحو 107 كيلومترات، بما يسهم في إيصال خدمات المياه إلى نحو 24 ألف مستفيد وبتكلفة إجمالية قاربت 65 مليون ريال، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار جهودها المستمرة لتوسيع نطاق التغطية ورفع كفاءة شبكات المياه وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، ننتقل الآن إلى منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيف الرياض بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار والمتخصصين لمناقشة الأبعاد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وتعزيز الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات واستشراف مستقبلها بما يخدم الإنسان والمجتمع. من موقع الحدث تنضم إلينا زميلتنا مراسلتنا الزميلة هنية الدوسري لنرصد معا أبرز ما يشهده المنتدى، ومعها ضيفها الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل الفضل للحديث عن أهمية المنتدى وأبرز محاوره وما يطرحه من رؤى حول مستقبل الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته. أهلا ومرحبا بك زميلتنا هنية.
1: يا أهلا وسهلا بك، أنا ظنيتك أنك نسيتيني يا نهى.
0: لا أبدا، وهل يخفى القمر؟ أبدا لا ننسى.
1: الله يسعد أيامك. بالفعل في البداية المساء عليكم جميعا وعلى مستمعي إذاعة جدة. بالفعل اليوم العاصمة الرياض أختي نهى تحتضن النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والذي يعتبر الحدث الأهم عالميا في هذا المجال. كما تعلمون بأن لم يعد النقاش حول الذكاء الاصطناعي حكرا على المختبرات التقنية، بل انتقل إلى قلب القرار العالمي، والرياض هي من تقود هذا التحول. المنتدى حقيقة يأتي بتنظيم من سدايا وبالشراكة مع اليونسكو على مدى 4 أيام. سيناقش القادة 4 محاور استراتيجية حاسمة، منها الحوكمة المسؤولة وبناء القدرات المؤسسية والابتكار المسؤول والسياسات الدولية العابرة للقارات. تمتد هذه النقاشات لتشمل قضايا تمس جوهر الإنسان. سنتعرف على تفاصيل أوسع حول هذا المنتدى مع سعادة الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل بن صالح الفضل. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فيصل، ونحييك في إذاعة جدة.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على كريم الاستضافة.
1: سهلا فيك أستاذ فيصل. يعد المنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المنصة الدولية الرئيسية للنهوض بالحوكمة الأخلاقية الذكاء الاصطناعي، والذي يجمع بين الحكومات، المنظمات الدولية، الأوساط الأكاديمية والصناعية والمجتمع المدني على طاولة واحدة لتحويل توصيات اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تحويل هذه التوصيات إلى ممارسات مشتركة قابلة للتنفيذ. قراءتك حول ذلك؟
2: بالتأكيد ما في أدنى شك أنه هذا النوع من المؤتمرات والندوات التي تحتضنها عاصمة الرياض المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم المنصات الدولية فيما يخص الذكاء الاصطناعي. طبعا بالتأكيد دور الأبنية الخضراء دور أساسي. الأبنية الخضراء تعنى بالمباني والأحياء والمدن، وتعتبر التقنيات من أهم الأدوات التي تحفز هذا القطاع وتستمد طبعا تقنياته من أفضل الممارسات. اليوم والحمد لله طبعا نحن كمشاركين في المنتدى العالمي لليونسكو، ومن الواضح جدا أنه الجانب الثقافي والعلمي يتطلب كثير من الإعدادات والاستعدادات اللازمة.
1: وأنتم كمنظمة سعودية بالوضع الاستشاري لدى هيئة الأمم المتحدة، الدور الذي تقومون به للمشاركة في مثل هذه المنتديات المعنية بالذكاء الاصطناعي؟
2: في الحقيقة طبعا ما في أدنى شك المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع المدني السعودي تحديدا يقدم الكثير، وإحنا طبعا لنا تواصل مع اليونسكو من أكثر من 2 سنة. اليونسكو تحتضن أو تعتمد بعض المنظمات بالوضع الرقابي، وإحنا الحمد لله إن شاء الله اليوم بنشارك، بنأمل بمشاركة في بعض المداخلات إن سمح لنا المتحدثون أو المنتدون فيما يخص بعض التقنيات اللي نأمل من الجانب الإبداع والابتكار إنه يكون صورة ذهنية ليس فقط لممارسات المؤسسات السعودية داخل المملكة، بل أيضا على مستوى الإقليم.
1: الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء المهندس فيصل بن صالح الفضل، نشكرك في نهاية هذا اللقاء، ونتمنى مثل هذه المنتديات المعنية بالذكاء الاصطناعي أن تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ من مكانة المملكة العربية السعودية بصفتها قوة تقنية عالمية. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا على كلمة الاستضافة.
1: إذن الميكروفون يعود الآن للزملاء في استديوهات إذاعة جدة التي يخدمها.
0: أهلا وسهلا بك مجددا زميلتنا مراسلتنا هنية الدوسري، والشكر موصول كذلك لك وللمهندس فيصل الفضل الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية الخضراء، في طبعا على

0: هامش طبعاً المنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، هذا اللقاء قد جرى. شكراً لك زميلتنا هنية الدوسري، وشكراً لضيفك الكريم.
1: أهلا وسهلا، مع السلامة.
0: مع السلامة.

أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، في اليوم العالمي للقانون ديوان المظالم يناقش فرص الذكاء الاصطناعي وضوابطه القانونية. نظم ديوان المظالم مساء يوم الأحد 13 من سبتمبر 2026 ورشة عمل بعنوان الذكاء الاصطناعي والعمل القانوني بين الفرص والضوابط، وذلك ضمن التفعيل المستمر لمذكرة التفاهم القائمة بين ديوان المظالم وجامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية. وجاءت الورشة التي نظمت بالتزامن مع اليوم العالمي للقانون بحضور عدد من قيادات العمل القضائي والإداري والتقني عبر الاتصال المرئي، حيث تناولت محورين رئيسيين. تحدث طبعا في المحور الأول البروفيسور ماثيو ساليرنو عن الذكاء الاصطناعي والعمل القانوني. عن الذكاء الاصطناعي والعمل القانوني، فيما تناولت البروفيسورة كاساندرا روبرتسون في المحور الثاني أخلاقيات القضاء في البيئة الرقمية. وتأتي هذه الورشة في إطار جهود ديوان المظالم لتفعيل علاقاته التشاركية والأكاديمية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الدولية والاستفادة من الخبرات والتجارب المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والعمل القانوني، بما يسهم في تطوير قدرات منسوبيه ودعم مستهدفات منظومة ديوان المظالم في توظيف التقنيات الناشئة وتطوير العمل القضائي والإداري وفق أفضل الممارسات التي تعزز الريادة وتعظيم الأثر.

0: أعزائي المستمعين، أعزائي المتابعين، انطلقت أعمال المؤتمر العلمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ، الجمعية السعودية لطب الطوارئ 2026 تحت شعار الجيل القادم من طب الطوارئ، بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين في طب الطوارئ من داخل المملكة وخارجها. المؤتمر يناقش مستجدات التخصص وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تسريع التشخيص والاستجابة للحالات الحرجة، إلى جانب تطوير الممارسات المهنية وتعزيز جودة الرعاية الصحية. للحديث أكثر عن المؤتمر وأبرز موضوعاته، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف استشاري طب الطوارئ الدكتور عماد محمد خوجة. أهلا ومرحبا بكم دكتور عماد.
1: أهلا وسهلا وشكرا لكم على الاستضافة، وإن شاء الله يومكم يكون سعيد بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. دكتور عماد، يعني ما هي أهمية وأين تكمن أهمية المؤتمر العلمي 11 للجمعية السعودية لطب الطوارئ؟ تفضل.
1: شكرا لكم. المؤتمر 11 هو لقاء سنوي لجميع أطباء الطوارئ والعاملين في أقسام الطوارئ في المنطقة. بدأ من حوالي 10 سنوات، هذه النسخة 11 كل سنة يقام في مدينة، مرة في جدة ومرة في الرياض ومرة في المنطقة الشرقية. الحضور كل سنة يتضاعف أكثر، فأصبح ملتقى لجميع العاملين في أقسام الطوارئ ملتقى سنوي لهم، سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة. المؤتمر دولي ونستهدف جميع الفئات من طلبة، أطباء مقيمين، أخصائيين، استشاريين، ممرضين، مسعفين، خبراء فنيين في الأزمات والكوارث وطب الحشود.
0: نعم نعم. طيب دكتور عماد، يعني أبرز التطورات التي يشهدها طب الطوارئ اليوم، وما هو دور التقنيات الحديثة في ذلك؟ طبعا طب الطوارئ هو خلينا نقول المفتاح الأول لإنقاذ حياة المريض يعني في حالة حرجة، فطب الطوارئ مهم جدا وهو المتلقي الأول لاستشعار الخطر. فما هي أبرز التطورات التي يشهدها طبعا قطاع طب الطوارئ اليوم، والتقنيات الحديثة التي طبعا يستخدمها في ذلك ودورها؟
1: يعني أنا استشف الجواب من قاعد راعي الحفل، ذكر لنا أنه جلس مع الزملاء وكان يناقشهم كيف بدأ المؤتمر وفين

0: وصل فسأل إيش أول محاضرة أو إيش المواضيع اللي علمتوها للناس في أول مؤتمر.
1: نعم.
0: فكان الموضوع كيف قراءة تخطيط القلب، وهو يقول إنه والله الآن دخلت ولقيت أول محاضرة how to manage AI في الـ emergency department، كيف نتعامل مع الذكاء الصناعي في طب الطوارئ. فالنقلة كبيرة جدا، والنقلة النوعية والتكنولوجيا والتطور جزء كبير من عملنا كأطباء. ونحن من في رسالتنا في هذا المؤتمر أو رسالة الزملاء بشكل عام إنه هذه التكنولوجيا والذكاء الصناعي وجد ليساعد الممارسين على عملهم وليس ليستبدلهم. كانوا يستشهدوا كثير بالإنترنت، فترة جاء الإنترنت وكانوا الناس يقولوا والله الآن ما يحتاج أطباء والمعلومات متوفرة والمعلومات موجودة. وسبحان الله مرت الأيام ومرت السنين، الأطباء اللي استفادوا من الإنترنت صاروا أطباء أحسن وأفضل، واللي خافوا من التكنولوجيا وأبعدوا عنها بدأوا يصيروا قديمين وبعيدين عن التطور.
1: نعم. طب ما هي أبرز التحديات في رأيك دكتور عماد التي تواجه الفرق الطبية عند التعامل مع الكوارث والحوادث الكبرى؟
0: أطباء الطوارئ والعاملين في أقسام الطوارئ هم يعتبروا خط الدفاع الأول، فجزء كبير هو من الاحتراق الوظيفي العالي اللي بيحصل للممارسين هذول، الضغط النفسي الرهيب على الممارس. طبيب الطوارئ خلال ثواني يشيلوا مرضى حالتهم خطيرة، والثواني قراراته قد بعد إذن الله يسعف الإنسان هذا وترجعه للحياة، وقد لا قدر الله تودي بهذا الشخص.
1: نعم.
0: فكمية الضغط الرهيب على الشخص أو الطبيب اللي يعمل في قسم الطوارئ عالية جدا. هذه يمكن من أبرز التحديات، غير الأشياء المعتادة اللي هي الدوام على مدار الساعة، التغييرات في النوم، الجهد البدني مع المرضى اللي جايين على أقسام الطوارئ، أكثرهم مرضى محتاجين وهم مستائين، هو بيجي لقسم الطوارئ ويتعامل معهم فيكون متعب على الشخص.
1: نعم نعم، ليس أي شخص يعني يستطيع
0: على الممارس نفسه.
1: نعم، الممارسة في طب الطوارئ الستاف كامل نوجه لهم طبعا كل التحايا ونقول لهم يعني ربنا يوفقكم إن شاء الله، لأنه في ضغط كبير عليهم وهم قد المسؤولية بإذن الله تعالى إنه نوضعوا في هذا المجال. طيب في رأيك كيف يسهم التدريب والمحاكاة في رفع جاهزية الفرق الطبية للاستجابة للكوارث في طب الطوارئ؟
0: هذا واحد من المفاهيم الجديدة عندنا حتى في تعليم الطب الآن. أنت جزء من قبل لا تبدأ تتعامل مع الحدث نفسه أو مع المريض نفسه تبدأ تتعامل مع السيميليشن اللي هو المحاكاة. والمحاكاة تطورت كثيرا، يعني أيام زمان كانت المحاكاة يدوب تتخيل وسيناريو وتتكلم على حالة مثلا تناقشها.
1: نعم.
0: الآن بدأنا نوصل لمرحلة فيها مانيكنز أو دمى تحاكي عليها، في الآن augmented simulation أو virtual simulation، يا إما بأنه بدك البيئة حقت المحاكاة تكون بيئة افتراضية تدخل فيها وتحاكي الحدث وتشوف كيف تستجيب وتدرب الأطباء عليها. والتطور بيكبر ويكبر في
1: نعم.
0: مجال المحاكاة وفي مجال الواقع الافتراضي.
1: نعم. طيب كيف يسهم الاستفادة من الخبرات السعودية في إدارة الحشود لتطوير طب الطوارئ وطب الكوارث؟
0: هذه واحدة من الأشياء اللي نحن فخورين بها في المملكة العربية السعودية في طب الطوارئ تحديدا. نحن متميزين كثير في إدارة الحشود، عندنا حدث سنوي بيحصل كل سنة اللي هو الحج والعمرة، فخورين به وسعيدين به. أول حدث يتكرر حشد كبير بالتعامل معه كل سنة بتكون أفضل من التالي، لأنه نحن بنتعامل مع الحدث ثم ندرس النقاط اللي نحتاج تطويرها والسنة اللي بعدها تطور فأكثر وأكثر وأكثر. وكثير من الدراسات على طب الحشود وطب الأزمات والكوارث بدأت تطلع من عندنا، فجميل جدا أن يكون في تخصص نحن نكون القياديين أو الليدرز فيه في العالم
1: بإذن الله تعالى. وكل التوفيق لكم بمشيئة الله تعالى. شكرا لكم دكتور عماد محمد خوجة استشاري طب الطوارئ، وكل التوفيق.
0: شكرا لكم،
1: أهلا وسهلا. أعزائي المستمعين، انطلقت أعمال هاكاثون الخدمات الإسعافية إسعاف ثون الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر السعودي لتحويل التحديات الإسعافية والتشغيلية إلى حلول تقنية عملية وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات الناشئة بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتعزيز الابتكار في الخدمات الإسعافية، وذلك برعاية رئيس الهيئة الدكتور جلال بن محمد العويسي. ويهدف إسعاف ثون إلى تحويل التحديات الإسعافية إلى حلول ابتكارية، كما يجمع إسعاف ثون نخبة من المبتكرين والمتخصصين والمهتمين بالتقنيات الناشئة من التخصصات التقنية والصحية للعمل على تطوير نماذج أولية وحلول قابلة للتطبيق والتوسع تسهم في تحسين الخدمات الإسعافية ورفع كفاءة العمليات ودعم سرعة الاستجابة للحالات الطارئة. مستمعينا الكرام، متابعينا الأعزاء، أعلنت وزارة التجارة عن أكثر من 12 مليون منتج مخفض لدى المنشآت التجارية والمتاجر الإلكترونية بمناسبة اليوم الوطني السعودي، تشمل جميع أنواع السلع الاستهلاكية. وأصدرت الوزارة أكثر من 3500 ترخيص تخفيضات للمنشآت والمتاجر الإلكترونية، ويمكن طبعا يمكن الترخيص الواحد المنشأة من إجراء التخفيضات في كافة الفروع ومنافذ البيع العائدة لها، ويمكن طبعا المستهلكين إنه التحقق من نظامية وصحة التخفيضات من خلال مسح باركود الرمز الإلكتروني الموحد الظاهر في ترخيص التخفيضات بكاميرا الجوال لتظهر له جميع البيانات المتعلقة بالتخفيضات التي تشمل نوع ونسبة التخفيضات ومدتها، إضافة إلى بيانات المنشأة. وأشارت أعزائي الوزارة إلى استمرار أعمال الرقابة على المنشآت والمتاجر بجميع مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط واشتراطات التخفيضات، ويشار إلى أن التقديم على رخص التخفيضات متاح بشكل إلكتروني عبر نظام التخفيضات الإلكتروني بوزارة التجارة، ويمكن إجراء التخفيضات دون فقدان أيام من الرصيد السنوي لتخفيضات المنشأة التجارية.

أعزائي المتابعين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية في كلمته أمام الدورة 70 لمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام IAEA في فيينا اليوم أن المملكة مصدر موثوق للطاقة عالميا، وأضاف أن طموح المملكة في الطاقة هو توفير قيمة إضافية متكاملة معتمدة على مختلف مواردها، ونعمل على استثمار كل مواردنا المتعددة من الطاقة أو المعادن. وأردف مشروعنا الوطني للطاقة الذرية يسير بحسب مخططاتنا للاستفادة من مواردنا، وملتزمون بالشفافية بكل ما نقوم به لتطوير الطاقة النووية. وأشدد وزير الطاقة وزير الصناعة والثروة المعدنية على أن المملكة ماضية في استكشاف اليورانيوم، وأشار إلى أن إدخال الطاقة النووية ضمن مزيج المملكة للطاقة بات أمراً أساسياً.

0: متابعينا الكرام، مستمعينا، الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري، توافينا بآخر وأهم الأحداث.
1: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. احتضنت العاصمة الرياض أعمال ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون بتنظيم من وزارة الخارجية وبالشراكة مع المركز السعودي للتحكيم التجاري. وقد أكد معالي نائب وزير الخارجية عن أهمية سيادة القانون ودوره البارز في العلاقات الدولية، مشيرا إلى حرص وزارة الخارجية على أن يتناول الملتقى الجوانب القانونية لآخر المستجدات على الساحة الدولية. رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري الدكتور وليد أبانمي:
2: ده تحول حقيقي نوعي ومستدام في هذه الصناعة لا يتحقق بقرار منفرد ولا بإصلاحات تعمل في جزر منعزلة، وإنما من خلال تطوير منظومة متكاملة، وهذا في تقديري وجوهر نهج المملكة في تطوير هذه الصناعة منذ انطلاق الرؤية المباركة رؤية 2030، مما مكن المركز السعودي للتحكيم التجاري من أن يحقق في أقل من عقد ما لم تحققه أهم المراكز الرائدة حول العالم إلا في عقود تصل إلى نصف قرن، حيث سجلت فيه في هذه المدة القصيرة ما يزيد عن 1000 قضية، بل بلغ إجمالي قيمة النزاعات فيها ما يزيد عن 13 مليار و600 مليون.
1: وإلى قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، تحتضن العاصمة الرياض قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، والتي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مركز الرياض للتقنية الحيوية. وتعد القمة أحد وأهم الملتقيات الدولية على مستوى العالم. مدير الشراكات بمركز الملك عبد الله للأبحاث الطبية الدكتور عبد العزيز العريفي:
3: القمة بحد ذاتها حدثا نوعيا وسباقا في المملكة العربية السعودية، تحتوي على عدة أركان، تحتوي على المنتدى القيادي والذي يهدف إلى بناء وتركيز على 6 محاور رئيسية، منها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في التقنية الحيوية وكيف بناء اقتصاد منها، منها الاستثمار في قطاع التحنية الحيوية، هندسة الحيوية، والتخصص قطاع المناعة بحكم أنه تخصص واعد جدا في قطاع التقنية الحيوية وقد يفتح آفاقا جديدة لبناء اقتصاديات في التقنية الحيوية قوية ورصينة، وهو ما بحد ذاته يساهم في حل مشاكل صحية ما زالت تشكل تحديا قويا على مستوى العالم.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع صندوق الشهداء. اختتم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين لقاءه الثاني مع مستفيدي في منطقة عسير بتنظيم من جامعة الملك خالد في مدينة أبها. ضمن لقاءاته الدورية بالمستفيدين في مناطق المملكة، اشتمل اللقاء على أركان تعريفية استعرضت البرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين. رئيس قطاع التنمية والتمكين بصندوق الشهداء الدكتور أحمد أبو عبات:
4: اللقاء يهدف أننا نلتقي بالمستفيدين عن قرب، نستمع إلى آرائهم ملاحظاتهم مقترحاتهم، ونعرفهم بالخدمات اللي يقدمها الصندوق والبرامج وجها لوجه، وهذا مما لا شك يعزز التواصل ما بين الصندوق وما بين المستفيدين، اللي احنا نحرص حرصا كبيرا على تقديم كل ما من شأنه سد احتياجاتهم.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إذن مستمعينا متابعينا في كل مكان، كانت هذه الجولة الإخبارية التي وافتنا بها الزميلة هنية الدوسري. وبهذا القدر وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال. شكرا لضيوفنا الكرام، شكرا لمن رافقنا في هذه الرحلة الجميلة من تجوال، وإليكم أبرز العناوين. وادي مكة تدعو المبتكرين للمشاركة في هاكاثون الابتكار. غرفة الخارج تدشن فعاليات منتدى ريادة الأعمال 2026. فنون الدمام وجمعية وسم تطلقان مشروعاً تدريبياً لكتاب القصة لحفظ ذاكرة المكان. أمانة منطقة جازان تجهز أكثر من 200 ألف عنصر للاحتفاء باليوم الوطني 96. طبعاً لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة تؤدي لجريان السيول مصحوبة برياح نشطة على نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورياح سطحية على المنطقة الشرقية، تبوك والرياض، وتكون الضباب على الأجزاء الساحلية من البحر الأحمر والخليج العربي. شكرا لوقتكم، شكرا لكم مستمعين الكرام، متابعينا في كل مكان وبأي وسيلة وبأي قناة تابعتونا، وشكرا طبعا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة. شكرا لكم، وهذه تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من خلال تقديم برنامج تجوال لهم بارك الجديبي، وهذه تحيات الزملاء المخرجين أحمد سعود الشيخي والزميل وسام غازي بحة. دمتم بخير، في أمان الله، وغدا لنا موعد ولقاء. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري، اخراج اسامة باريان.
1: سبق وفتحت كتابا قديما وشممت رائحته قبل أن تقرأ أول صفحة؟ الغريب أنك تستطيع أحيانا أن تعرف من رائحته إن كان الكتاب جديدا أو عاش سنوات طويلة.

لكن من أين تأتي رائحة الكتاب أصلاً؟ الورق يبدو لنا مجرد صفحات بيضاء تحمل الكلمات، لكنه في الحقيقة مادة تتغير مع الوقت. يصنع الورق التقليدي غالباً من مواد نباتية تحتوي على السليلوز، ومع مرور السنوات تبدأ هذه المواد في التغير تدريجياً بفعل الهواء والحرارة والضوء والرطوبة، وخلال هذه التغيرات تتكون مركبات متطايرة لها روائح يمكن لأنف الإنسان ملاحظتها. وهنا تبدأ حكاية رائحة الكتاب القديم. فهي ليست رائحة الورق وحده، بل خليط من الورق والحبر والغراء والغلاف، يضاف إليه شيء لا يمكن وضعه في تركيبة كيميائية واحدة: الزمن. ولهذا تختلف رائحة الكتاب القديم عن الكتاب الجديد. عندما تفتح كتاباً جديداً تستقبلك رائحة مرتبطة بمواد الطباعة والتجليد، وهي رائحة تختلف تدريجياً كلما تقدم الكتاب في العمر.

أما الكتاب القديم فقد مرت مكوناته برحلة طويلة، تغير لون صفحاته، أصبح الورق أكثر هشاشة، وتبدلت المواد الموجودة فيه ببطء حتى أصبحت رائحته تحمل شيئاً من عمره. لكن المثير ليس في الرائحة نفسها، بل في قدرتها على الوصول إلى الذاكرة. رائحة واحدة قد تعيدك فجأة إلى فصل دراسي قديم، أو مكتبة كنت تزورها، أو بيت عشت فيه، أو شخصاً لم تفكر فيه منذ سنوات. والسبب أن حاسة الشم ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمناطق في الدماغ لها علاقة بالذاكرة والانفعال، ولهذا يمكن لرائحة مألوفة أن تختصر المسافة بين الحاضر والماضي في لحظة واحدة.

وربما لهذا لا يكون الكتاب بالنسبة لنا مجرد كلمات، فالكتاب الورقي له صوت حين نقلب صفحاته، وله ملمس، وله وزن، وله رائحة. وقد تجد داخله بعد سنوات ورقة صغيرة أو ملاحظة كتبتها في وقت لم تعد تتذكره. وهنا يتحول الكتاب من شيء نقرأه إلى شيء يتذكر معنا. حتى في زمن الكتب الرقمية التي تستطيع أن تحمل مئات الكتب في جهاز واحد، بقي للكتاب الورقي حضور مختلف، لأن النسخة الرقمية تحفظ النص، أما الكتاب الورقي فقد يحتفظ بشيء من رحلتك معه. قد يكون كتاباً دراسياً لم تعد تحتاجه، أو رواية قرأتها مرة واحدة، أو ديوان شعر حصلت عليه من شخص عزيز ومع ذلك لا تستطيع التخلص منه. ليس لأنك سوف تقرأه من جديد، بل لأنك تعرف أن داخله شيئاً لا يظهر في كلماته، شيئاً تركه الزمن. ولهذا حين تشم رائحة كتاب قديم، ربما لا تكون أنت الذي يتذكر الكتاب، ربما الكتاب هو الذي يذكرك بمن كنت.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: ذاكرة الإيقاع.
2: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلا غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل تدخل معه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
7: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: بالعكس
2: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة، إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها، يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله، لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
3: مستعد للحماس؟
4: أي كرة قدم؟
3: متشوق للمتعة والإثارة؟
4: أي متعة؟
3: في بطولات كرة القدم

0: نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة FM

0: معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: سعوديون على جدة أف أم مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
2: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هؤلاء يبرز اسم الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز رجال الدبلوماسية السعودية، والرجل الذي ارتبط اسمه بوزارة الخارجية السعودية لأكثر من 4 عقود. ولد سعود الفيصل في مدينة الطائف عام 1940 ميلادي، وهو نجل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، ومنذ بداياته جمع بين التعليم والمعرفة والخبرة العملية، فحصل عام 1964 على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من أحد الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول. عمل في عدد من المناصب في مجال البترول، وصولاً إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1971 ميلادي. لكن عام 1975 ميلادي كانت نقطة التحول الكبرى في حياته، ففي 13 من أكتوبر عام 1975 ميلادي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للخارجية السعودية. 4 عقود تقريباً عاصر خلالها 4 ملوك من ملوك المملكة العربية السعودية، الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان. ولم تكن الدبلوماسية بالنسبة له مجرد كلمات تقال في المؤتمرات، بل كانت مسؤولية تمثيل وطن والدفاع عن مصالحه والوقوف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية. كان يترأس وفد المملكة في القمم العربية والإسلامية ويمثلها في اجتماعات وزراء الخارجية، كما شارك لعقود في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما كان له دوراً في الجهود العربية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وفي تعزيز حضور المملكة داخل المنظومة العربية والإسلامية.

0: وفي كل تلك الملفات كان صوته يعكس موقف المملكة بوضوح وثبات. لم يكن حضوره الدبلوماسي قائماً على الكلمات وحدها، بل على معرفة عميقة بالملفات وقدرة على قراءة المشهد السياسي وسرعة في البديهة وحضور اللافت أمام كبار قادة العالم. ولهذا أصبح الأمير سعود الفيصل واحداً من أطول وزراء الخارجية بقاءً في منصبه على مستوى العالم، وأحد أبرز رموز الدبلوماسية السعودية. ولم يكن الأمير سعود الفيصل يبحث عن حضوره الشخصي، بل كان يرى أن الدبلوماسية وسيلة لخدمة الوطن وحماية مصالحه والدفاع عن موقفه، ولهذا بقي اسمه مرتبطاً بصورة الدبلوماسي السعودي الذي يجمع بين الحزم والهدوء وبين وضوح الموقف والقدرة على الحوار. وفي عام 2015 ميلادي، وبعد مسيرة حافلة امتدت أكثر من 40 عاماً، صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه وزيراً للخارجية بناء على طلبه وظروفه الصحية. وبعد أشهر قليلة رحل الأمير سعود الفيصل في 9 يوليو عام 2015 ميلادي، لكن بقي الأثر، بقيت كلماته في ذاكرة الدبلوماسية العربية، وبقيت مواقفه جزءاً من تاريخ السياسة الخارجية السعودية، وبقيت سيرته مثالاً لجيل من السعوديون الذين حملوا مسؤولية وطنهم إلى العالم ومثلوا المملكة في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً.
1: في 60 ثانية.
0: قطاع الصحة يشهد قفزة نوعية بتوطين معامل التعديل الجيني لفتح أبواب صناعة العلاجات المتقدمة في المملكة. عاصمة المال والأعمال الرياض تفتح أبوابها للنسخة الثانية من مؤتمر ماني 20/20 الشرق الأوسط بمشاركة 38,000 مبتكر. صندوق التنمية السياحي يطلق النسخة الخامسة من برنامج علو السياحة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة. جامعة الملك فيصل تحصد جائزتان عالميتان في مؤتمر إيسو كارد 2026 بالصين تكريماً لبحوثها المتميزة. أخيراً، أمانة منطقة الرياض تطلق النسخة الثانية من جائزة عزوة لتحفيز المبادرات المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة.
1: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش الآن على جدة اف ام.
1: السلام عليكم. يشهد القطاع غير الربحي في المملكة تحولا هيكليا ونموا متسارعا ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ استهدف التخطيط الاستراتيجي رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وإتاحة الفرص للتطوع والعمل التنموي المؤسسي. وفي مجال الأثر الاقتصادي والتنموي، تجاوزت المساهمة الاقتصادية الإجمالية للقطاع 100 مليار ريال بما يشمل الأوقاف ومصروفات المنظمات والتطوع والتعاونيات لتشكل نحو 3.3 من إجمالي الناتج المحلي. أيضا بلغت المساهمة المباشرة في الناتج المحلي 0.99% بنهاية العام 2024، وتقدر قيمة مساهمة الأوقاف ضمن القطاع بنحو 48 مليار ريال. أيضا المنظمات تنوعت وتوسعت، المنظمات غير الربحية سواء من جمعيات أو مؤسسات أهلية، لتتجاوز 7,000 منظمة مرخصة ومسجلة. اليوم نقرأ في مساهمة القطاع غير الربحي

0: الاقتصاد المحلي وفي المجال التنموي. لكن قبل أن نبدأ في النقاش يقدم لكم التحية زميلي محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي وسام غازي بحة في الإخراج.
1: نقاش على جدة FM.
0: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن القطاع غير الربحي في المملكة ومساهمته كشريك للتنمية وصانع للأثر. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف الأستاذ محي الدين حكمي، الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة. حياك الله أستاذ محي الدين. في البداية، جمعية البر بجدة تمتلك تاريخا طويلا في العمل الاجتماعي، كيف تصفون اليوم دور الجمعية وأثرها في خدمة المجتمع بعد الدعم الكبير وبعد إطلاق رؤية المملكة 2030، الدعم الكبير للقطاع غير الربحي؟
2: في البداية أشكركم على إتاحة الفرصة لجمعية البر في هذا النقاش الهام حول دور الجمعيات الخيرية في دعم العمل المجتمعي بشكل عام وفي خدمة المجتمع. جمعية البر جدة منذ عام 1402، يعني احنا نتكلم على ما يقارب 45 سنة. خلال هذه المسيرة قدمت الجمعية العديد من النماذج التي أصبحت أكثر شمولية في صناعة الأثر المجتمعي، وركزت في خلال رؤيتها لمجلس الإدارة على الريادة في صناعة الأثر الاجتماعي المستدام. الجمعية تخدم شرائح متعددة من المجتمع، في مقدمتها طبعا الأسر المستفيدة والأيتام والمرضى، وهذا هو الكور بيزنس أو العمل الأساسي لجمعية البر جدا خلال منظومة برامج اجتماعية وصحية وتعليمية. رعت الجمعية أكثر من 35 ألف أسرة، كما استضافت أكثر من 14 ألف يتيم، واستفادت من خدماتها الصحية أكثر من 1,200,000 مستفيد، بالإضافة إلى 750 ألف جلسة غسيل كلى خلال مسيرتها في 45 عام السابق.
0: طيب أستاذ محي الدين، وش اللي تغير خلال السنوات الأخيرة بعد الدعم الكبير للقطاع غير الربحي واللي أصبح دعمه واحد من أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030؟ وش اللي تغير في عملكم؟ كيف لمستم أثر هذا الدعم على ما تقدمونه من خدمات؟
2: القطاع الغير ربحي بصفة عامة كانت آلية عمله في الفترة السابقة هي صرف المساعدات المستفيدين، لكن مع وجود رؤية المملكة 2030 وتحول كبير في محاور الرؤية، حيث ركزت على الوطن الطموح والاقتصاد المزدهر والمجتمع الحيوي، فأعطت دفعة كبيرة للقطاع غير ربحي، وخصوصا في بعد إنشاء منصة إحسان وبعد إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير ربحي، حيث تم تنظيم العمل بشكل كبير داخل هذه الكيانات، وطبعا في وجود حوكمة فاعلة على هذه الكيانات بصفة عامة، سببت يعني تطور كبير لهذا القطاع، وأصبح هذه القطاعات تنافس القطاع الخاص في المشاريع والإسناد الحكومي.
0: طيب من خلال خبرتكم أستاذ محي الدين، وش أكثر الاحتياجات أو التحديات اللي تلامسونها لدى الأسر المستفيدة، وكيف تعمل الجمعية على معالجتها؟
2: طبعا احتياجات الأسر ما نقدر نصنفها يعني باحتياج واحد، لأنها بتختلف حسب حاجة كل أسرة، والحلول ما راح يكون حل واحد للجميع. هناك احتياجات أساسية تتعلق بالدخل والسكن والغذاء والصحة، وهناك تحديات مرتبطة بالتوظيف والاستقرار الأسري والاستقرار النفسي. هذه المحاور تعاملت مع الجمعية بطرق مختلفة، درست هذه الاحتياجات بشكل أكبر، ونقدر نقول إن تجربة جمعية البر في حفظ كرامة الإنسان ومنحه قدرة أكبر على الاعتماد على نفسه، كانت هذه الأسس اللي اعتمدنا عليها في موضوع احتياجات الأسر. يعني لو رجعنا إحنا للاحتياجات الأساسية الأكل والشرب، فهذه تعتبر جزء أساسي من احتياجات بعض الأسر، بالإضافة للخدمات الأخرى اللي تحتاجها الأسر. لكن أعتقد التمكين وتم

0: تمكين الأسر بشكل كبير هو أهم احتياج ليساعد الأسرة على حفظ كرامتها والاعتماد على نفسها مستقبلا.
1: يمكن كان أكبر تحدي لكل الجمعيات اللي هو موضوع الاستدامة المالية، واليوم في حوكمة، والحوكمة دائما هي أو الاستدامة دائما نتيجة للحوكمة. كيف تغير المشهد من السابق والآن بعد إعطاء الحوكمة الدور الأكبر من أجل الوصول إلى المستهدف الأكبر وهو الاستدامة؟
0: الحوكمة كان الهدف الأساسي منها هي زرع الثقة بين المتبرع وبين المستفيد في ظل وجود الجمعيات. الآن الكونسبت أو الشكل العام لعمل الجمعيات اختلف. الآن الجمعية هي عبارة عن كيان اقتصادي بيقدم خدمة للمجتمع، هي عبارة عن عنصر وسيط بين شخص مستفيد وشخص متبرع مانح أو متبرع. فالجمعيات بتلعب هذا الدور الوسيط بين الكيانين. زمان كانت الجمعيات تركز على كيف تصرف مساعدات مالية، الآن الجمعيات أصبحت تركز بشكل كبير كيف أنا أطور وأمكن المستفيد بحيث أن يعتمد على نفسه. فأصبحت كثير من الخطط والبرامج تتجه اتجاه بشكل كبير إلى تدريب، تأهيل، تمكين. خلينا أعطيك شوية أمثلة. الجمعية سيلفر مثلا احنا كنا بنركز على غسيل الكلى لانه نعتبر انه غسيل كلى فيه جوده حياه للمستفيد، انت بتاهله وبتمكنه انه يساعده انه بيغسل كلى وبالتالي يستمر في اداء مهامه اليوميه. الان اتجهنا الى خدمه زراعه الكلى، هذه نقله نوعيه في تقديم الخدمه للمستفيد. فاصبح بدل ما يقعد يغسل في الاسبوع 3 مرات بعد زراعه الكلى اصبح خلاص يعتمد على نفسه واصبح ما يحتاج الغسيل اللي بتعطل فترة كبيرة عن عمله. جودة الحياة مهمة لنا كجمعية. اليتيم لما ناخده إحنا ونتبنى اليتيم هو صغير لين يكبر ويدخل الجامعة ونركز على تعليمه وتأهيله والمراحل التعليمية المختلفة لين يصبح عنصر فاعل في المجتمع ويصبح أحد أعضاء المجتمع الفاعلين، هذا عبارة عن عمل مجتمعي ركز فيه على جودة الحياة بشكل كبير.
1: طيب يمكن ذكرت نقطة هامة أستاذ محي الدين اللي هو تمكين الأسر على طريقة لا تعطيني سمكة علمني كيف أصطاد. وش أبرز المبادرات اللي عندكم في هذا الجانب تحديدا تمكين الأسر؟
0: الجمعية ركزت بشكل كبير على موضوع تمكين الأسر سواء من خلال التدريب أو من خلال التأهيل، وأصبح عندنا عمل يعني مستمر في موضوع تمكين الأسر من خلال الدورات التدريبية وغيرها. يعني في عام 2026 قدمت الجمعية أكثر من 2100 دورة تدريبية استفاد منها 3400 مستفيد، أسهمت الجمعية في توظيف 48 مستفيد، فتحت 30 منفذ بيع، ساعدت 38 أسرة مستفيدة في إطلاق مشاريع صغيرة. هذه كلها تصب في التمكين. الجمعية لديها خطط كثيرة في موضوع تدريب وتأهيل وتوظيف بعض أبناء الأسر بحيث أنه تعتمد الأسرة عليه، خلاص هو ما عاد يعتمد سواء على الجمعيات أو على الضمان الاجتماعي، يرجع يعتمد على نفسه. والتمكين هو الأساس، لكن أنك تستمر في دعم الأسر ماليا فترات طويلة دون وجود خطة للتمكين أعتقد هذا حتى مخالف لتوجهات الرؤية وتوجهات المملكة الله يحفظها.
1: نعم. طيب سؤالي الأخير لك، وش أبرز الجهات المتعاونة معكم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص؟
0: طبعا صعب حصر جمعيات متعاونة مع الجهات المتعاونة معنا. احنا عندنا شراكات الآن عام 2026 بلغت 96 جهة تتعاون مع الجمعية سواء كانت جامعات، وطبعا احنا نتعاون مع الجامعات بشكل كبير في موضوع الدراسات وموضوع الاعتماد على هذه الجامعات في كثير من الدراسات الاستشارية فيما يخص المشاريع عن الأسر، بالإضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى الكثيرة اللي بتدعمنا، المركز الوطني لتنمية القطاع الربحي، وزارة الموارد البشرية وغيرها من القطاعات، وزارة التجارة الآن أصبح الجمعيات تنشئ سجلات تجارية وتنشئ شركات استثمارية ربحية وغير ربحية. هذه كل الكيانات ساعدت الجمعيات إنها تدخل في مجال الإسناد الحكومي بشكل كبير وتساعد على استدامة الجمعيات. الآن مثلا جمعية البر إحنا عندنا مشروع مول تجاري يعتبر واحد من العلامات الفارقة في جدة إن شاء الله، هذه كلها دعم استدامة الكيان غير الربحي في المراحل القادمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق. شكرا لك الأستاذ محي الدين حكمي الرئيس التنفيذي لجمعية البر بجدة.
0: شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
2: نقاش على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن القطاع غير الربحي في المملكة كشريك للتنمية وصانع للأثر. ضيفتنا الثانية في هذه الحلقة هي الأستاذة حصة العيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية طويق للإسكان والتنمية، مدير عام شركة ثرى طويق غير الربحية المملوكة لجمعية طويق للإسكان والتنمية. حياك الله أستاذة حصة. في البداية نود أن نتعرف بشكل مختصر على جمعية طويق للإسكان والتنمية، وش أبرز الأدوار اللي تقوم بها اليوم؟
2: جمعية طويق للإسكان والتنمية هي جمعية إسكانية تنموية، المشرف عليها الفني وزارة الإسكان التنموي ووزارة الإسكان، مصرحة بالرقم المركز الوطني 5188. جمعية طويق تهتم بجميع الأفكار والمبادرات للإسكان، نذهب إليهم ولا ننتظرهم يأتونا. إحنا الآن عندنا طبعا في جمعية طويق عدة مسارات وعدة برامج غير مسبوقة، تبدأ مع رحلة المستفيد إلى أن يتدرب ويتمكن.
1: طيب، فيما يتعلق بالاستدامة وهي واحدة من أهم المستهدفات اللي تحرص كل الجمعيات اليوم عليها، اليوم الجمعية أسست شركة ثرى طويق لدعم توجهها نحو الاستدامة. ماذا يمثل هذا التوجه في مسيرة الجمعية؟ وش الأهداف اللي تسعى الشركة إلى تحقيقها؟
2: شركة ثرى طويق الغير ربحية ذات مسؤولية محدودة، هي شركة عقارية وتنموية، كمان تنبثق تحت برامج عقارية، إدارة أملاك، بناء، تشييد إلى آخره، ترميم، تطوير، كل الأشياء العقارية المعروفة في المجتمع. وعندك بعد مركز التدريب اللي نهدف منه إلى تطوير المجتمع بصفة عامة والجمعية بصفة خاصة. جميع برامج الجمعية التنموية تكون تابعة للمركز ثرى طويق للتدريب، ويقدم المجتمع بكل البرامج الغير مسبوقة في المجتمع. نحاول دائما أو إحنا متخصصين دائما بالجديد وليس المتكرر، حيث نبني إن شاء الله يعني أفراد مجتمع واعين ومتخصصين بأشياء كثيرة. البرامج المركز رائعة وتخضع للمؤسسة العامة، شهادات المؤسسة العامة للتدريب والتدريب والتعليم التقني المهني، وإلى منصة إبداع التابعة لوزارة الثقافة. برامج الحرفية تتبع لمنصة إبداع شهاداتها، والبرامج الأخرى من المؤسسة العامة.
1: سبقتيني بالحديث عن مركز ثرى لثرى طويق للتدريب، وهو واحد من أهم الأدوات والأذرع للتمكين. وش الدور المستهدف للمركز في مجال التدريب وتنمية المهارات؟
2: المركز يقوم بدورات تدريبية تمكينية، سواء تهيئة لسوق العمل أو البرامج الحرفية للأسر. طبعا هذا يعني يخدم المجتمع بصفة عامة، لأنه جزء غير ربحي، والجزء ربحي وجزء

0: الربح اللي هو المستفيدين، المستفيدين ندربهم ونمكنهم قبل استلام وحداتهم السكنية، يعني مثلا المركز حسب برامج الجمعية أو أي جهة أخرى. يعني مثلا نستقبل من الشركات برامج ونقدمها لهم لتطويرهم، نستقبل من المؤسسات برامج ونقدمها لهم لتطويرهم إلى آخره. أيضا حد عندنا برامج متخصصة في تحديد احتياجات الأبناء المقبلين على الجامعات، تحدد المسار، هل أنت يا طالب في هذا المسار اللي أنت متوجه له مناسب قدراتك حسب اختبار معين أو لا يناسب قدراتك، فهذه لها تخصصات معينة وبرنامج معين في المركز.
1: في عندكم تجربة جميلة في مبادرة ثرى طويق في محافظة الليث تحديدا، هي مبادرة تنموية مهمة
0: إسكانية.
1: نعم، في البداية وش الفكرة من هذه المبادرة وأبرز أهدافها؟
0: جمعية تطويق الإسكان والتنمية عندها برنامج مملوك لها اسمه نموذج تطويق للقرى، يعني للقرى أو المناطق اللي شوي تكون يعني تحتاج إلى تنمية. فاخترنا إحنا طبعا إحنا نطاقنا على منطقة مصر ومكة، منطقة مكة المكرمة، فمن خلال بحوثنا ودراساتنا وجدنا أن في منطقة الليث احتياج فعلي في فقر حقيقي، نحتاج إلى تعديل مستوى المعيشة في تلك المناطق وتطوير المباني وجودة الحياة في المباني وإعداد نماذج سكنية موائمة للأسر وبرامج تنموية حيث يرتبط السكن بالبناء. يعني مثلا تجي تنفذ مشروع سكني يكون فيه تقييم قبل بفترة، تم تقييم وتدريب وتنمية للأسرة بحيث أعرف قدرات الأسرة وميولها، الأسرة اللي بسكنها من خلال السكن، من خلال السكن وفر مساحة مرن وقابل لممارسة هذا النشاط الإنتاج المهني بالمنزل بما يعزز الاستقلال الاقتصادي واستدامة الأسرة. مثلا الأرملة إذا عندها مشروع مثلا طبخ يعدلها مطبخ متخصص في بيتها أثناء البناء لها. الأسرة متخصصة مثلا في برامج حرفية أخرى مثلا زي الريزن، زي إذا تحتاج إلى أماكن هاوية وأماكن تطل على مثلا.
1: وهذه من يحددها؟ يعني متى تبدأون في تحديدها؟
0: إحنا الحين بالدراسات، الحين أول شيء الآن إحنا إن شاء الله حنبدأ باستلام أراضي من الوزارة الإسكان جزاهم الله خير، مؤسسة سكن. بعد كذا تبدأ البرامج التنمية، حنطلق من نهاية العام 26. بعد التدريب للحرف أو البرامج التنموية نحدد الأسرة إيش نشاطها قبل بناء المنزل. بناء المنزل حيبدأ إن شاء الله من العام القادم. قبل ما نبدأ المنزل نبني نعرف الأسرة دي مثلا وش المهارة اللي خلاص تمكنت منها، وحيكون حتكون حقيبتها التدريبية أو تمكينية هي المكان اللي بنأسس لها في منزلها.
1: يعني أنتم
0: يعني هذا شيء غير مسبوق صراحة. فيعني هذا اهتمامنا بالأسرة حتكون إن شاء الله أسرة منتجة وأسرة يعني تقوم بنفسها. لما توفر السكن وتوفر الدعم التنموي للأسرة والمادي الآن لأنها البدء في مشروعها كذا تقفل باب الفقر وتقول هذه الأسرة ما لم تعد فقيرة.
1: أنتم تختارون يعني أسر منتجة ولا كل محتاج تساعدونه؟
0: لا كل أسرة، ونبدأ صراحة بالأرامل والأرامل الأمهات القصر. أنا أبدأ صراحة بالأرامل الأمهات القصر في البداية على أساس يبدون حياة يعني مؤسسة من البداية، والمعاقين بعد المعاقين أساس نعمل لهم حياة كريمة كلهم. بعد كذا نندرج للفئات الأخرى، في فئات هي تكون
1: للأمانة عندكم ما
0: نبدأ بالأرامل والأيتام القصر، وبعد كذا نبدأ طبعا نفيد المعاقين إلى آخره. أنت لما تضمن الأسرة التعليم وجودة حياة سكن مناسب ومكان للإنتاج وبعد التدريب اللي أنت بتقدمه لها وشهادات من مشروطة ومتابعة مننا بعد السكن إن شاء الله، إن شاء الله يعني وفق إن شاء الله دراساتنا وسبق سوينا الحمد لله مشاريع زي هذه حتكون الأسرة مين محتاجة أبدا. يعني إحنا عندنا في السابق في جدة كان عندنا كم مستفيدة تدربت وتمكنت من بعض البرامج، سكناها مثلا واحدة كانت عندها الريزن، كانت مبدعة في الريزن وقص الخشب، سكناها في بيت يطل على سطح وفي نفس الوقت حطيناها غرفة في هذا المكان بحيث تمارس أعمالها برا خارجية عشان ما تأثر عليها في البيت لا على صحتها ولا مكانها في البيت، يكون عندها المعمل خاص وتصبح منتجة والحمد لله. يعني
1: نعم للأمان عندكم مبادرات نوعية. في أيضا ضمن توجه الجمعية نحو التطوير في عندكم فكرة وحدة الابتكار،
0: نعم
1: ويعني قدمتموها

0: تحت شعار من الفكرة إلى الأثر، ما الهدف من تأسيس هذه الوحدة وكيف ستسهم في تطوير أعمال ومبادرات الجمعية برأيك؟
1: طبعا العمل أولا عندنا إحنا في الجمعية من الأساس كان عندنا دراسات وبحوث، شيء اسمه دراسات وبحوث، يعني زي اللي لما انطلقت الآن من الدراسات والبحوث، والفكرة الآن اللي هي كمان بتكون من الابتكار، إيش حنبتكر في هذه المناطق، إيش حنعمل في المناطق اللي إحنا بنسويها، أو الفكرة داخل الجمعية ممكن

0: اجتماعي قوي على سواء على الجمعية نفسها أو على الجمعيات الأخرى أو على الوزارات على مستوى الوزارات. فهذا إن شاء الله الوحدة انطلقت الآن في التأسيس، إن شاء الله بإذن الله ستخرج منها مشاريع إن شاء الله متميزة كما سبقها من الأفكار. إحنا عندنا من الأفكار السابقة والمشاريع السابقة كانت اللي هي زي ما قلت لك نمذجة تطويق للقرى وبرنامج مرة قوي اللي هو اللهم صل سيدنا محمد اللي هو تهيئة سوق العمل. تهيئة سوق العمل يندرج تحته كل اللي قلت لك سبق في التنمية.
1: تكلمتي عن نقطة هامة أستاذة حصة اللي هو موضوع الدراسات والبحوث. من يقوم بهذه الدراسات والبحوث؟
0: فريق العمل. عندنا مثلا فكرة معينة يطلقها أحد الأفراد عندنا، قسم هذا إذا هي فكرة إسكانية ترجع للإسكان ونرجع ندخل على بحوث معينة كفريق كامل ونعملها بخطة، يعني في بدء يصير مديرة للبرنامج مخططة منفذة مقررة وهكذا.
1: طيب
0: يعني في لها خطوات استراتيجية معينة.
1: طيب من خلال خبرتك وعملك في الجمعيات قبل رؤية المملكة 2030 وبعد رؤية المملكة 2030 وهذا التمكين الكبير للجمعيات والقطاع غير الربحي، كيف تغيرت الصورة عن قبل والآن؟
0: حقيقة 2030 هذه أول شيء خلت الكل صراحة يقوم على مبدأ جودة الحياة ويقوم على 11 برنامج للمبادرة 2030. يعني الآن إحنا ما نطلق أي مشروع سواء إسكاني أو تنموي إلا معتمدين على هذه المبادرة. وهذه المبادرة صراحة حوكمت أشياء كثيرة، وإن شاء الله إن شاء الله حيكون لها انعكاس كبير كبير على الفرد والمجتمع إن شاء الله خلال نهاية 30. حتبان كل الأثر إن شاء الله اجتماعي اللي هو التسكين بالنسبة لنا، التسكين طبعا مع جودة الحياة، البرامج التنموية مع التطوير الاقتصادي للأسر وغيرها. فأنا يعني أتمنى من كل سواء جمعية أو وزارة أن يكون هذه لها أثر كبير على الأفراد والجماعات في التغيير وتطبيق هذا ومساعدتنا. وأتمنى من المجتمع كمان أن يبدأ يلتفت حقيقة إلى الجمعيات الخيرية بدعمها بالذات الإسكانية والتنموية، لأن الدعم بسيط جدا اللي يجيها من الأفراد والجماعات.
1: طيب على موضوع الدعم، يمكن دائما لما كنت أتكلم مع أي مسؤول في جمعية خيرية يكون الهم الأساسي عنده اللي هو الاستدامة المالية.
0: نعم.
1: واليوم في حوكمة، كيف تغير المشهد بعد موضوع الحوكمة فيما يتعلق بالاستدامة المالية؟
0: والله شوف الحوكمة صراحة رائعة جدا جدا، وكانت من حظنا احنا في جمعية التطوير انه مع بدايتنا كانت هذه الحوكمة والحوكمة على في المالية، الحوكمة الفكرية، الحوكمة في كل المشاريع القائمة. فالحوكمة صراحة يعني تضبط النواحي المالية وتضبط كمان النواحي الفنية. يعني أول شيء في عندنا تقسيم الجمعيات كجمعيات متخصصة، هذا ما كان فيه من أول. في جمعيات رعوية، جمعيات صحية، جمعيات الإسكان والتنمية، جمعيات تنموية مستقلة إلى آخره.
1: طيب سؤالي الأخير لك، وش تطلعاتكم في جمعية تطويق مستقبلا؟
0: تطلعاتنا إن شاء الله جمعية تطويق بإذن الله تعالى تسير ولا تقف، وتسير بهمة عالية على اسمها تطويق. وجمعية تطويق صراحة دائما تفكر خارج الصندوق وتفكر بالبرامج الإسكانية أو التنموية بما يناسب المجتمع اللي هو فيه. قد يكون الجمعية الآن ومن خلال الشركة لما تعطي برامج للشركة جزء تنفذ الجمعية بما يتناسب مع مع مع متطلبات الهيئة الإشرافية اللي في عندنا أشياء طبعا في الهيئة الإشرافية أنت ما تتحداها، ولكن عن طريق الشركة بما أنها غير ربحية كمان ممكن تقدم خدمة مساندة لمجتمعها اللي في المنطقة اللي في الآن، خدمة أخرى يمكن ما تدخل من ضمن الجمعية لكن تدخل من ضمن الشركة. أعلن عنها إن شاء الله في بدء مشاريعنا فيها. إن شاء الله شركة تطوق حيكون لها يعني أثر كبير اللي هي المملوكة للجمعية، أثر كبير جدا صراحة. المركز الوطني الله يجزاهم خير لما أعطوا تكون في شركات سواء غير ربحية أو ربحية للجمعيات، هذا كان يعني متنفس قوي للجمعيات أنها تعمل بجد واجتهاد لخدمة المجتمع. هذا له دور في خدمة المجتمع والبلد. هذا من المواطنة إن شاء الله الصالحة. كل ما نفكر يعني ليس تفكيرنا احنا بجمعية تطوير تجاري، لا طبعا احنا نطلب ان يكون في مبالغ ومردود، ولكن ما

0: المشاريع ماذا تقدم للمجتمع.
1: هي في النهاية غير ربحية.
0: اي احنا شركة غير ربحية ولكن نعمل بربحية. مثلا انا اجي امسك مشروع مثلا مجمع سكني هذا فيه ربحية طيب، لكن المبالغ هذه حيروح منها جزء للجمعية وجزء استثمار وجزء خدمة مجتمعي. انا شيء غير اللي قدمته الان، مثلا في شيء بقدمه للمجتمع في الليف، بتقدمه شركة ثار طويق، ما هو من ضمن متطلبات الجمعية، ولكن شركة طويق لان هي المنفذة فحتقدم برنامج جميل وموقع جميل كمان الكتروني للمحافظة الليف. اليوم جمعية تطوق هتشتغل مع محافظة الليف بحول الله وتعالى وقوته لمدة 3 سنوات في بناء وإسكان وتنمية. نهدف منها إلى إخراج مجتمع إن شاء الله اقتصادي متمكن، وأن تكون الليف وجهة سياحية اقتصادية متميزة.
1: نعم، نتمنى لكم التوفيق
0: إن شاء الله.
1: وأتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ حصة العيسى رئيس مجلس الإدارة بجمعية طويق للإسكان والتنمية، شكرا جزيلا
0: الله
1: لك.
0: الله يحفظك، العفو يا ابني، شكرا لك.
2: نقاش على جدة اف ام. الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن القطاع غير الربحي في المملكة كشريك للتنمية وصانع للأثر. ضيفنا الثالث في هذه الحلقة المهندس عبد الرحمن عقيل، مدير الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. في البداية مهندس عبد الرحمن، تعطينا فكرة عن جمعية ابتسم، وش الرسالة اللي تسعى إلى تحقيقها في مجال خدمات طب الأسنان التطوعية؟
4: حياكم الله أستاذ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم
4: شاكر لكم إتاحة الفرصة. جمعية ابتسم أول جمعية متخصصة في صحة الفم والأسنان في منطقة المكرمة. الجمعية تأسست من فضل الله عز وجل في عام 2019 مرخصة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الجمعية انطلقت من حاجة مجتمعية ومن تلمس لمنطقة احتياج اليوم عند المستفيد. يعني لاحظت الجمعية أنه كثير من الأسر المحتاجة تؤجل علاج الأسنان لمجموعة من الأسباب، ومن أهمها العائق المادي، فيصبح هذا الألم العابر معاناة مزمنة مصاحبة لهذا المستفيد، تؤثر على موضوع الأكل، على النوم، على الدراسة،
1: وخصوصا الأطفال. ترى مشاكل الأسنان تؤثر على، لأنهم في مرحلة نمو، تؤثر حتى على شكل الوجه والفكين.
4: فعلا فعلا هو تجاوزت الصحة اليوم إلى الموضوع النفسي. إلى الموضوع النفسي وتحدي الأطفال، لذلك هم أحد شرائح التركيز المهمة عندنا في الجمعية. بل إنه رئيس المجلس الإدارة هو أصلا استشاري متخصص في أسنان الأطفال، وهذا أعطى الجمعية قوة كذلك في التركيز على هذه الفئة. فالجمعية جاءت لهذه الحاجة المجتمعية، رسالتنا كيف نستطيع أن نيسر حصول الفئات غير القادرة على الخدمات العلاجية، كيف تحصل عليها بجودة وكرامة. هذه هي الرسالة الرئيسية للجمعية، مع أيضا الجمعية حريصة على نشر الوعي الصحي، تعزيز التوعية الصحية فيما يتعلق بصحة الفم والأسنان. ثم الهدف الثالث هو متعلق بتمكين القطاع الطبي والقطاع الصحي من خلال تطوير الكوادر الطبية الموجودة في القطاع الصحي. هي 3 أهداف: العلاج والتوعية، وهدف تطوير الكوادر الطبية.
1: كيف تعاون الأطباء معكم اللي يعملون كمتطوعين؟
4: جميل. الجمعية لها من اسمها نصيب، هي جمعية تسمى خدمات طب الأسنان التطوعية. رسالة من أول يوم كيف تكون الجمعية رائدة في باب التطوع وتمكن هذا المجتمع النبيل اليوم، يعني كل من في عالم الطب والقطاع الطبي لديه شغف ورغبة أن يقدم هذا الخدمة، كله دوره له رسالة. لذلك الجمعية بفضل الله عز وجل، بفضل الشراكات اللي لها مع التجمعات الصحية، سواء التجمع الصحي الأول أو الثاني أو التجمع الصحي في مكة، أقامت عديد من العمليات اليوم اللي تنفذ في القطاع الخاص بمبالغ باهظة وتكلفة عالية. اليوم الجمعية بموجب هذه الشراكات تمكنت من الوصول إلى غرف العيادات، تمكنت من الوصول إلى الكادر الطبي الموجود، ونأتي بالاستشاري أو الخبير المتطوع ليقدم الخدمة بعائد صفري. عائد صفري أتكلم عن التكلفة المالية. وفضل الله عز وجل في هذا النموذج الجمعية قدمت أكثر من 70 عملية، تكلم في نطاقها الجغرافي، نطاق منطقة مكة، بالخارج حتى منطقة مكة. اليوم نفذت الجمعية في الجوف وفي بعض مناطق المملكة الثانية، كلها معتمدة ومنطلقة من المتطوعين بفضل الله عز وجل. والمتطوعين رحلتهم معنا ليست فقط في العلاج، حتى اليوم في التوعية. اليوم شراكات الجمعية مع كليات الأسنان في الجامعات مكنتنا من وجود أطباء عندهم قدرة على المساهمة مع الجمعية في نشر التطوع الصحي، بحيث أن يكون صحة الفم والأسنان ثقافة موجودة عند عموم المجتمع وعند الأطفال تحديداً اللي هم كذلك أحد مناطق التركيز.
1: للأمانة مهندس عبد الرحمن، أنت ماسك يمكن أهم قطاع واللي يمثل هدك للكثير من الجمعيات، اللي هو الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية. كيف تعملون على موضوع الاستدامة وتوفير الموارد المالية لهذه الجمعية؟
4: جميل جميل، الله يفتح عليك. أنا يمكن عندي فلسفة كده بسيطة في الاستدامة، ومن فضل الله عز وجل أني مستشار معتمد في تنمية الموارد. فالاستدامة ليست قضية جمع تبرعات، الاستدامة يعني هو أبعد من ذلك. اليوم جزء من الاستدامة أنه فعلا تتعدد مصادر الدخل للجمعية. الجمعية اليوم من اليوم الأول عملنا على بناء محفظة من مصادر الإيراد، واحد منها التبرعات وكبار الداعمين والمؤسسات المانحة، كذلك علاقاتنا مع المنصات الوطنية المميزة بفضل الله عز وجل. لنا شراكة مع المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان، أكثر من 13 مشروع بقيمة تجاوز 3 ملايين ريال بفضل الله عز وجل. كذلك وصولنا إلى القطاع الخاص وثقة القطاع الخاص بنا والشركات، سواء الشركات اللي في القطاع الطبي وقطاع الأسنان، كيف ممكن تساهم معنا في تحقيق رسالة الجمعية. هذا أحد المصادر اللي اشتغلنا عليها. كذلك بناء الأصول المستدامة، تكلم في موضوع الأوقاف أو حتى في موضوع الاستثمار. من فضل الله عز وجل عندنا شراكة مع واتفاقية مع الهيئة العامة للأوقاف في بناء مجمع وقفي يحتوي على أول عيادات أسنان وقفية في المملكة بفضل الله عز وجل، تملك الجمعية، تقدم الخدمة بنفسها للمستفيد، وأيضا هو مصدر إيراد للجمعية يساعد على تحقيق استدامة الأثر. فهذا جزء من محفظة الاستدامة اللي تشتغل عليها الجمعية. كذلك الكفاءة التشغيلية، كيف اليوم الاستدامة جزء منها تحقيق الإيراد وجزء منها كذلك تخفيض المصروف، كيف احنا يوصل الريال الى المستفيد الحقيقي باقل تكلفه.
1: وهذا دور الحوكمه،
4: وهذا هو جزء فعلا مرتبط بالحوكمه وحوكمه التبرعات، وهذا توجه اليوم اصيل يتابع المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
1: طيب، لفت نظري في حديثك انه واحده من اهداف الجمعيه تطوير القطاع الصحي. كيف تعملون على تطوير القطاع الصحي؟ يعني تدربون كوادر ولا تعملون شراكات مع كليات الأسنان أو العيادات في المستشفيات الكبرى؟ كيف آلية تطوير القطاع الصحي؟
4: جميل جميل جميل. الجمعية اليوم مرت بخطتين استراتيجية. في الاستراتيجية الأولى كانت تركز على العلاج والتوعية، ثم بعد كده صار في تساؤل عند الجمعية إنه أحد عملائنا الرئيسيين هو من يقدم العلاج ومن يقدم التوعية، اللي هو الطبيب. اللي هو الطبيب، فماذا تستطيع الجمعية أن تقدم لهذا الطبيب؟ فسارت الفكرة أنه لابد من وجود بعض البرامج التدريبية اللي تقدمها الجمعية للأطباء اللي هم طلاب الطب ونستهدف فيها بالدرجة الأولى.

0: يعني من هم على أعتاب التخرج أو الاستشاريين اللي ممكن يساعدونا في العمليات. الجمعية نفذت دورات تدريبية ورش عمل، أكثر من 10 دورات إلى اليوم معتمدة من هيئة التخصصات الصحية، ساعات طبية يستفيد منها الطبيب في موضوع التراخيص وتحقيق الاشتراطات الطبية. كذلك الجمعية بفضل الله قامت المؤتمر الأول لأطباء الأسنان في عام 24، وقامت المؤتمر الثاني كذلك في عام 25. تكلم الحضور من كل من سبي قطاع طب الفم والأسنان، يدعى لهذا المؤتمر يعني بعض المدربين حتى من خارج المملكة وبعض السبيكر من خارج المملكة. وكذلك نستفيد من اليوم أعضاء الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية اللي هم أسماء أعلام على مستوى طب الأسنان في العالم من فضل الله عز وجل، وهذا حقيقة ليست مبالغة. واحد من أفضل 100 طبيب اليوم في العالم موجود في يعني عضو جمعية عمومية وله مساهمات وغيره كثير وغيره كثير. يعني الجمعية لديها بعض الاستشاريين اليوم هم محاضرين في جامعات دولية خارج العالم، فلا شك أن استثمارهم اليوم هذه الخبرات وهذه الطاقات في تطوير القطاع الصحي داخل المملكة أولى من تلك المساهمات، وهذا ما الجمعية ساهمت فيه وكان لها دور من فضل الله عز وجل.
1: تحدثنا مهندس عبد الرحمن عن الممكنات، لكن وش التحديات اللي تواجهونها كجمعية متخصصة في القطاع الطبي؟
0: يعني احنا بفضل الله نقول لا توجد عوائق في طريق الجمعيات. لا شك اليوم اكبر تحدي تواجهه الجمعية الطلب الكبير، الاحتياج العالي اللي ينعكس على حاجة ماسة الى تطوير مصادر الدخل، الى تعزيز الايرادات. كل ريال اليوم ينعكس فعلا على أثر إرام إنسان حقيقة على المستفيد. واسمح لي كذا أشير لنقطة كان ودي ألفت النظر لها ممكن ما تطرقنا لها، أن اليوم الجمعية فعليا ليست هي متخصصة في علاج الأسنان، لكن الجمعية لا تعالج الأسنان فقط. اليوم اكتشفنا بعد 7 سنوات الجمعية تقدم الخدمة للمستفيد أنه أحد المستهدفات اللي نعالجها الأسنان، لكن فعليا إحنا اليوم نبني إنسان. إحنا اليوم نساهم في جودة حياة لمن يتحسن،
1: بالإضافة للدعم النفسي. نعم،
0: أتكلم الوظائف الحيوية للإنسان اليوم. الأكل يعني الناس بعاميتها تقول لا وجع إلا وجع الضرس،
1: ولا هم إلا هم العرس.
0: فاليوم الأكل الإنسان قد يتعطل، وظيفة حيوية رئيسية الأكل بسبب الأسنان. اليوم الإنسان يحرم النوم بسبب الأسنان.
1: صحيح.
0: الإنسان اليوم يفقد الثقة ومقابلة المجتمع واللقاء بالمجتمع بسبب الأسنان. وإن سمحت لي كده بحالة أن يتسع الوقت لذكرها
1: في نص دقيقة مهندس،
0: في نص دقيقة. يعني أحد الحالات باختصار اللي كانت مع الجمعية وهي امرأة في سن الزواج، حلم أي فتاة إنها تتزوج وتبني أسرة.

0: هذه الأسنان من فضل الله عز وجل.
1: نعم. شكرا لك المهندس عبد الرحمن عقيل، مدير الاستدامة المالية في جمعية ابتسم لخدمات طب الأسنان التطوعية، وشكرا لجهودكم. للأمانة اليوم شفنا نماذج يعني نوعية ليست فقط تقدم خدمات وتبرعات، لا، تقدم برامج نوعية سواء في جمعية ابتسم أو جمعية طويق للإسكان، وهذا بعد الله سبحانه وتعالى بفضل التمكين اللي قدمته رؤية المملكة 2030 للقطاع غير الربحي. شكرا لك مهندس عبد الرحمن مرة أخرى.
0: رضي الله.
1: وبعد مستمعين الكرام، القطاع غير الربحي اليوم لم يعد مجرد جهة داعمة ومساندة، بل أصبح شريكا فاعلا في التنمية المستدامة وصناعة الأثر المجتمعي من خلال مبادرات نوعية تسهم في تمكين الإنسان وتحسين جودة الحياة. ختاما، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي وسام بحا، نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش للحديث بقية.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا رب سبحانك سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان.
0: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.

0: لأجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
5: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
6: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة، لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: والقوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية. جدة اف ام على هواك.
4: في 60 ثانية.
5: قطاع الصحة يشهد قفزة نوعية بتوطين معامل التعديل الجيني لفتح أبواب صناعة العلاجات المتقدمة في المملكة. عاصمة المال والأعمال الرياض تفتح أبوابها للنسخة الثانية من مؤتمر ماني 20/20 الشرق الأوسط بمشاركة 38,000 مبتكر. صندوق التنمية السياحي يطلق النسخة الخامسة من برنامج علو السياحة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة. جامعة الملك فيصل تحصد جائزتان عالميتان في مؤتمر إيسو كارد 2026 بالصين تكريماً لبحوثها المتميزة. أخيراً أمانة منطقة الرياض تطلق النسخة الثانية من جائزة عزوة لتحفيز المبادرات المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة.
4: في 60 ثانية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: مسيتوا بالخير أصدقائي ومستمعينا وأحبتنا في كل مكان، حياكم الله، يا أهلا ومرحبا بالجميع، حيا الله كل اللي ناطرين هالحزة، ناطرين الساعة تصير 4 علشان شنو؟ علشان البرنامج الأميز والأمثل والأكمل، برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما لاقونا.

ساعتين أصغاي رح نجتمع فيها، رح نسولف، رح ندردش ورح ننبسط. اليوم مواضيعنا كثير رائعة وكثير جميلة، وهم ترى لها ثقيلة. اليوم المواضيع نوعا ما ثقيلة، فتحتاج ردود كثير، تحتاج صراحة أن الردود حتى تكون في الصميم. علشان كده سمعوني واستمتعوا معاي خلال إن شاء الله الساعتين المقبلة. ترى تردداتنا وتطبيقاتنا وأيضا بثنا المباشر رح تلاقونا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية، وأيضا رح تلاقون مقولة اليوم موجودة من خلال هذه المنصة بالإضافة إلى سعودي راديو بلس. ساعتنا الأولى مثل ما تعودنا رح يكون معاه فيها سناكة، وسناكة محتاجة اليوم قهوة، شاهي، سلاش، اللي تبون. اليوم سناكتنا نوعا ما صراحة شوي ثقيلة، رح أرجعكم شوي للطفولة، رح نسولف عن الطفولة، عن طفولتكم. لكن سناكتنا صحيح محتاجة إبيالة الشاهي ولا فنجال القهوة، محتاجة أيضا صراحة، صراحة ووضوح وشفافية في الموضوع. اليوم لازم تجاوبوني على الأسئلة بكل صراحة وبكل شفافية، يعني إذا فيها غش أو فيها كلام مو صريح صراحة السناكة رح تخرب. فعشان كده من الآن أقولكم السناكة اليوم محتاجة إلى وضوح. فاللي حابين يشاركوني في سناكة اليوم رح تكونون من خلال الواتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-2828. ساعتنا الثانية مثل أيضا ما تعودنا رح يكون معنا طبعا جروب زحمة الساعة 5، رح يكون معنا مقولة، وأيضا مقولتنا اليوم كثير جميلة كثير رائعة صراحة. ما أدري ليش يعني أنا أحط هذه، أنا الساعة الثانية سويت إعدادها قبل الساعة الأولى، ولكن سبحان الله صار فيها كده زي دائما، حتى أنتوا تقولون يصير فيها زي التقارب أو زي الماتشينج. فاليوم أعتقد حتى المقولة هي بتبنى على على سناكة اليوم، كثير بتبنى على سناكة اليوم. اللي يبون يعرفون المقولة مثل ما قلت لكم هي موجودة على طبعا صفحة إذاعة جدة أف أم على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحة الشخصية صوتوا واعطوني رأيكم، اعملوا لنا فولو، اعملوا فولو لإذاعة جدة ولي على يوصلكم كل جديد خاصة بخص برنامج في الزحمة. أيضا اعطوني آراءكم، لا تكتفون فقط بالتصويت، أيضا سمعوني أصواتكم أصدقائي، بدو كتفوا الاتصالات من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون اللي خارج مدينة جدا أنكم ترفقونها بمفتاح خطات الجدة، ناطرة أسمع بـ 012. طبعا ناطرة أسمع أصواتكم من خلال هذه الأرقام، فابدوا كثف الاتصالات وين ما كانت الزحمة. أنا عارفة هذا التوقيت توقيت الزحمة، حيل زحمة في كل مناطق المملكة وحتى خارج مملكتنا. اليوم التوقيت هذا من 4 إلى 6 فيها زحمة خارج الدوامات، بالإضافة اللي راح يجي بغدا، اللي راح يتمشى، راح تسمعوا الأحلى أيضا المنوعات، أحلى الأغاني. فعلشان كده ثبتوا البث، ثبتوا الاستماع سواء من راديو سياراتكم، منازلكم، جوالاتكم، اسمعونا أحلى المنوعات راح تسمعونها اليوم، ورح تفرق معاكم اليوم لأن اليوم راح يكون معانا مخرجنا وسام بحة. يلا بينا يا وسام، انطلق يا وسام. أكيد هذه راح تقولونها حق نفسكم في سناكة اليوم، في سناكة اليوم راح تقولونها.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: 8.5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أفهم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسهل.

أسرع، أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

هلا هلا أصدقائي المبدعين، أصدقائي الرائعين، أصدقائي الواتسابيين اللي وقوا مثلهم صراحة في الكرة الأرضية. شنو يعني إحنا لسه ما بدينا الموضوع وهذه الكمية من التفاعل ومن هذا الجمال. أنا علشان صراحة لما طلعت برا الاستديو رديت شفت هالكمية قلت له له له يبيلها صراحة أحلى تحية. وين يا وسام؟ الله الله الله يا وسام، الله عليك. هذه نعطيها، شو رأيكم وسام أصدقائي؟ عاش وسام، عاش، حي وسام، حي وسام معانا اليوم. عاش وسام، ورا، هلا هلا هلا، روح يا وسام. نبي أغاني اليوم فلا وسام. أكيد. ونبدأ مساء الرضا والسعادة عليك أمين وكافة فريق العمل. أنا الآن في طريق العودة للرياض من أبها، دعواتكم بالسلامة، وهاتوا أحلى سناكة تزينها الطيران. سعيد القحطاني كاتب مسافر عائب راجع لعاصمة القرار الرياض. كم عاد سعيد قعدت بابها؟ كم شهرين ولا ثلاثة؟ عموما دربك خضر يا سعيد، عاد الطيران يا وسام. عاش عاش سعيد، عاش يا جماعة. سعيد بعد الأمطار رايح على الرياض، من أبها للرياض. روح روح يا سعيد، توصل بالسلامة، دربك خضر. وعندنا مهيب مساء النور، أمونة مساء الورد، وسام وهاتوا السناكة وعطت صفقة، عطى عط مهيب، يستاهل مهيب. نعم نعم أبا، هاتوا السناكة. أمينة حمستونا، أكيد الموضوع قوي وشيق، هو جدا شيق وقوي ويخص طفولتكم، طفولتنا كلنا عموما يعني باي ذا ويب. وفهد المس ابتسم، يعني يستاهل، مخترح مخترح هذه الفقرة. يا فهد، عاش فهد، عاش لابس النظارة، عاش. روح روح يا فهد. جيت أمسي عليكم على جميع المستمعين، برنامج في الزحمة من بداية الزحمة إلى اللي هو اللي بيهون علينا أمون. وسناكاته، وهاتوا السناكة وعطى السناكة بندر، المهندس بندر. عاش المهندسين مستمعين البرنامج، عاش كل المهندسين في السعودية. شكرا يا باش مهندس سرى، لأن أغلب مستمعين البرنامج يعني باي ذا واي مهندسين. أبو إلاب حياك الله، أجمل برنامج، كل م- كل كل منتظر منتظري منتظرا منتظرا أبو إلاف متزرا متذرا متذر منتذرا أوه قوية، يعني أنا بأخذها من باب الدلع، من باب تدليع البرنامج. منتذرا، عطنا المنتذرا يا معود، عطنا أبو إلاف. الله عليك على الأملة. مازن الغانم يحياك الله يا مازن، يقول وسام وايد روحوش الزحمة، كل التوفيق للثلاثي الاتحاد القادسية الأهلي بإذن الله، أمام الشمال الطري وأمام أختكارة الأوزبكستاني، أمام الوصل الإماراتي. اليوم المباريات وسام؟ اليوم لا، جل أفريقتنا السعودية الاتحاد والقادسية والأهلي، المفروض نحط لهم أغاني معود، لازم نحط لهم، يستاهلون. ويا يلا يلا يلا يلا يلا يلا. وجانا هشام من جازان، حي الله الشوم، منور يا هشام. لحظة، خذ ها خذ ها، هذه أحلى تحية. شكرا جزيلا السيدة أمينة وطاقم العمل المحترم كله، رسمتم للمستمع عالم موازي، وهذا احنا نبحث عن العالم الموازي، كله بهجة وسعادة وحماس، وسافرتم فينا بعيد عن ضغوط العمل وهموم الحياة، لكم كل الاهتمام والاحترام. وأحلى سناكة، وانت أحلى سناكة يا هشام، من جدة لجيزان. عاش روح هشام، عاش هشام، عاش هشام، عاش عاش وديرة الفل. هلا والله أمينة، أمينة الطريق البحري تذكرين. ومبسوط الله، لا وين ما تذكر هذا الطريق يا معود. تسلم عليك إيران، رنوني رنوني، هذا اسم بعد بنت أختي. يا اسمك زغروطة من جامعة الإمام. أبو مرام، أبو مروم، عطي أهل الشرقية يا معود، لازم نعطيهم طيران أهل الشرقية، ما ينفع ما يصير كذا يا وسام، لازم. عاشوا عاشوا عاشوا عاشوا، هلا هلا هلا هلا هلا هلا، عاش الشرقية. أبو فيصل، أبو فيصل، أدعو الله يرزقني دراهم وأشتري آيفون قابل للطوي. حد تصدق شفته؟ والله شفت العنابي حلو صراحة اللي نازل، أنا أفضل عنابي، هذا لا تعطي الطيران، هذا قاعد يبي يشتري هذا الجهاز الجديد، قلت اسمه الطوي، عدم مربع شكله، لو إنه طو يعني أفضل الطول، الديزاين الخارجي
يا ابو فيصل كان حلو لكنه صاير مربع مو حلو والله العظيم انا ما حبيته صراحه. عاد انت كيفك انت ورايك. اي صح الاتحاد اليوم الساعه 7 بالتوفيق الجمهور النمور. يلا نروح لسناكة اليوم. سناك

اوكي جايز مستعدين؟ اكيد مستعدين. يلا اسمعوا السناكه وبعدين ابيكم تجاوبون على الاسئله اللي انا حطيتها لكم. يقول لكم مجموعه من العلامات بتكشف انك عانيت من محاباه الوالدين بطفولتك ورافقتك حتى البلوغ. هل كنت الطفل المدلل ولا الاقل تفضيلا؟ رح نتعرف على الاثار النفسيه اصدقائي اللي لحقتكم في سن الرشد، يعني لما كبرتوا. كثير احنا تكلمنا هل انت كنت الطفل المدلل او هل انت كنت الطفل اللي مهضوم حقه، هل كانوا بياخذون رايك، هل كنت مهمش. تكلمنا عن هذا المواضيع كثير، ولكن احنا ما تكلمنا عن الاثار النفسيه والاثار اللي رافقتنا لما كبرنا، شلون شخصيتنا صارت، وهذا اللي رح تعرفونه وهل بيمثلكم ولا لا. الشخصيه اللي راح تتعرفون اللي فعلا كانوا جدا مدللين او كانوا محابين ولا كانوا مهمشين، شلون شخصيتكم الان الحقيقيه. انا اليوم مرايه لكم. طبعا السناكه بتقول لكم اصدقائي ان تعد محاباه الوالدين احدى اكثر انماط التربيه شيوعا، وممكن انها تترك اثار نفسيه بتستمر مع الابناء حتى مرحله البلوغ، سواء كانوا الطرف المفضل او الطرف اللي شعر بالتهميش. بالحالتين اللي راح اقولها النقاط شخصيتكم الان تمثلكم، سواء كنتم مهمشين او سواء كنتم الطفل المفضل. وبتؤثر هذه التجربه في تقدير الذات وايضا العلاقات الاجتماعيه والقدره على التعامل مع المشاعر. مجموعه من النقاط او من السمات اللي بتظهر بصوره متكرره عند البالغين اللي نشأوا في بيئه اتسمت بالمحاباه الاسريه، وهذا بحسب طبعا علماء النفس. يلا اطبقوا عليكم النقاط اللي راح اقولها. أول شغلة إن إذا كنت جدا مفرط في محاباة كبيرة لشخصيتك، كنت طفل مدلل أو كنت جدا مهمش، أو إن الطرح تلاقيها تكون موجودة في شخصيتكم هي روح تنافسية مفرطة. يقولون في عندهم روح تنافسية مفرطة. ليش؟ إن هذا الأشخاص بيقولون دائما بيميلون إلى مقارنة أنفسهم بالآخرين باستمرار، دائما بيبحثون أصدقائي عن الشعور بالقيمة من خلال التفوق والإنجاز. عندهم هذا الشعور كبير، لازم يشعرون بالقيمة من خلال التفوق والإنجاز على الآخرين، وغالبا بينظرون إلى المواقف اليومية باعتبارها منافسة لازم يفوزون فيها بدل من التركيز على أهدافهم الشخصية. النقطة الثانية اللي بيشعرون فيها أو بتكون موجودة فعليا في شخصيتهم الخوف من خذلان الآخرين. تخيلوا عندكم خوف، أو الأشخاص اللي مفرطين في الدلال أو مهمشين عندهم خوف أن الآخرين يخذلونهم. كثير منهم بيضع معايير مرتفعة لأنفسهم وبيسعون إلى الكمال أو إرضاء الآخرين بصورة مبالغة فيها. ليش؟ ليه يا جماعة؟ ليه يا جماعة؟ ليه؟ رضا فيكم رضا ما رضا، ترى الكرة الأرضية مليانة نفس، مليانة أنفس، مليانة بشرية. لا يعني بيحطون معايير مرتفعة جدا لأنفسهم، بيحاولون يسعون إلى الكمال. طبعا أيضا يقول لكم يرتبط ذلك بمحاولاتهم الدائمة للحصول على القبول اللي اعتادوا ربطه برضا الوالدين. قد إيش كانوا بيرضون الوالدين، بيسعون أنهم يرضون، نفس الحكاية بيحاولون يرضون الآخرين. ايضا من الشخصي من الاشياء اللي موجوده في شخصيتهم الان لما كبروا، صاروا بعمر كبير، عمر النضوج، عندهم حساسيه عاليه تجاه العداله. شلون يعني؟ يقول لكم لانهم عاشوا تجربه اصدقائي شعروا خلالها بعدم المساواه، يعني كانوا مهمشين جدا، ما كانوا الاب والام منتبهين لهم حيل، او كانوا جدا مفرطين في الدلع، بيصبحون اكثر انتباه لقضايا الانصاف والحقوق. دائما بالذات المهمشين دائما ما يرضون يشوفون احد مو ماخذ حقه او مش منصف او في العداله، يعني مظلوم في العمل، ما بين اصدقائه، ما بين اخوانه، دائما يكونون هم السند، بيروحون ينصفونه، بيروحون يعطونه حقه، بيساعدون انه ياخذ حقه، بيدافعون بقوه عن انفسهم او عن الاخرين عند شعورهم بوجود ظلم او تمييز. تخيلوا لما يشعرون بالظلم او بالتمييز. أيضا عندهم في شخصيتهم الآن بتلاقونه في شخصيتكم اللي عانوا من هذه الشغلة مقارنة مستمرة، يعني دائما بيعانون لما كانوا أطفال
غالبا ما يعاني من لم يكن الطفل المفضل من مشكلات في تقدير الذات، وهذا بيدفع على أن يقيم نفسه من خلال مقارنة إنجازاته أو مكانته بما حقق الآخرين، ولد عمه، ولد أخوه، صديق الفلاني، وين وصل، إيش سوى، إيش المشاريع اللي جاته، إيش الترقية اللي أخذها، إيش الشهادة اللي حصل عليها، الزواجة، زيجته، من بيت مين، من دائما في عنده مقارنة. بصراحة بيتعب نفسه، ليش تقارن؟ هذا رزق ربي حطه قدامك، اسعى يا عبد وانا اسعى معك. ايضا الاشخاص اللي او الاطفال اللي كانوا مهمشين شوفوها قايسوها الان لما كبرتم، في عندهم صعوبة في تقبل المديح، يعني بعضهم بيلاقي صعوبة في تصديق كلمات التقدير، ما مهما قالوا له مهما امدحوه ما شاء الله تبارك الرحمن، كشخة، مزيون، يا حالاتك ايش حالاتك، ما شاء الله ربي رازقك وظيفة حلوة، رازقك انجازات، كل المديح ما بيصدق، يقولون من جدهم دول ولا يجاملوني، من جدهم دول ولا يقصون علي، لا اكيد اكيد اكيد يبون شيء، اكيد يبون شغلة، اكيد يبون مصلحة، دائما ما بيتقبلون، في صعوبة عندهم انهم يتقبلون اصدقائي كلمات التقدير والاطراء، لان الثناء خلال طفولتهم كان احيانا مشروط، الثناء كان مشروط وهم بيبيز وهم اطفال وهم بابينو، بالأداء أو بالسلوك وليس نابعا من قبول غير مشروط، فعلشان كذا القبول عندهم، المدح والثناء والإطراء عندهم مشروط، في شيء يبونه، لا أكيد في شغلة، في حاجة ما بيصدقون، لا إله إلا الله. في نقطة صراحة كثير استوقفتني، الأشخاص الأطفال اللي كانوا مهمشين، تخيلوا إيش النقطة اللي عندهم لما كبروا، تخيلوا في نقطة مرة صراحة كثير استوقفتني، السعي المستمر إلى أرضاء الوالدين، أكثر أشخاص الآن هم كبار بيسعون إلى أرضاء الوالدين بشكل مفرط، هذول كانوا مهمشين وهم صغار، يعني أخوانهم الثانيين اللي كانت تربيتهم متوازنة أو مدللين ما بيسعون مرة إلى أرضاء الوالدين مثل الطفل المهمش، خاصة حتى بعد البلوغ بيظل كثير منهم بيبحث عن موافقة الوالدين واعترافهم على كل تجربة، على كل خطوة، سواء له أو لمرته أو لأطفاله، دائما لا يبغى احترافهم، يبغى تقديرهم، بيسعى إلى رضاهم، بيستمر هذا الاحتياج العاطفي رغم تقدمهم في العمر واستقلالهم، سبحان الله، مع أن أنا النقطة هذه أشك فيها، أعتقد حتى الطفل اللي كان مدلل وآخر العنقود بتلاقون أكثر اهتمام بوالدينا. طيب this is our، في نقطة أخيرة اللي هي المبالغة في إرضاء الآخرين، دائما بيميلون أنهم بيرضون الآخرين، بيسعون أن يواصلون البحث عن القبول والاهتمام في علاقاتهم المختلفة، فبيحاولون يرضون الآخرين علشان بيلاقون في مبالغة، علشان يلاقون ذاتهم، طيب this is our snack for today، دندن حلو؟ حلو وحلو 100%، حلو يا جماعة ولا مو حلو؟ يلا قولولي، نروح لأسئلتنا لليوم، يلا أبيكم تركزون على الأسئلة. طيب يعني واضح أن بعض الأمهات والآباء تربيتهم صراحة في ربوا الطفل كمشروع، مشروع انتقام مستقبلي أو مشروع صراحة عدم توازن، في هذا مشروع، الطفل هو مشروع، ترى فعلا الطفل هو مشروع. طيب السؤال لكم، هل أنت كنت الطفل المدلل أو الأقل تفضيلا؟ كنتم أنتوا الأطفال المدللين أو الأقل تفضيلا في عائلتكم؟ هل تعتقدون أن هذا الشيء أثر على شخصيتكم اليوم؟ بصراحة سواء كنتم أطفال مهمشين أو أقل تفضيلا أو أطفال مدللين، حتى يعني الأطفال الأقل تفضيلا أو المهمشين أو المدللين، هل تعتقدون أن هذا الشيء فعلا أثر على سلوككم، أثر على شخصيتكم، أثر على شخصيتكم اليوم، النقاط اللي قلتها؟ إذا كنت الطفل المدلل في البيت، أو كنت تشعر أن أخوانك أو خوانك أخوانك بيأخذون نصيب الأسد من الحب والاهتمام، هل أنت كنت المدلل أو اللي أخوانك كانوا بيأخذون نصيب الأسد؟ طيب سؤال أيضا، هل تفضيل أحد الأبناء بيترك أثر في شخصيتك بعد ما يكبر؟ زي ما قلت لكم، يعني ترك أثر في شخصيتكم ولا لا؟ هل مريتوا بموقف خلال حسسكم أنكم أنتوا الأقل تفضيلا؟ تذكروا حسستم يعني ترى حتى التقدير لما يكبرون يحسونهم أقل تقدير، هل موقف خلاكم في هذه الخانة، في هذه الزاوية؟ وآخر سؤال، لو سألت أمك اليوم، سألت أمك أو سألت أبوك، مين كان طفلكم المفضل؟ لو سألتهم اليوم لما كبرتم، صار حتى ممكن متزوجين عندكم أطفال، مين كان طفلكم المفضل؟ هل تتوقعون أنهم رح يعطونكم إجابة صريحة؟
ولا رح يغيرون الموضوع؟ رح يعطونكم إجابة صريحة بعد ما كبرتوا كلكم ولا رح يغيرون الموضوع؟ هم ممكن يعطونكم إجابة صريحة وممكن يغيرون الموضوع، لأن لما كبرتم الأبناء صاروا يعاملون أبائهم هم اللي صاروا يدللونهم، فأعتقد النظرة راح تختلف عند الأباء. يلا جايز ابدوا شاركوني على واتساب إذاعة جدة أف أم على 800-244-8888 ويلا بينا.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي وكمان أونلاين وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله،
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11:00 مساءً على شاشة SBC وإذاعة جدة.

كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في

جايز ويلكم ايفري ون، حياكم الله اصدقائي. انا شايفه في حماس، يلا نبي حماس على سناكة اليوم. اللي كانوا زمان مهمشين أو مدللين، هل الصفات اللي أنا قلتها بتنطبق فيكم الآن عقب ما كبرتم؟ علامات بتكشف أنك عانيت من محاباة الوالدين بطفولتك ورافقتك حتى البلوغ. مجموعة من العلامات أنا ما أقدر أرجع فيه: صعوبة تقبل المديح، السعي المستمر إلى أرضاء الوالدين، المقارنة المستمرة، حساسية عالية تجاه العدالة، الخوف من الخذلان، أيضا الروح التنافسية بيكون مفرطة عندهم بالتبسم على الآخرين. سؤالي لكم أصدقائي كان: هل كنت يعني سواء كنت طفل مدلل أو الأقل تفضيلا، هل تعتقد أن هذا الشيء أثر على شخصيتكم اليوم؟ هل بالفعل بتشوفون اليوم لما كبرتوا أنتم أثر على شخصيتكم بعد ما كبرتم؟ أعطوني موقف، أعطوني موقف صراحة بتشوفونه فعلا أثر عليكم، موقف إلين الآن بتشترونه، خاصة لو كانوا أخوانكم أخذوا نصيب الأسد من الحب والاهتمام. في موقف حسسكم منكم وما زال معاكم بيخليكم أنكم تحسونكم للأقل تقديرا بسبب هذا الموقف. السؤال الثاني: لو سألت أمك اليوم، لو سألت الوالدة نبع الحنان، لو سألت نبع الحنان مين كان طفلك المفضل؟ ولا أبوك؟ يلا خلينا نجيب بعد عمود البيت، نبع الحنان ولا عمود البيت، لو سألتهم مين كان طفلكم المدلل؟ ترى بساعات الأم لها طفل مدلل والأب له طفل مدلل. لو سألتوا خلينا نروح لنبع الحنان طفلك المفضل، تتوقعون تعطيكم إجابة صحيحة ولا بتغير الموضوع؟ ها قولوا لي، نبع الحنان بتعطيكم إجابة صحيحة ولا بتغير الموضوع؟ يلا ابدوا شاركوني، رح ننطلق على نشوف الواتساب ما كل يوم فويس نوت على 8002442828. نوال من سيهات، حي الله نوال، برنامج درب التبانة، الله عليك يا نوال، تحية حب وفاء الأهل الوفاء، شكرا لك. تحية من ساحل سيهات الجميل إلى سواحل جدة العظيمة، وتحديدا إلى أمونة المزيونة ومخرج الحلقة والمستمعين والمستمعات، شكرا لك، شكرا على هالكومنت الجميل الرائع وعلى هذا التحفيز. تقول بالنسبة لسناكة، السناكة روعة اليوم أمينة، أنا نص نص، شيء مهمش وشيء مدلل، يعني شيء من عند الوالدة وشيء من عند الوالد. أجل أنت يا نوال، لكن هذه المقولة اللي قلتيها مش مقولة، هي مجموعة سمات بتكون موجودة في شخصياتنا لما كبرنا. اللي قلتيها ما انطبقت علي، لكني فعلا من أكثر أخواني وخواتي حنية على الوالدين حتى بعد ما ماتهم، ويا ليت أحصل أحد يدلني. حنا موجودين حبيبتي ندللك، ما أنت محتاجتهم، تعالي هنا وأنا أدللك يا بعد قلبي. معناته منطبقة عليك بعض من الشغلات اللي أنا قلتها، طالما قلتي نص ونص معناته أنت يا كنتي مهمشة يا مفرطين الدلال فيكي، ومعناته في أشياء موجودة من السمات اللي أنا قلتها، من العلامات اللي أنا قلتها موجودة عندك. الموقف اللي خلاني أعتمد على نفسي وأجتهد لين وصلت اللي إلى ما كنت أنا أتمناه الحمد لله. شنو الموقف؟ سؤال من الأفضل نسأل الأم ما تجاوب، تقول ما تجاوب أمينة، الأم ما تجاوب، والله أمي كانت ما تبي تزعلكم عقب ما كبرتوا، تقول ما تجاوب أمينة، بس ما قلت لي شنو الموقف. طيب شو اسمه مازن، حياك الله يا مازن. يقول أنا المفضل اللي كنت عند الوالدين، وأنا الولد الكبير وأنا اللي كنت المفضل. طيب السمات اللي قلتها، العلامات اللي قلتها ماكو شيء فيها منك موجودة في شخصيتك الآن؟ يا جماعة قولوا لي العلامات اللي قلتها. طيب أنا جبران، ويلكم يا جبران، نور. جبران، أنا أشوف أن محاباة الوالدين تترك أثر كبير حتى بعد ما يكبر الإنسان، خصوصا إذا كان يحس أنه أقل من أخوانه، والعدل بين الأخوان مو بس بالماديات، حتى بالحب والاهتمام والكلمة الحلوة والمقارنة بعد، صح؟ حتى المقارنة يقارنون، الأهل يقارنون، لا نقول ما يقارنون، لا يقارنون، في مقارنة. ويمكن الأجيال اللي جات بعد أجيال أبهاتنا وأمهاتنا ما يقارنون، لكن أيام زمان كان في مقارنة حتى بين أولاد الخال وأولاد العمة، شوفوا ولد خالك شوفوا ولد عمك، كان في مقارنة، خلينا نكون صريحين، كان في مقارنة. بتترك أثر؟ أنتم ما جاوبتوني يا جماعة، بتترك أثر؟

المحاباه والتفضيله هذه بتتركت تركت اثر على شخصياتكم ولا ما تركت؟ وش الاثر اللي تركته؟ جاوبوني. يقول جبران الاب اللي يقارن ولده باخوه او ولد عمه المفروض يبلغ عنه عشان يعاقب، لان الاب المفروض يكون سند مو سبب في كسر خاطر ولده. عفي عليك، بس حد مو يبلغ عنه. المفروض الولد يتكلم، المفروض هذا لازم يكون فيها جلسات مصارحه ان الشيء هذا بيأذيني. يمكن ما يقدر يتكلم هو طفل صغير، بس لما يكبر شوي يقدر يتكلم. احنا المشكله ربينا في جيل ما كنا نتكلم، ما نقدر. بس المفروض علشان الولد يقدر يكبر وهو سليم داخليا، سليم يقدر يعيش مع المجتمع. طيب هم يبون يطلعونا ان نكون افضل صراحه. اسماعيل بشير، حياك الله اسماعيل بشير، مساء الخير وعليكم السلام، حياك الله. بالنسبه للدلع والتهميش، طبعا كبير البيت او الكبيره بيكون عنده احترام عند الوالدين، اما الاصغر بيكون صاحب القدر الاكبر من الدلع، اما الوسط مهمش. شكرا راديو جدا على طرح الموضوع، شكرا. بس انت احنا ما علينا، احنا ما نبيك تفنط، انا ما بيكم تفنطونهم لي، انا بيكم تطبقونها على انفسكم. اسماعيل الاشياء اللي قلتها موجوده في شخصيتك ولا ما هي موجوده؟ That's it. يلا شكرا. انا يا امينة نشوف هذا المبتسم. انا يا امينة صراحه كنت الطفل المدلل بشهاده اخواني، لكن بشهادتي اخر العنقود هو الطفل المدلل، وبشهاده الوالد الله يحفظها كلنا مدلعين. شفتوا لما تسالوا، لا مو اسال الوالده من المفضل عندك، اسالوهم مين المفضل، نبع الحنان اسالوها مين المفضل عندك، ترى اكو واحد بس ما ما تعلم. طيب ما قلت للاستمات، انا الحين قاعده لي 10 دقائق انا اقرا لكم السلوك او العلامات، معقول كلكم مو موجوده فيكم العلامات؟ ماكو حد فيكم موجود في هذه العلامات؟ اوكي، بالتوفيق للاتحاد والاهلي والقادسيه، شكرا. امل، شوف البنات، انا البنات احسهم اكثر مصداقيه اكثر منكم الشباب. مساكم الله بكل الخير، ومساكي اموله. الموضوع اليوم حساس امينة، فعلا كنا 8 بنات وانا الوسطانيه مثلي يعني صفي جنبي. السمات مو كلها دقيقه، ولكن اللي احس فعلا اثر فيني السعي للكمال واثبات الذات. شكرا جزيلا، هذا اللي ابي. شفتوا كيف امل كتبتها؟ هذا اللي ابي. أبيكم إيش اللي أثر فيكم؟ إيش من الصفات؟ أنا قلت مجموعة، مو شرط كلها تكون موجودة فيكم، لكن في شغلة موجودة فيك إذا كنت مهمش أو مدلل قولوها لي. شوف أمل قالت أنا الوسطانية، أنا أسعى للكمال وإثبات الذات. أنا أسعى للكمال أمل مثلك، أنا دائما أسعى للكمال، وفي مرحلة زمنية بالذات في بداية مشواري الإعلامي أسعى، كان عندي جلد ذات، عندي جلد ذات لكل حلقة أقدمها، إلين ما قدرت إني أعافيها، إني أتشافى منها. عادي يا جماعة، ترى قولوا بتقول الجانب الإيجابي إني صرت ممتازة جدا، صح؟ حتى أنا صرت ممتازة وأقدر أفنط. عفي عليكي، اللي يسعى للكمال دائما وبإثبات الذات دائما بيشوف الأمور بميكروسكوب، ما بيطوف، لا دائما كل شيء بيكون بيرفكت. علشان كذا لما لما يتقدم في السنوات بيصير عنده اكسبيرينس جدا عالية. تقول صرت ممتازة جدا في المدرسة وكمالية وجودة عمل عالية، جودة عالية في العمل، الله عليكي. كل علشان نلفت انتباه الأب ولا نسمع كلمة حلوة. لا هذه قوية، أنا لو في وقت كان قلت لك الوالد أنا شو قال لي في فترة لما بديت، أول ما بديت، لأن هو من سمعين الراديو بس بيسمع مونتي كارلو والإذاعة البريطانية، بيسمع إذاعات. انطلقت في إذاعة شبابية بحت أمل، فكان رد فعله قال لي أنا ما عجبني، أنا كنت أباكي بشكل جدا مثقف زي اللي بسمعهم. قلت أنا في قناة شبابية وأنا ألتزم بمعاييرها، قال لي لا أنا ما عجبت. لكن بعد سنة انتقلت لإذاعة ثانية وقدمت برنامج طبي، سمعني واتصل علي بنفسه يشكر ويمدح، تغيرت النظرة. أنت يمكن غير مجالي، فأعرضي عليه شو اللي أنت قاعدة تسوينه يا أمل، قولي له، راح تلاقين المدح والثناء صدقيني. طيب أنا أول بنت وأخذت الدلال والدلع أمون، صح إن جت أسمى بعدي باقي الدلال لنجلة. نجلة حياك الله يا نجلة، صح إن جت أسمى بعدي بس الدلال باقي لنجلة. وأحلى تحية لأبو نجول، يلا أمينة أبوي جالس يسمعك. الله يا أبو نجول، الله، لازم
عطيتي رانا ابو نجول. يلا دلعت نجول الكبيره، واكيد ان هي شايله المسؤوليه معاكم، بس اكيد حتى لا اسمى لا تنساها يا ابو نجول. احلى تحيه لابو نجول، الله عليك، الله يخلي لك بابا يا نجول. تاج العاش عاش ابو نجول، هلا هلا هلا، روح روح الدلال دلعها. ايوه الله يخليك لها. الله يا ابو نجول اشبعهم من الدلال، اشبعهم خليهم يشبعون من الدلال والدلع، ولا يدورونا برا، لا يدورونا علشان يمشون ويتفخرون فيك في كل مكان. الله يخليك لهم، يا بختك بالوالد. بعض الصفات أمينة نعم موجودة، لكن أنا أكثر واحد اتكسر على ظهره المكنسة هو أنا، وهذا سبب ارتفاع صار المكنسة سعيدة حليمي. دائما أهل الحسد أهم خفيف، دائما أهل الحسد. طيب يقول عشان كذا سعر المكنسة مرتفع. أكيد سعرها مرتفع لأولادك، مستحيل أنك تستخدم نفس الأسلوب، نفس يعني الأبزت حق نجلة، الأبزت شوف والد نجلة كيف ده يقول أكثر. طيب هذه من الأشياء واضح اللي أثرت فيك، هذه من الأشياء اللي أثرت فيك، أثرت في شخصيتك، أثرت شلون. شوف أنت لين الحين تتذكر المكنسة، أنا عارفة شنو المكنسة اللي تقصد، أنا عارفة للحسة نوعية المكانس اللي يستخدمونها مو مرة قوية يا جماعة، مو خشب، لا مكانس بتكون خفيفة. هو بس للتذكير، للتذكير والعظة. فأتوقع أنك مستحيل، فأكيد أنك ما حد يشتري أي مكنسة. عموم الله خلي لك أولادك. عموم يلا ناخذ أمسيك بالخير أختي أمينة، أنتوا مستمعين إذاعة جدة في أمحيك. الله أهدي أغنية إليسا لو نرجع سوا لحنين. أتمنى مشاركة الاستماع على إذاعتكم لو نرجع سوا. ما أدري وسام أكو أغنية إليسا لو نرجع سوا؟ طيب إذا موجودة أبشري ونهديها بعد، احنا بعد نهديها لحنين. وانا احب اليسا باي ذا واي، انا من عشاق اليسا، اليسا صراحه وشيرين نمبر 1 في الاحساس عندي. لكن ما قلتي اسمك، ماكو صوره، اكو اخر اغنيه كانت لاليسا الساعه الثانيه. ابشري ان شاء الله المخرج وسام يقول امينه كان في اغنيه نروح الساعه الثانيه صوره بنيه حنين، ما قلتي لحق شنو اسمك. عموما This is يعني ساعتنا الأولى، شكرا لكم أصدقائي المبدعين والرائعين واللي شاركوني أحلى ساعة حقيقي. ساعتنا الثانية مقولة رائعة على الأصدقاء، لطفونا عليكم، كتبوا اتصالاتكم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544 على الواتساب كلمة مشاركة 800-244-28-28. ما عليكم صبايا، كم أطوالكم؟ أنا 161 سنتي طولي، يعني معتدل. البنات بنات أعطوني كم طولكم، يلا كل واحدة تقولي كم طولها.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: مواليد 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ثانية أصدقائي رح نروح طبعا لمقولة، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية وشعرنا واحد ومتعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. طيب قبل أروح للمقولة جدة غير، معاكم خالد هلال. مساء الخير يا أحلى برنامج، برنامج الزحمة. خالد وش هالصورة الحلوة، وش هالزحمة الرهيبة والفظيعة، تستحق عليها أحلى صفقة صراحة. هذه وين؟ وين هذه الزحمة؟ أنا ما قدرت أعرف وين يا خالد، بس السلام عليك صراحة. أمينة أبي جوال ملكة النميمة في موضوع اليوم، مين اللي كاتب هذه؟ مهندس بندر توني مسالفة عنها، ملكة النميمة يوم السبت صراحة موضوعها رهيب، كانت عندها ذكاء خارق هذه. نروح مع بعض لمقولة اليوم، ومقولتنا اليوم أصدقائي هي للفيلسوف إريك هوفر. الفيلسوف إريك بيقول إذا لم تحول عدوك المنهزم إلى صديق فأنت لم تنتصر. يقول لكم إذا لم تحول عدوك المنهزم، شوف عدو

0: عدوك اللي هزمته أنت، عدوك المنهزم إذا ما حولته إلى صديق فأنت لم تنتصر، بيشوفك أنك أنت لم تنتصر. هل بالفعل أصدقائي أن إذا ما الانتصار الحقيقي ما يكون بس بمجرد إسقاط الخصم أو أن نلحق فيه الهزيمة؟ لازم إنهاء العداوة أن يبقى أسير، يعني إذا أنا أسقطت عدوي، إذا أسقطت عدوي لازم أحوله لصديق، تتفقون ولا تختلفون؟ أنتوا شراكم إسقاط العدو كفاية أو أن لازم أحوله لصديق؟ تحويل العدو إلى صديق يعني وكم واحد أنا حقعد صراحة أني أحول العدو إلى صديق بيعتبر هو قمة الانتصار، هو فعلا تحويل العدو إلى صديق قمة الانتصار؟ شاركوني عموما تتفقون تختلفون مع إريك هوفر على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 8002442888. الروح لمروم. مروم
1: هلا وسهلا.
0: يا هلا بأهل الرياض اللي قالت أمول تذكرين اعطيني لقب، شلونك؟
1: يا حبيبي الحمد لله.
0: بالله مروم بالله تمام التمام، انت شو اخبارك مروم؟ شو مسوية؟
1: الحمد لله.
0: طمنيني كيف الويكند كان، استنستي؟
1: جميل الحمد لله
0: يا رب ان شاء الله دوم. مروم قولي لي مرام، تتفقين مع إريك ولا تختلفين معه؟
1: انه صديق يصير عدو،
0: العدو لا صديق. لا اذا ما حولتي عدوك اللي انت هزمتيه المنهزم الى صديق فانت لم تنتصرين.
1: اتفق معه.
0: تتفقين مرام؟ ليش تتفقين مع سنيوريتا مرام؟
1: لان بعلمك، لان احنا عندنا اعداء. اوكي هم طيب. هم اعدائنا، احنا ما خليناهم اعدائنا.
0: صحيح.
1: اذا انا حتى لو ما انتصرت عليه أو في أنا مرحلة يسمونها يعني أنا خلاص عارفة حدودي معاه وكذا، ما عاد يقدر يديني، لكن أنا لازم أعتبره مو صديق. بالنسبة لي ما أعتبر صديق، بس هو يظن أنه صديقي أو أني أكسبه.
0: أنك تكسبينه أنه ممكن
1: إيه
0: تكون
1: إيه؟ طيب. ما أخليه عدوي طول العمر ولا
0: عشان ترتاحين من عداوته يعني.
1: صحيح
0: أرتاح يعني من التصيد.
1: أحيانا يجي قريب
0: ممكن صح فيها. العدو ممكن يكون قريب، ممكن يكون احد من
1: الاقرب، ممكن يكون بعد واحد في العمل،
0: ممكن حد في العمل صح. بس لازم يا اختي في والله في ناس بعدهم غنيمه يعني بالعكس. شوفي في بعضهم تهزمينه وياخذ الضربه ويرد. ها
1: انا لو الامر بيدي مستحيل اي عدو، بس انت تتكلمين عن اشخاصهم أعداء لك، أنت ما خليتيهم أعداء، هم يبون يصيرون أعدائك. طيب. فبيجونك في الأقارب ضروري بتشوفين
0: مرام. مرام أنا ليش أحوله صديق؟ ما بي صديق، يعني شلون بثق فيه؟ شلون تثقين فيه تحولينه صديقي؟
1: لا ما راح أحوله.
0: شلون تصدقين؟ يا معودة شلون تثقين فيها؟ شلون تثقين فيه سواء بالعمل أو في النطاق الاجتماعي؟
1: وهو عدو. ما راح أحوله صديق.
0: هو يقول
1: بعاملة كأنه هو يظنني أنا صديقة أو إني بمشي الليلة.
0: أها.
1: علشان على قولتك يعني الله
0: يكفينا شرهم عشان يكفينا. طيب بس ما راح تثقين فيه، ما راح معناته ما حولتي صديق. هو يقول لك تحولين صديق.
1: لا لا, لا. لا, لا ما حوله صديق.
0: ما تحولين صديق، شفتي انك تختلفين معاه ما تتفقين معاه.
1: انا اختلف معاه.
0: مرام اصلا هذا ما راح تقدرين تثقين فيه، وبالعكس انا اعطيت الضربه القاضيه في المره الاولى، اقدر اعطي الضربه القاضيه في المره الثانيه، معناته لاني انا اكتشفت شخصيته وقوته ونقاط ضعفه.
1: إيه بس ما راح أعاديه طول عمري.
0: ما راح تعدينا؟ إيش معناته راح أعاديه؟ عاديه معناته أنا راح أتعد عليه؟ لا لا، أنا راح أعرف شو أنا واقفة عند حده، إن جاء مرة ثانية راح يلاقي مني زود، راح أدافع عن نفسي.
1: وش سبب هذا التواصل الغريب الانجذاب؟ تدرين توني متكلمة أنا واحدة في الموضوع الحين، أنا طالعة من الدوام
0: والله
1: كنا متكلمين عن هذا الشيء، أقسم بالله لفت أنت تتكلمين عنه.
0: شوفي هذا
1: أنتي وش أنتي أنتي شنو؟
0: تواصل روحي، هذا تواصل روحي حبيبة تقلو يا عمري أنا. طب إيش
1: خلاص أنا ما أتفق معاه، أنا مستحيل أخلي صديقي، لكن أنا راح أخليه يظن أني أنا صديقة أو أني راح بالذات لو كان
0: نحتها.
1: أنا لابد من أتعامل معه.
0: طب

0: مرام أبعرف شنو أنت وزميلتك في العمل عن شنو كنتوا تتكلمون؟
1: نتكلم عن إذا في شخص مسؤول عنك في العمل إنه قاعد يعاديك، كيف أنك أنت ما تعاديه.
0: أوبي هذه قوية، مسؤول مش زميل يفرق.
1: أنا لأن أنا صار موقف قدامي، هي قاعدة تردد وقاعدة تتكلم وده، فأنا أقولها لا غلط.
0: صح.
1: هي تبغى النصيحة، فقلت لها غلط، أنت عمرك في حياتك ما تعادينا، تكتبينا.
0: صح.
1: حتى لو ما كان مناسب لك، لأنه بعد رب العالمين
0: صحيح صحيح. ومديرها يعني أقلها ترى التقدير، يعني لو ما كان يخاف الله ترى التقدير، التقييم في نهاية هذا ممكن. أتذكر تتذكرين اللي طلعت مرة في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا وقامت السوشيال ميديا بسبب أنه اعتقد فصلوه أو حاجة بعد سنين، ومات عند باب الدوام، توفى عند باب، جات سقطة إيمة. فهذا الموضوع على فكرة باي ذا واي، هذا هذا هذا الموضوع انت قاعدة تقولين أمينة سبحان الله، ترى أنا أمس كنت على أساس بحط لكم بكرة شيء عن العمل وعن المدير، ايش رايك؟ والله العظيم
1: بكرة
0: بكرة وقاعدة محتارة أحطه ولا ما أحطه، شكلك انت جيت عشان
1: رسالة من رب العالمين
0: عن المدرة، عن المدرة بكرة بحطه، بكرة حاطة تأجل
1: بكره وبرح اشاركك فيه.
0: خلاص تمام،
1: رأي محايد طبعا.
0: لا يا معودة
1: بالخير ابو خالد.
0: ايه شلونك ابو خالد؟ شلونكم مدراءنا؟ مدراءنا الرائعين، مدراءنا اللي ماكو احسن منهم، صح مرام؟
1: اي طبعا.
0: ايه
1: اكيد.
0: ما وين يا حبيبتي، ما في مثلهم في درب التبانة بعد. انزين مروم، باي باي مروم، مع السلامة.
1: باي باي حبيبي، مع السلامة.
0: بكرة عن المدرة، خلاص نروح الأفراح. بونسوار للأفراح، هي هي يا هلا يا هلا، وانتي أكثر حي هالصوت، يا هلا ومرحبا.
2: يا رب كيفك، أخبارك؟
0: تمام التمام، انتي شخبارك؟ كيفك كيف أمورك؟ طمنيني عنك.
2: يا رب لك الحمد.
0: وين الغيبة يا جميلتنا؟
2: والله حصلت معايا ظروف، وكمان أخويا توفى قبل شهر.
0: أوه عظم الله أجركم حبيبتي،
2: الله يساك خيرك.
0: وشوفي توها الحين قاعدة حتى أمان العليان تقول أمينة وين أفراح من زمان، فعلا وحيك الله ولكم باك، وإن شاء الله معانا دائما أحلى بلة في الدنيا.
2: معاك دائما يا قلبي، وأماني أنا اشتقت لها، الله يعطيها العافية.
0: كلنا اشتقنا لصوتك، كلنا اشتقنا لصوتك،
2: الله يسعدك دائم. يا رب.
0: أفراح تتفقين مع إريك ولا تختلفين معه؟
2: لا والله أختلف معها يا أمون.
0: ليش تختلفين معه؟
2: لا والله مستحيل، يعني إنسانة أذتني وعملت لي مشاكل، فمستحيل إني أخليها صديقة.
0: يا معودة تكفين شرها، تكفين شرها،
2: أكفي شرها، أنا هزمتها، مستحيل إني أرجعها، مستحيل إني أرجع العلاقة، خلاص هذه تطلع برا حياتي.
0: يعني ما تشوفين إني أصادقها وممكن تتغير النظرة، ممكن تتغير؟ يقولك ما عداء وما محبة إلا بعد عداوة. يا معودة والله العظيم عن تجربة، ما محبة إلا بعد عداوة.
2: قلنا راح يتعدل، وقلنا وسامحناهم كثير، الا ما في فايده،
0: ما
2: نفس
0: في
2: العداوه تكون وزياده بعد كمان بعد
0: وزياده. ما تشوفين انها ممكن لما تعرفك تغير رايها، تصيرون صديقات، تصيرون تتغير؟ هي تتغير، الانسان يتغير.
2: وقعدت معها وشرحت لها وشفت، قلت يمكن الغلط مني انا، لكن سبحان
0: ماكو فايده،
2: ما في فايدة.
0: أوكي طيب، هذا الصوتين، شكرا لك. فروحة بالله، فروحة، باي باي حبيبتي.
2: يا هلا
0: يا هلا، مرحبا فيكي. طيب

المنهزم، إذا ما حولت إلى صديق فأنت لم تنتصر، بيشوف أنك أنت ما انتصرت إذا ما حولت عدوك المنهزم إلى صديق. هل فعلا تحويل العدو إلى صديق هو قمة الانتصار؟ بتشوفونه فعلا تتبقون ولا تختلفون معاه؟ بعض الأعداء يكفي أن أو بتشوفون أن بعض الأعداء يكفي أن نبتعد عنهم صراحة ونخليهم مخلفنا، ليش إيش نبي فيهم؟ إحنا أصلا ما رح نثق في العلاقة. عطوني تتبقون ولا تختلفون معاه، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6499154 بالإضافة إلى 6478544 واتساب على 8002442228. الله عليك يا أسالة، الله الله. قلبك

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: حياكم الله أصدقائي من جديد.

0: أصدقائنا من خلال واتساب إذاعة جدة FM. لا صداقة إلا بعد عداوة، أو زي ما قلت لا محبة إلا بعد عداوة، ممكن لا صداقة إلا بعد عداوة. فارس يقول ممكن ترى هذه تسير، أنا صارت لي فعلا لا صداقة إلا بعد عداوة ولا محبة إلا بعد عداوة. أيضا جبران صديقنا جبران أتفق مع المقولة أمينة، لأن أجمل انتصار هو أنك تنتهي الخصومة دون أن يبقى في القلب شيء. هذا لما يدخل فيه التسامح واللين واثنينهم يبحثون عن مو كل الناس سبحان الله صدورها واسعة وصدورها تتقبل التسامح والتجاوز والتغافل. وإذا استطعت أن تكسب احترام من كان خصمك فقد حققت انتصار أكبر من مجرد الفوز عليه. ووجهة نظر. حيا الله أيضا أصدقائي مساء الورد غازي من جازان، يا أهلا مرحبا فيك وبسمة الإذاعة. اليوم في مقولتنا هي للفيلسوف إريك هوفر. الفيلسوف إريك بيقول إذا لم تحول عدوك المنهزم إلى صديق فأنت لم تنتصر. إيش رأيكم، تتفقون ولا تختلفون مع إريك؟ هل فعلا إحنا عدونا المنهزم اللي هزمناه العدو اللي أنت هزمته مش اللي هو هزمك؟ لا، إذا ما حولت عدوك اللي أنت هزمته إلى صديق صار صديقك فأنت لم تنتصر، أنت ما انتصر في المعركة. إيش رأيكم أصدقائي طبعا بمقولة هوفر إريك هوفر، هل فعلا إحنا إذا ما حولنا عدونا إلى صديق فمعناته إحنا ما ربحنا في النهاية؟ هل لازم أصلا أن نحول عدونا إلى صديق؟ بتشوفون هذا قمة الانتصار ولا مو بشرط؟ الأعداء مو لازم يكونون أصدقائنا، يكفي أن يبتعدون عننا ونتركهم خلاص أنا فزت في الجولة الأولى، عاد ما أدري في جولة ثانية ولا لا. سمعوني وهل هو فعلا اساسا هل اي شخص في الدنيا يستاهل ان يكون صديقك؟ وهل يعني انتوا قولوا لي هل اي شخص يستاهل يكون صديق؟ وانتوا كان عندكم اصدقاء اعداء وصاروا كان شخص عدو صار صديقك؟ بصراحه قد صارت معكم؟ انا صارت معايا عدو لدوده كانت يعني و24 ساعه مو اربع، كان في مدرسه في فتره الدراسه قدام عيني موقف واحد حصل صرنا انا وياها صديقات تركنا اللي حولنا. والله العظيم صرنا والله فعلا. وسام يقول أمينة صارت صديقة ما تتعود، صارت صديقة صدوقة بمعنى الكلمة. ما أدري ليش كنا نختلف، كانت في منافسة وكان في منافسة، كان في غيرة، كان في ضرب، وكان في شغلات، بس اتفقنا على النقطة وصرنا صديقات. فيلا شو رأيكم، هي تمرر لي وصرت أنا أمرر لها. عندكم الصديق اللي كان عدو؟ شاركوني على 6477154 أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطات الجدة على 012 والكم من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. ناخذ اتصال. ألو
1: ألو،
0: يا هلا ومرحبا، حياك الله باسم.
1: أحر الله يحييك
0: مسيو باسم، شلونك؟
1: والله الحمد لله.
0: ليه صوتك واطي مسيو باسم؟
1: لا لا الحمد لله، بس أنا معهم تمام؟ شوي.
0: أوكي طيب، حياك الله ويلكم. مسيو باسم، مستر باسم. ها
1: بس أول شيء قبل صرت أنت تتفقوا أنت وخويتك على الغير.
0: لا لا لا ما صرنا نتفق على الغير، بس صرنا شفت لما يجون اثنين أسود كذا ماكو أسد يجي على أسد، مستحيل، ما في. إحنا قدرنا نحقق هذه المعادلة، اثنين روس كبيرة، هي راس كبير وأنا راس كبير شايفينا، بس شلون كنا نتناطح زي ما يقولون بالعامي، لكن بعدين شلون المعادلة هي بصراحة هي مشكلة طاحت فيها وأنا مشكلة طحت فيها، كلنا ثنتين في نفس الحزة، هي وقفت معي وأنا وقفت معها ودن من هنا صرنا صديقات.
1: الله
0: والله العظيم سبحان الله سبحان. طب أنت كان عندك صديق عدو صار صديق؟
1: والله شوفي يعني مو كثير لكن
0: بس صارت معك صارت صدق. معك صارت معك
1: صارت معي
0: صارت يعني في
1: صدقي أنا خلانا نقرب لبعض.
0: شلون صار، شلون تحول من عدو لصديق؟ شلون قدرت تحول لباسم؟
1: صدقي
0: اي شلون
1: يعني
0: قدرت تحوله؟ انت كنت صادق معه؟
1: ايوه هو. وفي نفس الوقت كانت مشاعري اني ابغى يصير اخويا صادقه، ما هو فيها نفاق

0: بس أي. أكسب حاجة، لا كانت صادقة، فهو حس بي وأنا حسيت فيه.
1: كان زميل في العمل ولا صديق من يعني؟
0: لا لا، أيام الطلاب.
1: لما كنت طلاب مثلنا، لما كنا طالبات. طيب معناته أنت تتفق ولا تختلف معارك؟ معناته أنت
0: أنا أتفق، بس خلنا أقول الترحيبة.
1: ما قلتها مسيو أبو باسم،
0: لأن تعرف أن ألف قريب، فعشان كذا أنسى الواحد منك.
1: يلا عطنا بسرعة، نبغى نقول دن دن دن، من زمان ما قلنا يا معود باسم عندنا.
0: يسمو لا إله الله. زين القلب تزيل بالحب ومشاعر تدوب بين النفوس. وفي الزحمة زين البرامج تزيل بالروائع مع مينا وسام ومستمعين جدا. أفن
1: هلا، هو ذا اللي نبي نسمعه، هو ذا. الله هلا يا باسم، هلا هلا هلا يا باسم، الله عليك، روح يا باسم.
0: الله الله،
1: دن
0: دن دن
1: ودن دن دن، باسم عندنا، ودن دن دن دن باسم عندنا. باسم مو شكراسس يا باسم، مرة شكرا والله، شكرا انك تدخل السرور لنا كل ما تتصل يا باسم، مرة ممنونة لك.
0: انت كلكم روائع، عشان كذا تستاهلوا كل شيء.
1: تسلم، الله يسعدك، ممنونة لك على الاتصال الحلو. طيب خلينا نروح لسنيوريتا نوال، احلى سنيوريتا عندنا في الشرقية نوال. يا اهلا ومرحبا
2: يا عمري، انت اخبارك؟
1: تمام، انا تمام التمام، سوبر برفكت صراحه.
2: دندنا والله
1: استانست. ونوال عندنا، ودندن دندنا، ونوال عندنا. تستاهلين يا حبيبتي كل الدلاع وكل الدلال وكل الكلام الحلو.
2: محتاجة حد يدلعني
1: بعد قلبي يوم عندك يا حبيبتي، احلى بحر الخليج العربي، روحي هناك وطبي في البحر واستان. سبحان الله، البحر من الاشياء اللي تطلعين منه وانت سعيده في قمه سعادتك. نوال تحبين البحر ولا ما تحبينه؟
2: والله يعني مو دائما، يعني مع اني جرس اللوحة بس مو دائما يعني.
1: يا شيخه يا شيخه، ماكو
2: اربع. شوفي، اذا بعت عنه احبه، ما ادري ليش، هو جنبي ما
1: احتاج
2: له.
1: ها عشان كذا شوفي،
2: تخيلي يا امون، لما كنت برا ادرس كنت في المنطقه الشماليه ما في بحر، بس افتح التلفزيون اطالع البحر.
1: شفتي شلون؟ انا كل اسبوع السبت هذا مخصص للبحر، مخصص لازم طاقة يعني. أي حاجة حتى لو أنت سعيدة بيزيد جرعة السعادة، وعشان أزيد لك جرعة السعادة يا نوال، لو تشوفين شنو دازة أماني، دازة ثنتين حاضنين بعض ويرقصون وما شاء الله تبارك الرحمن مبسوطين، وتقول هذه لنوالي أمون نوع من الدلال، تستاهله من أمان العليان.
2: قبل لا أبدي، أول شيء أنا فرحانة عشان فرحتنا، الفرح رجع معاها صراحة. أيوة
1: والله، اي والله، حتى انا
2: الله ويمسح الله، يمسح الله على قلوبهم بالصبر والسلوان ان شاء الله.
1: اللهم
2: يعني عن جد افرح انا اتواصل معاها يعني، فانا معاها طول الوقت يعني في الفتره
1: حبيبتي. اوكي جزاك الله خير.
2: اي والله، فانا اقول لها يعني استانسنا برجعتها صراحه.
1: اي والله،
2: يعني
1: انا كثير انبسطت، انا كثير حتى انا انبسطت.
2: أيوة حتى سمعتها في الكويت، صارت تنافسني في الكويت هي.
1: اوكي، تشاركون هناك برامج في الكويت؟ ها
2: الكويت. انا وقطر.
1: بعد لا لا لا لا لا تقولون اسم البرنامج هناك. نوال مع إريك هوفر ولا تختلفين معه؟
2: لا اكيد بختلف وياه، يعني ما بتفق اياه.
1: ليش؟
2: يعني مو دائما الاعداء يصيرون اصدقاء يا امينه،
1: مو دائما. بس ما تشوفين ان قمه الانتصار انك تحولين عدوك لصديق؟ هذا انتصار بحد ذاته، بدل ما يقعد عدو يغثك.
2: لا بس يعني مو احيانا اذا صاروا لش اعداء دائما احنا نبتعد عنهم،
1: يعني البعد عنهم غنيمه.
2: اي يعني احساس ان لانا حتى تكون الخسائر اقل،
1: تكون الخسائر اقل. طيب انا عشان الخسائر ما تكون اقل، الخسائر احولها لارباح، خليها تصير صديقتي.
2: والله انا شوفي ما صادفني هذا الشيء،
1: ما صادفك ابدا نوال؟
2: إيه لا والله صراحة يعني ما صادفني إنه كان عندي، لأن أنا إنسانة مؤمنة بالحياة، إنه الحمد لله إن شاء الله ما لي أعداء.
1: أوكي، الأفضل أنت تشوفين إن البعد عنهم غنيمة.
2: غنيمة أكيد. تبتعد عنهم أي شخص تحسينه أمينة، وأنا أقول للمستمعين أحس هذا إن أنا راح أتضرر منه على طول، حطي لأكس وبعدي عنه.
1: الأفضل عشان الواحد يكون في السيف سايد.
2: إيه أحسن والله يعني. وزي لا يعني أنا لو مثلا صادفني بقول لك يعني الموقف اللي صار لي هو ممكن وممكن لا، بس أنا ما صادفني فلذلك أقولش أنا ما أتفق وياه
1: علشان كذا. طيب شكرا إيه. شكرا لك عموما نوال
2: حبيبتي،
1: بس بقول لك شغلة حلوة اللي دزتها أماني، دزة ثنتين حاضنين بعض ويرقصون، تدري شنو أحلى ما في الصورة هذه غير أنهم حاضنين بعض وكذا؟ أحلى ما فيها المضاعد اللي لابسينها، لو تشوفين كمية كمية المضاعد لو يروحون يبيعونهم، لو انهم موجودين يروحوا عند يروحون يبيعونها.
2: انت بتحبي لا نازل الذهب لا يبيعونه
1: لا يبيعونه يحتاج والله العظيم كمية مضاعة قاعدة طالعها قلوب بأي هذه كم تسوى
2: طاقت عيونك شكلها
1: كم تسوى هذه
2: خلاص تستاهلين نلبس الذهب من فوق لتحت
1: كرسي جابر ولا شو اسمه مرتعشة
2: خلاص أنا ويا المستمعين يلا قال انت بروحش ذهب
1: يا امين يا حب انتوا اللي ذهب، انتوا اللي ذهب وذهب اصلي وذهب من العيار الثقيل بعد حبيبتي. شكرا لك، شكرا لك على مشاركتك، يومك جميل ان شاء الله مشكوره. الذهب زينه وخزينه، ما احب خزينه، انا احب يكون زينه صراحه، البسه واستمتع فيه وعقب لو بغيت بعته بعته، ادلع عمري فيه اماني. طيب راح اطلع فاصل اصدقائي، لكن ارقام تواصلنا اللي حابين يشاركون معايا راح تكونون على 6477154، تتفقون مع اريك هوفر او تختلفون معاه ان قمه الانتصار انك تحول عدوك للصديق، اي ولا لا، ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: ما بحبه إلا بعد عداوة. هاي قلناها الجارحة، هذه قلناها صراحة. وهذه سيف من اليمن، حياك الله أخوي من اليمن. في الزحمة هناك دائما شيء جميل يستحق أن نلتفت إليه. برنامج في الزحمة على جدة اف ام ليس مجرد برنامج إذاعي، بل مساحة من الدفء والابتسامة والحكايات اللي تشبهنا وتلامس تفاصيل يومنا. الله على الكلام اللي كاتبه. بين زحمة الطرق وضجيج الحياة يأتي صوته ليمنحنا لحظة مختلفة، لحظة نسمع فيها ما يسعدنا ونعيش تفاصيل جميلة ونشعر أن الطريق أصبح أخف. في الزحمة رفيق الطريق وصوت يختصر المسافة ويحول وقت الانتظار إلى لحظة ممتعة. كل التحية والتقدير لفريق البرنامج على هذا الحضور الجميل وعلى كل لحظة ترسمون فيها ابتسامة على وجوه المستمعين. جدة اف ام صوتي رافقنا وفي الزحمة حكاية ننتظرها. شكرا لك يا هادي سيف من اليمن، شكرا لاستماعك وشكرا للكلمات الجميلة صراحة تلشت صدري فيها وأسعدتني. ممنونة لك يعني مني ومن أيضا زميلي وسام بحا، شكرا لك. I love سعودية، وحاط علم السعودية وقلب أحمر، وحاط بوست ربي اجعل هذا البلد آمنا. اللهم آمين، اللهم آمين. Thank you so much. Do you speak in Arabic? Do you speak Arabic? Do you know Arabic? أنا هذا مستمع ما أدري. Where are you from? I like to know where are you from please. Can you write it for me and your name please? Thank you so much. قاعد يكتب لأن هذا واحد مو بعربي قاعد بيسمع البرنامج. حابة أعرف أنت بتعرف عربي؟ do you know Arabic? I'm sure you cannot write Arabic. Okay, I am راشد عباس. Okay, I'm راشد عباس. I'm from باكستان، كشمير. حي الله مستمعينا من كشمير، عطهم عط كشمير، عط باكستان. حي الله مستمعنا راشد عباس، يا هلا ويا مرحبا. هلا هلا، عاش راشد، عاش عاش عاش. هلا رشود، هلا هلا هلا هلا، عاش عاش رشود، عاش. وهادي بعد سيف، حياك الله يا هادي، حياك. ثانك يو. يلا نروح لاخر مشتركين معانا. معانا ابو ركان صح؟ مين؟ خالد، حياك الله مستر خالد.
1: الله يحييك
0: يا هلا ومرحبا، شلونك يا خالد، شخبارك؟
1: والله تمام الحمد لله.
0: من وين تكلمني؟ جدة ولا مكة ولا؟
1: من جدة.
0: من جدة، أهل الرخاء. أهل الرخاء والشدة، حيا الله الجدة.
1: وعروسة البحر كمان.
0: وين في؟ شلون؟
1: وعروسة البحر.
0: عروسة البحر، نعم عروسة البحر، نعم. ماكو أحلى من جدة وشواطئها. خالد نعم. تتفق مع إريك ولا تختلف معه؟
1: والله هي بعد محبة، هي بعد الخصام محبة صح؟
0: بعد العداوة.
1: بعد العداوة.
0: في صديق تحول إلى صديق، في صديق، في عدو يتحول إلى صديق.
1: أيوة.
0: صحيح. يعني أنت
1: إذا كذا إذا كان من بدايته ما يعرفه، بعد العداوة محبة.
0: هو قال إريك هوفر، قال إن إذا لم تحول عدوك المنهزم إلى صديق أنت ما انتصرت. يعني عدوك إذا ما حولت لصديقك أنت ما انتصرت. صح؟
1: أكيد. يعني إيه، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان عدو يهودي فانتصر عليه وأسلم على يد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد العداوة والمحبة.
0: الله، وأسلم على إيده. معناته فعلا الإنسان يحقق الانتصار الحقيقي إذا حول عدوه إلى صديق.
1: أيوه.
0: بس تتوقع أن تصير علاقة جيدة؟
1: أكيد 100%.
0: 100%.
1: ويصير في حب، يكون في حب، وممكن يعني والله يعلم ممكن يكونوا الاثنين اللي تخاصموا وتحابوا يدخلوا الجنة.
0: والله يعلم. والله العالم، نعم صحيح. شكرا لك يا خالد، موتش جراسس. شكرا لك يا خالد مستر خالد، ثانك يو. ثانك يو. يا هلا بك. ناخذ مسيو مصطفى. مسيو مصطفى.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شو اخبارك؟ والله وش الاتصالات الحلوة هذه، وشنو الاتصالات الحلوة هذه؟
2: والله مواضيع فتاكة.
0: فتاكة.
2: أعطيك العافية
0: أمينة. يعافيك مستر.
2: أول شيء اسمحي لي أعزي فرح، لأنه أثر فينا كلامه، والله يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله، ومأواه أفضل من المكان اللي كان فيه.
0: مين؟
2: نعزي فرح
0: بابو فرح. ايوه نعزي فرح. عزيناها اكيد، وشكرا لكم انتم بصراحه على هذه المشاعر الطيبه وعلى انكم تدعمونها، وانكم انا كثير بسعد لما اشوف المستمعين صراحه بيكونون بيساندون بعض. الله يعطيك

0: ولا لا؟ معي ولا لا؟
1: ممكن، ولكن أو أول شيء أنت حط سماعة مصطفى.
0: أيوة سماعة.
1: شيل السماعة، بتتكلم، أبغاك تكلمني من الجوال دايركت عشان أسمعك أكثر ووضوح صوتك.
0: ما المشكلة أنا في الطريق ما في.
1: طيب أوكي. حكاية إنه ينتصر على نفسه عشان انتصر على عدوه.
0: لا مو على نفسه، أنا بقول انتصر على جزء الكبر اللي صابه من نشوة الانتصار.
1: ليش أخذت بهالصورة مصطفى؟ ليش أخذت بهالصورة؟
0: لأنه أي انتصار في الدنيا له نشوة يا مينا، صح ولا لا؟
1: أكيد
0: نشوة الانتصار على الأشخاص.
1: ليه مو من حق إني أسعد بهذا الانتصار؟
0: لأنه الأصل عدو، ما هو منافس، ما هو صديق. وأنت انتصرت عليه في لعبة، انتصرت على عدو، فهو في نشوة للنصر.
1: أوكي.
0: بعدين أنت ما أمنت شره، يعني أنت إذا صدقته أمنت شره.
1: إذا صدقته أمنت شره، ولكن إذا ما صدقته ما أمنت شره، صح؟
0: أكيد.
1: بيصير في موضع ثقة؟ يصير في موضع ثقة هذا العدو إذا صار صديق، موضع ثقة؟
0: خلينا نقول حرص ولا تخون.
1: ممكن حرص ولا تخون، بس إني راح شوف، انت الحين لفت نظري لشغله مصطفى. حرص ولا تخون معناته انا حكون على نار زي اللي قاعد على فوهة بركان، انه ممكن الضربه تجيني، ممكن يقدرني في اي لحظه، معناته علاقه غير مريحه.
0: طيب علاقه غير مريحه، ولكن التقرب منه بيكشف اشياء ممكن تكون ما اكتشفتها اذا انت بعيد.
1: يعني يكون ممكن الموضوع لصالحي تقصد؟
0: ايوه
1: ممكن.
0: يعني خلينا نكون الصداقه، وخلينا انا ابادر، خلينا أكون أنا المبادر بحسن النية، أبادر بحسن الأشياء وأنسى الماضي للأشياء الثانية. ولو شاف مني حسن خلق، لو شاف مني مبادرات، شاف مني حب، ممكن يتغير.
1: أنت قلتها ممكن يتغير.
0: إيه؟ إذا أنا كانت بنية الصحيحة.
1: هو ما قال ما قال غلطة، هو قال عدو عدو عدو عدو يا مصطفى.
0: ما أعرف أنا والله، هذا رأيي، لأنه الحياة ما هي مطولة والله يا أمين.
1: الحياة ما هي مطولة فعلاً. وفي الصراحة
0: صناعة الأعداء سهلة، ولكن صناعة الأصدقاء هي الشيء الصعب في هذه الدنيا.
1: أنا بتفق معك، لكن هو استوقفني بكلمة عدو. يعني العدو، هل أنا قادرة أني أحول العدو إلى صديق؟ هنا السؤال.
0: إذا كنت
1: أنت أو علاقة علاقة
0: شايف إن الدنيا ما تستاهل تقدر تحول أي شخص.
1: هي الدنيا ما تسأل كل شيء. أنا بتفق معك، كل شيء إحنا نتركه، لكن مشكلة العقول بتفهم، بتشوف الحياة بهذا المنظور اللي أنت قاعد تشوفه.
0: والله يعني أنا من جهة، لو أعطيته الفرصة وحاولت إني أكون صديق وشفت منه عدم راحة وعدم هاي الأشياء، يصير خلاص البعد هو الخيار الأفضل، صح ولا لا؟
1: صح.
0: لكن أنا من نفسي، أنا من نفسي أرحت ضميري.
1: ضميرك. أخذتنا الشط ثاني عموما.
0: بعد ما ضريتك إنه أنا صاحب اليد العليا عليك.
1: وجهة نظر عموما، وجهة نظر يا مصطفى. مصطفى موتش غراسيس، شكرا لك إنك شاركتني ويعافيك ربي، شكرا لك. طيب نروح المستر مسيو أبو ركان. بونسوار، شلونك؟ يا هلا مرحبا، كلكم تكلموني من سماعات، شنو السماعة؟
2: أنا بسبب بس أنا فاتح الراديو عشان أسمع.
1: طب قفل. أوكي، حياك الله بركان، شلونك؟ شو أخبارك؟
2: بخير جالك.
1: كيف أمورك؟ عساك
2: طيب.
1: اللهم آمين يا رب، ويحفظ لك كل حبايبك ويحفظك إن شاء الله لهم يا رب.
2: طيب إن شاء الله.
1: أبو ركان، قول لي شو أخبار الذهب، طالع ولا نازل؟
2: شكله؟
1: الذهب طالع ولا نازل؟
2: والله بشك، أنا ما عندي فكرة في نهائيا.
1: والله من جد.
2: أنا شوفك ما.
1: والله أنا توه. أنا
2: الشرقية قلت الصورة قرنت نفسك على الذهب.
1: أيوة استثمار، نوع من الاستثمار ممكن الواحد يعني يستثمر فيه.
2: كان زمان أول، الحين ما عاد يستثمر الأيام، عاد يستثمر نفسك ويلا تخرج نفسك من الدنيا هذه.
1: أيوة
2: الله كذا جرى.
1: أي والله. طيب يعني عدوك يصير صديقك ما محبة؟
2: لا نو واي.
1: لا
2: تختار. لا يمكن ولا يمكن. الضغائن في القلوب يا أخت أمينة أم عبد العزيز احفظك الرحمن.
1: مستحيل يعني قادك. مستحيل ما يصير.
2: نو واي.
1: ليش نو واي؟ أنت قاسي، ده أنت قلبك قاسي.
2: قلبي قاسي، ما قلبي قاسي. الحياة يا أمي الله يرضى عليك فركت فينا لما قالت يا أمينين الله يرضى لي في عمرك.
1: ما يتحول.
2: لا نهائي.
1: مو بتشوف إن الإنسان يكون أريح لما

0: يحول عدوه لصديق يكون
1: لا لا, لا لا لا لا البعد عنه غنيمة. البعد البعد حبة تزيد محبة وخر. خلي في حالك وخليني في حالي.
0: يأمن إذا بعد إذا أي أبو ركان إذا بعد يأمن شره.
1: خلاص أنا أخاف شره وهو يخاف شري. انتهينا.
0: وليش الهزيمة الأولى اللي أخذها هذه تخليه خلاص أخذ درس ما عاد يكرر. يعرف مع منو يتعامل.
1: صحيح نعم. يعني ولا يمكن شوف العدو يتحول لصديق. والمصيبة الآن الصديق اللي يتحول لعدو. الآن الدنيا هذه هذا بلا أبوك يا عقاب طالعين.
0: أوه هذا شو تساوي هذا شو تساوي معه؟ هذا شو تساوي معه؟
1: شفتي مع مين؟
0: شو تساوي مع اللي كان مرة حيل صديق؟
1: والله ما أدري والله أنا قاهرني أنا بطلت مصارين اللي هي 45 سنة صديق مع واحد وفجأة طعني طعنة في
0: والله الحال من بعض الحال من بعضه
1: في جميع في جميع القلوب والخناج والله العظيم وسبب لي أزمة يعني نفسية وسبب لي أزمة كمان في البيت يعني العائلة
0: مؤلم مؤلم مؤلم
1: يعني
0: مؤلم
1: يعني بعدين كان صديق عزيز يعني لا يوم على واحد من عيالي أعطيه ياكل تفضل
0: خلو صحيح صحيح صحيح عندنا يعني عندك خير ونعرف هذه المشاعر قاتلة
1: كذا يعني بشيء تافه أنا قلت يا رجال هذا إنه اختل عقلياً يا إنه في جاله بلا في دماغه يعني.
0: وشو وعارف شنو الصعب بعد في الموضوع هذا بركان إن بالذات لما يكون علشان شيء تافه يعني ساعات أنت ممكن يعني ما تقدر ترد ولا تبرر لأن الموضوع أصلاً تافه وأنت تستغرب إنه هو شلون كبر عمل من الحبة قبة هو أصلاً حتى كلمة إنك تتناقش في هذا الموضوع والله ما أتناقش فيه ليش لأنك قوة العلاقة والأخوة اللي بيننا والعشرة تحدني أني ما أتناقش لا أنزل من نفسي ولا أنزل من نفسك لأن حنا أكبر من أننا نتناقش في اختلاف أو شيء صار بأنه يكون صغير هذا الموضوع والله لازم نفتحه
1: والله مشكلة يا أختمين
0: ونفضفض مع بعض يا بركة
1: يعني 45 سنة والله العظيم يا كل ما تذكر الموضوع أتألم
0: طبعا يعني تتألم بالذات الوقفات وكهر. الوقفات كتبين. الوقفات اللي كانت بينكم
1: شلون يعني بيني وبينك عيش ملح يا رجل بيني وبينك أسرار الأدهى والأمر إنه بعض الأسرار قاعد صار يفشيها ليه يا فلان يا
0: هذا يعني. هذا أكبر خطأ إذا انتهت العلاقة ادفنها مع أسرار ما يجوز شفت عشان كذا لما يقولون تعرف الشخص لما في نهاية العلاقة مع أن العلاقة ممكن يكون تكون عمر ما هي علاقة شهرين ولا سنة ولا سنتين
1: أقول لك 45 سنة إيه علاقة
0: أنا بعد بتكلم عن 21 سنة أنا بتكلم بعد عن 21 سنة
1: بدأت علاقتي مع هذا الرجل في بيزنس وبعدين تحول قدرة قادر إلى صداقة صداقة قوية وتبادل زيارات بين الأهل والحمولية نعم والمناسبات ومناسباتي مناسبات
0: وحضور مع بعض استنزاف مشاعر هذا
1: والله قسما بالله
0: طعنا فعلا أنا
1: نعم.
0: اي انا عارفه شيء مؤلم شيء مؤلم صراحه هذا شيء مؤلم
1: يعني الى 45 46 عام 46 هجريه يعني انتهت العلاقه
0: انا مؤلم شوف هذا ايوه هذا
1: بعض الاسرار لاهل بيتي يعني هنا الطامه الكبرى
0: لا لا ياخذها كانتقام ياخذها كواحد فايز والثاني خاسر ما يطلعون للأسف هذا لما يكون المنظور ضيق وتصير وتحول الحب والعشرة إلى عداوة وكره وانتقام بركان شكرا لك أنا لازم أختم بس أوعدك عشان أنا وانت نفضفض المرة الجاية على الهواء نقول قصصنا راح أحاول أني ألاقي موضوع كذا وأتكلم فيه نتكلم فيه لأن هذا شيء مؤلم حقيقي مؤلم يعني خليك حتى ما تنام الليل من شدة الألم يمكن القلب ينكسر القلب حقيقي ينكسر لما يكون صديقك يتحول إلى عدوك شكرا لك يا بركان يومك جميل إن شاء الله الله يكفيك الشر إن شاء الله الله يكفيك شر أمون توضيح بسيط ممكن العدو يصير صديق إذا يكرهني بس عادي ممكن تتحول المشاعر تتحول المشاعر بس إذا أداني مستحيل يتحول أداني مستحيل لا يتحول إلى صديق كاو سمعتيني أنا وأبو ركان عشرة عمر من صداقة تحولت إلى عداوة فما بالك ممكن يتحول إذا شاف خيرك ممكن يتحول ماكو شيء الآن في الحياة كل شيء موجود كل شيء نعم ممكن يحصل لا تقولون إنه ما ممكن يحصل لا كل شيء الروبوتات بدأت تأخذ أماكننا في كل حاجة فتتوقعين أن صداقة ما تتحول المشاعر لا تتحول شكرا لكم أصدقائي باي ذا واي معاتصل بركان اختلفوا مع إريك العدو مستحيل يتحول إلى صديق بينما في منصة إكس التصويت 50-50 صراحة كان في

0: تساوي في التصوير. مبدعين ورائعين وجميلين حقيقي. جمال هذا البرنامج وجمال هذه العقول وهذا النضج والوعي وهذه المشاعر الصادقة وهذا البوح الرائع وهذا التفاعل الراقي والجميل. شكرا لكل اللي شاركوني حقيقي. وسام يقول أمين اعتذري أيضا نيابة عني عن الاتصالات اللي موجودة ما قدرنا ناخدها. أنا حقيقي بنعتذر منكم وإن شاء الله فالكم بكرة. شكرا لكل اللي شاركوني هذا الجمال اليوم من الاتصالات الواتساب أيضا منصة إكس. شكرا وسام بحر من الإخراج اليوم أبدعت حقيقي كالعادة. وشكرا أمين العبد الله من خلف المايك والإعداد. نطروني إن شاء الله وقبل الله أنتهي إن شاء الله الاتحاد والأهلي والقادسية إن شاء الله فوز اليوم فعلهم الفوز. ألتقيكم بكرة في نفس الحزة ونفس التوقيت من 4 إلى 6 ومشوار جديد يجمعني معكم ببرنامج في الزحمة. فمال الله وباي باي.
1: في الزحمة على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: تيكي تاكا الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. وانتهت الجولة السابعة من دور الروشة للمحترفين اللي يعقبها توقف اضطراري الحقيقة أيام الفيفا التي تقام في ذات هذه الأيام بطولة كأس الخليج اللي ستستضيفها مملكتنا الحبيبة هنا في جدة خلال الفترة من 23 من سبتمبر حتى 6 من أكتوبر، وتشارك فيها منتخبات 8 منتخبات الحقيقة. منتخبنا طبعا بطبيعة الحال سيخوض قبلها أو سيقيم قبلها معسكر إعدادي في جدة أيضا استعدادي، سينطلق يوم الخميس المقبل استعدادا لمباراة منتخبنا في هذه البطولة اللي نأمل إن شاء الله أن تكلل مساعي منتخبنا فيها بالنجاح وتحقيق اللقب، خاصة وهو سيواجه في مجموعته 3 منتخبات، المنتخب الكويتي ثم المنتخب عمان ثم منتخب العراق خلال هذه البطولة. طبعا هذا من ناحية خلال الأيام القادمة، ومن ناحية أخرى اليوم أيضا الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن عن استضافة الكويت الشقيقة منافسات كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 أندية، النصر والخلود والأهلي والقادسية خلال الفترة من 19 حتى 23 من ديسمبر المقبل. هذا ما يخص الجديد والآخر المستجدات. طبعا ما يفوتنا اليوم ما يفوتنا في اللحظة نذكر انطلاقة أنديتنا في دوري أبطال آسيا النخبة في هذه النسخة المطلوبة سعوديا، المستهدفة سعوديا للأندية المشاركة 5، وفي مقدمتهم حامل اللقب لمرتين متتاليتين الأهلي الذي سيخوض مواجهته الأولى اليوم وهو يستضيف بختكور، وأيضا لممثلين آخرين الليلة الاتحاد وهو يحل ضيفا على الشمال القطري هناك في الدوحة، وكذلك القادسية الذي سيطل إطلالته الأولى على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة، وإن كان سبقها إطلالة آسيوية وحقق الكؤوس الآسيوية في عام 93، لكن هذه المرة في دوري أبطال آسيا للنخبة وأمام الوصل الإماراتي على ملعبه في المنطقة الشرقية. وممثلين الآخرين غدا النصر وهو يحل ضيفا على العين الإماراتي، والهلال وهو يستضيف الغرافة القطري. كل هذه المهام الحقيقة بالنسبة للممثلين في دوري أبطال آسيا النخبة، يتبع أيضا يوم الأربعاء التعاون الحقيقة اللي نتمنى لأنه يتجاوز ظروفه في إطلالته في دوري أبطال آسيا 2، وكذلك وهذه الأندية بعد 7 جولات على مستوى دوري الروشن بكل ما حملتها سواء من المتصدر حتى متذيل الترتيب يعني مشاهدات خلال 7 جولات انتهت إليها الأرقام أو ما سجل بحق هذه الجولات. أنا عبد الله الحارثي حييكم رفقة الزملاء من الإعداد الدغريري من إخراج سلطان المحياوي مباشرة للعناوين. الأهلي يطارد سابقة آسيوية، رحلة اللقب الثالث تبدأ اليوم من أمام بختكور. والاتحاد أمام الشمال القطري، وصيف الدوري من حتى الجولة السابعة يختبر جاهزيته خارج أرضه. القادسية يكتب ليلته التاريخية، الظهور الأول له أمام الوصل. في قضية نيفش تتصاعد شكوى هلالية وتحرك رسمي مشترك. في ختام الجولة السابعة نيوم يواصل الصعود بالفوز على أبها، والرياض يوقف الخلود وأبها يبقى ينتظر الفوز في جولة أخرى.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام،
2: حياكم الله مستمعينا في حلقتنا الليلة من تيكي تاكا. مرة أخرى أرحب بكم وأرحب أيضا في اللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالعزيز بالترحيب بعزائنا العزيز الزميل عيسى حكم الناقد الرياضي. حياك الله أبو سلمان، مساء الخير.
4: حياك الله أبو أحمد، مساء الخير. تحياتي لك ولكل زملاء فريق العمل وكل من يستمع إلينا وإلى ضيفك العزيز الذي سترحب الآن.
2: أرحب في اللحظة بالزميل العزيز منير آل خاتم الناقد الرياضي. حياك الله أبو بدر، مساء الخير.
5: مساك الله بخير أبو أحمد، مساء عليك أيضا، مساء في الطرف الآخر على أبو سلمان. سعيد بالتواجد معكم وبإذن الله نطلع بحلقة متميزة.
2: خلونا نبدأ الحقيقة بتعليق سريع على آخر ثلاث مواجهات من الجولة السابعة من دوري روشن. رحت بعيد أنا، السابعة من دوري روشن المحترفين الحقيقة اللي لعبت بالأمس. الخلود تلقى أول خسارة له في جولة التوقف الجولة السابعة، واستمر نيوم الحقيقة بعد أن أحدث ضجة بفوزه على الهلال الجولة ما قبل الجولة السادسة، وهو أيضا يستمر في الفوز على في مواجهة أيضا بالأمس على حساب الفتح برباعية مقابل هدفين. مثل ما قلنا الخلود تلقى خسارته الأولى في هالموسم في دوري روشن بهدفين مقابل لا شيء أمام الرياض. وأزمة أبها إنجاز التوصيف، هي ليست أزمة أبها وحده، هي أزمة أبها وخمسة أندية أخرى، وإن كان المعني في حديثنا هنا أبها لأنه استمر بلا فوز وتحصل على نقطة برصيد نقطتين بعد نهاية الجولة السابعة. أخذ في المجمل قراءة لما حدث في ثلاث مباريات أبو سلمان.
4: أنا أعتقد العنوان الرئيسي هو أن الخلود تذوق مرارات الخسارة الأولى بعد ست جولات ناجحة بالنسبة لهذا الفريق، انتهت مغامرته، وبالتالي أصبح الاتحاد منفردا بسجل لا خسارة على مستوى فرق الدوري حتى نهاية الجولة السابعة. نيوم يواصل حقيقة زحفه، وهذا شيء يعني متوقع. الفريق أخذ زخم يعني معنوي كبير جدا بعد انتصاره على الهلال، يكتسب ثقة عالية جدا. الفتح لا جديد مع رغم التجديدات وموجة التعاقدات الكبيرة جدا، لكن أعتقد حتى اللحظة الكابتن خالد العطوي بصمته ما اتضحت، يمكن هو بررها في تصريحات الأخيرة. أبها أيضا عنوان آخر النقطة الثانية، ولكن الفريق مثل ما تفضلت أبو أحمد لا يتغير أو لا يتحرك من مركز الأخير، وبدون انتصار مع خمسة فرق أخرى من المركز الثالث عشر إلى المركز الثامن عشر.
2: منير، باخذ جزئيتين مهمة في مباريات الأمس على السريع. أولا الرياض وتحقيق أو على الأقل كسر سلسلة اللا خسارة بالنسبة للخلود، هي المكسب الأهم تتخيلها وتراها في ما أحدث الرياض بالأمس بفوزه بثلاث نقاط من أمام الخلود، ولا مسألة الابتعاد عن مركز متأخر الآن عنده ثمان نقاط الرياض؟
5: بصراحة الرياض فاجئنا أمس عندما تغلب على الخلود، يعني على اعتبار أن الرياض يعني ما كان مقنع في بداية يعني الدوري، لكن ما شاهدناه من الخلود من يعني مباريات قوية وحتى تعادل مع الاتحاد لليوم، هو الفريق الوحيد اللي ما خسر في الدوري، وبالتالي أعتقد هي ممكن أحد مفاجآت الجولة الماضية، وإذا ما أخذنا بالاعتبار أيضا مباراة الخليج والنصر اللي انتهت بالتعادل بعد ما كان الخليج كان قريب من تحقيق الانتصار.

0: الشيء اللافت أبو أحمد لما نشاهد فيلم الترتيب الحين قبل التوقف الثماني الأندية في أعلى فيلم الترتيب كلها أندية شركات بينما بقية الأندية من ترتيب التاسع إلى الثامن عشر هي أندية الوزارة وبالتالي اتضح مبدئيا يعني الفجوة اللي ممكن حاليا بين أندية الشركات كجاهزية.
1: انت ترى هذا سبب مؤثر في اللي شاهدناه يعني في الجدول حتى بنهايه الجوله السابعه انه هذا يعني طيب الـ انه انه انه هالفرق انديه الشركات هي اللي هي التي تكسب على الاقل ماخذ الجزء الاول خلينا نقول او النصف الاول من
0: نقول الفوارق الفنيه لاغلب الانديه الاستقرار الفني كل هذه الامور عوامل تعطي يعني انطباع بأن هذه الأندية مهما كانت في مشاكل إلا أنهم راح يكونون في مقدمة الترتيب هذا يعني واقع لكن ممكن في حال مثلا بعد سنتين أو ثلاث سنوات في حال استمرار هذا الأمر بالتأكيد راح تكون الفجوة أكبر بكثير على اعتبار أن العمق بالنسبة إلى تأسيس هذه الأندية راح تكون أكثر. شاهدنا كيف اليوم يعني اليوم العام الماضي كان على قولتهم يعني فريق لا رائحة له لكن اليوم بصراحة قدم نفسه بشكل كبير يعني حتى يعني بعد فوزه مثلا مع الهلال ممكن البعض يعتقد أنها ضربة حظ لكن اليوم لما نشاهد يحقق الانتصارات والانتصارات الكبيرة خصوصا حتى المباراة الأخيرة مع الفتح يمكن التعادل 2-2 لكن الفريق واضح أنه عنده شخصية على أرض الملعب استطاع تعميق يعني النتيجة بتسجيل هدف الثالث والرابع وكان قريب حتى من تسجيل هدف الخامس أيضا يعني صراحة عنده خط دفاع كويس بالإضافة إلى حارس المرمى اللي بصراحة يعني يعتبر جدار يعني حصل الفتح عليه أكثر من فرصة كان يقدر يمكن يرجع المباراة لكن صراحة يعني جودة اللاعبين الموجودين في اليوم تبرهن بأن الفريق راح يقدم نفسه بشكل جيد وممكن يكون أحد يعني الفرق المنافسة على بطولة الدوري.
1: يمكن اللي أثر في اللي متعلق باليوم أنا أقول هذا من عندي يمكن اللي قد يكون مؤثر بالنسبة لي على نيوم مستقبلا هو خروج الحقيقة سيد غالتييه المدرب الفرنسي مدرب نادي نيوم عن العقل أحيانا نتكلم عن شعوره وصدور بعض الأشياء. احنا شاهدنا بالأمس أبو سلمان بعض التصرفات سابقا كان لها تصريحات أحيانا أتكلم عن الموسم الماضي هالأمر ممكن يكون مؤثر على الفريق يعني مرة بعد مرة بهالتصرفات اللي يطلع فيها قالتي
2: أعتقد نعم بالتأكيد فعلا أنت ربط ممتاز جدا أنه في الموسم الماضي كان عنده أيضا خروج كثير عن النص أحيانا يطول حتى لاعبي فريق نيوم والحقيقة لا يستطيع التحكم في مسألة

0: بمردود مدرب إما يكون إيجابا أو يكون سلبا. أمس حصل على بطاقة حمراء تعكس هذا الخروج دائما من غالتي، مع أن فريق الحقيقة قدم مباراة متوازنة واستطاع في نهاية أمتارها أنه يحول التعادل إلى انتصار ويستعيد نغمة أو يواصل حقيقة التحسن ونتيجة الإيجابية اللي خرج بها أمام الهلال واللي جت بعد خروجه من خسارة الرياض. اللي ودي يا أبو أحمد أعرج عليه بالنسبة للرياض، لو تلاحظ رسم مبارياته الحقيقة الفريق يسير في الطريق الصحيح، وأعتقد أنه راح يستمر على هذا المنوال جمع النقاط المتاحة ويؤمن نفسه أعتقد مبكرا. يعني لو تشوف لعب أمام النصر والأهلي من الفرق القوية عتادا
1: حقيقة المدربة أيضا لافت الحقيقة، لأنه
0: مستمع. نعم مدربة من تم إسناد المهمة له من درجة الشباب بديلا لكارينو الموسم الماضي، وهو الحقيقة يسجل الإعجاب في مباريات معينة. يعني الفريق يعرف إيش يبغى. لاحظ هزم نيوم، هزم الخلود، عنده تعادلين أمام الشباب،
1: تسلط على فرق الشركات.
0: نعم الموسم الماضي كان عنده موقف جدا قوي حتى على مستوى الدوري، يمكن يكون جزء من تحديد بوصلة اتجاه اللقب لما تعادل مع الهلال في مباراة في الموسم الماضي بدون أهداف. فحقيقة الفريق هذا يسير بوتيرة حسب إمكاناته، وعنده هدف وعنده استقرار وعنده مدرب. أتصور أنه يستحق المتابعة في الفترة القادمة. الرياض يغرد بعيدا عن الفرق المتواجدة في المناطق المتأخرة. مرة أخرى المدرب لابد أن يكون جزء من الحلول، جزء دائما من الهدوء، جزء دائما من منظومة الفريق. غالتي مدرب له اسمه، درب في باريس سان جيرمان، درب نيوم من ضمن مشروع الحقيقة استقطاب المدربين المميزين، استقطب لاعبين مميزين في نيوم، لكن تبقى مسألة التحكم في أعصابه الحقيقة أنا أتصور أنها تحتاج إلى كثير من المراجعة من المدرب نفسه وليس إداريا.
1: طيب أنا عندي الحقيقة معادلة من شقين أو من طرفين متضادة. نتكلم عن الاتحاد الذي لم يخسر، بات هو الوحيد الذي لم يخسر حتى الجولة السابعة من دوري روشن، اللي عنده مهمة آسيوية وإحنا جايين لها في المحور القادم. لكن يهمني في الطرف الآخر أن عندنا 6 أندية لم تتذوق طعم الفوز على مدى الجولات السبع من دوري روشن. منير على السريع، ظروفها متساوية في الخطورة أنه تبقى أو يبقى نادي من هذه الأندية حتى الجولة السابعة بدون تحقيق أي فوز؟ تكلم من الخليج مرورا بالشباب، الفتح، الفيصل، التعاون وأبها.
2: الشيء اللافت بصراحة الشباب يعني
1: من بين الستة
2: يعني صراحة علامة استفهام كبيرة، لأن يعني على الأقل تم تدعيمه بشكل كبير. لاعبين يمكن يقارب أكثر من 10 لاعبين، استقطابات كبيرة.
1: حتى التعاون عنده عدد من الصفقات يعني.
2: صحيح.
1: وأبها عنده أكثر استقطابات، 21 أتذكر.
2: صحيح. لكن أنا أتكلم عن تاريخيا، يعني اليوم لما تتكلم على وضع بالنسبة إلى الشباب يعني عنده تاريخ، عنده خبرة، يعني ما يصير يعني شباب مباريات وأنت تظل على هذه المنوال، يعني غيرت مدرب. التعاون اليوم يعني العام الماضي كنت يعني من أحد الأندية اللي تنافس في مقدمة الترتيب، لكن أنا في تقديري بالنسبة إلى التعاون يجني بصراحة يمكن التخبطات اللي في اختيارات المدربين. يمكن لو أبقى على شاموسكا كمدرب وحافظ على استقراره مهما كانت المشاكل، أنا بحسب ما أعرف كانت يمكن مشاكل مالية، لكن في نفس الوقت أنا أشوف أن المشاركة التاريخية اللي راح يشارك فيها في بطولة آسيا 2 كان جدير بالاهتمام أنه يحافظ على استقراره، وبالتالي اختيار اللاعبين اللي يتناسبون مع طريقة وأداء وأسلوب نادي التعاون. بصراحة يعني حسب لما نشاهد السكواد حق التعاون عنده لاعبين كويسين، لاعبين جيدين، لكن لا يتناسبون مع فكر المدرب اللي تم استقطابه وتم إقالته حاليا. أيضا بالنسبة إلى الخليج، التغييرات اللي صارت على مستوى اللاعبين الأجانب والمدرب ساهمت أيضا في هذه المشكلة. الكل أبو أحمد بصراحة يشتكي من عامل ضغط المباريات، وأيضا مشاكل يعني خلينا نقول الأجواء اللي صاحبت خصوصا المنطقة الشرقية وجدة. فآخر مؤتمر حضرته يعني السيد إنج مدرب النصر ذكر في المؤتمر الصحفي بأن من المشاكل اللي عانى منها النصر وتعرض إلى يعني التعادل أمام
1: الخليج،
2: وتعثر أمام الخليج، إن مشاكل يعني الصحية اللي عانوا منها اللاعبين من خلال الأجواء الصعبة سواء كانت في جدة أو حتى في المنطقة الشرقية. أضافة إلى عامل السفر كان عامل

0: يعني بالنسبه لهم مرهق جدا انك تلعب مباريات في ظرف عدد ايام يعني قليله، فبالتالي من الصعوبه المكان، خاصه لما يكون عندك مدرب جديد يعني يحتاج الى حصص تدريبيه يشرح فيها على الاقل المشاكل اللي يتعرض لها اللاعبين، ويشرح فيها على الاقل التكتيكات اللي ممكن هو يعني يعالج فيها.
1: بس اذا كان الحديث عن انج منير، هذا يعني هي مصاعب مش فقط على انج مدرب نادي النصر، يعني امور اشتكى منها يمكن غالب اذا لم يكن كل مدربي دوري
0: الوحوش. هذا انا اقول لك العامل اللي خلت يعني يمكن الشيء اللافت ابو احمد، يعني تكرار النتائج السلبيه بالتعادل 0-0، يعني من زمان ما
1: في عدد من المباريات صحيح.
0: نعم يعني احنا ممكن نشوف في مباريات صحيح في نتائج كبيره الموسم الحالي وحتى الموسم الماضي، لكن انك تخرج المباراه 0-0 بصراحه يعني عامل ومؤشر بالنسبه لي غريب، خصوصا في ظل يعني تواجد اللاعبين الاجانب المتميزين على مستوى حتى انديه الوسط.
1: ان شاء الله عوده الدوري في اكتوبر، في 6 اكتوبر تكون مختلفه الاجواء وما عاد نشوف 0-0. طيب نروح لموضوعنا، الموضوع اللحظة، انطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الليلة وانطلقت بالفعل الحقيقة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة اللي تشارك فيها أنديتنا الخمسة. نتكلم عن حامل اللقب لمرتين متتاليتين الأهلي والنصر وكذلك الهلال وكذلك الاتحاد والقادسية. خماسي يعول عليه كثيرا وثقة عالية الحقيقة في أنديتنا في أن يعني تقدم كل ما تملك الحقيقة من إمكانيات في هذه البطولة وتحصل على اللقب. دوافع واحدة هي أحقية تراها أنديتنا في بأفضلية الحقيقة، ليس أحقية، أحقية بأفضلية الحقيقة لتحقيق لقب بطل دوري أبطال آسيا للنخبة. هالنسخة خماسي أكبر عدد على مستوى المشاركات السعودية في نسخة دوري أبطال آسيا. أبو سلمان، كيف شايف الظروف اللحظة بالنسبة لهذا الخماسي في قراءة عامة في هالنسخة؟ هل تربطها بما قدموا في 7 جولات في الدوري، ظروفهم، أم أنه هذا شأن وهذا وذاك شأن آخر؟
3: طبعا بالتأكيد البطولتين منفصلة تماما ولا حساباتها، يعني انت على اساس انك توصل من ضمن افضل يعني توصل الادوار الاقصائية تكون من ضمن افضل 8، انا اعتقد تحدي كبير وجود
1: لكن في ظروف فنية ابو سلمان
3: مقارنة مقارنة بالنسخة الماضية انا اتصور انها ظروف مواتية صراحة. ما في اي نادي عنده مشاكل يعني كبيرة بذاك الحد قياسا بالمنافسين على مستوى الحقيقة آسيا، رغم أن الأهلي يعني لا يسير بنفس الوتيرة وهو حامل لقب مرتين مع بداية الموسم، عنده 50% تقريبا خسرها من نقاط الدوري في الجولات السبع الماضية، أو يمكن تقريبا 40% مقابل 60 عند الحصيلة النهائية، لكن يظل الحقيقة إمكاناته وعناصره وكونه تكون عنده ضربة البداية أيضا من أمام في من أرضه وأمام جماهيره، أتصور أن الفرصة لا مواتية، لا يعاني تلك المتاعب اللي كان عليها الاتحاد مثلا في النسخة الماضية، عانى كثير جدا حتى غادر. أنا أتصور الخماسي أكبر تحدي له الحقيقة هو أن الخمسة متواجدين في في في في في في, في, في النسخة الحالية، لأن عليهم مسؤولية كبيرة أنهم يحصدوا 5 مقاعد من 8، وهذا يكون استحقاق جميل جدا إذا ما استطاعت هالأندية هذه أنها تستوعبه وتحقق للكرة السعودية وتصل إلى الأدوار الإقصائية، بكذا أنت تكون ضمنت الحقيقة استمرار وتمدد المسيرة بالنسبة للأندية السعودية وحظوظها في الحصول على اللقب. لكن أتصور بشكل عام الفرصة مواتية جدا عبد الله من جميع النواحي.
1: طيب الفرصة مواتية للجميع، لكن أتساءل عن قراءتك للضغوط منير على السريع. تحقيق يعني مثلا ضغوط الأهلي هي تحقيق اللقب الثالث على التوالي في سابقة على مستوى البطولة على مستوى آسيا، الهلال العودة، النصر كذلك الأفضلية التي كان عليها الفريق والإمكانيات أنه يحقق دوري أبطال آسيا للنخبة، القادسية في إطلالة الأولى على مستوى البطولة، الاتحاد العودة أيضا بالاتكاء على تاريخ سابق في هالبطولة، وين تجد يعني أكثر هذا الخماسي يعني نسبة ضغوط أعلى، وهل هو قادر على تجاوزها؟
0: اكيد الضغوطات اكيد بالنسبه للاهلي على اعتبار
1: الأهلي.
0: انه عنده التاريخ على اعتبار هو الفريق اللي حققها اخر نسختين، وبالتالي امام يعني حدث تاريخي. صحيح يمكن الاتحاد حقق البطوله عام 2004 و2005، لكن احنا نتكلم عن التاريخ اللي حققها ثلاث مرات متتاليه، وهذا بالتاكيد امر جدا صعب على اي نادي انه يحققها ثلاث مرات متتاليه. هذا الضغط بالتاكيد هو كبير جدا في ظل ما يعانيه الاهلي من مشاكل فنيه، من تغيير مدرب، من يعني دخول الفريق الى مرحله شك من خلال النتائج السلبيه اللي شاهدناها في الدوري، وحتى الجمهور يعني ما كان يعني واثق في لاعبين، وبالتالي شاهدنا حتى صافرات الاستهجان موجوده المدرج، وطبعا حتى تغييرات اداريه على مستوى الاداره وحتى على الاداره الرياضيه. كل هذا الامر ممكن يعني يكون ضغط كبير على النادي الاهلي. اما بالنسبه الى الاوفر حظ، بالتاكيد عندنا طبعا الهلال يعني صراحه مرشح فوق العاده، لكن يظل يعني حتى الانديه الاخرى نشوف حتى بالنسبه الى القادسيه وان كانت مشاركه اولى، الا اذا كان يعني حضر له بشكل متميز، اتوقع السكواد الموجود عنده قادر على انه ينافس فيه بشكل كبير والذهاب يعني الى المنافسه، خصوصا اذا كانت على ارض بين جمهور. بالتاكيد يمكن الانديه السعوديه هي الاوفر حظا خلال المنافسات القادمه.
1: احنا ابو احمد سريع بس في اقل من نص دقيقه.
3: ابشر، اكثر ضغوطا رقم واحد النصر، رقم اثنين الهلال. الاول مطالب بتحقيق اللقب من فترات طويله جدا، ومن سوء حظه يخوض البطوله بدون مدربه اللي عمل مع الانجاز الموسم الماضي. الهلال يخسر الدوري يتقبل جمهوره، لكن لا اتصور انه يخسر بطوله اسيا مع انزاجي تحديدا، بيكون الامر مقبول. لذلك ثنائي العاصمه الاكثر ضغوطا من حيث الوصول لتحقيق اللقب.
1: طيب بعد الفاصل نتكلم عن اهميه الخطوه الاولى في المواجهه الاولى في دوري ابطال اسيا النخبه للخماسي. فاصل ونعود لكم.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك ولك الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
3: حياكم الله من جديد مستمعينا في تيكي تاكا على جدة اف ام. ارحب مرة اخرى بكم وبضيفينا العزيزين في الحلقة، الزميل العزيز عيسى حكم الناقد الرياضي، والزميل العزيز ايضا منير آل خاتم الناقد الرياضي. كنا تكلمنا في الجزء الأول الحقيقة عن الخماسي السعودي المشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكم الضغوط الحقيقة المختلف من فريق إلى فريق، مع الاعتبار والتقدير لكل الإمكانات والأفضلية الحقيقة على مستوى ما تملكه هذه الأندية الخمسة، بدءا من حامل لقب الأهلي مرورا بالهلال والنصر والاتحاد والقادسية. الإمكانات اللي تخول أو الحقيقة تكون أكبر مسوغ لإمكانية واردة جدا، وأقول جدا عن ثقة، في تحقيق أحد هذا الخماسي للقب بطل دوري أبطال آسيا للنخبة. ذكر مستمعينا بأنه هو المواجهة تنطلق عند 7 مساء، عندما يحل أو هو حل فعلا الاتحاد ضيفا على نادي الشمال القطري هناك في الدوحة. 7 مساء تنطلق هذه المواجهة، ولأسبقية الزمنية أنا ببدأ ونبدأ من مواجهات الليلة الثلاث بمواجهة الاتحاد والشمال. بسلمان، الاتحاد ناحية تصاعد للمعنويات، أقصد قياسا بما حقق على الأقل في مشوار نتكلم عن 7 مواجهات على مستوى الدوري، وصيفا بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر. لم يخسر الفريق الاتحادي خلال 7 المواجهات، كذلك تجاوز موقعة الكأس، أقصد كمجمل مباريات، وأيضا تجاوز الملحق الآسيوي الذي سوغ أو أوجده ومنحه الأفضلية في الوصول إلى دوري أبطال آسيا للنخبة. الفريق بهذه المعنويات وعدم الخسارة، وأيضا تجاوز أمور كثيرة خلال مشواره حتى هاللحظة ما قبل انطلاق مواجهة أمام الشمال القطري. فيسنج عرف كثير من الأمور وأصلح كثير من الأمور مع الفريق الاتحادي، رغم بعض تعرف الإعلام الاتحادي والجمهور الاتحادي، الملاحظات على بعض العناصر المستجدة وخروج بعض العناصر. هاللحظة أفضلية للاتحاد في بدء مشواره لأهمية الخطوة الأولى في دوري أبطال آسيا النخبة، أقصد عموما ليس الاتحاد فقط.
4: يعني شوف الاتحاد فعلا أبو أحمد، يعني ما ذكرته وما عددت الحقيقة سقف ما كان يتوقع الاتحاديين أنهم يصلوا له في هالتوقيت. الاتحاد وصل إلى 7 مباريات على مستوى الدوري بدون خسارة، الاتحاد استطاع أنه يعبر دور 32 في كأس الملك، استطاع أنه يتجاوز الملحق بنتيجة كبيرة. الفريق الحقيقة يقدم أكبر مما كان يتوقع، يعني التارجت كان بالنسبة للاتحاد جدا كانوا متخوفين جماهيره إعلامه، لكن بأفكار مدربه رقم واحد، بالروح اللي ولدتها سلسلة النتائج الإيجابية، انتصار تلو انتصار، سجل الآن في الله خسارة. أنا أتصور أنه وصل إلى مرحلة ناضجة من أجل أنه يتعامل مع جميع المحطات القادمة كفريق قوي وكفريق لديه أفكار وفريق خطير أيضا. الطموحات مثل ما هي تسير على ما يرام على مستوى الدوري أتصور أنها تولد أيضا حتى على مستوى الاستحقاق الآسيوي. صحيح الفريق عنده نواقص ليس بذات الجودة العناصرية كأسماء عالية، ولكن جودة أداء في أرضية الملعب متوفرة في الاتحاد. تناغم وانسجام ما بين المدرب واللاعبين شيء ممتاز جدا، أيضا الانسجام في أرضية الملعب. فالاتحاد حقيقة نقدر نقول أنه في رفاهية نفسية من خلال انعكاسات النتائج السابقة، لا يعاني الخسارة، لا يعاني تذبذب في المستويات حتى عندما لا يلعب بشكل جيد كما حصل أمام القادسية، أمام الاتحاد، أمام النصر، إلا أنه يكسب النتيجة أمام فرق الحقيقة أفضل أو أكثر من استفادة من الميركاتو الصيفي. عندها عناصر ذات خبرة دولية على مستوى عالي جدا، إمكانات يعني أفضل من الاتحاد في أرضية الملعب، لكن الاتحاد استطاع بالفكرة أنه يخرج ويذيب كل تلك الفروقات ويخرج بالست نقاط على مستوى الدوري. ما أعتقد أن الخصم مثلا اليوم الشمال اللي هو يعتبر فريق مغامر لا يختلف الحقيقة طموحاته عن الاتحاد بحكم أنه فريق فتي على مستوى الدوري القطري وحل الموسم الماضي مفاجئة وصيفا، واليوم يتواجد بتدعيمات وبعناصر جديدة ويحتل المركز الثالث في في في في, في دورية. لكن لا أتصور
3: أنه حتى الآن المركز الثالث
4: نعم في
3: المركز بعد أربع جولات صحيح
4: نعم عنده ثلاث انتصارات أتصور تقريبا عنده ثلاث انتصارات وتعادل، فريق لا يخسر. لكن أتصور الفوارق في مصلحة الاتحاد، لأن الاتحاد أصبح فريق جماعي، فريق معنوي، فريق أفكار، الثقة تزداد ما بين العناصر اللي تؤدي المدرب واللاعبين. ولذلك أنا أعتقد معادلة الاتحاد حتى اللحظة في الاتجاه الصحيح، يعني فرق بين الاتحاد في الموسم الماضي لما دخل مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو في البطولة وتلقى ثلاث خسائر أو خسارتين متتالية خارج وداخل الأرض. اليوم لا، الاتحاد أتصور أنه واقف على رجله بشكل قوي جدا وقادر على أنه يبدأ بداية صحيحة وواعدة.
3: طيب يمكن أنا أقول يمكن بين قوسين، الاتحاد يسمع أبو سلمان قبل شوي أخوي منير يقول والله يعني ما يقدر يقول هالكم أو بهالكم من الثقة، عنده نوع من المخاوف. ليش المخاوف؟ يقولك والله الفريق عنده لاعبين لم يكملوا استشفاءهم. أضرب مثل برايكوفيتش اللي كان يعاني من إصابة، اضطر للتنافسية فيسينج أن يستعين به في مواجهة الأخيرة على مستوى دور الجولة السابعة، مواجهة الشمال القطري مثل ما ذكر أبو سلمان فريق للتو يمكن هذه رابع جولة على مستوى الدوري المحلي توهم بادين، أكثر نشاطا، أكثر جهوزية، يمكن على مستوى ما يعانون من إصابات، عندهم استقطابات. وأيضا أضف لها أنا أقول تفكير مشجع الاتحاد يقولك والله أيضا يا أخي هذا السفر ليت والله المباراة بيتية عندنا كان أفضل من أن نروح على ملعب الخصم. هل الأمور ممكن تؤثر فيما يقدم الاتحاد أول مواجهة في انطلاقة دوري أبطال آسيا للنخبة، ولا ما منها مخاوف على الاتحاد تحديدا؟
5: أول شيء محمد يعني خلينا نذكر، أنت عجبتني كلمة قلتها أن الاتحاد يتكأ على تاريخ وتاريخ كبير في البطولة الآسيوية على اعتبار أنه شارك ما يقارب 124 يعني مواجهة. هذه ممكن طبعا هي رقم 124 هي لاعب 123، انتصر 69، تعادل 23، وخسر 31، سجل من خلالها 238 واستقبل 121، حقق بطولتين اللي هي في 2005 و2004. هذا الشيء الاتحاد بصراحة دائما عودني في مشاركاته الخارجية وتحديدا في آسيا أنه صاحب روح، صاحب قوة، صاحب شخصية بصراحة. هذا الشيء. الأمر الآخر بالنسبة إلى الملعب، أنك تلعب خارج أرضك بحسب ما يعني شاهدنا اليوم راح يلعب في طبعا ملعب مكيف درجة حرارة تقريبا 24، لكن اليوم احنا نعرف بالنسبة للقادسية راح يكون في معاناة كبيرة على اعتبار درجة الحرارة، يعني اليوم تتكلم عن 36، غير أن الرطوبة يعني بتكون عالية في المنطقة الشرقية. هذا أمر أنا أشوفه إيجابي، لكن الشيء اللافت بالنسبة لي أنه المشاركة الأولى بالنسبة إلى 6 فرق من 32، يعني من بينهم الشمال القطري وكذلك أيضا القادسية السعودي. الشمال القطري بحمد
3: يعني تحسبها ميزة يعني مكسب الاتحاد أنه بيواجه فريق في أول إطلالة في دوري أبطال آسيا للنخبة بدون خبرة آسيوية على مستوى البطولة.
5: النقطة الثانية صحيح فتي لكن في البطولة لكن عنده 21 لاعب يعني أجنبي تتكلم، فبالتالي ال 21 لاعب هذولي هل هم منسجمين مع بعض؟ هل هم قادرين على أن يعني يحدثون الفارق الكبير على
3: ناحية التفاهم؟ تقصد تفاهم المجموعة؟
5: التفاهم يعني بالنسبة للاعبين يعني تقدمهم بغداد بنجاح اللي كان عنده تجربة سابقة مع يعني السد القطري، لما تتكلم أيضا بالنسبة إلى اللاعبين اللي ممكن مروا على دورينا من بينهم بابلو ماري اللي هو الأسباني المدافع نادي الهلال سابقا، نحن كنا نشوف أنه أقل من طموحاتنا بالنسبة للدوري السعودي. ايضا محمد ربيع حريمات يعني من اللاعبين المغاربه اللي سجلوا نجاح كبير على مستوى بطوله العرب اللي شارك فيها المنتخب المغربي مؤخرا بطوله العرب. فتتكلم عن 21 لاعب ما تدري يعني كيف بيكون توليفه الفريق يعني الشمال، خصوصا هي اول مشاركه له، لكن عندنا ثقه كبيره بصراحه بالنسبه للاتحاد بمدرب بصراحه الشاب اللي بصراحه يعني صار يقنعني من مباراه الى مباراه اخرى، حتى يعني اعطانا بعض الدروس ومن بينها خروج في المؤتمر الصحفي الاخير اللي كانت فيه انتقادات كبيره على فينالدوم وكيف تم التعاقد معه على حساب ديابي والفريق يحتاج الى جناح يمين، لكن في نفس الوقت دافع عن الفكره ان اليوم الافكار الفنيه لا يعني يعني ترتكز على يعني مراكز ثابته في الفريق، انما هناك افكار فنيه ممكن يستخدمها المدرب من خلال تعاقداته. ودافع ايضا عن فينالدو انه لاعب عالمي، لاعب حقق نجاحات سابقه في دورينا مع نادي الاتفاق، وبالتالي يرى ان فينالدو راح يكون يعني اضافه قويه على خريطه يعني الفريق الاتحادي، وبالتالي اعتقد ان ما يراهن عليه فيسينغ هو طبعا توليفه اللي راح يعتمد عليها والروح الكبيره اللي تمتع فيها الاتحاد والثقه الكبيره اللي صارت بين الجمهور الاتحادي والفريق طبعا بشكل عام ما يقدم في المراحل الاخيره في الدوري وحتى في الكاس.
3: اكيد اكيد يعني اخيرا ما قدمه يمكن جورج في المباريات الاخيره، واضافه الى استعاده حسام عوار الفريق لخدماته في هاللحظه بعد غياب المباراه الدوريه. أنا لازم أسألك أبو سلمان وبمباشرة كما عهدها، وين الأكثر خطر أو خلنا نقول الخطر الأكثر واقعية؟ أنه أثر السفر، الأجواء اللي ذكرها منير، ضيق مساحة المساحة الزمنية للاستشفاء، ولا التعامل مع الشمال باعتباره طرف أقل ترشيحا حديث التواجد في النسخة؟ وين الأكثر خطرا واقعي؟ في
6: الثانية صراحة،
3: الثانية على اعتبار الأقل ترشيح والحديث تواجد.
6: نعم نعم، يجب على الاتحادين ما يغريهم من الاسم المغمور للشمال. أما بالنسبة للأجواء وبالنسبة لضغط المباراة، أتصور أنه حال على كل الفرق الخليجية، يعني على الأقل صحيح أن عندهم يعني إحنا عندنا مباريات أعلى، لكن بنفس الوقت عندهم رطوبة عالية جدا، فالاتحاد اليوم هيلعب في أجواء رطبة أكثر من الأجواء الرطبة الموجودة في مدينة جدة، ولذلك

0: بشكل عالي جدا، سواء من الضغط أو السرعة أو السيطرة أو تسجيل الأهداف الواقعية، هي عنوان الاتحاد للكسب اليوم.
1: كل التوفيق للاتحاد من تحدثنا عنها أولا، لأنه أقل من ربع ساعة تنطلق مواجهتها في دوري أبطال آسيا للنخبة. نروح لموضوع الأهلي ومواجهته لبختكور.
2: تيكي تاكا على جدة اف ام.
1: الأهلي عند التاسعة سيستضيف بختكور الأوزبكي، كلاهما يعرف الآخر. يهمنا في دوري بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، الأهلي بطل النخبتين المتتاليتين، أول خطوة له في مشوار الحصول على اللقب الثالث على التوالي. وبرجع هنا النقطة نستذكرها، ويمكن أبرز ما كانت النسخة الماضية. أبدأ معك منير، الأهلي اللي ما بدأ بداية، احنا يعني بتجاوز ما نعرفه وذكرناه في أكثر من مرة، مسألة المتغيرات في المشهد الأهلاوي على مستوى اللاعبين والإدارة الفنية. لكن الأهلي في خط سيرة في البطولة الآسيوية السنة الماضية وعلى مستوى البطولة المحلية، كان عندنا نسختين من الأهلي، وأتذكر هذا ويمكن أتذكر أبو سلمان، كان عندنا أهلي آسيا أو أهلي النخبة الآسيوية وأهلي الدوري، شتان بين الفريقين على مستوى الانطلاقة. ولا لا
3: يبس ذكرنا بشخصية ريال مدريد، ريال مدريد نفس الشيء، يعني كثير من يعني مواسم ما يظهر بشكل جيد في مبارياته في الدوري، لكن يظهر شخصيته الحقيقية من خلال مشاركته الخارجية، على اعتبار طيب أنه عنده مستهدف واضح ألا وهي بطولة اللي هي الشامبيونز.
1: طيب أنت كم تعطي نسبة أنه يظهر لنا اليوم أو الليلة أنه يتوجب أن يظهر لنا بطل الأهلي بالثوب الآسيوي اللي نعرفه؟
3: 95% على اعتبار اعتبارات كثيرة. أولا
1: هذا تفاؤل ولا واقعية؟ عشان بس نكون
3: واقعية. ليش؟ لأن بالتأكيد الأهلي يعني عنده إرث، واحد، اثنين يعني جمهوره مؤثر جدا، وراح نشاهده بشكل كثيف وبطريقه يمكن اليوم راح نشاهد بطريقه لاتينيه يشجع الفريق، وبالتالي هذا يمكن عامل مؤثر. اثنين، ثلاثه، الاهلي اللي اليوم هو صاحب اطول سلسله لا خساره في دوري ابطال اسيا للنخبه تاريخيا، تتكلم باحمد 22 مباراه متتاليه منذ 2021 حتى 2025 نوفمبر، فبالتالي هو امام ايضا منعرج واضح بالنسبه لي تاريخيا، ليس فقط بانه تحقيق البطوله للمره الثالثه على التوالي، انما ايضا بالنسبه لي انه مهم جدا انه يحقق نتيجه ايجابيه وعلى الاقل انه ما يخسر. فبالتالي مثل هذه المباريات بالتاكيد مهم جدا انه تحصل على النقاط الثلاث مهما كانت يعني المباراه من ناحية فنية، في مباريات على قولتهم تكسب ولا تلعب، الثقة الممكن تعطي الفريق من خلال هذه المشاركة أنه يحقق الانتصار حتى يعني يمضي في بقية المنافسات، ومن بينها نهائي طبعا القارات اللي راح يكون في جنوب أفريقيا، راح تعطي على الأقل يعني أجواء إيجابية على الفريق وتخلق على الأقل يعني نوع من الإيجابية في غرفة الملابس. احنا نعرف أن هناك مشاكل فنية إدارية بين أيضا حتى بعض اللاعبين عندهم شك في بعض اللاعبين الإجانب،
1: هي غرفة الملابس ليست في حالة مثالية خلينا نقول.
3: صحيح صحيح. لكن كل هذه الأمور، الأهلي فريق كبير قادر على أنه يسيطر على هذا الأمر. بختكور يعني سبق وإن يعني لعب ضد الأهلي آخر مشاركة بينه وبين الفريق البختكوري، حقق الانتصار الفريق الأهلي بهدفين مقابل هدف.
1: طيب أنا بروح لمسألة القوة أو الضغوطات اللي تعرض لها المشاركون في مشهد الأهلي بشكل مختلف. أبو سلمان، أيها أقسى على أو أكثر خطورة على الأهلي الليلة أمام بختكور وهو يستضيف بختكور؟ حماية صورة حامل اللقب لمرتين متتاليتين، ولا أنه يمنع هذا الفريق، يمنع التذبذب اللي حاصل عنده من خلال ثلاث مواجهات كسبها وثلاث مواجهات خسرها على الأقل في دوري أبطال آسيا للنخبة وهو يواجه بختكور الليلة؟
0: طبعا في المقام الأول أبو أحمد، أنا أعتقد الأهلي عليه أنه يوقف هذا التذبذب، عليه أنه يصل إلى مرحلة الثبات ومرحلة التطور من أجل تحقيق أهدافه اللي هو راسمها بالنسبة للموسم. في ظل الحقيقة البداية الصعبة جدا والتغييرات اللي حدثت في الأهلي، على الأهلي أنه يستقر على أهداف معينة تكون بالنسبة رقم واحد. صح أن الدوري لا زال في بدايته، ما نقدر نقول أنه رفع المنديل مثلا او انه اصلا خارج الحسابات، لا، الموسم

0: الماضي حصل عنده تأخر ب 11 نقطة، وفجأة في المنتصف الدور الثاني كان الأهلي جدا قوي ومنافس، وكان عنده ريمونتادا قوية، ولذلك ما نستبعد. لكن الآن في الفترة الحالية الأهم بالنسبة للأهلي أن يكون لديه نقطة صلبة يتكي عليها وينطلق من خلالها، وهو الثبات أو استعادة الثقة واستعادة الانتصار. وهذا يحتاج الحقيقة إلى عمل كبير جدا من الأجهزة الفنية ومن اللاعبين ومن الجماهير الأهلاوية. بالنسبة لدوري أبطال آسيا، من سوء حظ الأهلي أنه يجي في وقت أيضا عنده عين أخرى على كأس القارات بالنسبة للأندية، إضافة إلى ما سبق قلنا تعثرات على مستوى الدوري. لذلك من المهم أنه يبدأ.
1: تعتقد أن الأهلي مثلا بيكون عين في هالمواجهة وعين على كأس القارات؟
0: أكيد أنت
1: أمام، ولا بيأخذها خطوة خطوة؟
0: لا، أنا أتصور أن الأهلاويين المفروض أنه يكون عينهم أكثر على القارات. مهمة جدا، شاقة، صعبة، خارج الديار أمام صن داونز، لكن الانتصار فيها بيكتب تاريخ بالنسبة للأهلي. يمكن نحتاج إلى سنوات من أجل عملية كسرة، أو أنه هيكون تاريخ غير مسبوق بالإضافة إلى أسبقيته الماضية، أو يزوج أسبقيته الماضية بالحصول على النقطتين. فالأهلي الحقيقة أنه يضع بين الاعتبار الفرصة الوحيدة رقم واحد، لأن دوري أبطال آسيا عندك أمامك فرصة للتعويض، لكن هذا لا يعني أنك ترفع المنديل، لا يعني أنك تتقبل الخسارة، لا يعني أنك تواصل عملية التذبذب، خاصة وأنت تلعب اليوم أمام خصم عنده 21 مباراة على مستوى الدوري الأوزبكي، يعني بادي من زمان
1: وصيف الدوري حتى لا
0: وصيف الدوري، عنده عناصر متمرسة في المباراة الأخيرة حسب ما تابعت اليوم، المهاجم العراقي الدولي أيمن يحيى أيمن حسين افتتح،
1: وأنا قلت أيمن يحيى بختكور يا رجل
0: خلاص متعودين يا عبد الله شو نسوي. أيمن حسين المهاجم العراقي اللي كان عنده بصمة في كأس العالم ومع المنتخب العراقي، أخيرا أفطر من صيام التهديف، سجل يوم الأربعاء الماضي هدف، وبالتالي الحقيقة فريق يجمع كثير من الخطورة. على الأهلي أن يلعب المباراة بشكل صحيح جدا، وعلى جماهير الأهلي أن تدعم الحقيقة الفريق في مباراة اليوم، ليس من أجل هذه المباراة فقط، ولكن من أجل رحلته المحفوفة بالمخاطر في ظل تذبذب المستوى اللي مطلوب أن الأهلي ينهض منه سريعا، وهذه مسؤولية العناصر الثلاثة مدرب لاعبين وجماهير.
1: طيب منير على السريع، بوسيتش مدرب النادي الأهلي كان وصف حالة الأهلي بأنه مرحلة تحول، اللي يهم الأهلاويين إضافة إلى دعم الفريق، واللي متأكد من مثل ما أكدتم عليه قبل قليل أنه بيدعم الفريق في مواجهته بختكور، لكن بوسيتش يبدو لي أنه أكثر واحد في خماسي التدريب الأندية في هالبطولة على ضغط الليلة في هالمواجهة، مطالب بأنه يظهر بالفريق بقرارات فنية، أقصد بقرارات أو باختيارات على مستوى العناصر والبدء في هالمواجهة. بوسيتش قادر على تجاوزها كشخصية اللي شفته في خلال 7 مواجهات أو 8 مواجهات خاضها مع الفريق، إنه قادر إنه يتجاوز هالتحدي الكبير أمام بختكور اللي متمرس أيضا في هالبطولة، على الأقل وصل في مرات إلى أدوار إقصائية.
2: أنا بصراحة يعني متعاطف مع المدرب من ناحية إنه جاء متأخر للفريق، جاء على طول ما خاض ولا مباراة ودية، فبالتالي أخذ فريق بصراحة من صعوبة مكان، إنه يعني طبعا فريق ثقيل، وبالتالي كانت بالنسبة له يعني أمر صعب هذا من ناحية. من ناحية ثانية لكن أنا أشوفه ما كان ذكي بالقدر المطلوب صراحة كتعامل مع يعني اللاعبين، مع الجمهور، مع يعني دائما حتى لما يخرج في المؤتمرات الصحفية يذكر للجمهور بأن ترى يعني الأهلي مش أول مرة يخسر، ترى سبق وإن خسر في مسابقات أخرى، فبالتالي دائما يمكن تعاطيه إلى الأمور كان بشكل سلبي. أيضا بالنسبة إلى لاعب كتيمة، على ما أعتقد يعني من اللاعبين اللي بصراحة تم استقطابه بشكل يعني مستغرب، لكن في نفس الوقت
1: الجمهور يمكن الليلة ما ينتظر يشوف أرتيم، بينتظر يشوف إبراهيم ديابا أو ديابي أو إبراهيم ديابي، هل أنا أعتقد يعني إذا كان جاهز.
2: صحيح كلامك، أتفق معك، لأنه أصلا صار يعني ما كان يشارك في بعض المباريات، يخفي بعض المباريات، فبالتالي واضح بأن هناك في خلل فني ويعني إداري. لكن أعتقد أن شخصية الأهلي يعني سواء كان مع المدرب الحالي هذا أو حتى مع مدربين آخرين قادر على أنه يتجاوز هذه المرحلة يعني، وبالتالي التأهل للمراحل يعني النهائية.
1: طيب كل التوفيق أيضا للأهلي وهو يواجه بختكور ضيفا عليه هنا في جدة. نروح لموضوع مواجهة القادسية.

0: للوصل.
1: تيكي تاكا على جدة اف ام.
0: القادسية والوصل منتظر أنه تكون بداية تاريخية، ما في شك، في ثقة عالية في روجرز مدرب النادي القادسية في أنه يدير هذا الأمر إدارة هادئة أو على نار هادئة. في أولى إطلالات نادي القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة، فريق بطموحات محلية عالية، في ترشيحات عالية للفريق القدساوي، يتمنى القدساوي ونتمنى نحن جميعا الحقيقة كسعوديين أن القادسية أيضا يمضي قدما رفقة الأندية الشقيقة الأخرى، الأهلي والنصر والهلال والاتحاد في هالبطولة. كم الضغوط المشاركة الأولى، كيف تشوف على القادسية؟ قادر على تحمل روجرز؟ ما في شك أنه أرضى محليا، أقصد على مستوى المشاركات المحلية أبو سلمان، لكن دوري أبطال آسيا النخبة له تكتيك، روجرز عنده النوع من التكتيك؟
2: نعم، مدرب كبير عنده الخبرة وعنده التمرس وعنده أيضا الاستمرارية مع القادسية، وأعتقد ضغوط وتحديات دوري النخبة الآسيوي بالنسبة لروديرز أنا أتصور أنه أقل من ضغوط الدوري وقوة الدوري، لأن أنت عندك 18 فريق على مستوى الدوري كله على مستوى عالي، حتى وإن كانت المراكز متباعدة لكن الفريق يطلع لك في يوم من الأيام في المراكز المتأخرة بشخصية فريق متواجد في المناطق المتقدمة. يمكن القادسية واجه مصاعب في الجولة الماضية أمام الاتفاق كانت عبارة عن رسالة له بالنسبة على مستوى الدوري، العكس بالنسبة لدوري أبطال آسيا. المدرب بريندان روديرز واحد من المدربين اللي عنده استراتيجيات، أنا أتصور أنه وضع دوري أبطال آسيا بالنسبة له خمس مراحل، المرحلة الأولى دور المجموعات تجاوزها مو صعب بالنسبة للقادسية، بعد ذلك أربع مراحل يستطيع من خلالها أن يتواجد في المباراة النهائية. يمكن لو تذكر يا أبو أحمد من سنتين لما صعد القادسية كان في تصريحات للإدارة اللي كان على رأسها السيد الرزيزة أنه 2025-2026 بيستهدف نادي القادسية التواجد في دوري أبطال آسيا، ما أعتقد أنها بتكون طلة متواضعة ولا مجرد طلة، وإنما هتكون بصمة بالنسبة للفريق القدساوي إذا وصل إلى الأدوار الإقصائية وهو المتوقع بنسبة كبيرة جدا. أتصور القادسية قادر على أنه يمضي ويصل إلى أبعد نقطة، أنا أصنفه واحد من المرشحين لتحقيق اللقب.
0: طيب، أمام ما ذكرنا فيه ما حدث القادسية أمام الاتفاق الديربي الأخير على مستوى المنطقة الشرقية الجولة السابعة، أبو بدر، حماية القادسية لتقدمه وأفضليته اللي ذكرنا فيه ما يبدو أمر صعب اليوم أمام الوصل، إذا ما تذكرنا أنه الوصل ترى على مستوى الأرقام في الدور المحلي في خمس جولات عنده أفضلية يعني ساحقة في مسألة الهجوم، 15 هدف عند لاعبين الحقيقة أو هجوم ناري. إذا ما ربطنا بين الأفضلية الهجومية اللي عند الوصل وبين حالة فقدان التوازن واللي حدث للقادسية على الأقل في مواجهة الديربي، في مخاوف على القادسية ولا بإمكان دفاعات القادسية تجاوز هذا الأمر؟
3: لما نقارن بأحمد بين الدوري السعودي والدوري الإماراتي بالتأكيد الدوري السعودي أكيد أقوى وأكثر ارتفاع، يعني
0: ما في شك،
3: والمنافسات فيه أقوى، هذا شيء. شيء ثاني يعني الصعوبات اللي موجودة في الدوري السعودي أكثر بكثير من الدوري الإماراتي باعتبار تباعد المدن بينهم بين بعض، ضغوط المباريات، ويعني هامش يعني طبعا الاستشفاء فيها أقل، وبالتالي هذا ما نقدر يعني خصوصا في المرحلة الأولى ما نقدر نقارن بينهم ونقول إن الوصل فعلا إنه فريق يعني يعني كبير يعني متمكن. لكن بس لو نرجع شوي تاريخيا، يعني الوصل شارك في بطولة آسيا ولعب مع أندية سعودية سبع مباريات خسر منها ست تقريبا، أمام تتكلم عن النصر، الهلال، الشباب، الأهلي، يمكن ما حقق إلا فوز واحد يعني أمام النصر، فبالتالي كعب الكرة السعودية أعلى من يعني في مشاركات الوصل مع يعني دائما الأندية السعودية تتفوق عليه، وبالتالي بأن القادسية يعني لديه الحظوة الأكبر في هذه المباراة على اعتبارات كثيرة، من بين حتى الكلام اللي ذكره في المؤتمر الصحفي رجب لما قال أن اليوم حنا نلعب هذه البطولة عندنا الشغف وعندنا الجوع، يعني فريق جوعان أنه يبغى يحقق شيء ما حققه من قبل وهي بطولة النخبة، وبالتالي هو يبغى يكتب التاريخ على اعتبار أن الفريق بصراحة معد إعداد قوي جدا. التعاقدات الأخيرة من بينها تيجاني ريندر بصراحة لأنه

0: من اللاعبين المتميزين اللي يعتبرون إضافة للدوري السعودي ونادي القادسية، لكن ما يحتاج بالتأكيد القادسية اليوم هو الحضور الجماهيري اللي ممكن يكون بشكل كبير، لكن ما أخشى ما أخشى هو ما يحدث للنادي القادسية بعد ما يتقدم بأكثر من هدف هو ولوج الأهداف في يعني آخر الوقت، وبالتالي ممكن في مشاكل، يمكن على سبيل المثال ممكن في عملية الإرهاق بسبب الرطوبة أو بسبب يعني فقدان التركيز في آخر المباراة، وبالتالي ينبغي على القادسية أن يتنبه إلى هذا الأمر، وبالتالي يعني كتابة السطر الأول بشكل جميل وتحقيق النقاط الثلاث.
1: كل التوفيق لأنديتنا اللي ستلعب الليلة، الثلاثي الذي سيلعب الليلة في أولى إطالة في دوري أبطال آسيا النخبة في النسخة، الاتحاد والأهلي والقادسية، وغدا إن شاء الله كل التوفيق أيضا للنصر والهلال. انتهى الوقت، كان عندنا أيضا حديث عن قضية روبن نيفز وما أعلنته رابط الدوري واتحاد اللعبة، وأيضا بيان الهلال وبيان التعاون، لكن عموما قضية ننتظر ماذا سيجري أو إلى ما ستنتهي. أنا شاكر مقدر العزيزين عيسى حكم الناقد الرياضي، شكرا أبو سلمان.
2: شكرا.
1: شكرا أيضا للعزيز على الطرف الآخر منير آل خاتم الناقد الرياضي، شكرا أبو بدر. شكرا لكم مستمعينا على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير اللقاء.
3: تيكي تاكا على جدة اف ام. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
4: ليش نضغط زر المصعد أكثر من مرة؟ دائما يعدي علينا هذا الموقف، تكون واقف قدام المصعد تضغط الزر، ينور الزر، يعني خلاص المصعد راح يجي، لكن تمر كم ثانية وتضغط الزر مرة ثانية، وبعدها يمكن مرة ثالثة، مع إنك عارف إنه الضغط أكثر من مرة غالباً ما راح يخلي المصعد يجي أسرع، ومع كده تسويها. طيب ليش؟ إيش اللي يخلينا أحياناً نكرر حركة وإحنا أصلاً عارفين إنها غالباً ما راح تغير النتيجة؟ ببساطة لأنه الإنسان ما يحب يحس إنه واقف ينتظر بدون ما يقدر يسوي شيء. إحساسنا إنه عندنا سيطرة على اللي يصير حولنا مهم جداً بالنسبة لنا، وعشان كده حتى في بعض المواقف اللي تكون فيها النتيجة مو تحت سيطرتنا بالكامل، مجرد إنه عندنا زر نضغطه يعطينا إحساس إننا شاركنا في اللي قاعد يصير. وفي علم النفس في مفهوم اسمه Illusion of Control أو وهم السيطرة، والمقصود فيه إنه الإنسان أحياناً يعتقد إنه أفعاله لها تأثير على النتيجة أكثر من تأثيرها الحقيقي. والعلماء اختبروا الفكرة بطريقة بسيطة جداً. في التجارب كان قدام المشاركين زر وضوء، ويطلب منهم يكتشفوا هل الضغط على الزر هو اللي يشغل الضوء؟ لكن في الحقيقة الضوء كان ممكن يشتغل سواء ضغطوا الزر ولا ما ضغطوا، يعني ما كان في علاقة حقيقية بين الضغط والنتيجة. ومع كده عدد كبير من المشاركين شعروا إنه للزر تأثير فعلاً. طيب كيف يحصل هذا الشيء؟ تخيل إنك تضغط زر وبعد ثانيتين يوصل المصعد، دماغك يشوف شيئين حصلوا ورا بعض، ضغط وبعدها جاء المصعد، ومع التكرار ممكن يبدأ يربط الاثنين ببعض، أنا ضغط إذن الشيء حصل حتى لو كان المصعد أصلاً في طريقه لك. وهذا النوع من الربط مو غريب على الدماغ، إحنا طول الوقت نحاول نفهم إيش السبب وإيش النتيجة، لأنه معرفة العلاقة بين الاثنين تساعدنا نتعلم ونتصرف بشكل أسرع. لكن أحياناً الدماغ يلقى علاقة حتى لما تكون العلاقة أضعف مما نتخيل. وفي كمان شيء ثاني يدخل في الموضوع وهو الانتظار. لما نكون مستعجلين 10 ثواني ممكن تحسها طويلة جداً، وأثناء الانتظار الضغط مرة ثانية يعطيك شيء تسويه بدل ما تكون واقف بشكل سلبي، تحس إنك تحاول تسرع الموضوع حتى لو أنت في الحقيقة ما غيرت أي شيء. ونفس السلوك ممكن نشوفه في أماكن ثانية. تضغط زر عبور الشارع مرة ثانية، تضغط زر تحديث الصفحة أكثر من مرة، أو تضغط على التطبيق وهو أصلاً قاعد يفتح، كأنه شيء داخلك يقول يمكن المرة الثانية تسرع الموضوع. والشيء المثير إنه هذا يكشف جانب بسيط في سلوكنا. إحنا ما نحب إنه الأمور تحصل وبس، ولكن نحب نحس إنه لنا دور في إنها تحصل، حتى لو كان دورنا أحياناً أصغر بكثير مما نعتقد. وعشان كده المرة الجاية لما تضغط زر المصعد وبعد ثانيتين تلاقي يدك راجعة وتضغط مرة ثانية، أسأل نفسك هل المصعد فعلاً يحتاج ضغطة ثانية، ولا أنا اللي أحتاج أحس إني قاعد أسوي شيء؟ كان معاكم برنامج ببساطة، إجابات علمية لأسئلة الحياة اليومية.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: قصص رياضية.
2: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر، ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9:58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية في
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة، لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أن البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: في شيء صغير نشوفه تقريبا في كواليس الافلام والمسلسلات، أداة تنحط قدام الكاميرا مكتوب عليها اسم العمل ورقم المشهد واللقطة، وبعدها يتقفل الجزء العلوي منها ويبدأ المشهد. هذا هو أكيد الكلاكيت، ومع الوقت صار واحد من أشهر الرموز المرتبطة بالسينما والتصوير. لكن وجوده في موقع التصوير مو مجرد حركة عودنا نشوفها، الكلاكيت من الأساس ليه وظيفة مهمة جداً، وظهوره مرتبط بالطريقة اللي كانت تصنع فيها الأفلام خصوصا بعد دخول الصوت إلى السينما. في بدايات السينما الأفلام كانت صامتة، ما كان في حوار مسجل بالطريقة اللي نعرفها اليوم، وبالتالي ما كانت موجودة مشكلة مطابقة صوت الممثل مع الصورة. لكن في أواخر عشرينيات القرن الماضي بدأت الأفلام الناطقة تنتشر، وهنا ظهرت مشكلة جديدة. الصورة تتسجل بالكاميرا، والصوت في كثير من عمليات التصوير يتسجل على جهاز منفصل، يعني بعد انتهاء التصوير يكون عندك تسجيل للصورة وتسجيل ثاني للصوت، ولازم الاثنين يتركبوا على بعض بدقة. وهنا صار للكلاكيت دور مهم. لما يتقفل الكلاكيت قدام الكاميرا يصير عندك شيئين في نفس اللحظة، في صورة تشوف اللحظة اللي يتقفل فيها الجزء العلوي من الكلاكيت، وفي تسجيل الصوت تسمع صوت الإغلاق نفسه. وبعد التصوير يقدر فريق المونتاج يطابق لحظة الإغلاق اللي ظهرت في الصورة مع صوتها في التسجيل. وبكذا يتزامن الصوت مع الصورة بشكل صحيح، يعني حركة بسيطة جدا ساعدت في حل مشكلة تقنية مهمة في صناعة الأفلام. لكن هذه مو الوظيفة الوحيدة للكلاكيت، في جانب ثاني مهم وهو تنظيم اللقطات. الفيلم أو المسلسل عادة ما يتصور بنفس الترتيب اللي احنا نشوفه فيه، ممكن اليوم يصوروا مشهد من نهاية الفيلم، وبكرة يصوروا مشهد من البداية، وبعدها ينتقلوا لمشهد من نصف الأحداث. والسبب إنه جدول التصوير يعتمد على أشياء كثير، مواعيد الممثلين، مواقع التصوير، وتجهيز الديكورات والإضاءة وغيرها.

0: المخرج ممكن يطلب إعادة للقطة مرة أو مرتين أو ممكن 10 مرات، وبعد أيام أو أسابيع من التصوير يكون عند فريق العمل كمية كبيرة جدا من المواد المصورة، وهنا تظهر الوظيفة الثانية للكلاكيت. على الكلاكيت تكون مكتوبة معلومات تساعد في معرفة كل لقطة، اسم العمل ورقم المشهد ورقم اللقطة أو المحاولة، وأحيانا معلومات ثانية يحتاجها فريق التصوير أو المونتاج. يعني نقدر نقول أن الكلاكيت يعتبر مثل بطاقة تعريف لكل لقطة. ومع تطور صناعة السينما تطور الكلاكيت نفسه، ظهرت أنواع رقمية تعرض معلومات إضافية مثل التوقيت الدقيق للتسجيل، وتساعد فرق التصوير وما بعد الإنتاج في تنظيم المواد ومزامنتها. واليوم في تقنيات حديثة تقدر تساعد في مزامنة الصوت والصورة بشكل إلكتروني، ومع ذلك الكلاكيت ما اختفى. الكلاكيت موجود إلى اليوم لأنه ما زال موجود في كثير من مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات حول العالم، لأنه ببساطة أداة عملية وواضحة، وتعطي فريق العمل مرجع للصورة والصوت ومعلومات اللقطة في نفس التوقيت. ومع السنوات الكلاكيت أخذ مكانة ثانية غير وظيفته الأساسية، صار رمز معروف لصناعة السينما نفسها. مجرد أنك تشوف شكله المميز قدام الكاميرا تعرف مباشرة أنه إحنا في موقع التصوير. أداة بدأت عشان تحل مشكلة عملية في تسجيل الصوت والصورة، وبعد كل التطور اللي حصل في صناعة السينما ما زالت موجودة إلى اليوم وتؤدي نفس الفكرة الأساسية. وهذه كانت حكاية واحدة من أشهر الأدوات في عالم السينما.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا، لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: ريشة.
5: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ذاكرة الإيقاع.
3: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل، تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

أحياناً لا يحتاج الإنسان إلى نصيحة بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه، فبمجرد أن يجد من يمنحه انتباهه ويتركه يتحدث دون مقاطعة أو أحكام قد يخفف عنه الكثير.

الاستماع الحقيقي يمكن أن يقرب المسافات ويمنح الثقة ويمنع كثيراً من سوء الفهم، وقد يكون سبباً في إنقاذ علاقة من خلاف لم يكن يحتاج إلى أن يسمع طرفاها. كم من شخص تغير مزاجه لأنه وجد من استمع إليه، وكم من خلاف كان يمكن أن ينتهي لو منح كل طرف الآخر فرصة ليكمل حديثه. فالاستماع ليس مجرد مهارة في الحوار، إنه رسالة تقول لمن أمامك: أنا أراك وأهتم بما تقول. لكن هل نحن نستمع فعلا عندما يتحدث إلينا شخص، أم أننا ننتظر فقط اللحظة التي ينتهي فيها لنتحدث نحن؟ كم مرة تحدث معنا أحد بينما أعيننا منشغلة بالهاتف؟ وكم مرة قاطعنا شخصا قبل أن ينهي فكرته لأننا اعتقدنا أننا فهمنا ما يريد قوله؟ ربما نسمع الكلمات، لكن هل نسمع الإنسان الذي يقف خلفها؟ وهنا تبدأ لحظة وعي.

قد نعتقد أن الاستماع أمر بسيط لا يحتاج إلى مهارة، لكن الحقيقة أن الإنصات للآخرين أحد أشكال الاحترام. فالإنسان عندما يتحدث لا يبحث دائما عن حل، أحيانا يبحث فقط عن شخص يشعره أن كلامه مهم، وأن مشاعره مسموعة، وأن هناك من يمنحه مساحة للتعبير دون مقاطعة أو أحكام مسبقة. في المنزل قد يتحدث أحد الأبناء عن موقف حدث له في المدرسة، فننشغل بالهاتف أو نجيبه بسرعة دون أن نعرف ماذا يريد أن يقول. وقد تحاول الأم أن تتحدث عن أمر يشغلها، فننتقل مباشرة إلى تقديم الحلول بدل أن نستمع إليها. وقد يأتي صديق إلينا مثقلا بمشكلة، فنقابله بالنصيحة قبل أن نفهم أصل المشكلة. لماذا أصبح من الصعب أحيانا أن نعطي الآخرين دقائق قليلة من انتباهنا الكامل؟ الاستماع لا يعني أن نوافق الآخرين في كل ما يقولون، ولا يعني أن نتخلى عن آرائنا، لكنه يعني أن نعطي الشخص فرصة كاملة ليشرح وجهة نظره، وأن نحاول فهمه قبل أن نحكم عليه. فالاختلاف في الرأي لا يلغي الاحترام، والحوار الناجح لا يقوم على من يتحدث أكثر، وإنما على من يستطيع أن يستمع أيضا. دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. عندما يتحدث إليك شخص، ضع هاتفك جانبا، لا تقاطعه قبل أن ينهي فكرته، لا تفكر في ردك بينما هو يتحدث، بل حاول أن تفهم ما يقوله. وإذا لم تفهم موقفه، اسأله بدلا من أن تفترض، واسأل نفسك بعد كل حوار مهم: هل خرج هذا الشخص وهو يشعر أنني فهمته؟ قد لا نستطيع حل كل مشكلات من حولنا، لكننا نستطيع أن نمنحهم شيئا يحتاجه الجميع: الاهتمام. فكم من علاقة تحسنت لأن أحد الطرفين قرر أن يستمع، وكم من خلاف بدأ بكلمة لم تفهم ثم كبر لأن كل طرف كان منشغلا بإثبات وجهة نظره. أحيانا يكون الفرق بين الخلاف والتفاهم دقائق من الإنصات الحقيقي. الاستماع ليس مجرد أن تسمع الصوت، بل أن تمنح الإنسان أمامك شعورا بأن وجوده مهم. ففي عالم يمتلئ بالأصوات، كن أنت الشخص الذي يعرف كيف يصغي، ولا تجعل انشغالك بما تريد قوله يحرم الآخرين من أن يقولوا ما يحتاجون إلى قوله. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.

لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي. إخراج أسامة بريان.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك،

0: معه.
1: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
3: جدة اف ام على هواك.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة، الشارع واقف، فصلت من الجلسة في السيارة. لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وانت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
6: جنت وغضريح
7: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
8: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
9: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
10: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية،
10: حيث يلتقي الشعر بأهله.
8: شاعر الراية،
10: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
11: استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
12: يا مساء السعادة ويا مساء الهنا، أكيد أنتم معانا في استديو 20.
13: استديو 20 وعلى إذاعة جدة اف ام، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء معنا من الآن وحتى العاشرة مساء.
12: لكم تحياتنا كفريق عمل من تنسيق الضيوف، الزميلة العزيزة ريهام قبور،
13: وإحنا معكم محدثينكم في هالساعتين، أنا خالد مستور وهنا مريم العمري.
12: بدون أدنى شك كل الإخراج الجميل لمخرجنا سلطان المحياوي.
13: حياكم الله معنا دائما من خلال الترددات الإذاعية وتطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا الواتساب 80-244-2828 والاتصال على 012-64-7715-4.
12: ومكملين أكيد معاكم، بس نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: القوى في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: استوديو 20 على جدة اف ام.
5: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام من جديد. استوديو 20 مكملين معكم في اولى فقراتنا اليوم. اخترنا صراحة نتكلم في موضوع يعني له أكثر من جانب، وهذه فقرة بالأغلبية لنا رأيين، وهو من المواقف اللي تمر علينا كثير في حياتنا، وصراحة يعني تخلي واحد يفكر يعيد النظر ويتساءل أحيانا إذا هو ماشي على المسار الصحيح في هذه الحياة، ولا يحتاج أنه يغير ويتخذ مسارات ثانية، وممكن أحيانا يعني هذه المغامرة تكون بثمن غالي. تحديدا اليوم مريم نتكلم عن الحياة اللي احنا نكون مستقرين فيها. احيانا الواحد يبني له بيت، يكون عنده وظيفة، يكون عنده حياة وروتين معين، بس ما فيها تقدم، او اذا فيها تقدم ممكن يكون بسيط جدا، وفي المقابل يقول لك والله انا حياتي ما احسها مثل ما ابغى ومثل ما اطمح وتتناسب مع طموحاتي، فافكر في التغيير. يعني تجي هالفكرة، استمر في المسار اللي انا ماني قاعد اتطور فيه كثير والتطور فيه بطيء بس مستقر، ولا أغامر وأدخل في مسارات ثانية مختلفة ممكن يعني تجيب لي حياة مختلفة وتقدم كبير جدا، بس مقابل يعني مخاطرة غير مضمونة.
6: أيوة. طيب، يعني اليوم احنا بنتكلم عن حياتك، تمام؟ إذا كانت حياتك مستقرة وزي ما قلت خالد، يعني مستقرة اجتماعيا قصدك، واقتصاديا
5: من كل النواحي. نعم.
6: وعمليا.
5: نعم أكيد،
6: يعني مستقر من كل النواحي.
5: أي نعم،
6: بس شايف إنه هو مو قاعد يتقدم ولا قاعد يتطور ولا قاعد يضيف لنفسه شيء جديد.
5: صحيح.
6: هل يكتفي بهذا الاستقرار ولا إنه يبدأ يدور على شيء جديد؟
5: بالضبط. نعم
6: أيوة، وهنا بتكون في كده حتة صعبة شوية، انه لازم تكون في يعني نسبه، يدرس نسبه المخاطره.
5: اي نعم،
6: كم تكون في مغامره في الموضوع.
5: صح،
6: وفي شجاعه. يعني
5: ممكن
6: ممكن على فكره انه هو يعني غادر شويه مرحله خلاص انه هو وصل، يعني بس انا حابب مثلا اغير، او ممكن اكتشفت بنص الطريق انه مو هذا الشيء اللي انا ابغاه يستمر معي على طول. أحيانًا واحد يوصل لمرحلة إنه أوكي كل شيء أوكي تمام، بس مو هذا اللي أنا أبغى يعني أكمل فيه المشوار وأنا كده وأكون أحسن من كده.
5: بالضبط.
6: تمام. فهنا يعني أشوف موضوع الاستقرار، أنا بالنسبة لي يعني إنه شيء جيد إن الإنسان يستقر، وكمان شيء حلو إنه الإنسان يبحث عن فرص جديدة ويتطور ويتغير.
5: صحيح. صحيح.
6: يعني هذا موضوع يبغاله حسابات وشجاعة صراحة، مو شيء بسيط.
5: لا أبداً أبداً، يعني هو الاستقرار بحد ذاته ترين هدف الكثير من الناس في هذا العالم. صح. أن يكون عنده روتين حياة ودخل مادي جيد وحياة مستقرة الحمد لله وعايش فيها، ولكن الواحد ترين بعد فترة سبحان الله ينظر دائماً للأشياء اللي ناقصة.
6: صحيح.
5: الأشياء اللي ما موجودة في حياته. والمصيبة إذا يعني صارت مصادر السعادة عنده قليلة جدا ومتعلقة بأشياء ما يملكها، فيبدأ يفكر وأحيانا يخوض مغامرة غير محسوبة ومغامرة عاطفية جدا في موضوع زي ما تفضلت، إنه والله هذا مو أنا، هذا مو حياتي، مو طموحاتي.
6: والله من جد
5: أنا زمان كنت أفكر أجمع المليون الفلاني، ولا أني أسافر البلد الفلاني أو أعيش الحياة اللي يعني جاي بالطريقة اللي كنت أفكر فيها. فتلقينا فجأة بعد ما صارت حياة اللي فيها الكثير من الأمور الجيدة من المسلمات، يقول لك والله حياتي مو حلوة.
6: إيه صح، أنا شفت نماذج في الحياة زي كده صراحة، وغامروا مغامرة مش محسوبة وندموا.
5: خطيرة.
6: والله خطيرة صراحة. الشجاعة مو إنك أنت تبدأ من جديد ولا إنك تتمسك بالقديم، هو الشجاعة يعني أحيانا إنك تعرف تأخذ القرار الصح.
5: بالضبط. طينا،
6: وزي ما انت قلت خالد انه احيانا العاطفة تغلبنا، ف في الأمور المصيرية إحنا مفروض ما نحكم العاطفة، إحنا ندرس المخاطر.
5: أيوة
6: وندرسها بالورقة والقلم وبالسنتي وبالملي، لأنه ممكن لو أنت غمرت كل الأشياء اللي أنت تعبت فيها وصلت لها ممكن في لحظة تروح وترجع تبدأ من أول وجديد.
5: صح، ممكن ما ترجع يعني لنفس المستوى اللي أنت كنت عايش فيه. وما ننكر كذلك مريم أنه في ناس غامرت وقدرت يعني توصل لمستويات مختلفة وتحقق طموحاتها. مهم كثير أكيد أنه في ناس، بس يعني وبعضهم كمان انحط في تحدي معين.
6: صح.
5: يعني كان عايش حياة مستقرة سواء مهنية أو اجتماعية أو سرية أيا كان.
6: صحيح.
5: ونحط في موقف فيه تحدي أنه أنت مضطر تغير.
6: أيوة.
5: فما استسلم. أي ما يصير تستسلم. أي نعم.
6: برافو.
5: وتلقى بعد فترة لا والله حقق نفس حياة أفضل.
6: وأفضل كمان من الحياة اللي كان موجود فيها.
5: بالضبط.
6: صح، أتفق معك. يعني إحنا موضوعنا اليوم خالد، هل إحنا يعني نتمسك بالشيء اللي إحنا بنيناه أم نبدأ من جديد؟ لما الإنسان يصل لمرحلة من حياته يكون فيها مستقر، سواء في وظيفة، داخل علاقات، روتين مريح، لكن يشعر في المقابل أنه مش قاعد يتقدم ولا قاعد يعيش شيء جديد ولا قاعد يضيف، يحافظ على هذا الاستقرار ولا يبدأ يفكر بفرص أخرى للتقدم والتطور؟ صح كده؟
5: أي نعم، حتى السؤال نفسه يربك.
6: والله يخوف. أنا يعني عن جد الله يسامحك خالد، والله يعني هذه فكرة خالد اليوم، الحلقة طبعا من إعداد خالد. أنا والله ارتبكت وقعدت أفكر فيها كثير اليوم، فقرة بالأغلبية.
5: هي تساؤلات أتوقع أنها تمر علينا كلنا.
6: أيوة،
5: في فترة
6: يعني ساعة أقول أمل الاستقرار، ساعة أقول لا والله الحياة فيها فرص. أنا ارتبكت اليوم صراحة، ما أعرف.
5: لا، اليوم عاد نشوف رأي الأغلبية.
6: أوكي.
5: وإن شاء الله يعني من اتخذ قرار يعني في هالناحية في حياته كان قرار صائب، الواحد يعني خاب بالنهاية إنه غامر زي ما تفضلتي عاطفيا بدون ما يكون في شيء محسوب، ولا يعني الأمور كلها في حياتنا بعلم الله عز وجل، الواحد يعني ما يعرف إيش ممكن يصير معه. فاليوم زي ما قلنا، لو كنت مستقر في حياتك بس تحس إنك مو قاعد تتطور أو مو هذه الحياة اللي أنت تطمح فيها، تحافظ على استقرارك ولا تغامر وتبدأ من جديد؟ حياكم الله على الواتساب 8024-244-2828، الاتصال على 012-647-1054.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة اف ام. استوديو 20 على جدة اف ام.

0: طيب نعود لكم مستمعينا، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن. أكيد أنتم معنا في استديو 20، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. تقدروا تكتبوا يعني مشاركاتكم، تكتبوا أرقامكم، حتى لو كنتوا شاركتوا قبل كده ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. كمان بالنسبة لأرقام التواصل 012-6477154، وكمان 6495154، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس، وكمان تقدروا ترسلوا لي على الدايركت مسج في حسابات الخاصة. أكيد ترحب فيكم، ما تترددوا أبدا، حتى لو كان في موضوع يهمكم في قادم الحلقات والأيام أكيد تقدروا تقترحوا علينا ونتشارك الآراء. اليوم موضوعنا في فقرة بالأغلبية، لو كنت مستقر في حياتك لكن لا تشعر أنك أنك تتطور، هل تحافظ على استقرارك أم تغامر وتبدأ من جديد؟
1: أكيد يا مرحبا بكل الأصدقاء، ونشوف يعني لما يجيك هذا التساؤل وتتكلم فيه مع نفسك تروح لأي اتجاه، وش رأي الأغلبية اليوم راح نسمع منكم. نقول أهلا وسهلا لأول واصلين معنا، حياك الله.
2: حياك أبو فيصل، حياكم الله جميعا.
1: يا أهلا وسهلا مازن، شخبارك
2: حبيب قلبي؟ كيفك؟ إن شاء الله طيب.
1: الله يخليك يا حبيبنا، بسعدك.
2: كيفك يا مريم؟ إن شاء الله طيبة.
0: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
2: والله الحمد لله. بالنسبة للموضوع اليوم أواصل الاستقرار.
1: حلو جميل، تتجه للاستقرار. أي
2: أتجه للاستقرار، لأنه في الأول والأخير نفسيا الأمور فيها تكون نفسية. إذا كنت مستقر نفسيا ففي أهم شيء في المقام الأول، بعدين يجي العمل وبعدين يجي الأمور هذه.
1: أي يعني أنت تتغلب الموضوع النفسي أكثر من موضوع أنه واحد والله تطور ولا ما تطور. سؤال والله حلو، يعني تفكير منطقي، هل أنا مرتاح؟
0: صحيح.
1: أي جميل،
0: إذا كنت مرتاح خلاص، مش مرتاح
2: خلاص يعني إذا ما وتفكر وتروح في متاهات بعدين ما لها داعي.
1: أي نعم، فأنت تشوف أنه لا خلاص واحد يكون مرتاح أفضل.
2: إيه واحد يكون أفضل
1: يا حبيبنا.
2: الاستقرار يجي، الاستقرار يجي مع النفسية يعني، ما هو الراحة النفسية. أيوة يعني.
0: والله أنا أتفق مع مازن في هذه النقطة، حقيقي النفسية جدا مهمة، جدا جدا جدا هي اللي تحدد فعلا يعني مسارات حياتك في أشياء مرة كثير صراحة، فهم في الدراسة، في العمل، في العلاقات، في كل شيء.
2: ولما تكون في وسط أحبابك يا مريم، لما تكون في وسط أحبابك وناسك خلاص يعني ما الأمور الثانية ما هي مشكلة.
0: صح، اتفق معك، شكرا لك يا مازن، ليلتك سعيدة.
2: العفو لك، ومسعد إن شاء الله بإذن الله.
0: هلا وسهلا
1: يا حبيبي.
0: طيب بعد مازن محمود، هلا وسهلا.
3: أهلا ومرحبا، أسعد الله مساكم مريم وخالد والمخرج المبدع الرائع
0: سلطان.
3: سلطان الحيامي. نعم
0: هلا وسهلا.
3: والمستمع الكريم أكيد.
0: هلا وسهلا، تفضل محمود. يعني لو يعني كنت مستقر في حياتك بس ما تشعر أنك أنت قاعد تتطور، هل بتحافظ على استقرارك أو أنك تغامر وتبدأ من جديد؟ إيش رأيك؟
3: والله شوفي يا أختي مريم، الإنسان بالفطرة الطموح عنده يتأصل فيه يعني في عروقه ودمه. إلا الإنسان اللي ما يسعى إلى تطوير نفسه وتطوير ذاته، هذا عاد إنسان عفوا يعني يرضى وكلها رضا الحمد لله رب العالمين. دامت عندي وظيفة ومستقر نفسيا أنا أقول شيء نعمة والحمد لله. لكن الإنسان أختي الكريمة يسعى إلى وعندنا في المملكة ما شاء الله يعني طرق كثيرة ممكن تعمل في وقت فراغك. أولا أنت تنمي القدرات عندك، يعني إذا كانت لغتك ضعيفة تحاول تدرس في عندك أكيد وقت فراغ، يعني تحاول تثقف نفسك أنت بالمعلومة وتطور نفسك من ناحية اللغة الإنجليزية. ممكن تعمل في شركات في آخر الدوام، في دوامك في اليوم اللي أنت ما عندك عمل، أكيد عملك يمكن يعني الصباح أو في النهار، لا المهم يعني يكون عندك وقت تعمل في الشركات يعني كمفرضا في بار تايم تعمل في الفنادق.
0: يعني قصدك يكون تغيير بس محسوب، اني انا افضل مثل ما انا في مكاني مثلا، او على الوضع الاستقرار اللي عندي، بس اروح مثلا اضيف شيء زي مثلا بار تايم لعمل معين، لاشياء معينه، تخصص معين، اضيف مو انه اغير بالكامل، صح؟
3: نعم. بلدنا يا اختي الكريمه الحمد لله رب العالمين، الظروف مواتية والفرص سانحة.
0: نعم.
3: للذي يريد أن يطور نفسه ويريد أن يعمل دخل إضافي، والله الفرصة موجودة، لا يكون عنده الإحباط ولا، لابد يكون إنسان طموح ويكون شغوف أنه

0: يعمل يعني إذا إلا إذا أنت ما عندك الطموح هذا وما عندك الشغوف الشغف هذا ممكن تقول لك لا أرضى بس الحمد لله. أي كله في كل الأحوال
1: كله رضا الحمد لله.
0: أيوه نعم. لكن الإنسان الإنسان اللي يسعى لتطوير
1: للتطور نفسه. أيوه يقدر كل شيء
0: يحاول يعمل يعمل في وقت فراغه ممكن يطلع هذا، لكن أترك عملي اللي أنا مستقر فيه ومرتاح فيه هذا أعتقد أنه خطأ.
2: رأيك جميل طال عمرك.
0: بلدنا الفرص متاحة لكن للذي يرغب والذي عنده شغف للعمل.
2: أحسنت.
1: شكرا لك يا محمود، ليلتك سعيدة. هلا
0: شكرا الله
2: يحفظك. هلا وسهلا. ممكن هذه كمان فكرة. يعني أنت مثلا إذا مو عاجبك العمل اللي أنت تشتغل فيه أو المجال اللي أنت فيه وحاب جرب المجال الثاني اللي تشوف أن أنت بتنجح فيه بس العائق حياتك الحالية، جرب يعني خذ لك فيه يعني عمل إضافي أو مشابه، وأنت راح تكتشف إذا الموضوع مجرد شعور وهمي ولا حقيقي فعلا. انت راح تبدا في هالمجال وممكن تنطلق فيه.
1: صح، لانه احيانا ممكن الانسان يجي له شعور وهمي انه يشوف انه كل اللي بناه لا مو هو هذا اللي انا ابغاه. يعني زي ترى على فكره يعني اذا شبهنا بالتخصصات صح ولا مو صح؟ احيانا الواحد ياخذ تخصص يكون يعني يبغى ويتمناه بشده انه انا ادخل هذا التخصص ولا هذا المجال.
2: صح.
1: يمشي فيه شويه يقول لك اوكي مو انا، هذا مو انا،
2: مو شخصيتي.
1: مو أنا يعني أحيانا تقول ويروح ممكن يجرب شيء تاني ترى يكتشف إنه هو كان الاختيار الصح هو الصح
2: اللي قبل.
1: أيوة فممكن الواحد يتوهم أشياء، عشان كده أنت لا تترك مثلا زي ما قال محمود وأنت خالد إنه تقدر تروح وترجع
2: أي مكانك فيه يعني. أيوة. وما بنيته موجود ما تخلي عنه بشكل تام.
1: صح.
2: نشوف رأي الأغلبية. جميلة صراحة الآراء اللي وصلتنا ونستنى رأيكم كذلك. تقدر تشاركونا على كل وسائل التواصل، على سناب أيضا، على الواتساب 8024442828 وتطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، والاتصال على 012-64-77154.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. عندنا خذ العلم اللي فعلا نجيب لكم فيها أخبار تستاهل الاستماع، وإن شاء الله أنها تكون بوابة خير لكم سواء للدراسة أو للتوظيف. المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي يعزز تأهيل ممارسي تطوير القيادات المدرسية بشهادات مهنية احترافية دولية. طبعا مريم، يواصل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تنفيذ الشهادات المهنية الاحترافية لممارسي التطوير المهني للقيادات المدرسية في إطار جهوده لبناء كفاءات وطنية متخصصة ورفع جودة الممارسات المهنية في تصميم برامج تطوير القيادات المدرسية وتنفيذها.
1: طبعا المرحلة شملت المرحلة الحالية تنفيذ شهادتين مهنيتين احترافيتين بالشراكة مع جمعية تنمية المواهب الATD، هما شهادة التدريب والتيسير وشهادة التصميم التعليمي بمشاركة 124 متدرب ومتدربة ضمن 8 مجموعات تدريبية، بواقع 59 مشارك في شهادة التدريب والتيسير و65 مشارك في شهادة التصميم التعليمي. طبعا تركز شهادة التدريب والتيسير على تطوير مهارات الممارسين في تخطيط الفعاليات التدريبية وإدارتها، أيضا تطبيق مبادئ تعلم الكبار، علوم التعلم، استخدام أساليب التيسير الفاعلة، إدارة ديناميكيات المجموعات، وبناء بيئات تعلم تتمحور حول المتعلم. تمام.
0: طبعا تهدف شهادة التصميم التعليمي إلى تنمية قدرات المشاركين في تقييم الاحتياجات التدريبية، صياغة نواتج التعلم وأهدافه، تصميم المحتوى وتطويره، وتطبيق نماذج التصميم التعليمي والتفكير التصميمي، إضافة إلى قياس جودة البرامج التدريبية وأثرها.
1: طبعا يأتي تنفيذ الشهادتين امتداد لجهود المعهد في بناء قاعدة مستدامة من ممارسي التطوير المهني المؤهلين، تعزيز أيضا جاهزيتهم لتصميم برامج تطوير القيادات المدرسية وتيسيرها وفق الممارسات والمعايير المهنية العالمية، بما يسهم طبعا في رفع جودة التطوير المهني في الميدان التعليمي.
0: تعرف أن في ناس تستنى يعني أنها تنشر منشوراتها وكتبها ومؤلفاتها من عام لعام، يعني عندها الشغف أن الناس تشوف أعمالها وأعمالها تطلع للنور. لذلك عندنا الخبر في خذ العلم، هيئة الأدب والنشر والترجمة تعلن فتح باب التسجيل لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2026. أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن فتح باب استقبال طلبات التسجيل لدور النشر المحلية والدولية الراغبة بالمشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2026 والمزمع إقامته في العاصمة الرياض خلال فترة من 10 إلى 19 ديسمبر القادم إن شاء الله. ودعت دور النشر المؤسسات المهتمة إلى تقديم طلبات التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.
1: طبعا يعد معرض الرياض الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية كبرى، ملتقى سنوي يجمع صناع الأدب النشر الترجمة من مختلف أنحاء العالم، طبعا بهدف الارتقاء بصناعة الكتاب، تحفيز حركة الترجمة، ترسيخ دور الأدب وأنها تكون رافد أساسي للثقافة والمعرفة، إضافة إلى تعزيز شغف القراءة لدى أفراد المجتمع. كما يوفر المعرض منصة استثنائية للناشرين لاستعراض أحدث إصداراتهم الفكرية والأدبية أمام زوار المعرض والمهتمين وسط بيئة ثقافية غنية.
0: طبعا المعرض راح يضم الكثير من البرامج الثقافية وندوات حوارية والورش ومحاضرات من داخل سواء المملكة أو خارجها، نخبة من المثقفين، وراح يواصل معرض جزئية مهمة تخصيص جناح ركن المؤلف السعودي، يعني هذا لدعم الكتاب السعوديين وتمكينهم من عرض مؤلفاتهم. وفي نسخة الجديدة يولي المعرض اهتمام خاص بثقافة الطفل من خلال جناح الطفل الذي يقدم تجربة استثنائية تعنى بأدب الأطفال واليافعين عبر برامج تفاعلية ورش عمل إبداعية.
1: طبعا
0: في معرض الكتاب دائما نسعد يعني باستضافة الكتاب، خصوصا يعني المؤلف السعودي، ودعمهم وإجراء لقاءات معهم، فإحنا مستنينهم كذلك بشغف ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله.
1: نعم، يعني معرض الكتاب أكيد الكل ينتظر، وهو تظاهرة جميلة. يعني تجاوز فكرة إننا إحنا والله نروح نشتري كتاب ونرجع، أنت بترجع بثقافات، بترجع بتجارب، في ورش عمل، في أمسيات، في أشياء جديدة أنت قاعد تطلع عليها. يعني تعتبر صناعة كاملة، من نشر، من ترجمة، من تصميم، من تسويق، من صناعة محتوى. يعني حتى الشباب اللي اليوم قاعدين يفكروا إنهم يدخلوا مثلا مجالات مختلفة، يعني القطاع الثقافي اليوم في أبواب كثيرة يستطيع الشباب إنهم يلتحقوا بهذا المجالات الثقافية في مختلف أنواعها وأشكالها وفنونها أيضا. الباب مفتوح أكيد، روحوا استثمروا هذه الفرص، وفالكم التوفيق إن شاء الله.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديده.
2: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والابداع.
3: جمهور الشعر واهله، من مطلع عطايه سلامي للعموم.
4: مع اطلاله موسم جديد
1: شاعر الرايه،
4: حيث يلتقي الشاعر باهله.
2: شاعر الرايه،
4: هيئه الاذاعه والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: كيفك مع الإشارات مريم؟
1: إشارات إيش؟
0: إشارات المرور.
1: إشارات المرور والله ماشي الحال يعني الحمد لله يعني تمام متصالحين.
0: متصالحين. تحسي بال ما أتوقع إنه في ملل أو بس إنه ساعات
1: احترام إشارات المرور أكيد يعني.
0: أحيانا تكون مستعجل، أحيانا تكون وسط زحمة عربتي في عدد كبير من الناس.
1: أيوة.
0: خاصة يعني وقت العصر ما تلحق توصل. يعني يا دوب ها تفتح الإشارة شوي وأعداد كبيرة والله ازدحام.
1: أي والله صح يعني نفسك كأنك في حرب.
0: ما قد جاك سؤال هالإشارة من فين جت؟
1: والله ما قد جاني سؤال بس اليوم حبيت في أثر غير متوقع نعرف.
0: لأنه عند الإشارات دائم جينا أفكار واحد يفكر في أشياء ويراجع نفسه وحيانا أيوه. حتى تجي أسئلة غريبة.
1: أي والله
0: اليوم لسألنا يعني كم مرة وقفت قدام بالإشارة استنيت هالنور يعني شيء نشوفه كل يوم ممكن حتى ما نفكر فيه أبدا. من وين جت فكرة إشارة المرور أصلا؟ والمفاجأة إن إشارات المرور ظهرت أصلا قبل السيارات.
1: طيب لا كده كتير لازم نعرف الموضوع كيف إشارة المرور. تخيلوا لكم أن تتخيلوا إنه إشارة المرور ظهرت قبل وجود السيارة. طب إيش كانوا ينظموا وقتها؟
0: شوفي في سنة 1880

0: 60 في لندن تحديدا كانت الشوارع في عندها مشكله كبيره جدا اللي هي ازدحام العربات.
1: اوكي.
0: العربات اللي جرى الخيول.
1: نعم.
0: خصوصا بالقرب من البرلمان وجسر وستمنستر.
1: ايوه.
0: في لندن، وكان يعني انك تعبر الشارع ترى هذا موضوع خطير.
1: او في حياه او موت.
0: اي في احصن.
1: احصن بالعربات.
0: احصن بالعربات. كان أيوة. وقتها كان رجال الشرطه هم اللي ينظمون حركه المرور يدويا.
1: اوكي.
0: شفتي اللي مع العصا وكذا. أيوة. بس طبعا كانت متوافقه مع هذاك العصر.
1: أوكي.
0: جاءت فكره لمهندس السكك الحديديه وقتها اسمه جون بيك نايت، اتوقع كذا اسمه.
1: أوكي.
0: فكر يقول لك اذا كانت اشارات السكك الحديديه تساعد القطارات على معرفه متى توقف متى تتحرك، ليش ما نستخدم هالفكره المشابهه في تنظيم هالعربات وهالزحمة اللي نعاني منها.
1: صح، يعني إشارة المرور نظمت القطارات اللي هي أكبر من العربات.
0: أي نعم.
1: فهو كان سؤالي والله منطقي، وسؤاله جاء متأخر. ما أعرف ليه، بس it's okay يعني مش الحال. طبعا في 9 ديسمبر عام 1868 ظهرت أول إشارة مرور بالقرب من مبنى البرلمان البريطاني، بس ما كانت تشبه إشارتنا اليوم، كانت عبارة عن عمود عليه أذرع ميكانيكية تشبه إشارات القطارات، وكان شرطي يتولى تحريكها يدويا. وفي الليل كانت تستخدم مصابيح تعمل بالغاز باللونين الأحمر والأخضر، الأحمر للتوقف والأخضر للحذر والسماح بالمرور. الفكرة كده بدت ناجحة في البداية، لكن بعد أقل من شهر حدث ما لم يكن في الحسبان.
0: طبعا هي كانت تشتغل بالغاز، وللأسف يعني تسرب الغاز الموجود فيها وانفجرت الإشارة.
1: وانفجرت الإشارة، تخيل انت واقف جنب الإشارة والإشارة تنفجر
0: وشغلتك انك تشغلها يعني.
1: ايوه.
0: طبعا نصيب هذا الشخص الشرطي اللي كان يعني يتولى تشغيلها، وانتهت التجربة وزيلت الإشارة،
1: بس قالوا خلاص.
0: قالوا خلاص ما نبغى إشارات. بس الفكرة ما ماتت. مع بداية القرن العشرين صار في سيارات، زادت يعني اعداد السيارات، وصار تنظيم التقاطعات يعني مهم.
1: ضروره
0: العالم تخش في التقاطع. ما كانت السيارات سريعه بس كانت خطيره يعني.
1: اي صح.
0: في عام 1912 ابتكر برضو شرطي امريكي اشاره مرور كهربائيه في احد المدن الامريكيه، ثم جاء تطويرها او تطوير مهم في عام 1920 في شخص اسمه ويليام في مدينة ديترويت، سوى نظام لإشارة مرورية كهربائية ثلاثية الألوان.
1: يا سلام، زاد لهم لون.
0: زاد لهم لون.
1: أوكي.
0: اللون الأصفر.
1: أوكي.
0: في عام 1923 كذلك يعني طور الموضوع، حصل أحد الأشخاص اسمه جاريت مورغان على براءة اختراع لإشارة مرور بثلاث حالات، تضمنت مرحلة تحذيرية بين التوقف والسماح بالمرور والتوقف التام.
1: تمام. طبعا بعد مرور السنوات لم تتوقف الفكرة عند الألوان الثلاثة، كمان دخلت المؤقتات. بعد كده أجهزة الاستشعار الحواسيب أصبحت بعض الإشارات قادرة على مراقبة كثافة السيارات وتعديل توقيتها وفقا لحركة المرور. اليوم أصبحت إشارة المرور جزء لا يتجزأ من حياتنا، وأداة أساسية لتنظيم حركة المدن ورفع مستوى السلامة على الطرق. الأغرب في القصة إنه كل هذا بدأ من مشكلة بسيطة جدا، شوارع مزدحمة بالعربات ومشاة يريدون عبور الطريق بأمان.
0: والله يعني تلاحظ بعض الأشياء فعلا لها أثر غير متوقع مستمر في حياتنا.
1: صح.
0: اليوم
1: صح.
0: فإذا اليوم تطفش من كم ثانية، هذول
1: عاشوا 150 سنة
0: معاناة أصلا.
1: يعني قبل أكثر من 150 سنة كانوا يحاولوا إنهم ينظموا بس الطريق. يعني اليوم اختراع الإشارة يعني من يعني التطور، موضوع إشارة المرور من إنه بتكون يعني يحركوها يدويا وبعد كده صارت بالغاز، وفي ناس ماتت عشان إشارة المرور انفجرت فيهم. تخيلوا كل هذه الأشياء عشان في نهاية اليوم أنت توقف بأمن وأمان وسلام، وبس تشوف الضوء الأخضر تمشي والأحمر توقف والأمور تمام والأصفر تحذيري طبعا. بس الآن اليوم إحنا في وضعنا الأصفر توقف تماما. صح.
0: أكيد.
1: خلاص أكيد. انتهينا من موضوع إن أنا أحذر وأنبه، لا الأصفر توقف تماما.
0: أي في فلاش.
1: أيوة. في ساحر.
0: إن شاء الله حياتنا وحياتكم كلها خضراء وجميلة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله
0: نكمل أكيد في 26، كونوا معنا.

0: والقوافي ناغمت بيتا قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: يا رسالة فيكم من ساعتنا الثانية في استوديو 20. أما بعد، جيل ولد في عالم سريع تتغير فيه التكنولوجيا قبل أن نعتاد عليها، تتبدل فيه الأفكار والوظائف والعلاقات بوتيرة لم يعرفها من سبقه. لكن هناك سؤال يثير الجدل دائما، هل الشباب اليوم أصبحوا أضعف أو هل قل صبرهم وتراجعت قدرتهم على تحمل المسؤولية والضغوط، أم أن الحياة نفسها أصبحت أكثر قسوة وتعقيدا، وأن ما نراه ضعفا ليس إلا طريقة مختلفة لمواجهة عالم مختلف.
1: ربما لم يعد الشباب اليوم يواجه تحديات الحياة بالطريقة التي عرفناها نحن. اليوم نفتح هذا الحوار والموضوع مع الكوتش خلود المسلمي، كوتش جودة حياة وعافية شمولية متخصصة في العلاقات. يا هلا وسهلا بك كوتش خلود، منورتنا في استديو 20.
2: الله يحفظكم، النور نوركم،
1: أهلا
2: بكم.
1: يا هلا وسهلا. بداية كوتش خلود، أبرز التحديات اللي يواجهها الشباب اليوم الهوية، المقارنة وضغط الإنجاز، كيف نفسر ذلك؟
2: يعني هي المفارقة صراحة إنه هذا الجيل قد يكون جيل محسود، لأنه عندهم أشياء وانفتاح على العالم ما كان متوفر قبلها، عندهم خيارات كثير. لكن المشكلة نفسها إنه كثرة الخيارات ما تعني دائماً إنه مرتاحين أو تمنع الحيرة والضغط الكبير اللي عليهم. فأكبر التحديات في البداية قلنا عندهم أزمة هوية، صح؟
1: صحيح.
2: طيب أزمة الهوية يعني إيش؟ أزمة الهوية بتكون في الرسائل الكثير اللي حواليهم، هم إيش مفروض يكونوا في عيون الأسرة والمجتمع والسوشيال ميديا والبلوجرز أو المؤثرين. فالتحدي بيكون مو بس إنهم يبغوا ينجحوا، هم يبغوا يعرفوا هم مين عشان يسعوا لهذا النجاح، وهل هذا النجاح يشبههم ولا بس بيرضوا بالناس اللي حواليهم. هذا تحدي كبير بيواجههم.
0: نعم، هي تحديات كبيرة، ممكن حتى مو بس الشباب اليوم، حتى اللي أكبر منهم سنا. لكن اليوم إذا بنتكلم عن أثر السوشيال ميديا والتشتت الرقمي كوتش خلود على نظرة الشباب لأنفسهم وحياتهم، إيش ممكن نتكلم فيه في هذه الناحية؟
2: شوف يا سيدي، يعني دحين أنت قاعد في أمان الله وبتعمل كل اللي أنت تقدر عليه، صح ولا لا؟
0: صحيح.
2: صح. لكن في جيبك في حاجة كل ما تفتحها تحس أنك فاشل مع الأسف، لأنه المقارنة صارت كبيرة. بتشوف ناس في نفس عمرك بيسافروا كتير، بيروحوا بيعملوا تجارب، رصيدهم في البنك كبير. فحتى لما تكون ناجح ما بتقدر تشعر بهذا النجاح، سواء إحنا أو حتى الشباب، طبعا الشباب بالذات، لأنه المقارنة صارت مو بينك وبين الناس اللي حواليك، بينك وبين العالم. يعني السوشيال ميديا بيطرح لنا العالم، يعني المقارنة ما هي منطقية أبدا ولا هي fair، يعني ما هي عادلة.
1: صحيح.
0: يعني أول كان يقول المقارنة، شوف اتكلم بشكل يعني بسيط، ابن عمك، ابن خالتك، زملائك هنا، زملائك هناك. ولكن اليوم فعلا زي ما تفضلتي كوتش خلود، المقارنة صارت عالمية وتنافسية جدا مع أشخاص يعني هم ما يظهرون التحديات والظروف اللي مروا فيها، يظهرون بس الجانب اللي نجحوا فيه، وإحنا نبدأ هنا عدلهم أنفسنا وندخل في جلد الذات وما إلى ذلك.
2: صحيح. المقارنة ما بتتوقف، وهنا هذا للشباب مفروض يبدأوا يتعلموا إنه التقنية هذه والسوشيال ميديا أشياء أقدر أستفيد منها وتنفعني، لكن ما أخليها هي اللي تستخدمني وتشكل تقييمي النفسي وشكلي قدام نفسي. يعني للأسف الشديد كثير السوشيال ميديا هي اللي بتستخدمنا، بدل ما إحنا بنستمتع منها لا، هي اللي بتستخدمنا.
1: نعم. طيب كوتش خلود، يعني الآن في هذا العصر صار في نوع من أنواع الفجوة أو البعد، فجوة التواصل بين الشباب والأسرة أو حتى بين الجيل وجيل، يعني حتى يعني بين يعني أفراد الأسرة هم بينهم، أوكي؟ ففي فجوة تواصل، ليش ما صارت أساليب التعامل القديمة كافية؟ إيش أسباب هذا الابتعاد أو أسباب هذه الفجوة؟ وكيف ممكن إحنا نتعامل معاها؟
2: أشكرك جداً على هذا السؤال، جداً رائع، والحقيقة الحقيقة إنه هذا الصراع أو الفجوة هي الجديدة القديمة.
1: أيوة.
2: هي هذه الفجوة موجودة في كل الأجيال، في كل العصور هتلاقي هذه الفجوة.
1: نعم.
2: هذا جزء من الحياة، هذا الصراع اللي بيعيشوه الأبناء مع الآباء مع الجيل اللي قبل. بس حقيقي اللي لازم يفهموه الشباب إنه هم كشباب ما هم متمردين. وهذه طبيعة الحياة. طبيعة الحياة إنه هم يبدأ يكتشفوا حاجات جديدة، يكتشفوا نفسهم في وسط الأشياء الجديدة، ودور الأجيال اللي قبلهم الآباء الأمهات إنهم يحتووهم، إنهم يفهموا إنه شكراً إنكم قدرتوا تطلعوا للمستقبل إنسان قادر يكتشف طريق جديد يتطور بدون ما نحكم عليهم. لازم نكون موجودين معاهم، لكن هذا ما يمنع إنه دائماً البوصلة تكون داخلهم. عندنا أشياء يعني قيم هذه ما عليها رهان، ما بنلعب فيها. والإسلام الحمد لله والشكر لله حطت لنا قيم واضحة تنفع تكون، أو هو عاد اللي مفروض يكون إنها بوصلتهم أينما كان. اليوم الشاب بيكبر بيروح يشتغل بيتغرب بيدرس برا whatever، لكن مو دائما أهله لازم يكونوا موجودين جنبه، لكن دائما لازم يكون داخله بوصلة شكلت داخله منهجيتها ومرجعيتها الدين. كده ما هتخافي على الشباب الجديد.
1: صح، الأساس لابد أن الأساس يكون هو جيد. يعني حتى الإنسان لو تعرض لتحديات في هذه الحياة، طالما أنه مؤسس تأسيس جيد زي ما قلتي دكتور كوتش خلود، أنه ممكن ما الواحد ما يخاف عليه، أنه عارف هو هذا الشخص إيش القيم والمبادئ عنده. نعم
2: بالضبط. وهنا في كمان حاجة يعني خليني أكد عليها كمان، الانتماء. قيمة الانتماء مرة مهمة. أعرف كشاب مهما أروح ومهما أجي أنا لي مكان أنتمي إليه.
1: صحيح.
2: فالانتماء مرة مهم، وهذا الدور اللي الأسر والأمهات والأبهات لازم يبدأوا يفكروا فيه أكثر، إنه إحنا دائما نكون الحضن الحامي اللي يشعر فيه الشاب والشابة إنهم ينتموا لنا دائما بدون أحكام بدون أوامر بدون قيود ما لها معنى.
0: نعم نعم فعلا. اليوم يمكن مع التشتت الرقمي كذلك أتوقع أنهم عندهم تحديات أكبر يعني من الأجيال اللي سبقتهم، فاليوم إيش يحتاجون الشباب منا فعلا وممكن إحنا نساعدهم فيه ونوجههم فيه؟
2: طيب الشباب اليوم ما يعني، وهذا فعليا هذا اللي أنا بشتغل فيه مع الأمهات والراعيات والراعين للمراهقين، إنه هذه الفترة اللي تخدمهم في فترة الشباب إنه أقدر أوريهم ويعرفوا إنه الحوار موجود، عشان نحط هذه القيم اللي هي زي ما اتفقنا اللي هي البوصلة الداخلية عندهم. نبدأ نناقش المواضيع ونفتح المجال ليهم إنهم يشعروا بالأمان معانا، يسألونا بدل ما ياخذوا الأخبار من برا أو المعلومة من برا. لأنه اليوم أنت ما تقدر، خلاص انتهى الموضوع، لا تقدر تسحب الجوال من ولد ولا من بنت سواء كانوا في المراهقة أو كانوا شباب، مستحيل. لكن نفهم مع بعض، في أشياء عالمية في ظواهر بتحصل، لكن نفهم مع بعض ليش هذا حلال وليش هذا حرام، إيش الهدف. وكمان نفهمهم حاجة، إنه إحنا أحياناً هنضطر نتعامل مع الناس اللي إحنا ما نبغى نتعامل معهم، لكن هنتعامل معهم وأنا قيمي محفوظة وموجودة وأنا فاهم ليش أنا بعمل كده. لكن كمان الاحترام المتبادل لازم يكون موجود.
1: تمام. احنا سعدنا جدا بوجودك معنا كوتش خلود اليوم، تكلمتي كلام فعلا يعني الاباء والجيل الحالي قاعدين يعيشوا اليوم. احنا نبغى نقول انه كل شخص ليه توقيته ليه مساره، ما نشاهده اليوم عند الاخرين ليس بالضروره هو المقياس الصحيح لحياتنا، كل شخص ليه ظروفه الخاصه لقصته الخاصه. احنا نشكر وجودك معنا كوتش خلود المسلمي. شكرا لك، يعطيك الف عافيه، ونلاقي يجيك بخير إن شاء الله دائما.
2: وإنتو بخير.
1: شكرا لك. الكوتش خلود المسلمي، كوتش جودة حياة وعافية شمولية متخصصة في العلاقات. نكمل معاكم، نطلع فاصل وراجعين.

0: حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. في ساعتنا الأولى تكلمنا في موضوع بالأغلبية عن بعض التحديات والتساؤلات اللي نواجهها في حياتنا، وسؤالنا كان باختصار يعني اليوم لو كنت مستقر في حياتك بس تحس أنه ما في تطور، هل ممكن تحافظ على هذا الاستقرار تستمر فيه، ولا أنت من الأشخاص اللي ممكن يغامر وتبدأ من جديد من الصفر؟ ناخذ معنا اتصال حاليا، نقول ألو.
1: ألو،
0: أهلا وسهلا نوال، حياك الله.
1: جزاك الله بالخير خالد،
0: بالنور إن شاء الله. حياك،
1: أخبارك مريم؟
2: أنا تمام، أنت كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير، الله يعطيكم العافية إن شاء الله.
2: الله يعافيك يا رب.
0: شكرا. الله يقويك مريم. اليوم نوال، لو الواحد يعني حس بهذه الحيرة وحس أن حياته ماشي الأمور بس ما فيها هذاك التطور، ما فيها نقلة كبيرة، بتروحي لموضوع المحافظة عليه والاستقرار، ولا أنت شخص مغامر ممكن يبدأ من جديد؟
1: لا ما أغامر، أظل على نفس المستوى بس أطوره.
0: يا سلام.
1: يعني ممكن أخذ دورات شغلات كده، يعني أتعلم شيء جديد، أخذ خبرة مني منك، بس ما يعني أروح أغامر صراحة، يمكن أخسر الاثنين. وبين وبينك بعد الاستقرار مريح،
0: الاستقرار جميل صراحة. أي نعم، لكن في ناس تقول لك لا والله أنا ما حققت طموحاتي، أو أنه استحقاقاتي مختلفة وما إلى ذلك، فبعضهم يعني تجيل أفكار ممكن أنها تهدم فعلا أشياء بنتها، وفي ناس لا والله ما شاء الله غامرت وانطلقت.
1: على حسب الله، يعني توفيق من عند الله سبحانه وتعالى.
0: بالله.
1: يعني أجي أنا غامر مثلا، أوكي ما عندي طموح، بس يمكن هذا الطموح يجيب طمع خالد، وزي ما قلت قبل شوي أنه يهدم، فليش أنا مثلاً أظل على نفس ما أنا عليه بس أطور من نفسي؟
2: تكون المغامرة محسوبة، صح؟
1: إيه نعم. يعني إحنا عندنا في الدراسات المالية يقول لا تضع البيض كله في طبق واحد،
2: في سلة واحدة،
1: طبق واحد أو في سلة واحدة،
2: صح؟
1: لأن ممكن يتكسر وأنت الخسران، يعني
2: صح.
1: لك بيضتين ثلاث بيضات يعني.
2: صح، أتفق معاك. يا نوال فعلا الواحد ما يغامر ويحط كل شيء في مكان واحد، لأنه والطمع مش كويس. خلاص أنت الآن مستقر، حاول أنك أنت تطور وتزيد على هذا الاستقرار.
0: فعلا، شكرا لك يا نوال.
1: في خالد ومريم، في بعد طريقة، في ناس مثلا عنده شغلة ممكن يسوي له شغلة ثانية خاصة هي حقه، يعني فيحس صح. انها فيها يعني مثلا مفيده ل يعني استقرار المالي.
0: فعلا، طول بعمرك، شكرا على الراي الجميل وموفق ان شاء الله.
1: شكرا،
0: حياك الله، يا اهلا وسهلا.
2: طيب بعد نوال معانا محمود، هلا وسهلا يا محمود، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الانوار.
0: هلا والله حبيبنا، حياك الله. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك يا محمود. اليوم حسيت مثلا انه ما في تطور بس الحياه مستقره وممكن ما حققت فيها الشيء اللي تبغاه، هل انت مع انه الواحد يحافظ على الحياه المستقره مع القليل من التطور، واللي يغامر ويبدا من جديد؟
3: في العموم الاستقرار فخ
0: انت تشوفه.
2: اوه انت شكلك مغامر يا محمود.
3: بس في حاليا في الظرف اللي احنا فيه ده عالميا واقليميا الاستقرار نعمه.
2: اي أيوة والله، ونعم اكيد نعمه كبيره من الله عز وجل.
3: يا رب يديم، يا رب
2: يا رب
3: يديم الامن والامانه للبلاد جميعا،
0: اللهم امين.
3: بالنسبه للاستقرار، الفكره فين الانسان بيركن ان هو مش هيترك المكان ده إلا أنه هو يختار، في حين أن ممكن على أسباب صغيرة أو تفاصيل صغيرة أو موقف ممكن الإنسان يخسر مكانه، والنماذج كتير. حلو؟
0: نعم.
3: أما المغامرة أو التطلع ده بيخليك دايما أن أنت في وضع استعداد، ودايما الإنسان اللي بيحاول يغير من المكان اللي هو فيه أو بيتطلع للمستقبل على المدى المتوسط أو على المدى القريب، اللي هو دايما من وجهة نظري فكرة ان انا ارتكز على امرين، ان انا هغامر او اخد الريسك لازم هيكون ان انا عندي عقلية ان انا هروح المكان ده هضيف لي في المكان اللي هيضيف لي، فده هيخليني بالتبعية ان انا اكون دايما مستعد، مش راكن. الاستقرار دايما بيخلي العقل يقف عند المهام اليومية او المهام الروتين اللي بتعمله، فبالتالي ممكن انت تقع في فخ ان انت ما تطلعش على الجديد او التحديثات او ان انت تفضل عند حته معينه واقف.
0: بالضبط، اي نعم
2: صح.
0: يمكن احيانا الاستقرار يضيع عليك بعض الفرص، وزي ما قلت تركلنا يعني وخلاص تروح عليك اشياء كثيره، مع انه الوقت يعني يمضي والفرص كذلك احيانا تقل، فالواحد يكون نبي في نفس الوقت حافظ استقرارك بس اجت فرصه.
3: دائما سنه الحياه دائما يقال ايه، لو دامت لغيرك ما كانش وصلت لك.
0: ان شاء الله تدوم لنا ولك بالخير يا رب باذن الله.
3: دائما هو دي سنه الحياه، التغيير والانتقال
0: فعلا فعلا. اسعدتنا بسمع الصوت الجميل.
3: شكرا
0: يا حبيبنا.
2: شكرا يا محمود، ليتك سعيده. طيب كمان معنا افراح، هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
2: هلا وسهلا يا افراح. وعليكم السلام،
4: حالك استاذه مريم؟
2: انا تمام، انت كيف حالك؟
4: والله الحمد لله، الله يسعدك يا رب. كيفك استاذ خالد؟
0: خير الله يحفظك، حياك الله.
4: حياك ويبقيك. والله شوفوا يعني المغامره انا بصراحه ضدها، يعني ما رماني معاها، لانه مع الاسف يعني بعض الاشخاص يغامر وفي نفس الوقت يعني خاطر، فاذا خاطر هنا أذى نفسه وتخربطت اموره يعني صح. فانا لا يعني خليني يعني زي ما انا يعني، وممكن يعني انه اتعلم شيء جديد، ومثلا يعني شيء جديد هذا اللي انا تعلمته ممكن يعني اخليه منه يكون بزنس خاص فيا.
2: تمام، يعني انت بتفضل الاستقرار يعني يا افراح؟ مش
4: الاستقرار بس ممكن انه اتطور، يعني اتعلم شيء جديد، اتعلم موهبه جديده زي كده.
2: تمام، شكرا لك يا افراح، ليلتك سعيده.
4: العفو يا
2: هلا وسهلا. طيب كمان معنا سارة من مكة بتقول، هلا مريوم وخالد، أنا أقول لا استقرار كامل ولا مغامرة عمياء، أبدأ الشيء الجديد وأنا محافظ على القديم، وإذا شفت نفسي نجحت وقتها أنتقل.
0: يا سلام. واليوم ترى استقرار اليوم ما جاء بسهولة.
2: أكيد. طيب سلمان، هلا وسهلا بيك، يقول مساء الورد عليكم، يا هلا وسهلا. يقول أنا مرة بدأت من الصفر بعد سنوات في مجال مختلف وكانت من أصعب القرارات، لكن اليوم أقول الحمد لله إني سويت هذه الخطوة، نجح فيها.
0: الحمد الحمد لله.
2: نجح فيها بس أوكي تمام.
0: إن شاء الله تستمر في نجاحاتك بإذن الله.
2: إن شاء الله. طيب إحنا أكيد مكملين معاكم، نطلع فاصل وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود، من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
7: شاعر الراية في
6: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
8: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل من انضم إلينا الآن. بقي من الوقت نصف ساعة، عدد دقيقتين تقريبا. هلا وسهلا بكل اللي يسمعونا وكل اللي كانوا معانا في بداية مشوارنا وكل اللي تفاعلوا معانا. أكيد أنتوا معانا في استديو 20. اليوم احنا تكلمنا في فقرة بالأغلبية، لو أنت كنت مستقر في حياتك بس ما تحس أنك أنت مرتاح أو أنك مو قاعد تتطور أكثر، تمام، بمعنى أصح يعني، هل أنت تحافظ على استقرارك وعلى الشيء اللي أنت وصلت له وبنيته، ولا تبدأ تقول لا أنا والله ما يمديني، أنا أبغى أبدأ من جديد، أنا أبغى أتطور، أنا أبغى فرص تكون أفضل وأحسن وتضيف لي؟ طبعا تباينت الآراء اليوم، أنه بعض الأشخاص قالوا من المشاركين أنه يؤيدوا الاستقرار، أنه الاستقرار لا يقدر بثمن، وأنا يعني أني أنا وصلت واستقريت أحافظ على هذا الاستقرار. البعض قال لا، أنا يعني حتى أعطانا مثال أني أنا بدأت من جديد وما ندمت، وأني بالعكس يعني. البعض بتحفظ قال أنا أحافظ على الشيء اللي عندي لكن أبدأ أضيف له أو أستمر في التطور. طيب 800-244-28-28 رقم الواتساب، وأيضا عندنا الاتصالات 012-6-477-154 و 012-6-495-154.
1: نصف ساعة الأخيرة من استديو 20 ومكملين معكم في هذا الموضوع، نستقبل آراءكم فيه، وهي من الأشياء المحيرة. وفعلا ترى يعني استقرار اليوم ما هو شيء سهل، بس لأنك أنت اعتدت عليه ممكن أنه أصبح ما يعجبك، أو في نوع من الرتابة، نوع من التكرار. صحيح. أيضا هذا عمل تراكمي وكان يحتاج منك سنوات، وكان منك يحتاج منك جهد واجتهاد. لو نتكلم بس على صعيد الوظيفة مثلا، اليوم إذا عندك وظيفة مستقرة وعندك علاوات مستمرة وعندك يعني فرص أنك تتحسن وتطور في عملك بس تحس بالملل، يمكن نتيجة التكرار، لكن أنت ما وصلت لي لهالمكان الوظيفية إلا بعد اجتهاد ومحافظة عليها لسنوات. أيام صحيت فيها من الصباح بدري، أيام قضيت فيها 9 إلى 10 ساعات في مشوار رايح جاي عملك. صح. فاستقرار اليوم ما هو يعني نتيجة كسل أو تكاسل أو إهمال، برضو كان نتيجة جهد واجتهاد. نكمل معكم أصدقائنا، وأكيد راجعين لكم في فقراتنا اليوم. كمان راح نتكلم ولا خليها بعد الفاصل، يلا نقول لكم اليوم عن شيء جميل كذا. فاصل نرجع نواصل معكم.

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. خلونا ناخذكم على أونلاين ونتكلم فيها بالعادة عن يعني نقاشات عالمية. وآخر النقاشات العالمية كان بصراحة حول الذكاء الاصطناعي. تطوره وصل مرحلة يعني هم يقولون يعني مطورين أنفسهم لهذه التقنية وهذه الأداة إلى مرحلة مخيفة نوعا ما. فجاء هذا الخبر اللي أثار نقاشات عالميا. رئيس أنتروبيك يطرح خطة لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي. قولي لنا ليش يا مري؟
1: والله شكل الموضوع راح يطلع عن السيطرة، بس هم يعني قالوا يعني نبغى إبطاء وتيرة تطوير النماذج، طبعا مع تزايد التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي وتصاعد الدعوات داخل شركات التقنية الكبرى إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج المتقدمة. قدم داريو أمودي الرئيس التنفيذي لشركة أنتروبيك خطة من 3 مراحل. هذه الخطة تهدف إلى إبطاء التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي. الآن هم قاعدين يشتغلوا صار لهم فترة طويلة على موضوع الذكاء الاصطناعي وعلى تطويره وعلى أنه بيصير في قدرات خارقة. اليوم قالوا لا خلينا نوقف عند هذه المرحلة ونحاول أننا نبطئ من التقدم في قدرات الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن هذا التباطؤ لا يعني وقف التطور. تمام.
0: طبعا أيد أمودي الدعوات لإبطاء السباق نحو حدود الذكاء الاصطناعي، معلنا أن أنثروبيك ستلتزم من جانب واحد بإحدى الخطوات المقترحة، بينما أعلن سام ألتمان هذا الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إي آي أن الشركة ستتبنى الخطوة نفسها. طبعا أوبن إي آي يعني تسارع الذكاء الاصطناعي وراء تغيير يعني موقف أنثروبيك. وأوضح أمودي أن يعني عاملين رئيسيين دفعا لهذا الموقف. الأول اختراق عالمي طال أوبن إي آي وإحدى المواقع الأخرى، والثاني هو الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة هائلة جدا خلال الشهور اللي فاتت. وذكر أن شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن تبطئ وتيرة تحسين القدرات، لكنه شدد على أن التطور راح يظل سريعا.
1: أيوة، هم يبغوا يعملوا تطور خالد مع الحفاظ على الكنترول.
0: أي نعم.
1: إنهم يعني أوكي إحنا نطورك، بس لازم نكون مسيطرين على الوضع يعني وما يكون خرج عن السيطرة. طبعا دعواته هذه لاقت دعم من عدد من الشخصيات البارزة في القطاع. قال ألتمان إن أمودي محق في ضرورة إبطاء السباق، وكتب إيلون ماسك تعليقا مقتضبا قال إنه كمان إنه داريو محق، يعني هم كلهم اعترفوا إنه لابد إننا إحنا نحاول نبطئ من عملية التطور السريع للذكاء الاصطناعي.
0: طبعا الخطوات كيف جت في الموضوع؟ انه يكون في خطوة أولية هي السماح لمؤسسات خارجية متخصصة بإرسال مقيمين مستقلين لعمل داخل شركات الذكاء الاصطناعي. هذه عشان تتحقق من التزام الشركات بتعهدات المتعلقة بإبطاء التطور أو التطوير وإجراءات السلامة. وشبه أمودي هؤلاء المقيمين بالجهات الرقابية اللي تأمل يعني من داخل المؤسسات المصرفية، لأنه يعني نفس النظام الراقب الذكاء وين وصل في أي مرحلة نقدر نسيطر عليه ولا لا.
1: صحيح. الخطوة الثانية تمثلت في مطالبة شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الدول الديمقراطية بالتنسيق فيما بينها لوضع معايير مشتركة للسلامة، مع اقتراح أن تلعب الحكومة الأمريكية دور الوسيط لهذه المحادثات. الموضوع صار فيه يعني تدخل دول كبرى وكبيرة. أيوة. عشان يعني يحاولوا أنهم يسيطروا على الوضع وما يكون الوضع خرج عن السيطرة. يمكن قبل أمس خالد شفنا كمان خبر أنه نفس الروبوتات، يعني هو أكيد يعني هو بتنظيم من البشر، إنهم كانوا بيعملوا مظاهرة.
0: برمجة.
1: أوكي.
0: إنه برمجونا أو
1: يبرمجون إنهم يعملوا مظاهرة. المشكلة اليوم إنه الروبوتات والذكاء الاصطناعي قاعد يدخل في كثير في أشياء من حياتنا، في كل شيء. يعني يمكن أتوقع بس يمكن 3 أو 5 سنين، خلينا نقول 5 سنين، تأكد إنه راح يكون النسخة الثانية منك روبوت أو ذكاء اصطناعي.
0: ممكن.
1: لأنه من الآن بدأت تتشكل النسخ.
0: أي أكيد في نسخ.
1: أيوة، الآن أنت عندك شات جي بي تي، هو نسخة مصغرة منك، يعرف أنت إيش هواياتك، إيش طلباتك، إيش أسئلتك.
0: هو كأداة مساعدة.
1: كأداة مساعدة، لكن مع التطور ده راح يكون نسخة ثانية منك.
0: ممكن يوصلنا للمرحلة هذه. وممكن ترى أصلاً كلامهم نوع من التهويل. يعني ممكن يكون كذلك جانب حقيقي في تطور عالي، لأنه في المنافسة الكبرى هي بين الشركات الصينية والشركات الأمريكية.
1: صح.
0: فكذلك من البديهي إنه نسمع نوع من هذا الكلام فيما بينهم. نكمل معكم عد أنتم شو رأيكم؟ قالوا وصل الذكاء الاصطناعي لهالمرحلة اللي تستدعي الرقابة الدولية والتواصل الدولي بين الدول، ولا أن الموضوع يعني لسه في أوله ومجرد تهويل بين رؤساء الشركات اللي تتنافس فيما بينها؟
1: أوكي تمام، أعطونا رأيكم. مكملين نغني مع سلطان وراجعين.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير.

0: اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جنت وغضري
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
5: مع إطلالة موسم جديد
2: شاعر الراية
5: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
3: شاعر الراية،
5: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: حياكم الله أصدقائنا، وأهلا وسهلا فيكم في الدقائق الأخيرة من برنامج استوديو 20. اليوم تكلمنا في واحدة من المواضيع اللي يعني أو التساؤلات اللي تجي الإنسان من فترة لفترة، ونأمل إن شاء الله أنه كلنا نتخذ القرار الصحيح والصائب لحياتنا. بس هنا في بعض الرسائل نقراها مريم.
1: أوكي. من أصدقائنا. عبد الله بركات يقول يسعد مساكم، أهلا وسهلا بك يا عبد الله. يقول أنا مع الاستقرار مع القليل من التطور.
0: جميل، ليش لا؟
1: أيوة.
0: ترى يعني هالنوعية من التغيير أيضا يعني تضفي جمالية وقيمة الحياة اللي احنا نعيشها. كمان الواحد انه مو يستقر معناته انا ما عاد اسوي شيء ولا اتعلم شيء.
1: أيوة صح. طيب كمان صديقنا من بغداد أسامة الخزرجي، هلا وسهلا بك يا أسامة، يسعدنا أكيد تواصلك معنا وأنك تكون صديق جميل لنا، وأنت كذلك دائما بيمسي علينا بالخير وعلى المستمعين وعليك خالد وعلى أقربائه أيضا في منطقة القصيم. يا هلا وسهلا بك دائما وأبدا معنا.
0: يا هلا وسهلا بأهل بغداد، شكرا لك أسامة خزرجي حبيبنا على التواصل، شرفتنا وإن شاء الله تكون مستمتع معنا دائما.
1: طيب عبد الهادي عمران يقول أسعد الله مساكم بكل خير، مستمتع بسمع أصواتكم، تحياتي لكم.
0: شكرا لك عبد الهادي، وشكرا لكل الأصدقاء اللي استمعوا لنا. إن شاء الله اليوم نكون وفقنا في تقديم الحلقة، ونلتقيكم دائما في نفس الموعد من 8-10 مساء. استديو 20 ممتد معكم طوال أيام الأسبوع، فتقبلوا تحياتنا. ألف شكر لكم. مريم العمري يعطيك العافية.
1: شكرا لك زميلي خالد مستور، يعطيك العافية. أيضا الشكر موصول لزميلتنا ريهام قبوري في تنسيق للضيوف، يعطيك العافية يا ريهام. وأيضا الإخراج وكل الجمال اللي استمتعنا فيه اليوم أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.
0: فمعنا
2: استوديو 20 على جدة FM.

0: والقوا في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: في 60 ثانية.
1: قطاع الصحة يشهد قفزة نوعية بتوطين معامل التعديل الجيني لفتح أبواب صناعة العلاجات المتقدمة في المملكة. عاصمة المال والأعمال الرياض تفتح أبوابها للنسخة الثانية من مؤتمر ماني 20/20 الشرق الأوسط بمشاركة 38 ألف مبتكر. صندوق التنمية السياحي يطلق النسخة الخامسة من برنامج علو السياحة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة. جامعة الملك فيصل تحصد جائزتان عالميتان في مؤتمر إيسو كارد 2026 بالصين تكريماً لبحوثها المتميزة. أخيراً أمانة منطقة الرياض تطلق النسخة الثانية من جائزة عزوة لتحفيز المبادرات المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة.
0: في 60 ثانية. عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
2: الدوريان الفاكهة لناس تعشقها وناس تهرب منها. تخيل إنه في فاكهة ممنوعة في بعض الفنادق ووسائل النقل العامة، والأغرب من كده إنه نفس هذه الفاكهة بيسافر بعض الناس مئات الكيلومترات بس عشان يتناولوها. طيب إيش قصتها؟ حلقتنا اليوم عن الدوريان، واحدة من أكثر الفواكه إثارة للجدل في العالم. الدوريان بتنمو في دول جنوب شرق آسيا كتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وسهل نتعرف عليها من أول نظرة بسبب حجمها الكبير وقشرتها اللي تشبه درع من الأشواك، لكن شهرتها الحقيقية ما لها أي علاقة بالشكل. كل الحكاية تقريباً بدأت من الرائحة. فرائحة الدوريان قوية جداً لدرجة إنه بعض الفنادق ووسائل النقل بتحط لافتات تمنع إدخالها للأماكن المغلقة، مو لأنها خطيرة ولكن لأنه رائحتها ممكن تبقى لساعات حتى بعد ما الواحد يغادر المكان. وهنا يبدأ السؤال، إذا كانت رائحتها بهذه القوة ليش في ناس بيحبوها لهذه الدرجة؟ في ماليزيا مثلاً كثير يسموها ملكة الفواكه وينتظروا موسمها كل سنة، زي ما في ناس بتنتظر موسم فاكهة مفضلة أو فعالية مهمة، وحتى لدرجة إنه في أشخاص يسافروا مسافات طويلة بس عشان يتذوقوا نوع معين من الدوريان، لأنهم يشوفوا إن لكل نوع نكهته الخاصة والمختلفة. وهنا بتظهر المفارقة، فاكهة ناس بيهربوا منها وناس يعدوا الأيام عشان يتناولوها. خبراء التذوق يقولوا إنه الدوريان مو من الفواكه اللي تقدر تحكم عليها من أول تجربة. اللي يحبوها يوصفوها بأنها كريمية وغنية بالنكهات، ويقولوا إنه فيها طعم يشبه الفانيليا أو الكراميل أو اللوز، أو حتى يشبهوها بالأفوكادو. وفي المقابل في ناس ما يقدروا يتجاوزوا الرائحة من الأساس، وبالنسبة لهم تنتهي التجربة حتى قبل ما تبدأ. وهذا يذكرنا بشيء مهم، نحن ما نتذوق الطعام بألسنتنا وبس، حاسة الشم لها دور كبير، وأحياناً الذكريات كمان لها دور أكبر. ولما تتدخل الذكريات، فكروا في أكلة تحبوها من أيام الطفولة، غالباً أنتوا بتحبوها مو بس لأنها لذيذة ولكن لأنها مرتبطة بالعيلة والمناسبات أو الأشخاص المقربين. وهذا بالضبط اللي يصير مع الدوريان في كثير من دول جنوب شرق آسيا. بالنسبة لهم الدوريان مو مجرد فاكهة، هي جزء من ذكريات العائلة والتجمعات والمواسم اللي بيستنوها كل سنة. أما اللي جربها لأول مرة فهو بيدخل التجربة بدون أي ذكريات مرتبطة فيها، وعشان كده ممكن شخص يشوفها من ألذ الأشياء اللي ذاقها في حياته، وشخص ثاني بيستغرب كيف الناس بيقدروا ياكلوها. وحكاية الدوريان ما تنتهي هنا، اليوم ما عادت فاكهة بتنباع في الأسواق وبس، ولكن صارت تدخل في صناعة الآيس كريم والحلويات والمشروبات وحتى بعض المخبوزات، وتحولت إلى جزء من صناعة غذائية كبيرة في عدد من الدول الآسيوية، ومع انتشار برامج السفر والطعام ووسائل التواصل الاجتماعي صار كثير من الناس حابين يجربوها، مو لأنهم ممكن يحبوها لكن لأنهم حابين يعرفوا السر وراء كل هذا الجدل. ويمكن هذا أكثر شيء بيميز الدوريان، هي مو مجرد فاكهة بطعم مختلف، هي تجربة كاملة فيها ثقافة وذكريات وآراء متناقضة. فاكهة واحدة قدرت تجمع بين المنع وبين الشهرة وبين النفور وبين التعلق وبين اللي يعتبروها ألذ فاكهة ذاقوها في حياتهم وبين اللي يتمنوا إنهم ما يقربوا منها مرة ثانية. كان معاكم برنامج عالم النكهات، نلتقيكم في حلقة قادمة مع قصة نكهة جديدة.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: بالعكس،

0: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت إنه الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009 كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيره عن الصحه.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحه ولياقه. نفصل الحقيقه عن المعلومه المضلله، ونضع اسئلتكم امام الاطباء والمختصين، ونستعرض احدث المستجدات الطبيه. معا نرسم اسلوب حياه افضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
1: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هؤلاء يبرز اسم الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، أحد أبرز رجال الدبلوماسية السعودية، والرجل الذي ارتبط اسمه بوزارة الخارجية السعودية لأكثر من 4 عقود. ولد سعود الفيصل في مدينة الطائف عام 1940 ميلادي، وهو نجل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. ومنذ بداياته جمع بين التعليم والمعرفة والخبرة العملية، فحصل عام 1964 على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من إحدى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول. عمل في عدد من المناصب في مجال البترول، وصولاً إلى منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1971 ميلادي. لكن عام 1975 ميلادي كانت نقطة التحول الكبرى في حياته، ففي 13 من أكتوبر عام 1975 ميلادي صدر الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للخارجية السعودية. 4 عقود تقريباً عاصر خلالها 4 ملوك من ملوك المملكة العربية السعودية: الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله والملك سلمان. ولم تكن الدبلوماسية بالنسبة له مجرد كلمات تقال في المؤتمرات، بل كانت مسؤولية تمثيل الوطن والدفاع عن مصالحه والوقوف إلى جانب القضايا العربية والإسلامية. كان يترأس وفد المملكة في القمم العربية والإسلامية ويمثلها في اجتماعات وزراء الخارجية، كما شارك لعقود في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما كان له دوراً في الجهود العربية والإقليمية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار وفي تعزيز حضور المملكة داخل المنظومة العربية والإسلامية. وفي كل تلك الملفات كان صوته يعكس موقف المملكة بوضوح وثبات. لم يكن حضوره الدبلوماسي قائماً على الكلمات وحدها، بل على معرفة عميقة بالملفات وقدرة على قراءة المشهد السياسي وسرعة في البديهة وحضور اللافت أمام كبار قادة العالم. ولهذا أصبح الأمير سعود الفيصل واحداً من أطول وزراء الخارجية بقاءً في منصبه على مستوى العالم، وأحد أبرز رموز الدبلوماسية السعودية. ولم يكن الأمير سعود الفيصل يبحث عن حضوره الشخصي، بل كان يرى أن الدبلوماسية وسيلة لخدمة الوطن وحماية مصالحه والدفاع عن موقفه، ولهذا بقي اسمه مرتبطاً بصورة الدبلوماسي السعودي الذي يجمع بين الحزم والهدوء وبين وضوح الموقف والقدرة على الحوار. وفي عام 2015 ميلادي، وبعد مسيرة حافلة امتدت أكثر من 40 عاماً، صدر أمر ملكي بإعفائه من منصبه وزيراً للخارجية بناءً على

طلبه وظروفه الصحية. وبعد أشهر قليلة رحل الأمير سعود الفيصل في 9 يوليو عام 2015 ميلادي، لكن بقي الأثر، بقيت كلماته في ذاكرة الدبلوماسية العربية، وبقيت مواقفه جزءاً من تاريخ السياسة الخارجية السعودية، وبقيت سيرته مثالاً لجيل من السعوديون الذين حملوا مسؤولية وطنهم إلى العالم ومثلوا المملكة في أصعب الظروف وأكثرها تعقيداً.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: خلاصة:
3: تسعى دائماً لتكون إيجابياً طوال الوقت وتلاحق المثالية؟ السر عكس ما تتوقع تماماً. الجواب يختصره مارك مانسون في كتابه فن اللامبالاة: الاهتمام الزائد بكل شيء هو ما يرهق عقلك ويشتت جهودك. السر الجوهري في كتاب فن اللامبالاة يكمن في اختيار معاركك بحكمة. امنح اهتمامك للأشياء الحقيقية والمهمة فقط، وتقبل أن الألم جزء طبيعي من رحلة النجاح. تذكر، السعادة الحقيقية تولد من حل المشكلات لا من الهروب منها، كما يقرر كتاب فن اللامبالاة. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ذاكرة الإيقاع.
1: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

0: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

0: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي. إخراج أسامة بريان.
1: أحياناً لا يحتاج الإنسان إلى نصيحة بقدر ما يحتاج إلى شخص يستمع إليه، فبمجرد أن يجد من يمنحه انتباهه ويتركه يتحدث دون مقاطعة أو أحكام قد يخفف عنه الكثير.

الاستماع الحقيقي يمكن أن يقرب المسافات ويمنح الثقة ويمنع كثيرا من سوء الفهم، وقد يكون سببا في إنقاذ علاقة من خلاف لم يكن يعلم

مهارة في الحوار، إنه رسالة تقول لمن أمامك أنا أراك وأهتم بما تقول. لكن هل نحن نستمع فعلا عندما يتحدث إلينا شخص، أم أننا ننتظر فقط اللحظة التي ينتهي فيها لنتحدث نحن؟ كم مرة تحدث معنا أحد بينما أعيننا منشغلة بالهاتف؟ وكم مرة قاطعنا شخصا قبل أن ينهي فكرته لأننا اعتقدنا أننا فهمنا ما يريد قوله؟ ربما نسمع الكلمات، لكن هل نسمع الإنسان الذي يقف خلفها؟ وهنا تبدأ لحظة وعي.

قد نعتقد أن الاستماع أمر بسيط لا يحتاج إلى مهارة، لكن الحقيقة أن الإنصات للآخرين أحد أشكال الاحترام. فالإنسان عندما يتحدث لا يبحث دائما عن حل، أحيانا يبحث فقط عن شخص يشعره أن كلامه مهم، وأن مشاعره مسموعة، وأن هناك من يمنحه مساحة للتعبير دون مقاطعة أو أحكام مسبقة. في المنزل قد يتحدث أحد الأبناء عن موقف حدث له في المدرسة، فننشغل بالهاتف أو نجيبه بسرعة دون أن نعرف ماذا يريد أن يقول. وقد تحاول الأم أن تتحدث عن أمر يشغلها، فننتقل مباشرة إلى تقديم الحلول بدل أن نستمع إليها. وقد يأتي صديق إلينا مثقلا بمشكلة، فنقابله بالنصيحة قبل أن نفهم أصل المشكلة. لماذا أصبح من الصعب أحيانا أن نعطي الآخرين دقائق قليلة من انتباهنا الكامل؟ الاستماع لا يعني أن نوافق الآخرين في كل ما يقولون، ولا يعني أن نتخلى عن آرائنا، لكنه يعني أن نعطي الشخص فرصة كاملة ليشرح وجهة نظره، وأن نحاول فهمه قبل أن نحكم عليه. فالاختلاف في الرأي لا يلغي الاحترام، والحوار الناجح لا يقوم على من يتحدث أكثر، وإنما على من يستطيع أن يستمع أيضاً.

0: دعونا نجرب اليوم خطوات بسيطة. عندما يتحدث إليك شخص، ضع هاتفك جانباً، لا تقاطعه قبل أن ينهي فكرته. لا تفكر في ردك بينما هو يتحدث، بل حاول أن تفهم ما يقوله. وإذا لم تفهم موقفه، اسأله بدلاً من أن تفترض. واسأل نفسك بعد كل حوار مهم، هل خرج هذا الشخص وهو يشعر أنني فهمته؟ قد لا نستطيع حل كل مشكلات من حولنا، لكننا نستطيع أن نمنحهم شيئاً يحتاجه الجميع، الاهتمام. فكم من علاقة تحسنت لأن أحد الطرفين قرر أن يستمع؟ وكم من خلاف بدأ بكلمة لم تفهم ثم كبر لأن كل طرف كان منشغلاً بإثبات وجهة نظره؟ أحياناً يكون الفرق بين الخلاف والتفاهم دقائق من الإنصات الحقيقي. الاستماع ليس مجرد أن تسمع الصوت، بل أن تمنح الإنسان أمامك شعوراً بأن وجوده مهم. ففي عالم يمتلئ بالأصوات، كن أنت الشخص الذي يعرف كيف يصغي، ولا تجعل انشغالك بما تريد قوله يحرم الآخرين من أن يقولوا ما يحتاجون إلى قوله. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة اف ام مع رولا بالحمر وأسامة الغريبي، إخراج أسامة بريان. في 60 ثانية.
2: قطاع الصحة يشهد قفزة نوعية بتوطين معامل التعديل الجيني لفتح أبواب صناعة العلاجات المتقدمة في المملكة. عاصمة المال والأعمال الرياض تفتح أبوابها للنسخة الثانية من مؤتمر ماني 20/20 الشرق الأوسط بمشاركة 38,000 مبتكر. صندوق التنمية السياحي يطلق النسخة 5 من برنامج علو السياحة لتأهيل الكفاءات الوطنية الشابة.

0: جامعة الملك فيصل تحصد جائزتان عالميتان في مؤتمر إيسو كارد 2026 بالصين تكريماً لبحوثها المتميزة. أخيراً أمانة منطقة الرياض تطلق النسخة الثانية من جائزة غزوة.
1: السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. الكويت تستضيف رسمياً السوبر السعودي ديسمبر القادم، موعدنا. العميد ما يستسلم، الاتحاد يرفض الخسارة ويتعادل في اللحظات الأخيرة. الأهلي يحاول والقادسية حسمها دقائق من أجل الفوز الأول. النصر ضيفاً على العين الإماراتي، والهلال يواجه الغرافة في نخبة آسيا.

0: حياكم الله في قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. الروح لا تشترى ولا تصنع، تكون موجودة في هوية الفريق هذا وشكل الفريق هذا. الروح هي عنصر أساسي لكل فريق، وأكثر فريق موجود في المملكة مشهورة فيه الروح هو نادي الاتحاد. إذا قال لك روح الاتحاد، إذا عادت تأكد الاتحاد عائد مهما كانت ظروفه. اللي شاهده من الاتحاد ليس في مباراة اليوم، إنما من بدأ الموسم اللاعب يعطي، كان يعطي لاعبين ما شاء الله، والسبب روح. لما يخسر حتى الآن، تعادل خارج أرضه، مو في الثانية الأخيرة الحكم سجل هدف وصفر على طول، تعادل وصفر على النقيض. الجار حق الأهلي طايح فيها. أنا خالد الشنيف ضيف الكرام الكابتن محمد الدايه، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو الوليد، أهلا وسهلا فيك.
0: أحمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور أبو الوليد.
0: سلطان الأحياني مساء الخير.
3: مساء الخير أبو الوليد، أمسي عليك على الزملاء.
0: مروني بس نتائج آسيا، ليش قلت لك الأهلي رايح فيها؟ ترى بختر كورو سجل أمام الأهلي قبل قليل. نفيتشي الأوزبكي والقوة الجوية 1-0 نفيتشي. شباب الأهلي الإماراتي تراكتور 1-0 شباب الأهلي الإماراتي. الشمال القطري والاتحاد السعودي 1-1. الأهلي السعودي وبختكور الأوزبكي 1-0 لبختكور الأوزبكي، وهي رسالة خطر للأهلي. القادسية السعودي الوصل الإماراتي 2-0 القادسية. الاستقلال الإيراني والسد القطري 2-0 الاستقلال الإيراني. والله شيء غريب، فريق كان هنا وين تقدر تطلع يدي مخرجنا، ها صار هنا. والحديث عن الأهلي، نقول لك آسيا لعبته، لكن في آسيا حيلعبون الفرق، في الأهلي لعب إن شاء الله يتعدل بس ويتعادل ويتغير الأمور. يلا لين تخلص المباريات بس سريعا، الكويت رسميا تستضيف كأس السوبر محمد الدعية. الموسم الماضي في هونغ كونغ، اللي قبله في أبوظبي، واللي قبله حاليا في الكويت.
1: طبعا السوبر السعودي يا خالد مطلوب من جميع الدول، سواء خليجية ولا عربية ولا حتى أوروبية. يعني شفنا احنا بدايات الكأس السوبر انه كان في لندن،
0: صحيح.
1: واعتقد انه الآن الفرق السعودية مطلوبة انهم مطلوبة عند جميع الدول. اعتقد انت ذكرت الدول اللي استضافت، لانه الدوري السعودي قوي والفرق السعودية تملك نجوم على مستوى عالي مشهورين عالميا. اعتقد انه جميع الدوريات اللي صايره في المنطقه اعتقد انه هو رقم واحد، ويمكن من افضل 5 دوريات بالعالم.
0: الجماهير الكويتيه ترى جماهير
1: ذواق،
0: اي
1: احنا لعبنا بالكويت كثير، لعبنا بالكويت، والجماهير الكويت اعتقد انها بتنجح البطوله، واعتقد انها من الان هي نجحت البطوله، لان اختيار الكويت واختيار الجماهير الكويتيه احنا نعرفها، من الجماهير الكويتيه متعطشه صراحه انها تشوف بطولات زي هذه على ارض الكويت، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله النجاح لها ان شاء الله.
0: هذه الانديه المشاركه وللمواعيد اللي تبون حطونا، الانديه المشاركه اللي هي النصر، الخلود، الاهلي، القادسيه. دكتور، من الاوفر حظا في تحقيق هذه البطوله؟
3: اعتقد حسب الجاهزيه القادسيه والنصر هم الاوفر قياسا على 4 فرق السوبر، ولكن إذا ما تكلم على

0: جاهزية في ديسمبر، يعني كيف حتكون الجاهزية للاعبين، كيف حتكون الإصابات، كيف حيكون حال الفريق في الوضع الحالي. القادسية هو الأفضل، مع النصر أعتقد أنهم لهم أفضلية على الأهلي، ولهم أفضلية كذلك حتى على الخلود. نقطة مهمة كذلك حتى أمر السوبر لما يلعب في دول أخرى، بالتأكيد أمر تسويقي واحد، دورينا أصبح يعني مطمع لكل الدول لمشاهدة النجوم، للتسويق كذلك حتى لدورينا لما يلعب السوبر في دول أخرى، تزيد الجماهيرية الأندية المشاركة في هذا السوبر، وبالتالي كذلك حتى نوضح للعالم وللدول اللي ترغب في استضافة هذا السوبر قيمة دورينا، وين وصل دورينا، وكيف النجوم فيه، وكيف الحدة والتنافسية بين هذه الفرق.
1: القرعة حتكون يوم هذه مواعيد القرعة، والمواعيد القرعة بالتحديد حتشاهدونها. وللمستمعين، توقيع اتفاقية القرعة يوم 14 أكتوبر القادم، نصف النهائي يوم 19 و20 ديسمبر، النهائي يوم 23 ديسمبر، تقام على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت. توقيت مثالي؟
2: أنا أعتقد أنه توقيت مثالي، وأكيد الرابطة حاسبة حساب التوقيت والمواعيد، فأعتقد أنها على جميع المستويات أعتقد خطوة جدا جيدة باللعب في خارج المملكة العربية السعودية لأغراض التسويق ودلالة على قوة الدوري ورغبة الدول في استضافة اليوم أنديتك، فهذا يعتبر على قيمة أنديتك وتطور الدوري عندك ونوعية اللاعبين اللي موجودين على مستوى التسويق، على المستوى الإعلاني، على مستوى قوة الدوري. فأعتقد أنها خطوة إيجابية من الرابطة، وعلى المواعيد أعتقد أنها مواعيد جيدة وحاسبين الحسبة على جميع المستويات في رزمانة الدوري بهذا الموسم. فأعتقد أن البطولة إن شاء الله على المستوى الفني نطمح لأداء فني رائع، لأن في نص الموسم فيرتقي للأندية.
1: إيه بس يعني شوف، الصورة مو واضحة لك.
2: لا واضحة، بس
1: واضحة لمين؟
2: واضحة للنصر والقادسية أكيد.
1: أي والباقيين؟
2: الباقيين
1: الأهلي والخلود.
2: الأهلي لا، الأهلي لا متذبذب. الأهلي ما أعتقد أنه عنده مشاكل على المستوى الفني، عنده مشاكل على المستوى الذهني، عنده مشاكل على المستوى الإداري، فأعتقد أن الأهلي في متاهة. لكن النصر والقادسية ممكن هم على المستوى الجاهزية هم الأفضل، هم اللي يمكن ما عندهم مشاكل حتى لو كانت نتائجهم في تذبذب في الدوري، إلا أنهم جاهزية اللاعبين كاملة. لكن الأهلي في توهان لحد الحين، توهان فني، توهان إداري، توهان على جميع المستويات.
1: ننتظر حتى تنتهي مباراة الأهلي، وبعدين حندخل في مباريات آسيا والحديث عن مباراة آسيا والأهلي، وعطينا نتائج مرة ثانية. بس بالتأكيد تعادل الأهلي، تعادل الأهلي 1-1 ولا لا؟ الأهلي 1-1، الشباب الأهلي تراكتور 1-0، الشمال قطري الاتحاد السعودي 1-1، رجع لنا الأهلي السعودي بختكور 1-1، القادسية والأوصل الإماراتي 2-0، الاستقلال الإيراني والسد القطري 2-0 الاستقلال الإيراني. صعبة المباراة الافتتاحية محمد؟
3: أكيد بلا شك أنها صعبة يا خالد، يعني أعتقد على الاتحاد هي أصعب لأنه خارج أرضه، ولكن الأهلي والقادسية أعتقد أنه من المفروض أنهم يقدمون مستوى أفضل من كذا، ولكن أنا يعني معذور الأهلي، أعتقد أن عنده مباراة مهمة في كأس القارات وريح بعض اللاعبين، ولكن حتى اللاعبين البدلاء المفروض أنهم يكونون مستواهم أفضل من كذا، لأنه مع احترامي للفريق الأوزبكستاني يمكن ما هو قوة الأهلي ولا قوة احتياط الأهلي، ولكن الآن تعادل، أعتقد أنه إن شاء الله يمكن الوقت اللي باقي الحين إن شاء الله يفوز الأهلي. ودائما البدايات صعبة، وهي 8 مراكز يا خالد يقدر يعوض الفريق، لو تعادل ولا خسر يقدر يعوض، يعني فيه 8 مراكز أو 8 فرق متأهلة، قادرين الفرق السعودية أن تتأهل الدور الثاني.
1: حنيجي للمباريات ونفصلها مباراة مباراة، للاتحاد والأهلي والقادسية نتكلم عليها بكل تأكيد وضعهم وش اللي حدث فيها. كم باقي على مباراة الأهلي من فضلك؟ دقيقة، دقيقتين، باقي 3 دقائق، يلا ما في مشكلة دكتور. آسيا النهايات ستقام في الرياض في تواجد صحيح. الهلال والنصر
0: صحيح.
1: البطولة وين حتكون؟
0: فرص، أول شيء فرص أنديتنا أفضل، فرص الهلال هذا الموسم حسب الجاهزية اللي حضرت من بداية 7 جولات أفضل من جميع الفرق المشاركة في

0: في دوري نخبة آسيا، يعني للفرق السعودية. الاتحاد يقدم مستوى جدا مميز على الرغم من يعني شفنا مباراة اليوم يعني وضغط المباريات والسفر، لكن قدم مستوى جدا مميز. لكن أعتقد أنه بإذن الله البطولة مثل ما ذكرت النهاية في الرياض حتكون بطولة إن شاء الله سعودية. الأقرب حسب الترتيب أرى الهلال أقرب أولا، الأهلي كذلك حتى وإن تعادل اليوم من بعد الهلال والقادسية أعتقد أنهم هم الأفضلية، ومن ثم النصر والاتحاد.
1: عيد مرة ثانية دكتور، عطني الدكتور.
0: أهلي أولا،
1: أيوة
0: الهلال أولا كمرشح الأول في البطولة قياسا على ما قدم من 7 جولات أو حتى الجاهزية وحتى السكواد اللي يمتلكه مع الأندية المشاركة، قادسية والنصر ومن ثم الاتحاد والأهلي.
1: الأهلي في الأخير،
0: الأهلي والاتحاد في نفس الفترة، لكن ما تقدر تحكم على النتيجة النهائية. ما تقدر تحكم على النتيجة النهائية إلا بعد فترة الشتوية، إيش حيعمل الاتحاد، إيش حيعمل النصر، إيش حيعمل حتى الأهلي، فهنا يكون الحكم بشكل نهائي. لكن قياسا على المستوى الحالي بعد 7 جولات أرى الهلال أولا والقادسية ومن ثم النصر والاتحاد الأهلي.
2: واكتب لي الحين، هي دوري طويل يا خالد،
1: ما تكلم عن الدوري،
2: هو الدوري نفسه، هي هو اقول لك انا هو اسيا طويله يعني زي الدوري يعني تخيل 8 فرق بتتاهل، يعني اعتقد انه الخمس فرق كلها عند الحظوظ، يعني اعتقد انه الوقت ممكن تجي الفتره الشتويه ممكن يتحسن، لكن دائما بدايه الدوري ما تكون بدايه قويه لجميع الانديه، شيء تصاعدي يعني من جوله لجوله فيها تصاعدي، طريقه لعب الفرق، الخطط، الاشياء هذه كلها يعتمدون عليها المدربين، ولكن لا حتى الان يعني ما ثبت فريق على مستوى معين سوى الهلال او النصر او الاتحاد او الاهلي او القادسيه، الكل منهم انهزم يعني الا ما عدا الاتحاد بس فقط. لكن انا اشوف انا المنافسه الخمسه، يمكن اعتقد انه انا مرشح الخمسه كلهم يدخلون في دور 16
1: اكيد، هذه
2: هذا اللي اقول لك عليه، هو
1: واللي بعده
2: هو يقول اللي بعده راح تواصل، راح
1: من اللي من الاقرب،
2: لا حتى الان ما تقدر راح تجزم من الان، مستحيل، صعب جدا.
1: يعني هو الهلال اليس المرشح الاول فنيا
2: على الورق؟ إيه؟ مرشح، لكن بالواقع ولا جت وقتها ما تدري شو الظروف،
1: تكون في الرياض البطوله. إيه؟
2: طيب لو كان في الرياض، لو صارت عندك اصابات لا قدر الله،
1: عنده غيابات، الهلال عنده فريق، لا صار يثق في انزاجي، ما يثق، عنده فريقين الهلال مو فريق،
2: لا ما له دخل انزاجي يا احمد، يعني انا ما اقول انزاجي بس، لكن انت وقت طويل باقي عليها، من الصعب جدا اني اقول الهلال هو اللي بياخذها الان.
1: طيب الهلال عنده فريقين وليس فريق واحد، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تبون عندهم لكم ها، ما شاء الله. يقول اذا جت اصابات، بتجي اصابات بتجي غيابات، هذه حال الكوره.
2: كيف ارشح طيب من الان على الورق ارشح؟
1: اول مره اشوفك تخاف، ما
2: لا ما اخاف،
1: ما تخاف برشلونه وريال اول حين تقول يا اخاف.
2: لا لا لا وقف خالد وقف، انا ما اخاف من برشلونه وهذا، لانه اذا كانوا متكاملين الهلال الان، انا تحاكيني عن اخر السنه وتقول لي هل اللي بيقعد الواحد على مستواه؟ تبي يجي يطيح مستواه؟
1: تقول الهلال ما خاف من برشلونه وريال؟
2: ما اخاف، انا قلتها قبل كاس العالم وفعلا صارت، واقولها الان. لكن
1: خاف من برشلونه وريال؟
2: لا ما اخاف منهم انا، ولا اخاف على الهلال، ما اخاف الا من الهلال نفسه، ما اخاف على الهلال الا من الهلال نفسه.
1: واسيا
2: زي طريقه اليوم،
1: واسيا
2: اسيا ان شاء الله باذن الله على الامكانيات واللاعبين اللي عندنا،
1: ايوه
2: ان شاء الله ناخذها ان شاء الله سعد، لكن ما ادري عن انزاجي متقلباته. هنا النقطة يا خالد،
1: 6-0 ولا عجبك انزاجي؟ تبي يفوز كم مجال؟ ومتصدر الدوري ومتصدر الاهداف ومتصدر النقاط ومتصدر ممكن الشباك النظيفة، كل شيء متصدر الهلال، مو عاجبه الهلال.
2: إذا لما أخذنا إنجازات وبطولات الحين أكلم، طيب. أما لكن إنه ما يخسر ولا يأخذ بطولات ولا إنجازات ما سوى شيء.
1: نتائج اليوم اللي لعبت في نخبة آسيا، نتائج الأندية السعودية، هذه نتائج الأندية السعودية، الشمال القطري الاتحاد السعودي 1-1، الأهلي السعودي بختكر الأوزبكي 1-1، القادسية السعودي الوصل الإماراتي 2-1، انتهت 2-1 ها، انتهت يا شباب ها، انتهت. طيب على أحمد على مباراة القادسية والوصل سريع.
3: أعتقد يمكن الشوط أول ما ظهر فيه القادسية بشكل جيد، الشوط الثاني صحح بعض الأخطاء، القادسية استمر فيه على مستوى الضغط العالي، وجود لاعبين مميزين مثل كينونوس، أبو الشامات اليوم كان للأمانة من نجوم المباراة، تيجاني الصفقة الرابحة للقادسية.
1: وش اللي عجبك أكثر شيء في القادسية؟
3: شوف أنا استمرارية على نفس الأسلوب،
1: أيوة
3: صحيح أنه في عنده بعض الأخطاء الدفاعية لا زال لابد أن يعالجها، لكن على مستوى الأفكار الهجومية

0: على مستوى صناعة الفرص، الأسلوب الهجومي موجود.
1: دكتور، إلى مباراة الشمال القطري والاتحاد السعودي، نقطة ثمينة ولا كان بالإمكان أفضل مما كان؟
2: نقطة ثمينة وكان بالإمكان فوز الاتحاد. الاتحاد لو استثمر الفرص اللي خاصة الشوط الأول كان كسب المباراة يعني بفارق هدفين على الأقل. الاتحاد وإن كان بدأ بتشكيل أعتقد أنه أخطأ في يعني وجود جورج في الاحتياط والأساسي النصيري، ولكن الفريق على الرغم من ظروف المباراة اللي كان فيها أفضل من بدايتها، أعتقد الاتحاد كان قدر يوصل كخطورة وكاستحواذ وحتى كصناعة فرص الشوط الأول أعلى وأكثر من الشمال، ولكن اللمسة الأخيرة كانت غائبة. مساندة الأطراف، وبتكلم النقطة اللي افتقدها الاتحاد اليوم، مساندة الأطراف تحديدا الأظهرة. تتكلم على الأظهرة من ثمان عرضيات فقط عرضية واحدة صحيحة، مهند شنقيطي في أقل مستوى له تتكلم من ست عرضيات عرضية واحدة صحيحة. فهنا الأمور اللي أضرت بالاتحاد واللي قلت من حضور في الشوط الأول، ولكن يحسب لفيسينغ أنه بعد التأخر تعامله مع مراحل المباراة، غير الطريقة، غير الأسلوب، غير حتى الرسم الفني، وعاد النتيجة بشكل جيد. نقطة مهمة في نالدوم وضح أنه إضافة مهمة، إضافة تهديفية للاتحاد وضيفت في هذه المباراة، وضحت قيمتها بشكل كبير.
1: طيب، إلى الأهلي وبختكور، كنت متوقع بصراحة محمد الأهلي يكون بالشكل هذا؟
3: لا والله ما نتوقع، وأنا قلت لك البارح كنت أتوقع الأهلي أقل شيء فوق الاثنين ولا ثلاثة، يعني ما توقعت أنه كذا. بس ولكن الأهلي ما هو فريقه الأساسي، يعني أعتقد خمسة غيابات عنده، أعتقد أنه عنده مباراة مهمة يا خالد أمام جنوب أفريقيا، أعتقد هذه بعد برضه لابد أنه يأخذ احتياطه، أنه يخاف من الإصابات، يخاف من الإرهاق، يخاف من هذا، لازم يدخل كل جميع قوته الأهلي في المباراة الجاية.
1: فنياً
3: اليوم صفر على الشمال صراحة.
1: الموسم انسى
3: على الموسم. على الموسم مدرب جديد، عناصر جديدة، يبي لها وقت على أساس أنها تنسجم مع بعض، وممكن تقدر تحكم عليه. لكن كنتائج لا، ثلاث هزائم أعتقد أنها كبيرة في حق الأهلي وفريق أنه ينافس على بطولة الدوري. يعني ثلاث هزائم، الهلال، الخلود الأخير، أعتقد هذه كلها تأثر على الفريق. لكن اليوم لا، عنده مباراته الجاية مباراة القارات، لا بد أنه يدخل اليوم بأقل مجهود، وفعلا يعني نشوفنا ببطء.
1: يعني الأهلي تعادل لأنه جالس يفكر في سان داونز
3: 100%، أنه يفكر. لو ما يفكر بالمباراة هذه يا خالد كان لعب تشكيلته الأساسية اليوم، ما ريح خمسة إلى أربع لاعبين.
1: بوسيتش مدرب فريق الأهلي، عارف الدنيا ضايعة منه، عارف شو أقصد، اتكلم كأسلوب.
0: يشوف انا كأسلوب، وبدا يفقد الثقة صراحة، يفقد الثقة من الجمهور، يفقد الثقة من احس من اللي حوالينا. انا واضح على بوزيتش، يعني في البداية كان متحمس انه يبني، لكن بعد الاحداث اللي صارت في الفترة الأخيرة اعتقد انه بدا يفقد الثقة. الأسلوب صحيح اللي قاعد يتخذه مغاير 100 يعني 180 درجة عن الأسلوب اللي كان متعود عليه لعيبة الأهلي، فهذا شيء طبيعي من تغيير من أسلوب لأسلوب إنه بتعاني على مشاكل. لكن اللي وضح لي أنا، بالنسبة لي واضح إنه فقد الثقة، الثقة غير موجودة بين الجمهور والمدرب والمدرب واللاعبين، فهذه بتسبب إشكالية كبيرة على مدار موسم الأهلي. يعني ما هي
1: موسم مقصود في الثقة؟
0: الثقة يعني الجمهور ما هو واثقين في المدرب، أو ما هو بداعمين المدرب، واللاعبين حسوا بهذا الإحساس وصل للاعبين، فبدت في حلقة مفقودة في الأهلي.
1: يعني الأهلي أول روي بيدرو كان شماعة وشالوه، يعني الشماعة الثانية للاعبين هو بوسيتش الآن. عارف شو اللي أقصد؟ تعرف اللاعب إذا ركن الشيء قال لك لا خلاص، روي كان عندنا مشكلة مع روي بيدرو مشوه، الآن في مشكلة مع بوسيتش، الآن المشكلة على بوسيتش.
0: أنا أشوف هذا الشيء، وشوف الفرق عشان تعرف وش الفرق. العام الماضي مع ياسلا حذي بدعم كامل من الجمهور، رغم خسارة بطولة القارات في أرضه، ورغم أن خسارته وخروجه من كأس الملك، إلا أن الجمهور دعمه بشكل أعطاه الثقة. هنا العكس، شوف هنا العكس. الحين أي انتقاد يوجه للنادي الأهلي يوجه على بوزيتش، أول كان بيدرو، الحين يوجه على بوزيتش. فهنا هنا العلاقة،
1: كأنك تقول الضحية القادمة إن شاء الله ما تصير. أتكلم عن الأهلي إذا خسر القارات بوزيتش ما يقعد،
0: ممكن إيه الجمهور ما راح هذا اللي وضح لي أنا. بالنسبة للعلاقة الثلاثية اللي هو الأهلي والجمهور واللاعبين مفقودة،
1: بوزيتش
0: والجمهور واللاعبين مفقودة بين بعض. فرق بين ما كان مع ياسلا، الدعم اللي يحظى فيه من الجمهور، من اللاعبين، من الجهاز الإداري.
1: على المباراة يا دكتور، هذا وضع طبيعي للأهلي اللي يحدث له فنيا؟ أتكلم
2: نعم.

0: تكلم عن 10 مباريات في الموسم الأهلي على المستوى الدفاعي يعاني. ذكر كابتن أحمد أن المدرب فقد الثقة من الجمهور، ترى فقدها من الأداء، فقدها من النتائج، فقدها من الحضور الدفاعي. لو تلاحظ الفرق بين قوة الأهلي في الثلاثة المواسم الماضية في الحالة الدفاعية، فقدها بشكل كبير مع بوزيتش. وتكلم عن ثلاثة من يعني يخسر من الخلود، ثلاثة من القادسية، ثلاثة من الهلال. تكلم حال دفاع الأهلي بصراحة تنظيما، وهو النقطة السلبية مع بوزيتش. بالإضافة إلى لما تكلم عن تغييراتك وإدارتك للمباراة، في أغلب المباريات إدارته كانت غير ناجحة، وخاصة حتى مباراة اليوم. أنت بدأت أوكي عندك مباراة ثانية تحضر لها، لكن حتى بدايتك لما بدأت بشكل جيد وكنت أخطر في الشوط الأول، لما تكلم ثنائية نايف مسعود مع دياب اللي يعني ما قدم مستوى جدا مميز، ويعني أعتقد أنه ما قدم إضافة أنه تتوقع أنه حيكون نجم مهم للأهلي، ولكن الفريق كان قادر أنه يصل، أضاع فرص، تغييرات في الشوط الثاني قللت من حضورك. لما تطلع نايف مسعود وتنزل سبيرسيان، هنا هنا هنا قللت بشكل كبير. كان مفترض أنك حافظت على ساتر الدفاعي واحد، ويعني غيرت ممكن ابو الشامات، غيرت ممكن جونزالفيس، وانزلت سبيرستيان تستفيد منه امرين. اول شيء لاعب يكون بحريه هجوميه اعلى خاصه يعني خلف محوري ارتكاز، بالاضافه الى تستمر في الخطوره، والارقام توضح لك على الفارقه الفنيه بين الشوط الاول الاهلي والشوط الثاني اللي كان يسيطر بشكل كبير على الشوط الاول. ومع تغييراتك وادارتك للمباراه انت اضريت فريقك، واصبح المنافس بختكور يصنع خطوره عليك. حتى هذا بختكور لو تلاحظ
1: ابو احمد تحول من اول مباراه الجمهور فاقد الثقة، ما هو بداعم المدرب هذا من اول مباراه في الموسم، من اول مباراه في الموسم. هذا شيء. الشيء الثاني المدرب اساسا جاء في ظروف غامضه الحين. انا متاكد لو ان اسمه هذا المدرب بوزيتش، اسمه بوزيتش يا يسله، كان ما كان عليه الانتقاد هذا. لكن انا متاكد من اول مباراه ابو احمد الجمهور ما كان ينتقد بشكل كبير.
0: طيب كابتن احمد تسمح لي، من اول مباراه تنتقد صح؟ طب هل تتوقع لو كان اول مباراه ثاني مباراه قدم مستوى جدا مميز حيتقبل الجمهور؟
1: ابو احمد هل يعقل 5 ايام تيجي تقيم المدرب هو اساسا حتى ما اختار اللعيبه؟ هل يعقل من اول مباراه ثاني مباراه ثالث مباراه؟
0: لا
1: مدربين لهم سنه ونص، مدربين لهم سنه ونص، لهم سنتين، لهم ثلاث، يحظون بدعم.
0: كابتن احمد اختار ارتيم، وشفنا كيف ارتيم في المباراه.
1: ارتيم لعب مباراه واحده ابو احمد، ارتيم لعب مباراه واحده،
0: اكثر من 3 مباريات كابتن احمد.
1: لو تجمعها كم عدد الدقائق؟
0: طيب لحظه احنا نتكلم على الموضوع. هل انا حسب ما سمعت منك انه اسم يا يسلى هو اللي حمى يا يسلى، مو نتائج يا يسلى؟
1: لا لا لا ابو احمد،
0: يعني تتوقع لو الاداء، انا بكلمك عن الامر الفني الاهلي الموسم هذا. انا ما اذكر لك انه بوزيتش، الامر الدفاعي للاهلي والارقام تحكم. الارقام كاهداف واحد، والارقام كوصول لمرماك اثنين، والتهديف بكل مباراه حتى مع اقل الفرق. هذا دفاعيا، حتى تعاملك مع المباريات.
2: طيب هو السؤال بس عشان
1: ابو احمد، لا بس النقطه، انا مو عشان اسم يا يسلم، الجمهور داعم يا يسلم، حاب يا يسلم باختصار.
2: جاب نخبتين، مش ما احبها اخليه شيء ثاني. جاب نخبتين
1: دقيقه ابو احمد، قبل النخبه خسر كاس الملك، وخسر
2: شو
1: قبل النخبه الثانيه. انا اتكلم، خلينا دقيقه،
2: خلينا نوصل فكره. بس بعطيك كلمه وخليك تكمل. شوف يا احمد، انا اؤمن الجمهور الرياضي واعي وفاهم، ها مو جمهور اللي ما يفهم. شايفين ان هذا المدرب، ها لما كان دعمه يا يسلى في السنه الاولى والسنه الثانيه، شايفين هذا المدرب بيسوي لهم شيء عظيم في الامام.
1: طيب.
2: انا مؤمن ترى ليس لجماهير الاهلي، انما لجماهير كثيره في المملكه عندها بعد نظر افضل. طيب. من بعض ما يعملون في النادي.
1: طيب.
2: لذلك ها انا مع الجمهور في وقفتهم مع يسلى. إيه؟ وحمايتهم له. شايفين هذا الرجل اللي بينجز لهم.
1: انا ما اتكلم عن وقفتهم غلط مع يسلى، انا ما اتكلم عن وقفتهم. الشيء اللي سووه مع يسلى ودعمهم ليا يسلى، وهم شايفين ان يسلى هو مدرب ممتاز.
2: إيه؟
1: ليش ما تسويه مع مدرب؟
2: يمكن شايفين المدرب هذا ما ينفع.
1: ابو وليد هل يعقل؟
2: شايفينه.
1: طيب
2: ما ينفع.
1: طيب ابو وليد هل يعقل اي مدرب في العالم في الظروف اللي مر فيها بوزيتش يقدر يعمل؟ بكل أمانة لا، المدير الرياضي هو صرح بنفسه يقول أنا المدير الرياضي اللي جلب لي واللي بينه وبين استراتيجية بعد أقل من شهر ما موجود. الشيء الثاني يقول اللعيبة اللي موجودين مو بنا طلبتهم.
2: عجبك وضع الأهلي أنت؟
1: لا بس أنا عشان كذا قاعد أقول لك الثقة غير موجودة بين الثلاثي. لابد أن يلتفتون على الأهلي.
2: يدعمون المدرب النتائج السيئة.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: عندك تبغى ان الفريق يخسر ويتعادل ويخسر ودعموه لين يضيع كل شيء.
1: طيب خسر السنه الاولى مع يايس لدوري وكاس ملك من اقل الفرق، السنه الثانيه خسر بطوله القارات في ملعبك مع اقل
2: يايس السنه الثالثه خسر
1: اي مع السنه الثالثه يعني المفروض انك انت
2: حافظ جاب نخبتين
1: اي ما عندي مشكله بس على السنوات هذه الثلاث على السنوات هذه.
3: طيب على اداء احمد كيف كان على اداء كيف من اول موسم ذكر كابتن خالد ترى على فكره المدرب ما تحميه لا وقفه الجمهور ولا وقفه اداره تحميه النتائج والاداء. يا يسلم من اول موسم يعني بفريق جديد نافس وحسم الثالث قبل جولتين من نهايه الموسم في دوري
2: بس في خبر حلو لاحمد ها ترى نيوكاسل خسران 4-0 من ليدز
1: يسخن ويجي
2: كيف يسخن ويجي بيقولونه يرجع
1: لا الأندية الإنجليزية مو بزي بعد كم
2: تفضل عفوا دكتور تفضل.
3: النقطة المهمة للجمهور في تقييم المدرب وللجماهير الرياضية ترى النتائج بخلاف الاسم، النتائج والأداء. لما تكلمنا وانتقدنا بوسيتش انتقدنا مو من أول مباراة احنا ولا من ثاني مباراة، الآن تتكلم عن 10 مباريات
4: أخذناها بس يا دكتور بقول لك شيء، من يوم إسلا راح صارت المشاكل وقبل يعني جمهوره، انا لو انا من جمهور الاهلي فعلا بحط يدي على قلبي، شيء طبيعي هذا.
2: طيب
4: عنصرين مهمين من الفريق يمشون
3: صحيح،
4: مدرب الفريق بعدهم يجي اللي مشاهم يمشي هو، يعني هذا الحال انا لو من جمهور الاهلي شيء طبيعي انه يصير. غير كذا المدرب الجديد ما هو عارف كيف يمسك الا العصا، ما هو
3: هذه النقطه المهمه. لو كان المدرب الجديد عنده تعامل اعلى مع المجموعه او على الاقل
2: تعامل لحظه تعامل غرفه الملابس ولا تعامل فني
3: فني اول والفني يبدا من غرفه الملابس فني فني في تنظيم الدفاع. ترى مشكله الاهلي هذا الموسم ترى هجوميه مميزه الاهلي حتى مع الغيابات، وان كانت غيابات غياب محرز مؤثر وغياب كيسي مؤثر، ولكن حتى مع هذه الغيابات وجود الاهلي على المستوى الهجومي كان حاضر مثل ما كان ارقاما وحضورا وتاثيرا وحتى صناعه فرص، ولكن ما تغير في الاهلي بالارقام دفاع الاهلي
1: ابو احمد
3: بعد تتكلم عن 10 مباريات 3 هزايم وكلها بالثلاثه، يعني يخسر من خلود بالثلاثه، يخسر من قادسيه بالثلاثه، يخسر من هلال بالثلاثه، فالمستوى الدفاعي الاهلي يعاني. طيب مع هذا المدرب لا على مستوى التنظيم طيب ولا على مستوى التعامل مع المباراه.
1: طيب ابو احمد انا اتكلم على مستوى الثقه ما على مستوى الانتقاد، ما اتكلم للمحللين ولا اتكلم كجمهور اهلي اليوم انت بدايه موسم صعب على مستوى التغيرات وعلى مستوى الاحداث اللي صارت. انا اقول ان مفروض الجمهور الاهلي بعد بطوله القارات اوكي، لكن انت الحين لا تشوف اي لاعب يلعب. طيب الحين هذا ابو بكر اللي جاء اليوم اللي لعب اليوم ما جابه بدرو جابوا الاداره الجديده، الاداره التنفيذيه الجديده او الاداره الاداريه، هل هو يليق بالاهلي؟ ما شفنا انتقاد عليه لانه واضح التوجه، هل شفنا انتقاد عليه؟
2: يعني انت على لحظة عفوا انت عارف وشو انت تبي، ما اتكلم على الجمهور الاهلي، اي جمهور تبي يشوف المشكله قدامه حلو ولا يتكلم ويدعم الفريق حتى يطيح في المصيبه. هذا اللي كلامك
4: انه هو طايح في المصيبه الحين،
2: هو في المصيبه.
1: طيب هذا اللي انا اقوله الاهلي
3: يشوف المشكله ويروح يحطها في مدير رياضي او يحطها في اداره تنفيذيه وينسى دور اللاعبين ودور المدرب.
1: طيب الحين اللاعبين بيجون يقولوا لك المدرب ما يناسبنا، بتشيله بتجيب مدرب ثاني، فشل. انا مو هذا
2: ما حد قالك شيل المدرب، انا كيف يتعدل وضع الاهلي الفني؟ هذا السؤال.
3: اذا تعدل الفني
1: الوضع الفني
2: طيب
4: مدرب يا احمد، مدرب ما يقرا المباريات يا اخي، انت 3 مباريات 9 اهداف هذه علامه استفهام.
1: ابو عبد
4: العزيز يعني في خطا عنده اشياء فنيه بالذات
1: والمباريات لما تغير من اسلوب لاسلوب صعب جدا انك تتوافق مع لعيبه، هذول اللعيبه اسلوبهم كانوا متعودين على اسلوب، وهو جاي ما هو لا فتره اعداد ولا يا اخي. يا اسلم العام الماضي اول ما جاء قلت ما عد الفريق، هذا اول عذر اعطيتوه يا اسلم، قلت ما عد الفريق ما له الا اسبوع او اسبوعين
2: وخمس انتصارات ولا 4 انتصارات متتاليه في الدوري كان
1: مين
2: اول ما اول سنه
1: اي بس ما وش الناتج هذا أربع مباريات، هذا أربع مباريات متتالية انتصارات،
2: أربع مباريات متتالية، ما فاز، ما فاز فوزين ورا بعض،
1: لا لا فاز،
2: ما فاز أربع، لا فاز حداك أربع انتصارات متتالية،
1: فاز فاز الدرعية،
2: ما فاز متتالية أربعة،
1: بس أنا أقول لك النتائج يعني واضح يا أبو وليد، خمس أيام يا أخي أقسم بالله لو تخلط كل مدربين العالم في خمس أيام يسوي لك أسلوب يعد لك فريق ما يقدر.
2: وروجرز كيف كيف كيف جاء وسوى للفريق؟
1: روجرز جاء روجر كم قعد؟ كم قعد؟
2: كم في أول أسبوع والفريق نفسه؟
1: بس لا لا بس شوفوا روجرز فرق إن أنت لما تيجي في نص الموسم خلاص إنك أنت بتستمر على فكرة المدرب ما تغيرها. روجرز غير أسلوب الثلاثة ما غير، غير بعض الجزئيات.
2: شوف شوف شوف شوف شوف شوف
3: شوف شوف شوف شوف شوف شوف
1: شوف شوف شوف شوف شوف شوف
2: خلص التوقف
1: بعد صنداه وانا عنده وقت عنده 25
2: عفوا دكتور يعني انا ما فهمت عشان افهم بس الكلمه اللي طلعت بعد التوقف قصدك يعني في الفتره القادمه بيقعد اذا خسر من صن داونز يعني واعطيه فرصه ثانيه
1: اكيد بتغير مدرب
2: ها
1: بتغير
2: مدرب. اذا خسر صن داونز بتغير مشونه مني انا خذها ما حيقعد
1: هذا هذا هذا هذا رايي انا ما
2: الدوري وتقريبا راح وآسيا ممكن تروح بالوضع هذا وراح كاس القارات وش بقى
1: وبيعيش الأهلي في دوام التغيير مدربين
3: كابتن خالد طب لو القارب بين الاتحاد والأهلي مدرب جديد ومدرب جديد ممكن الاتحاد جاء مدرب يعني قبل تقريبا أربع أسابيع لكن هذا لعب 10 مباريات وهذا لعب 10 مباريات سكواد الاتحاد هل هو سكواد اللي بدأ فيه مثل سكواد الأهلي ولا الأهلي أعلى تأثير مدرب الاتحاد تأثير مدرب الاتحاد
2: طيب
3: حلو إذا شوف تأثير مدرب الاتحاد كيف في 10 مباريات بدون أي خسارة
1: أول شيء خذ الشهر مدرب الاتحاد هذه واحدة الشيء الثاني ظروف الجمهور الاتحاد مع الدعم لمدربهم مختلف
3: النتائج
1: الأهلي في المدرج خلني اعلمك ابو احمد الاهلي في المدرج استهجان على مدير رياضي استهجان على لاعب يلعب اللاعبين ذهنيا برا الملعب اكيد طبيعي بتصير هذه المشاكل
2: طيب
1: هل شفتها في الاتحاد هذه المشاكل
2: ممتاز
1: كنترول استهجان خلاص هذه تتابع
3: الاستهجان هذا وزعل المدرج تتوقع انه لو كانت النتائج فوز ونتائج جدا مميزه
1: فايز كان في مباراه كان فايز فيها الاستهجان كان فايز فيها حتى يوم كان بيدرو موجود كان فايز فيها الأهلي المباراة اللي حاضرها بيدرو طيب. وكان فايز فيها
2: يعني عشان أقفل الموضوع لأن النقاش عارف يدورون نفس الحلقة أنت شايف أن الأهلي ماشي في المسار الصحيح
1: لا أنا قاعد أنا
2: كيف يتعدل سريع
1: أنا قاعد أقول
2: كيف يتعدل
1: لابد أن يكون الثقة متبادلة بين
2: يعني المدرب يستمر حتى نهاية الموسم
1: إيه؟
2: هذا رأيي
1: مهما كانت النتائج
2: طيب هذا من كنترول في هاشتاج دورينا غير منصة تكس محمد الداعي يقول بوليسيتش طرد من الجزيرة فكيف الأهلي وقع معه معلومة الجزيرة حاليا في صدارة الدوري الإماراتي
4: يعني تسأل هذا ما صعب إنه بيجاوب على السؤال هذا أكيد إنه المسؤولين على النادي هم اللي تلقى الجواب عندهم يعني أكيد إنه يا مدرب يا الإدارة الرياضية هي اللي تقرر الأشياء هذه يعني بس ما أنا يعني أعتقد إنه إذا انطرد من الجزيرة والله هذه معلومة توي أدري عنها صراحة
2: طيب
1: إنجي انطرد من توتنهام إنجي انطرد من توتنهام عادي ممكن ما
2: وانت شايف وضعه مع النصر تعجبك
1: لا مو بعجبني بس انا اقول لك بس انا اقول لك يعني مدرب ايه؟ مدرب لها اسم بس لها مدرب لها اسم
2: بوليسيتش
1: لا انجي مدرب لها اسم ايه؟ روجر انطرد من ليفربول فتره من الفترات طبيعي هذه كره القدم اليوم ممكن ما تتوفق في
2: نادي والله انا عجبني اصرارك
1: لا انا اقول رايي
2: مو بصراحه اسمعني يا حبيبي لما ناقشك ترى لا تزعل
1: لا ما
2: تزعل انا قاعد اقول لك عجبني اصرارك على رايك المدرب الاهلي ينجح الاهلي مدرب الاهلي يجب ان يبقى هذا وضعك خلي يكمل كلامه خلي يكلم احمد يكمل كلامه او بعطيك تفضل لا
1: أنا أقول وضع التغيير تفضل أبو
3: أحمد مدرب الأهلي كلنا ننتقده على المستوى الدفاعي وفي انتقادات أخرى على المستوى الهجومي أنا شايفك أنت تتكلم عن أنه ممكن يعطى فرصة أعطينا ما أضاف للأهلي تطور على المستوى الماضي على الموسم الماضي
1: أول شيء الأسلوب متغير أبو أحمد الأفكار متغيرة أنت عشان اللاعبين يتشبعون الأفكار أنت واحد من الناس اللي قلت زي ياسلا بعد أول موسم في نص الموسم لما راح وكان في فترة توقف 45 يوم ورجع ما تغير.

0: الأهلي قلت يحتاج وقت، هو في 6 شهور، فطبيعي المدرب يحتاج وقت عشان اللعيبة يتشربون أفكار. أنت في ظروف الأهلي، أي مدرب حتى لو تغير إيجابي شيء إيجابي ما عند الوقت كافي.
1: هذا حالا في هسه دورنا غير منصتك تسمع حالا ترى يقول جميع اللاعبين مع هذا المتدرب أصبح المشجع لا يطيق رؤيتهم، تشعر أنهم أصبحوا بلا شغف ولا إمكانيات. دكتور
2: هذه النقطة الأهم، ترى لما تكون في مباراة وتشوف النجومية لكل اللاعبين اسأل عن المدرب اللي اختار التوظيف الأسلم واختار الأسلوب الأسلم. لما يكون في مباراة أغلب اللاعبين في سوء فني، ترى تأكد أن توظيفهم وأسلوب المدرب وطريقته هي التي من جعلت هؤلاء اللاعبين لا يظهرون بالصورة اللي تعودنا منهم يعني الظهور فيها.
1: طيب هذا مبارك السراج فتح نقطة مهمة جدا، والله المشاهدين دولة ليش أقول لك الجمهور يفهمها ومثقف واعي ويعطيك بعد نظر وزوايا ممكن تغفل عندنا وتغفل في حتى في إدارة الأندية مش في البرامج. يقول لك اتفق مع الكابتن أحمد الطيف على أدوات غير متوفرة لنجاح مدرب الأهلي وخاصة ثقة اللاعبين والجمهور والإدارة في المدرب وقدراته، لذلك هذه النقطة بين قوسين لابد من إدارة الأهلي أن تحسم الموضوع إما بإعطاء الثقة أو استغلال فترة التوقف لتعديل الوضع اللي هي قالته.
0: هذا هو واضح أساسا يا أبو بوليد، بالنسبة لي أنا واضح حتى اللاعبين داخل أرضية الملعب في في في في خلل بينهم في في في خلل بين اللاعب والمدرب
1: لما يلقى شماعة.
0: وغير كذا حتى اللاعب لما يسمع احنا لعيب لما يسمع المدرب مو كويس المدرب، اللاعب لو بكره ما قدم شيء قال
3: هذا كلام، هذا كلام قبل الاحتراف يعني
0: والله الحين
3: لكن الان انا لما اصير نجم من النجوم الفريق وقعد اتخاذل وقعد اقول خلاص المدرب، هذا ما هي عقليه احترافيه. هذا انا مع احترامي للمدرب الاهلي ما وفق مدرب الاهلي، مع الاهلي ما وفق. انا يمكن انتقدت كثير بس لكن بالاخير اقتنعت انه فعلا قدر على المجموعه اللي عنده، قدر يلم الفريق ويصير على قلب واحد.
1: وانا اقول الاهلي حالته حاله،

0: وصل وأمامه تركة ثقيلة في ظروف ممتلئة بالغضب ويتوقها الرفض. وصل بوسيتش وهو مطالب أن يكمل مسيرة أيسلي، أن يظهر بالنخبة كبطل ويمضي في كل البطولات بشخصية قلعة شبخت على القارة بأكملها. لكن الإرث كان ثقيلا ومساحة الألماني لا يملأها أحد، تجعلك تقف عاجزا من البداية، تصطدم بخسارات دوريا وتظهر في بطولة القارة وأنت حامل اللقب وتسقط من البداية. الأهلي مع بوسيتش هو نقيض ما كان يحدث مع أيسلي، فريق بلا ترابط بين اللاعبين ولا روح متفجرة ولا علاقة متصلة مع الجماهير، فريق لا تجده راغبا بالعودة بعد تأخر ولا ملامح لاعبيه تعطيك شعورا أنهم عائدون، فريق فقد قوته وخسر قادته ووضع هويته. واصبح البطل الذي يرفع النخبة بالخسارة يسقط في البداية أمام بختكور. غضب الجماهير كان مبررا والمخاوف حثثت والقارات على كف الريح، فستحمل القارات أحزانا للمجانين وتجعل موسمهم ينتهي مبكرا قبل أن يبدأ.
1: هذا الاستفتاء محمد أحمد سلطان، ما برأيك ما سبب تعادل الأهلي أمام بختكور في نخبة آسيا؟ شخصية اللاعبين 24%، أفكار بوسيتش 29%، الحالة الذهنية 22%، تداخل البطولات 25%. محمد
2: والله كلها يا خالد، كل واحد يعمل من الثاني صراحة، لو تجمعها كلها
1: أنت حال الأهلي. أنت برأيك؟
2: لا، حال الأهلي المدرب، أنا حطه في المدرب والثاني المدرب
1: المدير الرياضي راح، ترى ما في خلاص المدير الرياضي راح،
2: هو بدرو لا هينا كذا الحين فيها المدرب. يعني عند انا من جمهور الاهلي اكيد انه اللي بشوفه انا اللي قاعد يحوس لك الفريق اللي هو مدرب الفريق.
1: هذا الجنوبي في هاشتاج دورينا غير منصه تكس يقول المثل يقول ليالي العيد تبان من عصريها، ومدرب الاهلي واضح بوضوح جلي انه ما عنده سالفه الا احمد عطيف هو اللي نظرته ثاقب.
3: لا
1: هم ترى الجمهور يقول انت
3: عشان يفهمون.
2: والله يا احمد هو يختار
3: عشان عشان عشان لا عشان يفهمون فكرتي، عشان يفهمون فكرتي. انا ما اقول مدرب الاهلي 100% ممتاز ولا انه سيء، اقول الظروف اللي حاط فيها الاهلي مجملا لا تساعد اي مدرب على النجاح. لا اللاعبين متقبلين، لا الجمهور متقبل، لا في توافق بين اللاعبين والمدرب في الافكار، ولا في توافق بين الجمهور واللاعبين والمدرب. فحالة الأهلي بدت من قبل ما يبدأ الموسم، من قبل ما يبدأ الموسم وحال الأهلي ضايع، فهنا المشكلة. بيستمر في الضياع وكل يوم بيختارون شماعة، اليوم مدير رياضي بكرة المدرب وبعد كده غير لاعبين.
2: والله يا أحمد، أنا أقول المسؤولين عن النادي الأهلي يبحثون لهم عن مدرب من الآن. مدرب هذا ما يمكن يا أحمد أن يحقق الأهلي معه شيء، مستحيل. يعني اللي تقول انت الثقه، واضح اصلا ما عنده شيء المدرب، ما عنده شيء احمد، ما عنده شيء. يعني انت لما يلا تفوز على الانوار وتخسر من الخلود 3، من الهلال 3، يعني اكيد انه في خلل يا احمد.
1: طيب خلينا نشاهد الارقام الدفاعيه للاهلي. طيب غير جاهزه، طيب لسه غير جاهزه. جالين وين يا دكتور؟
4: حتى جالين يعني عليه ألف علامة الاستفهام على المستوى الهجومي، ما هو جالين النخبة، ما هو جالين من بداية الموسم اللي يصنع الإضافة، ممكن على مستوى التوظيف من المدرب، ممكن على مستوى الجاهزية البدنية لجالينيو، ولكن التسرع كان حتى مباراة اليوم كان متسرع في كل قراراته، كان قادر على الأقل يخرج بهدفين في الشوط الأول. فأعتقد أنه جالينيو ما هو جالينيو اللي قدم مستويات مميزة واللي كان في النخبتين هو عنصر أساسي لنا.
1: هذا جالينو هذا الموسم 9 مباريات سجل هدف ولم يصنع اي هدف.
2: جاهز يا خالد
3: بعد مدرب.
1: مدرب
3: لا اليوم ضيع فرص، هو قراراته في الفرص. المدرب كان في فتره من
1: طيب ليش اسمعني انت مدرب اذا تشوفه سيء وتلعبه؟
3: لا ما
1: هذه تقول المدرب اجل المدرب اذا شايف انه سيء ويلعب.
3: لا لا لا لان شوف ابو لؤي، هو اول شيء ترى يعني 8 مباريات للاهلي، 8 مباريات، اذا كل مباراه واحد سيء بغيره بغيره بغيره بغيره.
1: 9 مباريات سيء.
3: إيه
1: هو 9 مباريات سيء. المباراة طيب. وحيدة اللي ما لعبها مع الخلود هذه المباراة.
3: ديميرال وبنيز سيئين في أغلب المباريات، في ارتكبوا أخطاء فردية وليس
1: تنظيمية. ما عنده بديل فيه ديميرال وبنيز، ما عنده بديل.
3: الظهير اليسار ارتكب أخطاء،
1: غيرها.
3: المحاورة ارتكب أخطاء، غير. إذا كل واحد بيرتكب خطأ في بداية الموسم وأنا قاعد أكون فريق بغيره صعبة، وغير كذا ركائز الفريق. اليوم لو توني كان سيء في 3 مباريات بغيره؟
1: سوني لو يدخل نايم في الملعب
3: انا اقول لك
1: يسجل عليه هدف
3: إيه بس لعبة. بس هذا لاعب برضو له قيمه قيمه فنيه زي جالين يجيب لي الحل في في في, في لحظه
2: التوظيف التوظيف وطريقه اللعب الاشياء هذه كلها تغيرت على لعبة الاهلي وهي اللي رجعت الاهلي ورا
3: يعني معناته لعبة الاهلي ما يعرفون اللي يلعبون اسلوب واحد
2: لا لا لا انت
3: اسلوب واحد بس
2: يا اخي احنا انتقدنا
3: الهلال محترفين ما يعرفون يلعبون الاسلوب واحد
2: لا لا انتقدنا الهلال
3: لا انا بس انا اقول
2: مع انزاغي تغير عن
3: قلت لك لانه
2: شيء طبيعي اذا تغيرت الطريقه تغير اللاعب داخل الملعب
1: هذا يقول لك وين صفقة المدرب اللي حارب عليها وقاتل عشان يجيبه أرتيم رابع مباراة يغيب عنها وهو محسوب من 8 فوق السن دكتور وين أرتيم
4: هنا هنا على
1: اليوم ترى مفتوح في آسيا العدد ها
4: إن لاعب كل التيم صحيح
1: ليش ما لعب أساسا
4: أيوة يا سلام توضح لك سوء قرار المدرب في استقطاب أول شيء كاحتياج ثاني شيء كقيمة فنية لعب أكثر مباراة ما أعطى إضافة فلذلك تفضل انه ما يشركه بحيث انه يشرك اللاعب الاجهز واللاعب الافضل اللي اللي اللي يراه ويثق فيه بشكل اكبر فاعتقد انه وضح غياب اليوم انه اختيار خاطئ من المدرب ويتحمل المدرب
2: دكتور يعني هو وضعه شكل شيء طبيعي عقب الاستهجان اللي جاوا مباراه الرياض من المدرج شيء طبيعي ان المدرب بيخاف من المدرج ابعده عن الاشياء هذيك
3: انا بالنسبه لي تصرف ايجابي من المدرب يبغى يحمي لاعبه بعد الاحداث اللي صارت اي مدرب يتصرف بهذا التصرف
1: والمبالغ اللي دفعت
3: اوكي تحملها النادي وتحملها المدرب لكن انت بتخسر لاعب
1: شوف حبيبي بقول لك اياها وقاعده للكل ها لاي لاعب في العالم اللاعب اللي ما يتحمل الضغوط ولا يتحمل المدرجات ولا يتحمل ضغوط المباريات يدور على شغله ثانيه غير كره القدم أمو مدرب يحميه ومدرب غير يحميه مع احترامه ومو على كلامك أحمد ها لكن اللاعب الذي لا يتحمل الضغوط لا يدور له شغلة ثانية غير كرة القدم يروح محاسب في مكتب حاط رجل على رجل ولا فيها ضغوط هي كرة القدم كلها ضغوط أحمد
3: أبو وليد أنا أنضغط أنا أنضغط ومرين بضغط بس مو جمهوري مو جمهوري
1: صفر عليك جمهور الشباب ما قد هاجم
3: لا ما قد أي يهاجمك يهاجمك مو في مباراة وانت تلعب يصفر عليك طول المباراه يعني انا استلم كوره يصفر علي باستهجان مستحيل ما في صارت في العالم ما في جيبني في العالم صار حدث حدث صار مع لاعب اكيد انا
2: بقول لك شيء لو ميسي وكريستيانو جمهورهم يصفر عليهم بتاثرهم
3: مستحيل
2: شيء طبيعي
1: اي بس
2: جمهور فريقك انا جمهور فريقك
1: بس انا على كلمه اني ما لعب عشان احميه ما يتحمل الضغط لا يجي
3: لا
1: لا لا يعني يا الجمهور يصفق لي عفوا احمد يا الجمهور يصفق لي ويشجعني ولا ما العب
3: لا عشان هذا اللي انا اقول لك الحلقه اللي مفقوده في الاهلي لا المدرب اذا لعب بيفقد ثقته من الجمهور ولا يخسر اللاعب
1: اذا انا مدرب ومقتنع في امكانيه اللاعب لعبه ولا على من الجمهور
2: مستحيل يا خالد
1: هذه هي يعني اذا انا مقتنع في امكانياته
2: لا مستحيل يا خالد بلا انا
3: مستحيل اذا جمهور
2: انا مدرب انا مدرب الجمهور بحط راسي براس الجمهور
3: مستحيل وانا عارف ان الجمهور ما راح متقبله لو يصير بكره جزاف يا ارتيم ها ولا نيستا لو يصير انا اقول لك لو يصير نيستا ما راح يتقبله خلاص ما راح الجمهور مجرد يا ابو وليد مجرد هو واقف استلم كوره استهجان يعني مو حتى تحرك ولا لعب باص خطا وقفته في الملعب دخول الملعب استهجان طبيعي انه بيصير هذا
1: انا بالنسبه لي
2: انت جمهور هو شوف انت جمهور فريقك هذا مش جمهور الخصم لو جمهور الخصم اقول لك ايه لكن كريستيانو
1: يعني في حياته ما هجم جمهور الهلال اسالك بالله يا محمد
2: عنده خطا هدف
1: ايوه إيه ما في استفرات استهجان
2: الا يعطي ولكن انت يعني مزعمك اني ما تاثر
1: ها
2: مزعمك اني
1: تتاثر بس تلعب
2: يطلع فكري عن الملعب كله
1: بس تلعب وتقاتل حتى ترجع الوضع
2: بس تلعب بس ما تكون مركز 100% انت قاعد تطالع وتسمع ناس يمكن
1: انا فكرتي يا جماعه بس فكرتي عشان توصل
2: انت محور المشكله
1: طيب فكرتي انا
2: ما يجيك
1: طيب فكرتي عشان توصل بس للمشاهد والمستمع اذا كل لاعب يجي له شيء من الجمهور اقول لك ابحميه بهذا اني ابعده لا في كثير ما راح يلعبون انا كمدرب ها اذا مؤمن في امكانيات اللاعب وعارف قدرات اللاعب اللعبه حتى تتغير نظره الجمهور عنه او انت جايبه عارف انه ما ينفع واحدة من الثنتين الى لعبه يا اخي، وش ايش المشكله؟ اذا مؤمن ان الرجل هذا قادر انه يصنع شيء للاهلي لعبه. الجمهور ترى اذا اديت تاكد بيوقف معك. بس كل المباريات اللي لعب فيها ارتيم كل واحد اسوء من الثانيه، ما اعطاهم ايحاء انه بيقدم شيء. تفضل دكتور.
4: صحيح صحيح كابتن خالد.

0: مسيرته في فريق بطل، فريق بطل نخبة آسيا في أغلب مباريات التحديات والظروف. إذا أنت اخترت لاعب ما يتحمل هذه الظروف، أنت إذا أنت بسلام، أو أنت ما تعرف قيمة الأهلي، أو أنت ما تعرف التحديات اللي يعيشها الأهلي.
1: أتحمل أبو أحمد فرق، أتحمل ألعب ضد 70 100 ألف 120 ضدي عادي، ما عندي مشكلة، جمهور منافس ما عندي مشكلة، جمهوري ما أتحمل، جمهوري تخيل الملعب كله
2: يعني
1: ضدي أنا
2: أحميه، خلي في بيته.
1: لا لا لا
2: أنا كمدرب أحميه خلي في بيته.
1: لحظة، لا لا، هو الآن أرتيم جاي يبغى يدخله جو الفريق وينسجم. طيب قبل بيش بعدم القبول
2: صدق وابغى جوني بصراحه. اللاعب ممكن يقدم للاهلي شيء؟
1: انا ما شفت،
2: انا لا اكيد بحثت،
1: لا شوف لا والله العلي العظيم شوف والله ما قد شفت المباراه كامله، ارتيم ما قد شفت المباراه كامله عشان انا ما اقدر
2: على البوادر اللي اعطاك
1: البوادر متوسط يعني، مو بقيمه الاهلي اكيد، بس ما هو باللاعب
2: قوم الجمهور
1: بس ما هو باللاعب. ابو الوليد انا بعطيك، طيب الحين الأهلي لعيبة الأهلي الأجانب كلهم 100%؟
2: لا
1: خلاص طبيعي، هل هم بتقييمهم 100%؟ أجل لا حد ينتقدهم.
3: طيب بس أنا أقدر ألعبه برا جدة، بس بجدة ما ألعبه لو أنا مدرب.
0: كابتن أحمد بأعطيك على موضوع يأيس لو مع دامس في فترات كثيرة كان نقطة ضعف الأهلي صح؟
1: صحيح،
0: وكان يأيس في كل مرة يعطيه
1: قد استهجن عليه، صفر عليه استهجان بهذا الشكل دامس، وهو أسوأ من أي صفقة في الأهلي لو مرت على تاريخ الأهلي. لا في مباراة زي كذا زي أرتيم قبل
2: والله مر،
1: ما أعتقد
2: والله مر.
0: انتقد
1: فرق بين الانتقاد، انتقاد فرق بين انتقاد وفرق بين استهجان داخل أرضية الملعب، صافرات استهجان داخل أرضية الملعب.
2: طيب ماجد النغول في هاشتاج دورنا غير منصة تكس يقول يا أبو الوليد والله المدرب كويس يبي وقت والأهلي معه بيكون أحسن، أنا أهلاوي سنين وعطيف أعرفه ما يحب الأهلي لكن كلامه صحيح.
1: والله شوف كويس، هذا لازم نجيبه معك. بالعكس أنا بقى لا الأهلي ولا الاتحاد ولا كل الأندية ما عندي معهم أي مشكلة، لكن أنا أقول رأيي ويمكن رأيي صح ويمكن رأيي مو صح.
0: أنا أشوف المدرب فقط دفاعياً، بينما تطور دفاعياً تطور الأهلي مع هذا المدرب، التنظيم الدفاعي غاف، هجومياً موجود الأهلي حتى على مستوى الأرقام كخطورة وكصناعة فرص، ولكن الخلل في الأهلي من بداية الموسم التنظيم الدفاعي، تنظيم وأسلوب أخرى.
2: طيب خلينا نروح بس لل بعد الفاصل. العميد يبقى بدون خسارة هذا الموسم، اتحاد فيسنج صلب

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: الافكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق

0: واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خيار.
1: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه الأندية اللي حققت دوري أبطال آسيا للنخبة، الهلال 4 مرات دوري أبطال آسيا للنخبة، غير كأس الكؤوس وكأس الاتحاد والسوبر، بس هذه النخبة. الأهلي 4 مرات، الاتحاد 2، الأهلي 2. هل من الممكن نشاهد فريق غير هذه الأندية؟ عندك القادسية والنصر اللي ما حققوها.
2: أتوقع القادسية ممكن.
1: لا، الأهلي مرتين.
2: أنت ذكرت الأهلي 4 وذكرت الأهلي مرتين.
1: لا، الهلال 4، الأهلي 2، الاتحاد 2. بس قلت ممكن. أنت طلعت ممكن تصير.
2: لا، لأن كل نقاشنا بالجزء الأول كله عن الأهلي.
1: من الممكن يحققها فريق غير دولة؟
2: أنا أقول القادسية. القادسية يملك مدرب ويملك لاعبين على مستوى أعتقد.
1: النصر.
2: النصر له المدرب، هذا زي مدرب النصر زي مدرب الاهلي. احنا شفنا بالمباريات الاخيره فريق فقد هويته.
1: سيم ها؟
2: فقد هويته يا خالد. يعني فرق بين جوسوس وبين المدرب هذا عندي.
1: طيب، عجبك الاتحاد اليوم؟
3: انا عجبني بصراحه مدرب الاتحاد، يعني في الافكار، فكرات المباراه، في التغييرات، في رغم الظروف، يعني سيطر على المباراة، الشخصية اللي وضعها، اللي أنا أقول لك الثقة اللي موجودة بين اللاعبين والمدرب واضحة في الملعب، حتى على مستوى التغييرات، تقبل اللاعبين، كل غير الأفكار اللي موجودة في في في في في الملعب، سواء هجومية، يعني كان مستحوذ على المباراة في مجريات المباراة، لكن بعض القرارات في الثلث الأخير هي اللي يمكن من اللاعبين كانت خاطئة، ولا كان الاتحاد يستحق أنه يكون يحقق أول 3 نقاط.
1: 14 تسديد الاتحاد مقابل 7 تسديدات لفريق الشمال. ورينا الأكثر دقائق لاعب الاتحاد لعب في هذا الموسم بين آسيا وكأس ملك ودوري. مدرب الاتحاد ما ريح لاعبينه في هذه المباراة، ما عمل التدوير اللي عمل الأهلي والقادسية بدرجة أقل. رايكوفيتش 810، دانيون البريرا 778، لوبي 767، فارس عابدي 757، حسام عوار 750، بيرغون 715، كادس 703، نصيرس 587. يعني معظم المباراة جالسين يشاركون. اليوم ما ريح لاعبين،
2: ما ريح لأنه ما هو زي الأهلي. هو الأهلي عنده مباراة مهمة يا خالد القارات، وهو عنده يعني عنده إجازة.
1: مدرب
2: يعني
1: الاتحاد
2: مدرب الاتحاد إيه أقول لك ما ريح، بس ريح واحد اللي هو أهم لاعب اللي هو جورج. الشوط الأول ما كان موجود، ولو موجود كان سجل الاتحاد. يعني كذا فرصة الاتحاد الشوط الأول، يمكن 3 إلى 4 فرص بمكان لو في جورج كان أنهى المباراة من الشوط الأول أنهاها. لكن دخلوا الشوط الثاني، يعني أعتقد مدرب الاتحاد زي ما نمدحه، بس لكن فيه أشياء بسيطة يخطيبها المدرب، بس ما هو ذاك الخطأ اللي يصير زي مدرب الأهلي. لا، يعني هو تدرج صراحة من بداية الدوري، هم يتدرج الاتحاد رغم النقص كانت بداية الدوري، لكن طيب. قدر يسيطر على الفريق وقدر يطلع نتائج إيجابية.
1: طيب، في هذا يحيى الزهراني أبو فارس دكتور سلطان يقول تبغى تعرف عظمة مدربنا الألماني، شوف كيف كان على الخط يوجه حسن كادش بتمرير كرة الهدف وإعطاها لبرغوين الذي عرضها لفينالدو مسجل التعادل. يعني من سجل الهدف هو مدربنا في سينك. والله صادق،
4: صحيح صحيح صحيح. تعامله مع اللاعبين، إدارة الغرف والملابس، تقبل اللاعبين، هنا توضح لك شخصية المدرب اللي اهتم بتفاصيل كبيرة على مستوى الشحن النفسي وتعزيز الثقة في اللاعبين. كان واضح على مستوى إعطاء الفرصة لأكثر من لاعب وأثبت وجودهم. فأعتقد أنه مدرب من أول مباراة وضح أنه قيمة كبيرة لدورينا أول الاتحاد، ونتائج الاتحاد تثبت عمل هذا المدرب. ذكرت الهدف، شوف كيف تحرك المدرب على الخط. على فكره
2: لا، بس كان خسران، ترى خسران شيء طبيعي انه بيتحرك بالوقت هذا. يعني انت فوق ال90، فوق ال90 يا دكتور.
1: احمد عمره يا حبيبي يا دكتور واحد عمره 37 ولا زين، ممكن يدخل ويلعب ترى.
5: 38 صغير يدخل يلعب.
4: التعاقب هذا هو فقط المباراة، ترى كابتن محمد عيا يقول انه بس يعني متاخر واخر الدقائق، ترى كل مباراة
2: وين الدقيقة 90 1-0 يعني باقي 3 دقائق
5: صفر. لا صفر
4: هذا اسلوب كابتن محمد،
2: اذا ما تحرك بعد من الدقائق هذه بتتحرك.
3: والله بس لو حسن كادش ما لعب الباص هذا واضحة زاوية الروية، ما اعطي 15 مليون ليش هذا؟ ما لعب حتى في الاتحاد، ما لعب حتى في الاتحاد.
5: طيب
3: واضحه زاويه الرؤيه وزاويه التمرير. طيب وهجمه التحول.
5: ايش شفت؟ جبنا نموذج سلبي مع جالينو، نموذج برغوين محمد، ورونا ارقامه قبل هذا الموسم، ها انفجر مع هذا المدرب. وش اللي طلع؟ ايش اللي عمله عشان ينفجر؟ 10 اهداف 10 مباريات عفوا، سجل 6 اهداف، صنع هدفين.
2: توظيف
5: توظيف
2: واعطاه المدرب الثقه. هنا ترى هنا النقطة، أنت لاعب يفيدك دا بالملعب، لابد أنك تصير قريب منه كمدرب وتعطيه، يعني أعتقد أنه هو من اللعيبة اللي يسمع ويطبق داخل الملعب. طيب أعتقد العام الماضي آخر السنة في استهجام من الجماهير ما تبغاه ومدرب الفريق، لكن لما جاء السنة هذه أعتقد لما شاف مدرب أعطاه الثقة هو قد الثقة صار.
3: طيب هذا الفرق اللي قاعد يصير في الاتحاد الآن، انه يصير احتياط ما يتقبل جورج، احتياط يتقبل الجمهور يدعم هذا ويدعم الجمهور، ما هم جمهور الاتحاد ما هم مقتنع في النصيري 100%، لكنه يدعمه ويتقبله وفي كل مباراه، صح ولا لا؟ البرغوين مع المدرب كنسيساو الثقه ضايعه بينهم، وين برغوين؟ ما هم موجود. هذا الطبيعي اللي اهلي اللي صاير.
5: الفرق بين فيسينغ وكونسيسا.
4: كابتن خالد
3: اي بس انا اقول لك
5: الفرق يا اسلاه وبوليسيتش.
3: طيب كونسيسا
5: يعني
3: كونسيسا اسم اعلى من فيسينغ.
5: مين
3: كونسيسا كاسم على مستوى التدريب وعلى مستوى التاريخ اعلى من فيسينغ، لكن ان التعامل والقياده مختلفه.
5: وادوات كونسيسا اعلى من ادوات فيسينغ.
3: اي صحيح صحيح.
5: وش اللي صار؟
3: ما في، لأن ما في ثقة
5: بين اللي ما في ثقة
3: عند كونسيساو. ثقة كونسيساو لا هو محترم اللاعبين ولا واثق فيهم ولا محترم الجمهور ولا واثق في الجمهور ولا الجمهور واثق فيه، فطبيعي الانقسام اللي صار في الأهلي في الاتحاد، وهذا اللي قاعد يصير في الأهلي، هذا اللي قاعد يصير في الأهلي. لا الجمهور متقبل، لكن طيب العكس مع يا يسلم متقبل أي قرار. طيب يسويه
5: سريعا دكتور، سريعا من فضلك.
4: ليبرغوين سريعا، توظيف مدرب وأدوار. برغوين في الموسم الماضي كان غالبا يكون على الخط وهو اللي يفتح عرض ملعب، مع هذا المدرب دائما يكون يدخل على العمق. لو تلاحظ من اكثر اللاعبين دخول منظره منافس ودخل 18 للاتحاد، ولذلك اصبح اكثر حتى خطوره في مستوى المساهمه في الاهداف.
3: ابو احمد
4: توظيف المدرب واعطاه ادوار تبرز قيمته وتبرز قوته.
3: ابو احمد قبل العام كان على الخط وجاب الدوري، نفس التوظيف اللي كان موظفه كل سنه كان.
4: طيب
3: هو الثقة اللاعب لما أنا أعطيك ثقة، أنا لما أعطيك ثقة أعطيك تلعب حتى لو مباريات أجزاء مباريات.
4: كابتن أحمد مو موضوع ثقة، موضوع أنت كيف منظومة هجوم تختار لكل لاعب دور مو يناسب اللاعب. أول شيء يعطي أعلى قيمة من هذا اللاعب ويناسب المنظومة، فالمنظومة منظومة الاتحاد.
2: يا دكتور المدربين الألمان يشتغلون على الحالة النفسية كثير. المدربين الألمان
5: تعرفهم؟ تعرف الألمان زين؟
2: أعرفهم لا أعرفهم ما هي كلاعب، أعرف مدربين. أنا أعرف أنت بتدور، إحنا خلصنا من أحمد عطيف جيتني يا الحين. لا يعني أقول لك يا خارج، يعني الألمان مدربين صراحة يشتغلون العامل النفسي.
5: هذا عبيد المالكي في هاشتاج دور هنا غير منصة إكس أبو الوليد، كيف يقول أحمد عطيف ما في صفرات السهجان على لاعبين ناديهم؟ صارت مع جماهير ريال تصفر صفرات السهجان على لاعبين مدريد، وتصير في أوروبا إذا استمر الوضع خسائر يصفر عليهم.
3: بس شكل هذا لا، لاعب جديد أبو الوليد، لاعب جديد توه بيدخل المنظومة، جو غير، دوري غير، ما يعرف حتى ينطق
5: كلمتين. أنت لو مدرب تلعبه
3: كيف؟
5: لو مدرب
3: أنا لو مدرب صراحة. لو مدرب على حسب حالته النفسية.
5: لا أنت حالته النفسية مش الفنية.
3: إيه حالته النفسية لا
5: والفنية أنت أكلم فنية.
3: الفنية ما أنا قلت لك أنا ما شفته. أنا ما شفته عشان أحكم عليه كويس ولا لا، بس أنا دائما جبته بلعبه بدعمه. أنا مسؤول، أنا بكون
5: يعني
3: مسؤول.
5: جات الكلامي إيه ما حطه فوقه داخل الملعب.
3: لا أنا قلت على حسب حالته النفسية.
5: طيب
3: هل يتقبل له ويتقبل الجمهور؟ طيب أنا بلعبه.
5: وأنا أقول العميد سعيد.
6: في طرقات القارة تجدد دائما ملامح عميد، إرث نحت من سنوات، تاريخ لا يقبل السقوط، وفي حاضره لا يخسر أبدا. يعرف خيارين لا أكثر، إما ينتصر أو يتوقف تعادلا. وفي نخبة آسيا كانت في البداية من قطر ومن مواجهة الشمال، تأخر العميد طوال مجريات المباراة حتى شرف على كتابة عنوان الخسارة الأولى، لكن هناك دوما دقائق تخصه ولحظات تعرفه. سجل التعادل ورفض أن تكون الخسارة الأولى هذا الموسم مبكرا. اتحاد فيسينغ لا يعرف المستحيل، والألماني لا يركن للحظات الشك. فريق يهاجم ولا يشعر بالإحباط مهما ضاعت الهجمات، ويسجل طالما في الملعب لم تطلق صافرة الختام، ويخرج ثابتا ويرفض كل سيناريو قد يكون مؤلم. نقطة في عرف العميد ليست مرضية، وفي حساب التفاصيل قبل التوقف هي جيدة. وفي فلسفة الألماني مجرد بداية في طريق عودة العميد لقمة القارة، فأين سيكون عميدا بهذه الصلابة نهاية الموسم؟
5: طيب هذا الاستفتاء دكتور سلطان أحمد عطيف محمد الدعية، سبب تعادل الاتحاد أمام الشمال القطري في نخبة آسيا: الإرهاق 49%، الأخطاء الدفاعية 6%، اختيارات فيسينغ 25%، ضياع الفرص 20%. أحمد،
3: أنا أعتقد ضياع الفرص والإرهاق ترى يمكن حنا يمكن أنديتنا عانوا من الإرهاق عكس الأندية الثانية. أنديتنا اللي قاعد يلعبون، لأن مباراة الجولات كانت وراء بعض وتنافس.
5: الاتحاد لعب 9 مباريات في شهر كله، الاتحاد والهلال والنصر والقادسية الأهلي، لا الأهلي لعب 10 في شهر،
4: حتى الاتحاد 10
5: عشرة الاتحاد عفوا صح الاتحاد 10 الاتحاد 10 في شهر صحيح.
2: عشان الجزيرة مصر والهلال بكرة 10 صح؟
5: بكرة 9
2: بكرة.
3: هذول ثنتين
5: لاعب الاتحاد قارات، والأهلي قارات، والاتحاد آسيا ملحق.
2: ملحق.
5: طيب فينالدوم جلب لهذا الجانب، جايب علشان يستفيد من اللي في الأمام.
3: أنا عشان كذا يمكن تكلمنا في الحلقة القادمة الماضية بوجوده وين موقعه، مكان أحمد الغامدي. أحمد الغامدي
5: الثلث
3: والثلث الأخير ما عنده الجراءة يدخل ويسجل. فرناندوم عنده هذه الجراءة، حتى لو تشوف الهدف اليوم تمركزه أكثر من حتى كم فرصة جت واللمسة والتمركز. هذا موقع فرناندوم. هو اللاعب صحيح إنه يلعب على في الشكل تشوفه على وسط اليمين، لكن في الفعالية
5: الأرقام تلخص لنا حالة فرناندوم ككرة قدم. خليها دخل أعتقد في دقيقة 62 أو 63، يعني نص ساعة لعب، سدد 3 تسديدات، سجل منها هدف. التمريرات ترى 10 تمريرات فقط، لمسة الكرة قليل جدا، 26 دقيقة لعب، يعني مع الوقت الإضافي وصل 30. هو أعتقد الفكرة زي ما قال أحمد جايبة يزيد معدل التسجيل
4: صح،
5: زاد يزيد عدد اللاعبين اللي في 18، وننتظر وين توظيفه حيكون، لأن الاتحاد داخل في ورطة 8 لاعبين من 8، بريرا ورايكوفيتش هذول 2، لوبي وريوس 4، وعوار 5، بيرغون 6، جورج 7، أو النصيري 7، فينالدوم 8، واحد منهم من 7 مين؟
3: نصيري
5: ها؟ مرة نصيري مرة جورج
3: ممكن يستبعد، لكن انا لا يضحف
2: جورج مستحيل.
4: مره نساري مره ريس ممكن ريس يكون مختار
2: مستحيل هو اللي يقود لك النص صراحه، يعني النص اقوى ما بالاتحاد نص صراحه، انتبه مين رغم انهم تو
4: الى الان ما قدم مستوى
2: لكن نصاري يا دكتور بعيد كل البعد، بس انه اليوم شفنا حاط ان نصيري ومبعد جورج، يعني عنده اشياء المدرب الاتحاد ما ندري عنها صراحه.
5: والله هي الالمان شغلهم زين، يعني من يعيس له ونخبتين، وهذا الالماني ترى ما اخذ الدوري، ترى شغلهم زين في المدربين شغلهم زين كمدربين، يعيس له اخذ نخبتين، وهذا الرجل فيسينغ جاب العام الاسيا 2 ليلى اسيا 2 ممكن ياخذ النخبه، قادر خاصه ان التركيبه اللي في الاتحاد ترى التركيبه مو ليست تركيبه لاعبين، تواجد حمد المنتشري مره اخرى مهم جدا ليوضع بعض النقاط على الحروف مع المدرب. بعد الفاصل. تونس يكتب التاريخ ويفتح اهداف القادسية في النخبة.

0: تذكرون هالهدف من أول كأس الخليج؟ شفنا أهداف كثيرة بس كان فيه دائما هدف أكبر شوفتكم، وحتى يوم غنينا قلناها. هالسنة العزيمة في العروس جدة، مقعدكم محفوظ وفنجالكم مصبوب،
1: وكل وجهاتنا أترحب فيكم
0: من جبالها إلى بحرها، لأن شوفتكم هي الهدف. عزيمتنا خليجية.
2: كان نفسي ما يبقاش في اي اسرار في حياتها.
3: بنت عندها 13 سنه بتخش على مواقع زي الزبت زي دي،
4: وده على اساس بقى انك تعرف اي حاجه عن ولادك؟
5: بكره لما تكبر هتتمنى يقعد معاك.
6: هو في ايه؟
7: انا اسف يا حبيبي.
8: اعتبري نزيف الاسفلت.
9: جنون!
6: انت بتعملي ايه؟
10: والله العظيم اول حق
11: لازم تدفعوا تمن اللي حصل ده. خالي يقول
6: هتقبل؟ نسبتي هتزيد.
12: بلاش طمع يا اسر.
6: هي ليه اتطردت من شغلها في دبي؟ ما تتكلمش معايا كده،
13: انت عايز تدمر نفسك.
6: ده لينا شنطه فيها مخدرات جوه الاوتوبيس.
12: خنقت
11: بدل ان مستقبلك يروح.
10: الحقيقه ان انا ما اعرفش اي حاجه عن ابني.
14: ولاد ناس يوميا السادسه مساء على قناه SBC.

0: حياك الله من جديد على قناة اس بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى والقادسية في حدث تاريخي وانتصار 2-1 في أول مبارياته في نخبة آسيا. دكتور على المباراة.
1: منتخب القادسية ومدرب القادسية يحسب له أنه أعطى أكثر من فرصة وغير بعض التغييرات لراحة اللاعبين، ولكن في الشوط الثاني لما رجع لأسلوبه تحديدا لبن سوا كان متفوق أول شيء على مستوى استحواذ على اللعب وكذلك حتى على مستوى صناعة الخطورة، ولكن يحسب له طريقة وأسلوبه تحديدا في الأظهرة، أتكلم أطراف ملعب بن سوا وبالشرمات اللي كانوا خلف كل خطورة واللي كانت هدفين المباراة من هؤلاء اللاعبين. بن سوا بعد دخوله بخمس دقائق شفنا كيف صناعة الهدف وصناعة التأثير وصنع جبهة يسرى كانت أعلى مما كان عليه تركي العمار، وهذه قيمة بن سوا. هدف ثاني بنفس الطريقة استمرار لتألق أبو الشامات، وأعتقد أنه استمرار لنجاح أسلوب روجرز اللي هو الأطراف الهجومية والزيادة الهجومية اللي يصنعها الأطراف، بالإضافة إلى قيمة مهاجمين، وتكلم عن ريتيغي لما دخل الشوط الثاني أضاف قوة هجومية. القادسية على مستوى العناصر وعلى مستوى التوظيف وعلى مستوى الأداء بخلاف النتائج الفريق ممتع ممتع جدا فني.
0: مصعب الجوير وتيجاني رايندرز أحمد عطيف، متكامل الثنائي، تعرف الثلاثة اللي في الوسط وخلفهم فايكل، تكلم عن الثنائي متكامل
2: صحيح، لأنه حتى لاعبين يمكن مختلفين في في في في القيمة الفنية. يعني أنا زي مصعب لاعب في التمرير، لاعب في في في في صناعة اللعب، عكس رايندرز في الزيادة العددية، في التسجيل، في الجري بالكرة في المساحات القصيرة. فهنا يكمل التوافق بين لاعبين لما يكون عندك اثنين في مركز ثمانية، فأعتقد أن التكوين وتركيبة اللاعبين الاثنين متوافقة ما بعد على على على فرق الأدوار اللي موجودة بين كل لاعب ولاعب.
0: تيجاني رايندرز لاعب في وسط فريق القادسية مع عمر سنة خالد جنان.
3: Congrats. How important was this win?
4: Very important. It's a new competition this season for us, and yeah, this is how you want to start.
0: هذا رايندرز لاعب فريق القادسية. كونونس إذا فيه الأرقام الهدافين القادسية كل مباراة مسجل
5: استهدافي عالي يا خالد، تحركاته أعتقد أنه هذا هو رأس الحربة. بعض الأحيان

0: طرف، بعض الأحيان يلعب كراس حرب. أعتقد أنه سبحان الله يعني يختار لهذا حتى الظهير اليسار، أعتقد أنه في تفاهم بينهم، أعتقد الأظهرة وقلوب الروس الحربة. أعتقد يا خالد هذا هداف، احنا شفناه بكأس العالم وشفناه هداف الدوري العام الماضي، أعتقد أنه هذا يمكن من أفضل اللاعبين في داخل ال 18 وفي خارج ال 18.
1: 77 مباراة لعب مع القادسية في جميع المسابقات، سجل 66 هدف وصنع 13 هدف، يعني في كل مباراة له بصمة على أقل تقدير. جماهير القادسية بعد المباراة مع مراسلنا خالد قنان.
2: كيف المباراة معاك اليوم؟
3: كويس الحمد لله.
2: شلون القادسية؟
3: حلوين حلوين.
2: إيه؟ تابعت المباراة؟
3: إيه تابعتها.
2: كيف كان مستوى القادسية اليوم؟ انبسطت؟ استانست على المستوى؟
3: كويس تمام حلو.
2: كيف أول مباراة أسوية في الشرقية؟
4: نحمد الله ونشكره، ثلاث نقاط يا ربي لك الحمد على فريق الوصل، فريق محترم، ونتمنى إن شاء الله الكاس الآسيا بإذن الله.
2: الله يبارك فيك.
5: أول شيء مبروك القادسية، فوز مستحق. نعم. فوز مستحق. نعم. وبإذن الله النخبة لنا بإذن الله.
6: والله مباراة حلوة، عجبنا الأداء على آخر مباراة، كان أداء يشرف جدا، ونبارك للقادسية على وجودهم بعد 32 سنة في كأس آسيا.
7: مع بنت أحد أصحاب منجز القادسية عام 94، كان رئيس النادي وقتها، جايين اليوم ليش المباراة؟
3: الفريق أكيد أكيد قادسية من يعني سنين، جايين ندعم الفريق وإن شاء الله بيبيضونها.
7: شفتوا المباريات آسيا في الشرقية؟
3: أكيد، فيعني إن شاء الله يتعدى الجو ونحضر المباريات زيادة.
7: إذا كان الجو كذا ما تبي
3: تحضر؟ لا والله قاعدين نحضر، بس يعني تكون متعة أحسن إن شاء الله.
7: كيف ذكرياتكم مع آسيا في البيت مع المنجز؟ يعني المنجز الآسيوي الوحيد في الشرقية، القادسية فقط.
3: طبعاً أكيد الوالد دائماً يتكلم عن الفترة اللي هو كان فيها رئيس للنادي، ويعني عن الإنجازات والأيام الحلوة.
1: عرفت ابوها مين؟
0: بيض غيش. والرئيس
1: الذهبي،
0: الرئيس الذهبي. يعني القادسيه واللي حقق اول كاس، احنا اذكره والله كان فيه لعيبه محمد الفرحان وعبد الرحمن برشيد، كان اعتقد انه كابتن الفريق، يعني اعتقد انه حتى على فريق كوريا على ما اعتقد ملعب الراكي. يعني هذه له ذكرى، يعني ذكرتنا بيض غيش صراحه.
1: سيب الخير الاستاذ علي بيض غيش. ها عندك شيء اشوفك؟
8: اي لا لا اي ارشيف عند ابو عبد العزيز. ما شاء الله لاحق على كل الناس.
0: ها لا لا كله زملاء في المنتخب يعني. ما شاء الله لا لا.
1: طيب دكتور ورونا ارقام بونسوا بس في الموسم هذا، يقول لك القاتل الصامت، قاتل الفرق طبعا صامت، ها 9 مباريات هدف وصناعه 4 اهداف.
9: صحيح هذه كأرقام، ولكن ما يقدم مع القادسية أعتقد أنه يفوق حتى الأرقام في الخطورة وفي صناعة حتى الفرص وفي صناعة، وأصبح جبهة هجومية يعتمد عليها روجرز بشكل كبير. شوف مباراة اليوم الشوط الأول ما كان فيه بنسولا، كيف كان وصول القادسية؟ كان وصول القادسية بدون يعني ممكن فرصتين يحققها، ولكن بعد دخوله شوفنا كيف التأثير، أصبحت الجبهة اليسرى القادسية هي نقطة انزلاق كل الفرص القادسية، منها الهدف ومنها حتى الهدف الثاني بدأ من عند بن سوار. فأعتقد أنه على الجانب الهجومي أول شيء إيجابي، وأكثر ما فيه إيجابي كابتن خالد اللمسة الأخيرة، دقة في العرضية، دقة كذلك حتى في التوقيت، ودقة حتى في القرار، بالإضافة إلى المساندة الدفاعية. فأعتقد أنه لاعب متكامل من أنجح اللاعبين المواليد في دورينا من الموسم الماضي، ويثبت في كل مباراة قيمته. وأعتقد أنه نهني القادسية على النظرة الثاقبة اللي اختارت هذا النجم.
1: فابيو ليما لاعب فريق الوصل ومراسلنا خالد قنان.
10: في الشوط الأول أهدرنا بعض الهجمات المرتدة التي كان يمكن أن تمنحنا أهدافا مبكرة وتغير شكل المباراة. لو نجحنا في التسجيل مبكرا كانت فرصتنا في الفوز ستكون أكبر. في الشوط الثاني استقبلنا هدفين بسهولة، وهذه أخطاء يجب أن نصححها، لأن العودة في النتيجة بعد التأخر بهدفين تكون صعبة أمام أي فريق. حاولنا العودة وسجلنا هدفا، لكن الوقت لم يسعفنا لإدراك التعادل. لدينا أشياء كثيرة يجب أن نتعلمها من هذه المباراة ونطورها قبل المواجهات المقبلة. نعرف أن البطولة طويلة، وسنقدم كل ما لدينا من أجل التأهل إلى الدور التالي، وبالتأكيد نؤمن أن لدينا فرصة لتكرار النجاحات السابقة أمام الأندية السعودية.
1: هذا فابيو ليما لاعب الوصل ولاعب منتخب الإمارات. عبد الرحمن في أشياء يقدرون غير منصة تكس دكتور يقول السلام عليكم. مسألة الدكتور سلطان مع هذا المدرب والعناصر المتواجدة والحلول اللي نلعب فيها مدرب الأهلي ضد سان داونز وتغيير الصورة النمطية وخلق هوية فريق بطل النخبة وإعادة الثقة للاعبين والمدرج. أنا ما أدري هو يسأل ولا يعطينا رأي، لكن جالس يتكلم عن المدرب الأهلي بالتحديد.
9: نتمنى ولكن الحال اللي حضر للأهلي في العشر مباراة الماضية لا يعطينا انطباع من الأهلي متطور خاصة دفاعيا. نتمنى أن يظهر بحضور دفاعي لأنه سان داونز ترى من أقوى الأندية في أفريقيا وأصعب مباريات الأندية لما يلعب في أرضه، فأعتقد أنه وخاصة يعني في هذا الدوري يعني هذا الموسم يمكن لعب 7 مباريات كسب 6 مباريات وكسب 6 مباريات كأعلى هجوم في دوري يمتلك النجوم يمتلك كرة ممتعة. أغلب أندية أفريقيا حضورها في ملعب سان داونز كان حضور يعني متعب جدا لها وبخسارة بنتائج كبيرة. فنتمنى الأهلي يكون بالتنظيم دفاعي عالي وبإذن الله يتحقق لها انتصار اللي كلنا نتمنى أن يظهر الأهلي بشكل جيد منجز للأهلي باسم الوطن.
1: هذه ممكن تكون المباراة الأخيرة للمدرب الأهلي لا سمح الله في حالة الخسارة محمد سان داونز يوم السبت القادم.
0: وراتر فريق قوي وعلى أرضه بين جماهيره، أعتقد أنه فريق يبيله شغل صراحة، يبيله تكتيك يبيله طريقة هذا يشوف نقاط القوة نقاط الضعف. أعتقد أنه ما راح يقابل فريق سهل، وأعتقد هذا هو الاختبار الحقيقي للمدرب الأهلي. إذا خسر
1: اختبر أمام الهلال والقادسية كلها فشل فيها،
0: هو يجيب لك التبرير يقولك والله التبرير يقولك أنا لعبت على أساس أني أستعد للمباراة هذه وهي الأهم الآن بالمرحلة هذه. يعني ممكن
1: يعني لا سمح الله لا سمح الله في حالة خسارة الأهلي لا سمح الله المدرب يمكن من جنوب أفريقيا يرجع هولندا
0: على طول ولا يجي الجدة نهاية.
1: طيب عبدو مناع في هاشتاق دورينا غير منصة تكس يقول بوسيتش ضاع الدوري والقارات والنخبة بالطريق إذا استمر، والحل يقال بعد مباراة القارات ويجلب مدرب يليق بالأهلي. أحمد
8: قلت لك الثقة في المدرب عند الجمهور ضعيفة جدا، فأكيد يعني أي نتيجة سلبية ضد سان داونز أكيد راح الجمهور يضغط بشكل كبير على أنه يقيلهم.
1: طيب جماهير الأهلي بعد المباراة مع مراسلنا أحمد الجابري.
11: درب ريح لاعبين اليوم معاه حق ولا لا؟
12: شوف هو لو دخل لاعبين كويسين حيكون الفريق أحسن، لكن لو دخل لاعبين ما يعرفون حتى يسجلون هدف كذا يعني
13: تعادل أحسن من خسارة. حين تركيزاً على القارات هي أتوقع هي حصاد وتفكير وهدف كل أهلاوي.
14: المدرب سوى تكتيك، عنده مباراة مهمة يوم السبت لي مباراة القارات هذه كل فريق يتمناها.
15: مو لعب الأهلي هذا، أنا مفروض يكون أفضل من كذا عشان النتيجة تكون أحلى.
16: شيء يمكن أفضل من لا شيء، التعادل يمكن بطعم الخسارة إنه على أرضنا وبين جمهورنا.
17: الجمهور وينكم اليوم ما جيتوا؟ الأهلي اليوم كان بحاجتكم.
18: مستواك هذا مستحيل حتجيب نخبة مرة ثانية حتأهل القارات، هذه يا حياة يا وموت لك.
19: إنسان حال الجمهور كلنا، إذا أعطيتني مرا وعلقمة أنا أعطيك عنقودا وتفاحة. اليوم كنا ندعم الأهلي في الدعم الأخير قبل السفر، أسأل الله أن يتوج هذا بلقب قاري إنجاز لأول مرة يوم السبت بإذن الله.
1: يقول يا رب يا رب بحول الله يتوج الأهلي بحول الله أمام سان داونز يوم السبت القادم وتكون الفرحة سعودية. بعد الفاصل الهلال يستضيف الغرافة والهدف الفوز والنصر في القمة يسعى لإرضاء جماهيره بالعين.

0: على هواك.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
2: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم جديد على قناة سي بي سي وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد ومنصة الأولى. غدا لعب اليوم الأهلي والاتحاد والقادسية، وهذه مباريات الغد في آسيا في النخبة الآسيوية. العين الإماراتي، النصر السعودي الساعة 7 مساء في العين، الهلال السعودي، الغراف القطري الساعة 9:15 في المملكة أرينا. محمد، على العين والنصر كم مباراة؟
1: أعتقد أن النصر إن شاء الله قادر أن يجيب نتيجة إيجابية من العين. صحيح أن العين فريق كبير ويملك قاعدة جماهيرية في الوطن الخليجي والعربي، ولكن النصر أعتقد أنه يملك لاعبين على مستوى. أعتقد أنه إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله نفرح بكرة للنصر، سواء يجي تعادل أو فوز، ولكن اعتقد انه
0: تعادل مقنع للنصر
1: بالاداء الاخير يا خالد امام الخليج، وقبلها اعتقد انه ما كان وضع النصر مطمن بالنسبه للجماهير.
0: هذه مواجهات تاريخيه، ترى لعبوا 5 مباريات، 3 مباريات فاز العين، 3 مباريات فاز النصر بلا تعادل.
1: لا، انا اتوقع ان شاء الله بكره فوز النصر، اذا نجوم النصر اللي داخل الملعب. انا ما حكيك عن المدرب، ما حكيك عن المدرب انا. إذا إذا, اذا اذا اذا اذا اذا نجوم النصر
2: بيصير العكس، يعني
1: لا، هو اللي توقعاته العكس، هو اللي توقعاته العكس دائما.
0: اجردها انا وياك طول السنه،
1: لكن انا اتوقع بكره واذكرك انه النصر بيفوز
0: ضامن.
1: اي، لانه لعيبه عنده صراحه على مستوى، يعني ما مستوى لعيبه العين.
0: طيب رونالدو بكره يبدا ولا لا؟
2: لا، مع انه في الاسيا يبدا، يعني الريتم ما هو في اسيا.
0: لكن يعني انت تتمنى ما يبدا؟
2: اي،
0: بس هو بيبدا.
2: اي، هو بادي ما عنده مشكله. لكن انا في رايي يعني النصر، عشان كذا لما قلت وجود رونالدو يخسر الضغط العالي، يخسر الضغط العكسي، يخسر يعني في أشياء كثيرة قاعد يخسرها. يعني اللي شفنا مباراة الخليج اليوم وصل ضدك أكثر من أي فريق، وهو أضعف فريق يعني على مستوى الحالة الهجومية. أبها نفس الحكاية. أنت لما تجي كل المباريات اللي لعب فيها رونالدو، الثلاث مباريات اللي لعب فيها رونالدو،
0: أربع
2: تقريبا، تعرض النصر
0: وش الحل معه؟
2: وأنا قلت لك مباريات اللي يعني اللي ممكن، يعني في مباريات لعبة أوكي أبدأ في رونالدو، لكن مو في مباريات تنافسية، مباريات على مستوى عالي. طيب، مباريات صعب، لأنه يخسرني في الضغط العكسي. في حالة الضغط العكسي أخسر لاعبين.
0: طيب،
2: أخسر التنظيم، أخسر التحول.
0: دكتور، الحديث عن بوستيكوغلو، تحس أن النصر في فترات، في مباريات كثيرة، فترات في أثناء المباراة عشوائيات.
3: صحيح.
0: لسه نقول ما عرف اللاعبين.
3: لا، اتكلم عن الاسلوب، التحول الدفاعي. بصراحه النصر يضرب بسهوله، اي تحول دفاعي يصل كل فريق للمرمى بسهوله. الامر الثاني، التدرج في الكره واللعب في ملعب المنافس. النصر هذا الموسم اقل، خاصه في المباراه الثلاثة الاخيره. مباراه بكره افضليه كنجوم كسكواد للنصر، ولكن العين هذا الموسم هو بصراحه بمستوى عالي في دوري، يتكلم ويتقاسم الصداره ب 13 نقطه ب4 فوز وتعادل. النقطه المهمه والصعبه على النصر ان العين يلعب بخماسي في خط الدفاع. خماسي في خط الدفاع، يعني هذا الشيء يقلل حضور النصر هجوميا. وشفنا بوستيكوغلو والنصر لما يكون مع امام فريق متكتل يعاني الفريق في صناعه الفرص او حتى

0: في في في في الوصول بشراسه لصناعه الفرص. كذلك حتى التحولات الهجوميه يجيدها العين وهي نقطه ضعف النصر. عندك كاكو لاعب وسط عنده قدره كبيره على عمل التحولات طيب. بلمسه وكره طوليه متقنه. وعندك سفيان الرحيمي وعندك كذلك حتى اللاعب اليوناني مع سانتوس على المستوى الهجومي. اعتقد هي الخطوره على النصر كيف يتعامل مع التحولات الهجوميه لفريق العين.
1: طيب إلى مباراة الهلال وغراف القطري، خلنا نروح بس للمؤتمر الصحفي لسيد إنزاغي وكوليبالي.
2: واتكن سيتم تقييم مشاركته في الحصة التدريبية اليوم بينما سامرفيل وجابرييل مارتينيلي سيظهرون في اللقاء. نحن على دراية بالغرافة، لديهم المدرب واللاعبين نفسهم من العام الماضي، يملكون مهاجمين سريعين ومدافعين أقوياء وفريقا قويا، وسنسعى لتقديم أفضل شكل ممكن لنا أمامهم. أثق بالجميع، لدينا أفضل هجوم ودفاع في الدوري، والغرافة آخر مباراة لنا قبل فترة التوقف الدولي، بطولة كبيرة مهمة جدا بالنسبة لنا، وسنسعى للتحضير للقاء بأفضل شكل ممكن. الموسم الماضي وصلنا إلى دور 16، ولكن الثلاثاء أول مباراة لنا في البطولة، وسنبحث عن التشكيل الأمثل للدخول إلى اللقاء بكل قوة والمضي قدما في البطولة. سايمون متاح على غرار يوسف ومحمد قاتل ميتي، وسنستخدم كل المتاحين وسنحدد الجاهزية بعد الحصة التدريبية.
3: نحن مستعدون تماما لانطلاقة البطولة الآسيوية، وهدفنا هو تحقيق الفوز في أولى مبارياتنا أمام الغرافة لإسعاد جماهير الهلال التي تنتظر منا الكثير. نعلم أن سقف الطموحات عال جدا والضغوطات كبيرة، ولكننا كلاعبين نتقبل هذه الضغوط ونعتبرها دافعا كبيرا لنا لتقديم أفضل ما لدينا والمنافسة بقوة على اللقب الآسيوي.
1: هذا حديث إنزاغي وحديثه بالتحديد عن واتكنز. رسميا واتكنز لن يشارك أبدا، ميتي هو الحيلة.
4: يعني خسارة، ولكن ميتي بعد برضه أعتقد المباريات اللي شارك فيها كان مشاركته إيجابية، وإن شاء الله أن يكون الفريق جاهز إن شاء الله بكرة ونفس الحماس والروح اللي شفناه مباراة التعاون أنه يصير طيب. على ملعبك وبين جمهورك والمملكة الأرياف، وإن شاء الله نبارك البعض بكرة إن شاء الله.
1: الهلال ونشوف المواجهة التاريخية بين الهلال والغراف، أعتقد اكتساح للهلال ما عدا في مباراة لأربعة ثلاثة إذا تذكرونها. فوز ست مرات فاز الهلال، فاز مرة الغرافة، تعادل مرة واحدة، 18 هدف للهلال 9 للغرافة. الهلال أرقام الهجومية مرعبة صحيح. ممكن نشاهد بكرة 5
5: أشوف
1: عارف هذا الموج عالي.
5: ممكن لأن عنده خيارات، عنده حتى عنده عناصر في الحلول الفردية، في الخيارات في الحلول الهجومية، حتى بغياب واتكنز يقدر يتعامل بشكل جيد مع اللاعبين بالحلول بالأفكار، فأعتقد الهلال يقدر يسجل نتيجة كبيرة.
1: دكتور الخطر على الهلال وين بكرة وسريعا من فضلك، وين تخاف على الهلال؟
0: الكرات الثابتة والركنيات، لكن الغرافة هذا الموسم في أقل مستويات، تتكلم 4 مباريات فوز وحيد، وكان على الشحاني أول مباراة بعد الدقيقة 90 وتعادلين وخسارة. لما تتكلم حتى يلعب بالأربعة 4-4-2 أو 4-5-1، فأعتقد أنه دفاع الرباعي هذا أمام قوة الهجومية للهلال حتكون صعبة. معهم بدون لاعب الهلال السابق كلاعب قلب دفاع وياسين إبراهيم، أعتقد أنه ممكن يعني هم اللاعبين الأبرز.
1: فيها 5 بكرة
4: بس 3 نقاط بس، مو لازم نطمح الخمسة.
1: لا الهلال ما كان فيه فوز
4: والله قبل اليوم قلنا أنا والله النتيجة كبيرة، صارت النتيجة العكس.
5: خاف من العين عبد العزيز؟
4: لا مو من العين،
1: هو عين حار.
4: لا والله أنت اللي عينك حار، أنت اللي عطشنا كل يوم وما فيه.
1: دخلني أنا، دخل عطف اللاعبين والمدرب. طيب أيمن حسين، بس نقفل ملف الهلال والنصر بالتوفيق للفريقين بحول الله، انتصار سعودي بكل تأكيد في هذه المباراتين. أخيرا أيمن حسين لاعب فريق باختا كور مع مراسلنا أحمد الجابري.
6: ما أدري أقول لك هارد لك ولا مبروك على النقطة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد قدمنا مباراة جيدة، اللاعبين قدموا مباراة أمام الفريق الأهلي، فريق الأهلي كبير بجمهوره بين أرضه، لكن تعرف عامل الأرض والجمهور يفرق، خاصة الجو اليوم رطوبة أثرت على، خاصة إحنا علينا أثرت، لأن إحنا الجو في أوزبكستان يختلف عن الجو في جدة. أكيد اللاعبين هنا في لاعبين الأهلي متعودين على هذا الجو. أكيد شوف كل مدرب

0: بعد اسلوب لعب، لعبنا باسلوب يعني انه لا هو الضغط الامام لا راجع للخلف، وتعرف الهجمات المرتده لان انت تلعب بين ارضه وجمهور وفريق الاهلي فريق كبير. نتمنى انهم موفقين ان شاء الله في البطوله القاريه.
1: توقعت الاجواء كذا رطوبه؟
0: لا والله ما توقعناها، احنا من الباحه بالتمرين شفناها موت موت احمر.
2: ابراهيم حسين لاعب اختكور الاوزبكي، وحديثه عن عن عن المباراة بكل تأكيد برجع لك أنا بس أخيرا.
3: ما خلصنا بعد عزيز.
4: خلصنا بس عدو
2: على
4: ناويك الليلة.
3: مدد مدد.
2: لا لا بس بوسيتش بوسيتش هو مدرب الأهلي يكمل الموسم؟
3: لا مع الضغط الجماهيري لا.
2: فنيا يكمل؟
3: فنيا ما أنا ما أشوف أنه خذها وقته، لكن على الضغط الجماهيري وعلى الوضع اللي قاعد أشوفه هو قاعد يخسر، يعني قاعد يخسر لاعبين ويأخذ يخسر ثقة.
2: يعني أقرب مخرج
3: يعني يمكن بعد مباراة صن داونز يمشي أو يمشون عشان ما يقولون
2: يمشون.
3: يعني مو بقول اللي مشي.
2: طيب شكرا دكتور سلطان، شكرا محمد الداعية، شكرا محمد عطيف. أسبوعنا على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
5: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
6: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

لو في مرة زعلتي من أحد لدرجة إنك تاخدي بعضك وتسافري، مو بس تطلعي من البيت، لا تسافري من بلد لبلد، وبعدين وانت هناك يوصلك صوت الشخص اللي زعلك يقولك قصري بعد المسافة لا تطول، وبعدين يقولك ما تبين من عيوني بس قولي وش تبين. هنا السؤال، حتسامحي وترجعي زي ما عملت السيدة مها عبد العزيز، ولا خلاص خلي اللي زعلك يتحمل النتيجة؟ دقيقة، أكيد حتسألوا مين هي مها عبد العزيز ومين اللي قالها هذا الكلام، وهنا حتبدأ حكايتنا. مها كانت زوجة الفنان طلال مداح، وفي مرة زعلت منه، زعلت زعل خلاها تسافر مصر. طلال هنا ما طاردها بالكلام ولا جلس يتصل عليها ويقول لها أرجعي، لا راح لصاحبه الشاعر شريف منصور وحكاله عن اللي صار بينهم وعن المسافة وعن سفرها. شريف أخذ الحكاية وحولها الكلمات، وفي نفس الليلة لحنها طلال، وتاني يوم اتصل بمها، ما قال لها أرجعي ولا قال لها متى حترجعي ولا شيء ولا عاتبها، بس سمعها الأغنية. مها إيش عملت؟ رجعت في نفس اليوم، عشان نعرف إنه بعض المسافات ما تقصرها الخطوات، تقصرها كلمة من شخص قلبك ينتظر صوته. ومها وصلها صوت طلال وإحساسه، فالأكيد إنه بعض الأغاني ما انكتبت عشان نسمعها، لا انكتبت عشان شخص يحس فيها.

0: انت تدري لو ما تدري.
1: بالعكس
2: لا تطقطق أصابعك بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت إنه الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.

0: ريشة.
1: رسم فان جوخ لوحة ليلة النجوم وهو يقيم في مصحة نفسية، لكنه لم يرسم المرض بل رسم الأمل. السماء المليئة بالدوامات والنجوم المتوهجة منحت العالم واحدة من أكثر اللوحات تأثيراً. المدهش أن اللوحة لم تحظى بالتقدير الكبير في حياة الفنان، لكنها أصبحت بعد وفاته من أشهر أعمال الفن الحديث.
2: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان.
3: تخيل أن يأتيك عارض صحي مفاجئ في منتصف الليل، أو تحتاج استشارة طبية سريعة لطفلك اللي حرارته مرتفعة، وتكون الخطوة الأولى والوحيدة هي فتح هاتفك والحديث مع طبيب مختص خلال دقائق من دون ما تغادر سريرك أو ترتدي ملابسك للخروج. قبل سنوات قليلة كان الحصول على موعد طبي أو استشارة يستلزم الاستيقاظ مبكراً وقطع مسافات عبر ازدحام الشوارع، ثم الانتظار لساعات في صالات الانتظار المزدحمة لمجرد استلام وصفة دواء مكررة أو أخذ رأي طبي سريع. كان الهم الصحي يصاحب دوما هم المشوار والانتظار. فهد أب لعائلة صغيرة ويعمل في دوام كامل ينظم وقته بالدقيقة. في أحد الأيام الشديدة والاستحام احتاج لوصفة طبية معتمدة وفحوصات دورية لوالده الكبير في السن، وكان يخشى عليه من إرهاق التنقل والانتظار. عبر تطبيق الرعاية الصحية الموحد على جواله طلب استشارة مرئية لوالده وهو يجلس بجانبه في صالة المنزل. في دقائق معدودة بس تحدث الطبيب مع والده واطلع على السجل الطبي المرتبط إلكترونيا وأصدر الوصفة الطبية مع خدمة توصيل الدواء إلى باب المنزل مباشرة. يقول فهد الأمر يتجاوز مجرد توفير الوقت، إنه الشعور بالأمان. إن تعرف أن الرعاية الطبية الفائقة أصبحت أقرب إليك من أي وقت مضى، وأن صحة من تحب لا تتطلب عناء بل لمسة شاشة. عندما نتحدث عن تطوير القطاع الصحي والرعاية الممتدة قد نفكر في عدد المستشفيات والأجهزة المتطورة، لكن الأثر الحقيقي يكمن في تلك اللحظات اللي يختصر فيها القلق وتتحول فيها الخدمة الطبية من رحلة شاقة إلى استجابة فورية بين يديك.

0: المرة القادمة اللي تطلب فيها استشارة طبية أو دواء وأنت في أتم راحتك، تذكر إن خلف هذا التيسير منظومة كاملة سخرت ليكون الإنسان وصحته هما الأولوية الأولى دائما.
1: وش الفرق على جدة اف ام مع أسامة الغريبي وأسامة باريان؟ كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: في شيء صغير نشوفه تقريبا في كواليس الأفلام والمسلسلات، أداة تنحط قدام الكاميرا مكتوب عليها اسم العمل ورقم المشهد واللقطة، وبعدها يتقفل الجزء العلوي منها ويبدأ المشهد. هذا هو أكيد الكلاكيت، ومع الوقت صار واحد من أشهر الرموز المرتبطة بالسينما والتصوير. لكن وجوده في موقع التصوير مو مجرد حركة عودنا نشوفها، الكلاكيت من الأساس ليه وظيفة مهمة جدا، وظهوره مرتبط بالطريقة اللي كانت تصنع فيها الأفلام خصوصا بعد دخول الصوت إلى السينما. في بدايات السينما الأفلام كانت صامتة، ما كان في حوار مسجل بالطريقة اللي نعرفها اليوم، وبالتالي ما كانت موجودة مشكلة مطابقة صوت الممثل مع الصورة. لكن في أواخر عشرينيات القرن الماضي بدأت الأفلام الناطقة تنتشر، وهنا ظهرت مشكلة جديدة. الصورة تتسجل بالكاميرا، والصوت في كثير من عمليات التصوير يتسجل على جهاز منفصل، يعني بعد انتهاء التصوير يكون عندك تسجيل للصورة وتسجيل ثاني للصوت، ولازم الاثنين يتركبوا على بعض بدقة. وهنا صار للكلاكيت دور مهم. لما يتقفل الكلاكيت قدام الكاميرا يصير عندك شيئين في نفس اللحظة، في صورة تشوف اللحظة اللي يتقفل فيها الجزء العلوي من الكلاكيت، وفي تسجيل الصوت تسمع صوت الإغلاق نفسه. وبعد التصوير يقدر فريق المونتاج يطابق لحظة الإغلاق اللي ظهرت في الصورة مع صوتها في التسجيل. وبكذا يتزامن الصوت مع الصورة بشكل صحيح، يعني حركة بسيطة جدا ساعدت في حل مشكلة تقنية مهمة في صناعة الأفلام. لكن هذه مو الوظيفة الوحيدة للكلاكيت، في جانب ثاني مهم وهو تنظيم اللقطات. الفيلم أو المسلسل عادة ما يتصور بنفس الترتيب اللي احنا نشوفه فيه، ممكن اليوم يصوروا مشهد من نهاية الفيلم، وبكرة يصوروا مشهد من البداية، وبعدها ينتقلوا لمشهد من نصف الأحداث. والسبب أنه جدول التصوير يعتمد على أشياء كثير، مواعيد الممثلين، مواقع التصوير، وتجهيز الديكورات والإضاءة وغيرها من الأشياء. وفوق كل هذا المشهد الواحد ممكن يتصور أكثر من مرة، المخرج ممكن يطلب إعادة للقطة مرة أو مرتين أو ممكن 10 مرات، وبعد أيام أو أسابيع من التصوير يكون عند فريق العمل كمية كبيرة جدا من المواد المصورة. وهنا تظهر الوظيفة الثانية للكلاكيت. على الكلاكيت تكون مكتوبة معلومات تساعد في معرفة كل لقطة، اسم العمل ورقم المشهد ورقم اللقطة أو المحاولة، وأحيانا معلومات ثانية يحتاجها فريق التصوير أو المونتاج. يعني نقدر نقول أن الكلاكيت يعتبر مثل بطاقة تعريف لكل لقطة. ومع تطور صناعة السينما تطور الكلاكيت نفسه، ظهرت أنواع رقمية تعرض معلومات إضافية مثل التوقيت الدقيق للتسجيل، وتساعد فرق التصوير وما بعد الإنتاج في تنظيم المواد ومزامنتها. واليوم في تقنيات حديثة تقدر تساعد في مزامنة الصوت والصورة بشكل إلكتروني، ومع ذلك الكلاكيت ما اختفى. الكلاكيت موجود إلى اليوم لأنه ما زال موجود في كثير من مواقع تصوير الأفلام والمسلسلات حول العالم، لأنه ببساطة أداة عملية وواضحة، وتعطي فريق العمل مرجع للصورة والصوت ومعلومات اللقطة في نفس التوقيت. ومع السنوات الكلاكيت أخذ مكانة ثانية غير وظيفته الأساسية، صار رمز معروف لصناعة السينما نفسها. مجرد أنك تشوف شكله المميز قدام الكاميرا تعرف مباشرة أنه إحنا في موقع التصوير. أداة بدأت عشان تحل مشكلة عملية في تسجيل الصوت والصورة، وبعد كل التطور اللي حصل في صناعة السينما ما زالت موجودة إلى اليوم وتؤدي نفس الفكرة الأساسية. وهذه كانت حكاية واحدة من أشهر الأدوات في عالم السينما.
1: كلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.

0: قصص رياضية.
1: في بطولة العالم لألعاب القوى ببرلين عام 2009، كانت العيون كلها متجهة نحو خط بداية سباق 100 متر لمشاهدة أسرع أبطال العالم. انطلقت رصاصة البداية، وانطلق العداء الجامايكي يوسين بولت كالصاروخ بشكله المرعب. في منتصف الطريق تفوق على الجميع بمسافة شاسعة واطمأن تماما للنصر، ليعبر خط النهاية محققا زمنا خياليا قدره 9 ثواني و58 جزءا من الثانية. حطم بولت الرقم القياسي بشكل إعجازي، وأثبت للعالم بأكمله أنه أسرع رجل على وجه الأرض.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: في صوت يكفي تسمعه عشان تعرف إن الليلة فعلاً غير. هذا الصوت كان حاضر في أفراح ومناسبات الحجاز، وما كان مجرد آلة تعزف في الخلفية. صوت لمن يدخل، تدخل معاه الطبول وتتحرك الصفوف ويبدأ المشهد. كان الفرح ينتظر أول نغمة من هذا الصوت. صوت ما يعلن عن الفرح يعلن بدايته. المزمار.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. اخراج أسامة باريان.
1: بين جبال الحجر الرملية الشامخة التي نحتتها رياح الزمن على مدى آلاف السنين، وتحديدا حيث ترك الأنباط أسرار واجهتهم المعمارية الفذة على صخور الحجر، تنهض العلا اليوم بوصفها متحفا عالميا مفتوحا يعيد صياغة مفهوم السياحة والثقافة على مستوى الكوكب.

لم تعد العلا مجرد واحة أثرية غارقة في القدم، بل تحولت عبر المخطط الشامل الاستراتيجي المعتمد لمشروع رحلة عبر الزمن الذي تقوده الهيئة الملكية للعلا إلى ورشة تنموية واقتصادية كبرى تغطي مساحة جغرافية هائلة تبلغ 22,561 كيلومترا مربعا. بلغة الأرقام والمستهدفات الاستراتيجية، يسهم مشروع تطوير العلا ب 120 مليار ريال، أي ما يعادل 32 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مستهدف استقطاب مليوني زائر سنويا وتوفير 38 فرصة عمل جديدة ومستدامة لأبناء الوطن.

وعلى صعيد الهندسة المكانية والتشغيل المستدام داخل العلا، يعتمد المخطط تقسيم المنطقة ببراعة إلى 5 مراكز حضرية وتراثية رئيسية تتوزع على طول الوادي التاريخي لتشكل تجربة متكاملة تبدأ من واحة البلدة القديمة بقلبها المجتمعي النابض، مرورا بواحة دادان عاصمة ممالك دادان ولحيان ومعهد الممالك العالمي، ثم جبل عكمة الذي يمثل أكبر مكتبة صخرية مفتوحة للنقوش الأثرية، مرورا بالواحة النبطية ووصولا إلى تتويج الرحلة إلى مدينة الحجر الأثرية، أول موقع سعودي يسجل رسميا في قائمة التراث العالمي لليونسكو. يتكامل ذلك مع خطط لتقديم أكثر من 9400 غرفة فندقية فاخرة مصممة بأعلى معايير الهندسة البيئية لتتناغم تماما مع الطبيعة هناك.

أغلق عينيك قليلا وتخيل نقوش ددان والحيان وهي تروي أسرارها تحت ضوء النجوم الساطعة في سماء صحراء العلا الصافية، وهدوء واحة النخيل العتيقة وهي تداعب حواس السائح بظلالها الوارفة. هنا يتجسد إعجاز الطبيعة وصلابة الإنجاز البشري.

0: في آفاق رؤية السعودية 2030 تثبت العلا أن التراث الإنساني العريق يمكن أن يتحول إلى قوة اقتصادية مستدامة تعانق العالمية بكل ثقة واقتدار. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة بين واحات العلا وواجهات الحجر الخالدة. نلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد. إخراج أسامة باريان.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: هي حقيقة ولا خيال؟ يا ما كان. واليوم احنا حنسافر إلى قرطبة حين كانت الأندلس تضج بالعلم والحضارة والشعر والمناظرة. عاش فيها فقيه من أكثر علماء عصره صرامة في الحجة، يعني ما حد يقدر يحاججه في أي حجة. من هذا الفقيه؟ أكيد لما حنقول اسمه الكل حيعرفه، هو أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي. المفاجأة إنه هذا الفقيه كتب كتاب يعتبر واحد من أرق كتب اللغة العربية عن الحب، أكيد عرفته، طوق الحمامة لابن حزم الأندلسي. في قصة عجيبة بيرويها وبيحكيها وبيقولها لنا ابن حزم إنه شاهدها بنفسه. دخل يوم على صديق له، يعني كان يوم رايح وشاف واحد من أصحابه يسمى أبا السري عمار ابن زياد، وجده مهموم وشارد لا يهنأ بشيء. سأله طبعاً الصديق شال هم صاحبه، فسأله ما بك ما بالك؟ تردد الرجل اللي هو مين؟ عمار بن زياد. اتردد عشان يخبر صاحبه الخبر، اتردد، وبعد يعني إلحاح من ابن حزم رد عليه صاحبه وأخبره إنه رأى في منامه جارية ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها. تخيلوا، هو شاف منام، شاف فيه سيدة امرأة، لأنه إحنا بنرجع للكتب فنأخذ الكلمات كما صيغت فيها، جارية يعني فتاة في هذاك الزمن. ثم استيقظ وقد ذهب قلبه فيها، امرأة ما يعرف اسمها، ما يعرف بيتها، ما يعرف حتى بلدها، ولا حتى هل هي موجودة أصلاً أم مجرد خيال. مع ذلك استمر وجده فيها أيام كثيرة، وجده يعني عشقه وشغفه وأحبها، اشتعل الحب في داخله طبعاً أكثر من شهر بحسب طبعاً خبر ابن حزم. إنه الرجل جلس يفكر في هذه الإنسانة، في هذه المرأة، وشغلته، يعني شغلته بحبها. فعاتبه ابن حزم طبعاً، هو خاف على صاحبه، أتدري من تكون؟ فهو بيجاوب لا، يعني أتدري أين هي؟ لا. فهو جالس يستخدم معه أسلوب التساؤل والإجابة، أتدري من تكون؟ لا. أين هي؟ لا. هل رأيتها يقظة؟ برضو لا. ومعنى عتاب ابن حزم إنه أنت بتعذب نفسك وبتقودها للهلاك بصورة فقط صنعها المنام وصدقت أنت الخيال. طبعا ظل يحدثه حتى بدأ الرجل يسلو. الحمد لله، هنا نيجي لدور الأصدقاء، وقفتهم مع أصدقائهم ويعرفوا كيف يدخلوا في تفاصيل حياتهم بشكل جميل وينسوهم الحزن ودائما يستبدلوا حزنهم بفرح. طبعا يسلو يعني ينسى هذا الحب وتهدأ نفسه. القصة أعزائي بتترك لنا تساؤل كبير عن النفس البشرية، هل فعلا نحن دائما بنحب الأشخاص مثل ما هم، أم إننا أحيانا نصنع لهم صورة في أذهاننا ثم نقع في حب هذه الصورة الوهمية؟ يعني إحنا بنحمل أحباءنا فوق طاقتهم لأنه نصنع لهم صورة معينة، تصرفات معينة، بعد كذا صدم بالواقع، أو نحب أصلاً شخصيات غير موجودة أو خيالية، أو إنه إحنا بنحط في بالنا إنه فلان أو فلانة بتحبنا وتعشقنا وهم أصلاً مش في هذه الفكرة نهائياً أساساً. فأكيد لابد إنه إحنا نكمل حياتنا وننتبه لهذه الأشياء في النفس البشرية، لا نجعل الخيال أقوى من الواقع. الآن أصبح عندنا شيء اسمه الواقع الافتراضي، فلابد إنه نفرق بين الواقع الحقيقي والواقع الافتراضي. لابد ان احنا نحسن اختيار من نحسن.

0: نسأل هل نحن أحببناه هو كما هو أو أحببنا الصورة اللي رسمناها له في خيالنا. وتذكروا نفرق بين الحقيقة والخيال. كنت أنا معاكم في يا مكان نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: بالعكس.
1: لا تطقطق أصابعك، بتجيك خشونة. إذا ما قالوها لك وأنت صغير أكيد سمعتها من أحد، وطبعاً الصوت لحاله يخليك تقول أكيد في شيء قاعد ينكسر. بس بالعكس، الدراسات اللي بحثت العلاقة بين طقطقة الأصابع وخشونة المفاصل ما لقت دليل إنها تسببها. يعني صوت الطق اللي تسمعه مو عظامك قاعدة تتكسر، والطقطقة نفسها مرتبطة بتغييرات تحصل داخل السائل الموجود في المفصل. بس هذا مو تصريح رسمي إنه إحنا جالسين نقول طول اليوم نقعد نطقطق أصابعنا. الطقطقة بعنف أو بشكل يسبب لك ألم شيء ثاني، وإذا في ألم أو تورم أكيد ما نتجاهله. لكن الجملة اللي تربينا عليها طقطقة الأصابع تساوي خشونة، ترى بالعكس. مراجعة الأدلة المنشورة وجدت أن الدراسات المتاحة ما أظهرت ارتباط بين طقطقة الأصابع المعتادة والإصابة بخشونة المفاصل.